0: لانه فهمنا بالغالب من الحقيقه ما فهمناش كيفاش، ولكن نرجعكم على الاعتذار اللي يبقى من شيء من الكبار. 7:14 دقيقه، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم وتتمناوا، ان شاء الله جمعه مباركه على الجميع، طريق السلامه للناس الكل، ربي يحفظ صغيراتنا وان شاء الله بالنجاح. سداسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يغيب الكابيتانو ويتالق نجم الشباب لوغرو على ايقونه المتالق وسنايبر الدعوب زياد المكي. صباح النور
1: فيك رفيق، راح فيك ورحب بالناس الكل، ان شاء الله جمعه مباركه، ان شاء الله ربي يحلها في وجوهكم. امبارح كانت عشيه صعيبه للتلامذه والاولياء، الحمد لله وصلوا معناتها سالمين، شويه اضرار ريناها، ربي يخلف على ريت تاكسيست رفيق مسكين الكهرباء بتاعه غرقت، ربي يخلف عليه ويخلف على كل واحد الضر. ان شاء الله نهاركم زين، اليوم قالوا باش تصب الامطار زاده، نسيسوا رواحنا ديقة ديقة وان شاء الله ديما سالمين بجاه النبي.
0: كان فما حاجه ان شاء الله يا ربي يهبط بليخ ساعتين قبل ما تتغير الدرج، جهزوا ولادكم ثلاثه معناها اللي شفتوا البارح هنا في الكيس حاجه لا تصدق، معناها نرجعوا نحكيوا في هذا بعد شويه. الناس الكل خرجت خاطر تقول لك ابريتو حاجه رسميه هبطت، سكو باش تصير حاجه قويه، دونك الناس الكل خرجت في اللحظه هذيك، تلوج على ولاده ولا تومبوتياج ولا زحمه كبيره، ربي يحفظ الصغيرات نتاعنا. رزمون هزيت الهليكوبتر هكا
1: هبط بالحبل
2: خلاص 6:30
0: توا روحت. نركب اسعد الايام الناس الكل، لوكرو حضره النقيب مقداد السيلي مقداد بونجور.
3: اهلا وسهلا رافق، بونجور صباح الانوار. انا قررت قرار ما عادش نتراجع فيه،
0: انا عاش نقيب ربي يخمم.
3: لا ما عادش حب الصيف بكل، ما عادش نحب الصيف بكل، وخاصه صيف السنة خويا وراني معناها الدنيا الوان واشكال. اي الويلات خويا، المطر محلاه، المطر تبخنا
0: رحمه من عند ربي.
3: وكن نسمع هذيك البارده محلاها باهيه البدن، وتبقى ترقد يا خويا ترقد، معناتها السخانه ما تخليكش ترقد.
0: اي ما وانت حل شويه الكليماتيزور رصرف زاده
3: يا رفيق، ممكن ما تنحي في الفيلات، نحي فيلات الكوموند نخاف منه رفيق. تسكرت حلي تسكرت حلي يا ولدي بالعشره ما ربعش لاخذها، اما هذه يا خويا ترقد جمله
0: حطوا 26 وترقد ما تقومش باذن الله، مش ما تقومش
3: ترقد ما تقومش حلوه
0: معناها ما تتقلقش،
3: ما عادش تقوم جمله،
0: ترقد تقوم الصباح ربي يحفظك يا نقيب. اما هاني قلت لك فازت نحي الكوموند نحي منها البيلات باش الاولاد ما يحلوش الكليماتيزور وكذا، معناها سيبوا اكل عليها الدهر وشرب اصرف فاتورة ستيك باش تنجم تعيش سخانه احتباس حراري نقيب، دونك سيب روحك.
3: لا والله قاعد بتعلم خالد
0: قرار اللي رجعت فيه، ما عادش نحب السير
1: ما عادش كان عبد ما يحبش الشتاء السنه ولا
3: لا تو ما عادش حب
0: كره الحياه الدنيا النقيب. لو جرو المتالق نجم التحاليل الرياضيه ما يتكلم حد سين ناصر صباح النور.
1: مرحبا بكم
0: عندو قضيه مستمعين متفائلين سي
1: الناصر يا غالي، عايشك الفايق سنه مركزين، هاكم مبروك هاكم اسعد الايام زاد كيف ما ننساوش،
0: ما عادش تعب روحك وتجاوب تقول انا سي الناصر يا غالي، انت تتعدى حد على روحك.
1: لا لا سي رفيق الخدمه خدمه يا اخي، ربي يحفظك. ولهذا نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. البارح المباراه زاد اللي تاخرت الملعب التونسي والنادي الافريقي اللي بالاسباب الامطار اللي ما خلتش المباراه تصير زاد كيف ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه.
0: امين جمعه مباركة على الجميع، استنينا تور حابين نتفرج في الماتش، ولكن تيران كان امبراتيكاب وشفنا الكرة تابت موت غادي الحكام قاعد يثبت كومير في البلايس الكل لركو كان ظاهر معناه انه تيران انتهت صلوحيته اللحظة ذيك معناه وي
1: وحاجة مزيانة التصوير ما بين الجو ما بين
0: ماهر الكامزة ان شاء الله بعد اللقاء تقعد هكاك قبل اللقاء ديما الاجواء تبدا جميلة جميلة الجميلات. سندريلا صباح النور
4: الورد والفل والياسمين، جمعة مباركة، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، الحمد لله باللطف على الناس الكل، الحمد لله باللطف على الأولياء على الصغار على الناس اللي تخدم، وديما كل ما تصير حاجات كيما هكايا قد ما فما أضرار ونشوفوا ناس معناها خسرت حاجات، على قد ما نشوفوا شعب دعوب معناها ما شاء الله، معناها على قد ما تتفرج تشوف فيديوهات وتشوف فما ناس قديش تعاون في الناس وقديش فما ناس معناها عندهم الدعابة في روحهم يخلقوا من الحاجة هكا اللي يمكن نجم تقلق حاجة تضحكك ويدخلك الفرحة والضحكة، إن شاء الله بلطف علينا ناس الكل. واليوم ردوا بيكم على رواحكم خاطر زيد اليوم أباغامون كيما قال زياد فما أمطار، دونك سيسوا رواحكم وإن شاء الله يا ربي تعادلكم الهير مزيان.
0: نسمع بعد شوية أهم توصيات الديوان الوطني للحماية المدنية، ناخذوا فكرة شوية بعد شوية زيد كيف على الطقس، فما أمطار رعدية باش تتواصل اليوم، الصباح منطقيا ما فماش حاجة كبيرة، العشية باش تكون جهة الشرق. نسمعوا هذا وأكثر بعد شوية. إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، وإن شاء الله بالغيث النافع على بلادنا في 24 ولاية. الجولدن بوي حاتم بلحاش حاتو
5: بونجور بونجور بونجور ناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية نهاية أسبوع تكون غنية بالمشاريع. المطر هذيك هي المطر، معناها يلزمنا أوندو أكسبتي
0: علي بالمشاريع
5: مشاريع متاع
0: ويكاند
5: ومشاريع
0: غنية مقابلات كرة اليد
5: مشاريع مشروع كان باش تخرج ولادك تفرهدهم باش تمشي
0: برامج تقصد
5: برامج
0: مشروع تحل عطار تحل شركة
5: دزولي
0: شكرا انا مترجم كان المترجم
5: ما خاطر كنت مبسني صباح قعدت في مخي هذيك الكل
0: نعرف كيف بلي ضمير وبلي احساس وما حسيتني شحكيت
5: اما ليه بالحق ولينا ياسر مدلين رفيق، معناها يفو اكسبتي المطر راهي مطر، معناها كي تجي غسلت النوادر يلزمنا نحضروا رواحنا.
0: ديما اكسبتي ومدلين ما نوافقكش، راهو البارح معناها 10 مينوت كرونو.
5: جو كومبخون.
0: 10 مينوت، 10 مينوت، معناها 10 دقائق.
2: يحكي بالعربي، يحكي بالعربي 10 مينوت.
5: مش نحكي على البارح،
0: 10 دقائق.
5: مش نحكي على البارح واللي صار به، نحكي اون جينيرال.
2: مش 10 مينوت يا رفيق.
0: هذاك هذاك
2: علاش تحب توري روحك انت ما تروح
3: دي مينيت
2: دي مينيت
5: باي باي
0: باي مستويري
5: باي نكمل
0: تيزي خسر لما العرامي طبعا درجة نحكيه على الشتاء فهمتوك في 10 دقائق راهو الكيسات ما عادش كيسات
5: اون جينيرال يلزمنا نحن نستنى معناها نستناو فيها راهي غسلت النوادر من اوت نستناو فيها معناها اون دو بايتر سوربريز لازمنا نحضروا رواحنا على المدى كل شيء
0: من عام 2000 حاتم واحنا نستناو باش نلقاو شويه حل المشاكل اللي اشتكي في 10 مينوت راهو ولات البلاد معناها اختناق وكياسات الكل وبلايص الكل
2: معناها تحرير الكياس رفيق
0: حتى بالارقام علاش نحكيو على شتاء تاع 200 ملم ولا 300 ملم ولا كذا دونك هذا اللي افوار ان شاء الله
5: نحكيو فيه كان خليناه بخير في المدرسة وكان روحنا بولاد الستة والخمسة ونص ساعتين الشتاء
0: هي أقل شوي والله أقل شوي
5: هي أقل
0: معناها أنا لوتون اللي خرجت هي بدأت تقول أربع دراج خلطت أنا من ناصر حتى للبريس كالان سافاري كي رجعت ما عادش مشتي
5: وحاجة أخرى رفيق فما راهو أن كانان أوفيسير راهو الدولة هي الوحيدة المخولة تقول لك فما مطر تروح ما تروحش أما خاطر وليه العبد الكل تفتي في الميتيو
0: لكروح رامي الفوراتي رامي روم سبح النور
2: نهاية أسبوع مريحة أنا الحق تاع ربي من 10 ونص هزيت وليدي مشينا شدينا دويرتنا وكذا والعشرة ونص تاع الصباح هكا وحتى أمه روحت تريت رفاي حاسين ونص نهار مساعة الناس
0: العائلة ملمومة
2: كذا نستناو نسمع في صوت المطر قاعدين هكا وراكشين الناس الكل إن شاء الله العباد سايس روح هذا لا يمنع اللي هي العباد قلقت في المرواح حتى الخمسة ستة راهو العباد كان قعدت راهو كانت مشي طويل الأمبوتيات
5: والدنيا بتظلم
2: إن شاء الله ربي يحلها إن شاء الله العباد الكل نسايسوا رواحنا ونسايسوا بعضنا وإن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع على 27 دقيقة رافي زينة من عقدة المستعمر علاش تحب تولي روحك تعرف تحكي بالفرنسية
5: ماكش نحكي بالفرنسية
0: شكرا ديمينيت
2: ديمينيت
5: مش فرنسية
0: سامحوني مش فرنسية شوف لما شوف سامحني زين والله سامحني ليه خاطر غلطة توصي لصورة البرنامج الكل والإعلام صورتك انت خاطر
2: من الانترتيا في شركة
0: عالمية هو السبب
2: قالوا سمي لي شريك
0: بالعكس سمي شريك
2: شريك ما نجمش خاطر
0: كونفيدونسيال يلا نخرجوا فاصل عنا فاصل ما عندناش فاصل
2: ما عندنا شيء حتى واحد ما حد تعدي ما فما حد سبونسور
0: عليه
2: بوكس مقروح
0: عليه
2: ما تحبش تعمل اشارات معك يا ريان عندك شوية زابينغ هاوكا من اول حتى تروى ميني ما فهمش عندنا فاسكم كوانتي مطلوب ومشهور ولعبت فتان
0: اشارات
2: اللعبه الكل عند جعفر سامح مفتاحك انت لا وشو تشويق
0: قبول فما رزن
2: لا بتفعلي
0: يلا 27 دقيقه الزابينغ ثم نعود بعد لحظات
6: زابينغ
2: لنا مهمة الكرونيكور يا عزيزي المستمع اللي هو يعطي رأيه وإلى ذي حاجة واضحة ونتصور ما نختلفوش فيها اثنين ولا ها شقال النصر
6: لكن زاد كيف كيف والله بساعات ما تلقاش حتى الكلام باش تقوله الحق
0: نتاعك. انت مطالب كيكورني كور تلقى الكلام
6: ولا انا بكري وانا فاس.
1: الظروف هذه زاد كي يجي موضوع صعيب ما لباش كروني
0: صحيح
1: لازمك تخلص
0: لازمك تحفر لي تلقى اللي يجي بشو كروني كور والله ما لقيتش الجواب والله يعجزنا على الكلام. شنو فرصه كامله تجيب اي مواطن يعجز
1: تجيب اي مواطن يقول لك
0: عجزنا على الكلام هكا ولا زياد. اعطيني انت الحل.
1: ما عندي حتى حل.
5: عجز على الحل.
7: أيوة إيش قولك أنت يا عنا ديكروني كور شبيهم يقولك والله معنا ما نقول وإيه لا ونزيدك زيادة عنا هبلة هبلة في الفقرات.
0: تعال نمشي ونحكي وسندريلا على خبر الموال يلا
4: نحكي ونهزكم للحاجة صايرة في أمريكا تحديدا وين راجل
0: نزلنا لمصر الساعة بعد مشينا لأمريكا مشوية نعملوا سكار في مصر
4: مصر
0: مصر
1: المطار مسكر
0: حسن شحاتة ما نعرفش كان هكا في بالنا
4: على حسن شحاتة
1: مدرسة الفري في البحر
0: وربي اشتولك إعلان بالفرز تحب على حسن شحاتة وحاتم يعاون في الفرز قلت ما تخيش حسن شحاتة
1: أقلب البال
7: حلوة حلوة ياسر الرحلة اللي عملناها بين مصر وامريكا وضعنا في الاسكال شيخه شيخه هاي خلينا نعطينا كويز اما
0: في اي سنه دخلت الولايات المتحده الامريكيه الحرب العالميه الاولى
5: ناصر 1802
1: قبل
5: بداو على بعد نستناو
0: واش استنوا دو كرتوش أكثر من 100 سنة وأمريكا تسخن
7: ميسالش ميسالش مواضيع ضيبت حرب عالمية أولى ثانية كذا ظهر عن خبير في الموضوع حشحوش وره
0: الخط 1917 برنس جواب صحيح برنس وقتها 40 سنة عمره تقريبا
5: 14 دي شوية تكاوي دخلت في الأخر
0: كما فات ثانية الحرب العالمية الأولى الثانية ولا
5: ثانية
0: حتى الأولى ليه جملة
5: لولا الحاج حوزة مازالوا ما عرسوش
0: بالحق
5: الله يرحمه
0: الحاج لو أبوك و...
5: بابا و...
0: الله ربي يرحمه وينعمه مش عارف توحشهم يلا السؤال المواد
7: ايوا اش قاولك انت يا لا مصلي انا بيروع عليه ونهايه الحلقه انت يشوف لي نهايه الحلقه انت وزياد كيحب يختم لك الحلقه
1: جمعه مباركه وان شاء الله الدعاء مقبول وغدوه ان شاء الله ملتقانا مع الشيخ الكوكي
0: امين
1: امين من
0: شو امين شو ملتقانا مع الشيخ الكوكي امين
5: جمعه تبع الجمعه
1: تبع الجمعه
0: تبع سلام على المستمعين سكر انت الحلقه
1: هاي نهاركم زين
0: سكر بالك دي كان هذه حلقتنا اليوم ملتقانا كانت هذه حلقتنا اليوم
1: كانت هذه حلقتنا اليوم ملتقانا غدوه ان شاء الله مع 9 من 7 ل 9 ونص اسمعونا هاي
5: نجح في التسجيل
7: اسمعونا مش قاولك في الأداء جورج قرداحي بالله الكريم في الشو رهيب مانا غريب يا ولدي تشوف العجب معاه اي لا شيخنا حلقة شيخة
1: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
8: زابينج
0: تحية للقرار يلا فوراتي ترتيحة العادة بالموزيكا ثم نعود نهار جمعة ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أكثر من الصلاة على الرسول ومن الدعاء لعله دعانا يوافق ساعة إجابة فوزي بن قمرة يا لطيف ربي يلطف بينا ويلطف بيكم ويلطف بالجميع ويحفظ بلادنا ويلطف بها إن شاء الله نرجع بعد لحظات هذه رفمايك حتى للتسعة ونص جمعة مباركة للجميع

كل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: دي وان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على دي وان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار
2: السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للترند باي أوريدو.
3: Pour faire entrer Engie Internetek en mobilité, t'matta en exclusivité, belle puissance m'ta le Mifi 5G, ou m'a 200 gigas, pêche ta kra ou t'connecti ou t'matkoun. Hef alkol, b'mieux t'sar ou indinar à kahao.
4: Ouridou, t'ouvre halmek.
5: Train du jour.
2: يلا نحكيو على على العشوية متاع البارح. نحكيو على الأمطار. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. تعذر الاتصال بالسيد خليل المشري باش ناخذوا معاه أكثر تفاصيل. نكتفيو باللي قدموا البارح رئيس إدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية اللي كانت دخل البارح في تسريح البرنامج ناس الديوان. أعطانا تقريبا الصورة كيفاش كانت البارح ستة متاع العشية وأعطانا بعد أهم توصيات الديوان الوطني للحماية المدنية. نسمع شو قال خليل المشري.
6: حقيقة هو الوضعية العامة توا التقلبات المناخية هذه وخاصة الأمطار اللي صبت في ولاية تونس وبن عروش وبعض الولايات الأخرى حتى من بيجة والكيف بداية من أول النهار اليوم. لكن الحقيقة هي الأمطار صبت بكميات هامة وغزيرة وتزامنت مع الوقت نتاع خروج الموظفين. دونك هناك تراكم للمياه بعديد المناطق اللي الحقيقة عطلت حركة المرور. نقول معناها حركة المرور هي اللي تعطلت شوي. ما فماش معناها الوضعية العامة مطمئنة. ما نحاولوش ندخلوا في البانيك. ما فماش حاجة مخطرة. الوحدات المدنية نتاعنا تاع الحماية المدنية موجودة على كافة المناطق وقاعدة الدخل. الأولوية نتاعنا توا المطلقة هي إزاحة السيارات والمساعدة للعبور على الأشخاص العالقين. ما جاناش أبيل سكور على حاجة خطيرة إلى حدود الساعة لبيس. ما فماش حاجة خطيرة ولكن الفيديوهات اللي نشوفوا فيها الكل هي تقريبا هو تعطل لحركة المرور والازدحام المروري نتيجة لتراكم المياه في عديد المناطق.
2: العميد كان حاضر خليل المشري وعطاه بعض التوصيات للمواطنين كل اللي يقعدوا فلابل في كل مرة تكون عنا أمطار وأمطار غزيرة باش ما تصير ناش مشاكل. نسمع شو قال.
6: توصيات أن نحاول نقول لسادة المواطنين نحاولوا تجنب التنقل إلا عند الضرورة. معناها الحقيقة ستو خاصة في ذروة الأمطار وقت تكون الأمطار غزيرة نحاولوا نتجنبوا التنقل نتاعنا. والأهم من هذا كله هو الابتعاد عن الأودية ومجاري المياه والمنشآت المائية. دونك نحاولوا قدر الإمكان إن ما نجازفوش بعبور الأودية وإلا إذا كنا نشوفوا تجمع تاع مياه كبير ما نحاولوش ندخلوا فيه بالكرابات. هذه من أهم التوصيات اللي أنا نأكد عليها خاصة عدم عبور الأودية في كل مناطق الجمهورية. يعني عدم المجازفة هذه راي من النقاط اللي الديوان الوطني للحماية المدنية يأكد عليها ويعرف ان المخاطر نتاعها كبيره برشا وتؤدي الى هلاك العباد اللي جات.
2: هذا كلام رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. لجانب هذا راه ساعات كي تلقى الدنيا تعبيت وكل مثالش كي تلوش بقعة مثلا في هبتة معناها الماء ما يتلمش فيها توقف كهربتك على اليمين معناها تقعد هكا تستنى تبدا سير انه الماء باش يتعدى مش باش يتراكم غاديك ترتاح شوية باش ما نزيدوش نصعبوا الامور على بعضنا في الكياس. وربي يحفظنا ويحفظ الجميع. الناس كل مجمع البارح لانه البلاغ نتاع القرايه خرج متاخر جدا. لي بارون ولاو يجري والصغيرات من عرش. رامي قال لي الصغيرات اللي مساسين يروحوا وحدهم مثلا اسكو البارح سايبوهم يروحوا وحدهم ليه؟ ما دي ثلاثة خاطر فك الوقت هذاك صغار عمرهم مثلا 13 12 ما نحبذش برشا يكونوا في كياس وحدهم. من عرش شنو يجرى من الطف الله هي الامطار ما كانتش كبيره برشا. دونك الحمد لله يا ربي فماش خسائر بشريه. هذا ديما نقولوه، والامور اللاماديه ربي يعوض على كل واحد هكا الدر في كليهبته ولا في حاجه. حاتم كلمه.
7: هو انا معناها حتى بكري نحن كي في الدخله نتاعنا، علاش قلت العباد الكل تستنى فيها اون اتونديسا، والعباد الكل كانت متاكده اللي المطر الاولى باش تعمل معناها لي ديغا هذوما. بون كما قال نقيب العميد ما فماش ديغا بشري المقدم، ما فماش ديغا معناها بشري، وذيك اهم حاجه في المجتمع نتاعنا. اللي صار في معناها ذاك التراكم المياه وكل شيء كان منتظر. علاش ما نيش باش نعاودوا نحكي ولي نحكيوا في عنا السنوات؟ البنية التحتية يلزمها مراجعة، يلزمها حاجة أخرى. التونس راهي تعبت برشا بارابور ريت البنية التحتية اللي معمولة لتونس، معمولة لستة ملايين بشر في الجمهورية الكل، نحن توا وتبارك الله 12 مليون. معناها اوني توس كونسيون دو سا، فهمت اللي نقول لك؟ وعندنا لامبرسيون اللي الشانتي باش يتبدل، باش المطر ما عادش تعمل ديغا هذايا، الشانتي كنت تحب له 20 سنه وشوف وشوف، معناها يتصلح الشيء هذايا الكل. الحاجه علاش نقول لك نحن زاده مسؤولين؟ تو انت كي تعرف عندك بنيه تحتيه هكاك يا اخي، البارح ريت كي فاضل الشيء شنو اللي قاعدين نراو؟ قاعدين نراو في عصافير ولا جرمين يعوم، راو في ساشيات، راو في دبابز، راو في حاجات اللي ما تطيش في الشارع، اللي معناها تحشم انت معناها كمواطن باش تطيشها في الشارع. دونك كلها تابع بعضها، وريت ما معناها فمش حاجات راهي باش تغير الا ما يتغير التصرف نتاع العباد الكل، ومش كان معناها العباد الدولة الاحتياط راهو نعرفه من اوت، اللي المطر اللي باش تجي بعد السخانه هذيك والمطر كي تقعد شهرين ما تصبش، راهو التراب الغبره انت في دارك تقعد جمعه ما تنظفهاش، ترقى كوش نتاع تراب معناه نتاع غبره فوق التلفزه نتاعك. دونك اون ايتي كونسيون ويون سافي كو سا لي سباسي. المشكله اللي ما يلزمناش نستانسوا بالشيء هذا، يلزمنا المطر معناه كي تهبط تولي فرحان به مش مفجوع. هذاك
2: ربي يحفظ حشالة بالغيث النافع في البلايس الكل، وكما قلنا اي واحد عنده خسائر ماديه شال ربي يعوض عليه. الحمد لله يا ربي ما عندناش خسائر بشريه، ربي يحفظنا. ما كما قلت البارح فك لور دو بوانت، هي مرة ثلاثة ولات البارح البيك نتاع لومبوتياج، ناس كل تحس هكا، ناس كل تزري، ناس كل تجري خايفه للماء يزيد يطلع، لهذا يحب يروح بولده وبنته بيان سور كيما اي بارون. كنت في الكياس معناها باش مشيت روحت بنتي. نقرا في بعض التفاعلات يقولوا لي مثلا كوليج خزندار يزون يو لو ريفلكس باش خلاو الصغيرات في الكلاس، ما خلاهمش يخرجوا حتى لمسان يروح وحده، قالوا له لا. هذه حاجه باهيه معناها، هذه تصرف اي تصرف
8: فيه مسؤوليه،
2: فيه مسؤوليه فوالا معناها. خاطر ابريتو انا فكر نرى الماء كيك نخاف ويعلى وصغير باش يمشي 15 20 مينوت على ساقي ما نعرفش شنو باش يجرى من بعد ما نسيبوش. دونك تحيه لاصدقائنا في كوليج خزندار، ثم شكون كتب الكومنتير دونك نحيوهم. ردوا بينا مثلا ناخذ ليكزومبل البارح، انا عندي اختي مثلا تقري في فاك في سيليانا، كي صار القرار هذاك بالوقت خرجوا، تصور انت سيليانا تونس مثلا وقتها والكياس هذاك وجبل، فهمت الركو كان جاي قبل شويه مثلا، الناس تخرج ميدي، الناس تخرج ماضي ساعه، كساعتين استباق هذاك يرتح على الكياس، ينفسوا البلاد الكل وينفسوا العباد، وتكون العباد دخلت لاباس في وسط هذا كل. فما صور شفت تصور بتاع الصغيرات اللي عملوا للمراه جسر عبور، جسر عبور يحطوا لها كاج وتحط سيفها تبعوها، هو شايفين ونديري وحدة أمنية دخلت صغار فرقة هكا كبيرة دخلت عارتك المرأة
7: دي شوفوا فيها طبعا
2: يعطيهم الصحة الصغيرات إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ الجميع إن شاء الله. هذا شو نجم نقوله. شكون يحب يعلق وميمة كلمة؟
9: هو البارح الحقيقة حسينا باللي باغون الفجعة إتات بانيك صار، معناها حبينا ولا كرهنا أنت كي تخرج بلاغ ما ثلاثة غير درجة تقول أنه تم تعليق الدروس والأباء والأمهات قاعدين يتخادموا وهما من الصباح معناها حاطين في بالهم انه ولده ولا بنته تخرج الخمسه ونص ولا سته اللي هو. دونك انت اليوم دخلت غوله كما يقولوا باللغه العاميه في في في كل قلب كل اب والا ام، كلهم خرجوا فرد وقت. دونك اليوم ولينا معناها لا في الصيف مرتاحين لا في الشتاء مرتاحين، معناها اليوم ولينا نخافوا من الصيف نخافوا من الشتاء. دونك ايتات بانيك هذه صايره على البلاد الكل الي تو، خاطر المشهد هذايا انا تقريبا كل عام اللي دخلت الاعلام كل عام نتفرج فيه. الخيري. كل عام نشوف في الفيضانات ونشوفوا في الدنيا داخلة بعضها ونشوفوا الفيديو اللي يضحك ونشوفوا الصغيرات يعاونوا ونشوفوا كراها بالضربة. دونك إلي طون ذا اللي وقايد باش نستبقوا ونعرفوا اللي لازمنا نلقاو حل للوضع هذا.
2: بين جميل بعثوه لي زاد مثالش نقراو غاردوري سوبر ماما هكا البارح قالت حرصا على سلامتكم وكثرة الأمطار وبالنظر لكثرة الأمطار وكذا نرجو منكم للأولياء عدم الاستعجال في القدوم لتسلم أطفالكم وأخذ الوقت الكافي للوصول بأمان. سلامتكم وسلامة أطفالكم أولوية. وقالوا لهم رو أطفالكم عنا في الدفء والأمان ما تخافوش أقعدوا وقت اللي تخلطوا أحنا هوني لا حتى لين يخرج آخر صغير. هذا واحد من الناس انا كان تقراه باين تتفرهد ما ترتاح تقول سيبو يلا. دونك تحيه لكل من هكا عمل حتى اجتهد فوالا البارح باش يابيزي شويه الامور على بارو على الناس الكل وربي يحفظنا ويحفظ الجميع. كلمه نخيف تقول كلمه
8: كلمة راف انا ما نعرفش سلحوني اذا كان انا نستخيل خاطر سنه صارت حاجه اكسبسيونيل نتفكرها جكروا في شطر اوت ناصر مع مسؤولين اجتمعوا قالوا تحسبا للامطار وكل شيء راه باش ناخذوا احتياطات كذا. فهذيك تمنتنا احنا فهمت كيفاش نتفكرها بالكدا بالكدا واذا بهم بعد ما تم جنسي با اسكو لي كالكول ما جاوش في وقتهم ما تحسبوش كما ينبغي رجعت الامطار والدنيا معناتها
2: فهمت. ربي يحفظنا ربي يحفظنا. انتو كان بعد شويه نسمعوا اكثر تفاصيل على النهار نتاع اليوم الطقس كيفاش باش يكون. مبدئيا الصباح ما فماش امطار كبيره بارتير من العشيه نحاولوا نفهموا شويه اكثر ولكن باذن الله لاباس ما فماش حاجه تدعو الى القلق. بعد الفاصل نحكيوا على ستاتيو علي العابدي اللي يعتذر مرة أخرى من الشعب التونسي. علي العابدي شنو قال في التدوينة نتاعه هذا اللي باش نعرفوه بعد الفاصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين
10: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
11: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
12: مونوبخي ديما معك.
1: ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب لما ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. في الزهوان القيروان باشا وسليانه على 103.2
13: على 103.2
1: ديوانا فام. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
14: صوتكم
1: في تونس الكبرى
14: على 93.5
1: على 93.5
15: Soyez alerte, il barmge chutouya à la carte.
16: رجعت الشتوية
15: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في نهج تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: السبعة وثمانية واربعين دقيقة. كان زاد هو تراند البارح رغم أنه الحديث كان بإتناب على الأمتار في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن علي العابدي صنع الحدث والرسالة إلى جماهير المنتخب الوطني. قال اكتب إليكم لأنه شعرت أنه من واجبي أن أوضح ما تم تداوله مؤخرا حول تصريحاتي. أعتذر من كل مشجع تونسي شعر بالاستياء أو خيبة الأمل. لم تكن نيتي أبدا أن أسيء إلى المنتخب وإلى مشاعر التونسيين ولا أن يظهر من أي تردد في تلبية نداء المنتخب. ما قلت كان مرتبط بظرف محدد، كنت أتمنى أن أخوض مباراتي البراج مع فريقي وأساعد زملائي في النادي في تلك المرحلة المهمة ثم ألتحق بالمنتخب. للأسف بعض كلماتي فهمت خارج سياقها وتفهم تماما كيف يمكن أن يعطي ذلك انطباعا مختلف عن قصدي الحقيقي، وتحمل مسؤوليتي أيضا لأنني ربما لم أعبر عن فكرتي بالشكل الواضح. لكن أريد أن أقولها بوضوح، لم أرفض يوم المنتخب التونسي ولم تكن لدي أي رغبة في التخلي عن قميص تونس أو عدم المشاركة في مع المنتخب. تمثيل تونس بالنسبة لي شرف كبير، وأنا أعرف جيدا قيمة هذا القميص وما يعنيه للجماهير التونسية، وكل ما قدمته مع المنتخب طوال السنوات الماضية كان بدافع الحب والانتماء. أعرف أن الكلمة أحيانا يمكن أن تفهم بطريقة مختلفة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخب، لذلك أتفهم كل من غضب أو انتقدني وأحترم مشاعر الجميع وأكرر اعتذاري لكل من أساء فهم كلامي أو شعر أنني لم أقدر قيمة المنتخب والجماهير. علي عبدي
3: يعلولو مخر يعلولو راك ضريت روحك برشا. بالحق بالنسبة لي أنا أنه الاعتذار هذا جاء متأخر برشا وغلط برشا. ليش؟ على خطر علي العبدي ما يستاهلش بشي يأخذ التصويرة هذه الأخرانية اللي عملها واللي هو عملها الروح وما عملها له حتى حد. كان قاعد على روحه قام جاء عمل الانترفيو وحده وقال السلام عليكم وانا راني هكي. ما بالحق اليوم الكلام اللي قاله حبا رغم الاعتذار، لان نعرف التوانسة مش بشي يغفروا على خاطر كي قال الكلام ذاك بش يقول لي خارج من سياقه. ويمكن انا بيدي المرة الاخرى قلت راو سرتان ما مش يقصد في الكلام ذاك بالذات، لكن لكس الكلام ذاك اللي تفهم عند التوانسة تفهم انك اليوم في وقت من الاوقات سبقت فريق نيس على المنتخب التونسي بيشارك في كاس العالم، هذاك اللي مفهوم عند الناس الكل. اليوم مش تحب تبرر تحب تغطي هذاك من حقك، واليوم الاعتذار في نهاية الأمر إن شاء الله الناس تقبله. أنا مانيش موجود باش نقول تقبل وما تقبلش، أما نعتقد أنه التوانسة ومعرفتي الصغيرة للتوانسة وللكرة في تونس الناس راه ما تجمش تغفر حاجات كي من هذا. أنا نعتقد علي ومرحلت علي العابدي في المنتخب وفات بعد الديكلاراسيون اللي عملها الأخراني.
4: انا الحاجه الوحيده
2: ما عطيتكش الكلمه.
4: ايوه فوزير
2: فوزير غزرت لك ما عطيتكش الكلمه
5: باش يقيمك
4: باش تعبت كي مورير لابس اليوم
2: نغزر لك هكا تعبت ليه ما نعرفش تماما.
4: ما حبيتش نخلي بلو والله في
2: اطار بلو انا حر
4: انا حر تفضل دقيقه صبر
2: هاي بارد كلمه.
4: هي فما كلمه حسيتها كلمه مفتاح قالها هو اللي قال الكلام هذا يتقال في سياق وفما اطار معين.
2: نستسم هيك نعاودوا نسمعوه نسمعوا اش قال علي العاد.
6: تربح في الوقت جو رونتر دون لافيون et je reçois un petit message de Flo, le team manager. Il m'a dit Ali, est-ce que t'es où? Je lui dis, je suis dans l'avion. Il m'a dit, est-ce que c'est possible de revenir? Je lui dis tout de suite, il n'y a pas de question. Je lui dis, je ne l'ai même pas vérifié. Ou... Je lui dis direct, ok, je reviens. Ça veut dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui dire au club qui me paye. Je lui dis, non, je veux pas y aller. Je veux y aller avec la Tunisie et je laisse le club jouer le maintien et je laisse le groupe... entre parenthèses. Moi, j'ai parlé avec le président de la fédération. Je lui dis, écoute, là, c'est pas question que droit ou c'est le droit de FIFA ou je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Ce problème-là, c'est pas mon problème. Le problème aujourd'hui, est-ce que un homme, il peut laisser sa famille à la dernière minute, il lâche l'affaire, il part? Je dis non. Moi, je fais pas ça.
4: فوالا فها قلنا هو هذايا اللي حكاه في اطار معين وهو قال هالكلمه قال في اطار معين وتقالت في في نطاق معين اللي هو تو سامبلومون السيد معناه يحب على كونتراتو جديد معناه في 33 سنه كونتراتو يوفا في جوان هذايا معناه راهو صعيب ياسر انه يلقى حاجه في المستوى اللي هو فيه دونك هو قالوا في اطار يرضي زاده في جماهير والعباد نتاع نيس انا عندي مشكله كما قلنا تولينا كنا في دوبل ديسكور توا داخلين في ما شاء الله تريبل ديسكور بدينا في وقتها قبل الكوب دي موند قلنا علي العبدي ما يحبش يقعد مع نيس وسبق المنتخب من بعد تنسيت الحكايه لقى روحه مع نيس رجعنا بناك ماهوش قاعد يكبر دونك لازمني ندبر كونترا وليت اللغه انا ما نخليش العيله نتاعي وما نخليش العباد يتخلصني وكذا توا رجعنا وين كنا لا انا ما نسلمش في المنتخب ما وزيد نختاروا يا خويا صحيت ابار الباك نتاع الكوب دي موند ابار كما قلنا قبل الكور وكذا للجمهور برشا غلط برشا خروج حتى الخروج مع نيس كان حبيت ندبر كونترا كان عملت هكا بكتيبه مكتوب وكذا يمكن على قليله الكلمات مختارين مليح يمكن كان الجمهور يتقبل اكثر والا خويا نكونوا واضحين مع بعضنا اجا ناخذ الريتريت من المنتخب ونقولوا سي بون هذيك مرحله وتعديت ومن بعد برا امشي شوف كونتراتواتك وقول اللي تحب مع الفرق اللي انت فيها
2: ونوعيه التصريحات هذه تتحذر مليح معناها مش هذه نتاع بعد ماتش ولا كذا باش تخرج تحكي على فتره حساسه وعارف الانترفيو مع شكون وكذا بعد وماتش نتاع براش كان مهم بالنسبه للنيس وانا راهو نفهم جانب من الضغط اللي يعيشوا الملاعبيه المحترفين كل في العالم ما بين منتخبات بلادهم والفرق اللي تخلص فيهم واللي مستقبلهم المادي غادي وكذا يعيشوا ضغط كبير رغم انه الفيفا تمنع وتحمي اكثر المنتخبات ولكن هذا الكلام يتحذر علي العابدي ولا غير علي العابدي كي باش تخرج تتكلم في حاجه مهمه من نوع هذا كيما قال رامي زاد لي زانسيدون تعاودوا مع لي حكايه الكوره واعتذر عليها من بعد بعد الخرجه نتاعو زاد العالميه في الكوب دي موند ما كانتش على اصحابه صغار وكانهم هما كانوا السبب وكلامه حمال اوجه ويتفهم كانوا حملهم المسؤوليه بعد تخرج اليوم تقول الكلام هذايا حق الناس انها تتغشش على عليه لانه كي حكي على المنتخب التونسي هذا ما كان نجم يقول سي مون بي ما ناسيون بلادي كذا يسم زاد جماهير نيس تفهمني تفهم كيما عندكم لاعب فرنساوي ماشي للمنتخب نتاعو باش يشرف الكوب دي موند انا راه عندي 12 مليون تونسي يستناو فيا انتوما ما فاميلا صغيره تونس ما فاميلا كبيره ما فاميلا ولا بالعكس حسيرو معني
3: نجم يقدروك اكثر
2: اما الطريقه للامانه عليه يلزم الناس تتغشش منطقي جدا وما يتغش عليه كان اللي يحبك بعد تعتذر نتمنى انه الناس تقبل الاعتذار نتاع علي العابدي كلمه زيدون
5: لا انا تكلمت فيه الموضوع مع رامي معناتها
2: زي اليوم جديد اعتذار
5: اي اليوم جديد
2: عشان يبدل لك حاجه
5: ما بدل لي شيء حتى والله شيء وقريت الاعتذار ما بدل لي شيء
2: عليك مش تغلط ساعات في التصريحات حاشاش تقول كلام انت وبعد تقول ما كرنيش مزنتش ما
5: تنجمش تقول انت خرجت تبكي على المنتخب وتطيش في الكور ما تنجمش من بعد نخرج نجيك نبكي انا ونطيش في الكور من بعد نجي نقول لافيون اوكي بيبي ونهبط طول معناتها حسسنا كي حكايه باش يطيش روحه
2: ايوا كاين فرقه كوموندوز حيت نيس مشيت
5: بعد تعتذر معناتها الديسكور متناقض كل وانا ديما نعاودها اللي ما يعرفش يحكي وسبحان الله فما ملاعبيه فنانين منشطه قدام ديميني ما تعرفش تحكي ايفيت لك لا وديما مع النقيب يقول صح ولا نقيب فما فنانين عباقره ما يعرفوش يحكي
2: ما عندوش الملكه نتاع
5: ما عندوش الملكه دي ما عندوش هو ما حتى ما بالحق خاطر كي تسمعوا كيفاش يحكي نيس كلمته سيء مشى حسس صدم على الفيدراسيون باش
2: شو تقعد هي جمعيته تخلص في مستقبله المادي ولا والرياضي غادي اما فما طريقه نتاع كلام بلاده شو
5: من من من من
2: لا لا لا معناها ما نشكش لي لحظه انه اليوم شو معناها باش يولي يحبني اكثر من تونس مستحيل ولكن الكلام حقنا نتغشوا عليه علي العابدي معناها لازم واحد يعرف يختار كلام وكي يحكي على منتخب بلاده وعلى تونس سورتو كو معناها رانا انت واحد لا لا انت ابار كابيتان انت واحد من اسباب خايبه صعيب ياسر ينساها الشارع التونسي في الكوب دي موند معناها وجعتنا في الكوب دي موند هذه والفضيحه اللي صارت راه توانسة لليوم معناها مقلقين منها انت واحد من الناس اللي
5: ساهمت فيها
2: كيما اي لاعبي معناها مش علي العاب دي
5: سبيسيال رافق وللامانه يا اخي تنقولوا تونس تونس كيما تلعب في كيب ناسيونال وتلعب في الكوب دي موند وتونس لعبت معاها الكوب دافريكو هذيك طلع لك في الكوتا ترى كل فريق ما تحسسنيش انت زاد عامل مزي شنيا متوع
7: هو
4: ما تفضح
5: ليه هو يحكي انت تشبيك تغزر كيما ماتي يقول له احكي ولا
2: دخلتهم
4: على ليه هو نقطه صغيره هذاك علاش فما قانون باش الملاعبيه ما يتحطوش في الحكايه ذي وفي المواقف المحرجه ذي راهو بين اللي يفرق بين المنتخب نتاعك حتى كان ما تحبش بلادك والله غالب انت لازم تمشي باش تخدم وكذا فما قانون القانون يقول لك لو 26 لازم تمشي مع المنتخب كان النجم يقول القانون كان يفرض عليا نمشي وفات الحكايه ما غير ما يدخل
2: ولا كان نجم يقول مثلا القانون يفرض عليا منتخب بلادي كان نجم يعاقبني
7: الحاجه اللي يلزم نفهموها اللي ما عادش يتخبى شيء تبداش في قاعده وتقول جمله راهي توصل الاتصال افيك لي ريزو سوسيو بلو ريان سوكاش قبل نحن نتفكروش تميم الحزام مش قال في مرسي ما كان غادي ما كانت تخرج الديكلاراسيون في جريده ما يراها حد فينا الماء الاتصال اتصاليا اللي كتبوا زادة الكتيبة حتى البيان ذي متاع الاعتذار اللغة قديمة ركيكة معناها تحب تقنع عباد اللي هم ديجا فاهمين الوضع تو نحن منش تو تلوموا اللي قالوا معناها كان جات النتيجة بريزوموا معناها ما خسرناش كي من هكيكة رانا فهمنا نفهم اي انسان يفهم ذكي جدا يحط روحه في بلاصه الصيد يقول لي مسيل شك عطاهم شويه طمنهم هو اللي انا معاكم
2: وكنت
7: اي ما ليه عبارة. انت قري انت البيان اللي كتبه هذا ساعه ما هوش هو اللي كتبه معناها فما حد مل عليه ولا كتبه في بلاصته ماهوش كتيبه نتاع فوكا كتيبه نتاع حد هكا حرود له بين ظفرين حاجه باش يخرج هو بوجه مشرف اما ليه تو نحن عديناها العباد ما صارتش بوليميك كبيره بعد اللي قال نيس وكل اما بالبيان هذا زاد عاود حير
2: الحكي صارت البوليميك تغشت العباد وتحكيها في مواقع التواصل الاجتماعي كل يا فيدي رياكسيو على الكلام اللي قالوا عليه هو تو اليوم يحب يعتذر شو باش نسكر الموضوع اي انسان ينجم يغلط انا اللي لومه على العباد اللي ساعات تخرج انت كونترينور ولا مسؤول في جمعيه ولا وفي موضوع معين ما عندكش الحق تغلط انه يزمك تحذر الا ليتر وتقرا حساب سؤال الصحافي الخبيث واللي باش يحب يهزك في كواش باش يسالك وشنو انت باش تجاوب ما نشككش للحظه في علي العابدي وحبه لتونس موضوع مفروغ منه ولكن علي هذه الغلطه الثانيه الثالثه في عام تقريبا ولا عام ونص في علاقه بالتصريحات يبدو انه وقيت تبعد شويه على التصريحات علي تلهي بالكوره تكمش مازالك في الكاريير نتاعك ومن بعد لكل حادث حادث وعفى الله عما سلف وكل واحد حر معنا يسامح ولا ما يسامحش احنا نحكيه في الموضوع ونأخذه في الأراء الأخبار ولكن قبلهم عندي فاصل زيادة قبل الأخبار ونعود شكرا لك زيدون عندي فاصل
5: عندك فاصل هنا نروح
2: قبل هذا خلينا نسكر الترند باي أريدو
1: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
0: أريد طور عالمك
2: الأخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص ما تبعدوا الشام

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
0: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
3: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم.
4: ديوان فام، صوتكم.
0: في تونس الكبرى
4: على 93.5.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي النقيب سندريلا ناصر البدوي حاتم بالحاج ورامي الفراتي. بعد شويه الاخبار بصوت سندريلا والبوكس نيوز، بعد شويه الكويز التسعة يجيب حذينا شيخنا سيف الدين الكوكي، ولكن قبل هذا سعداء باستقباله بحذينا باش نحكيه على صغيراتنا وعلى العوده المدرسيه صديقنا محمد ايمن التوكابري عن كافل اليتيم. ايمن صباح النور مرحبا.
1: صباح الفل والورد والياسمين، صباح الخير الناس الكل، صباح المجموعه الكل، بون روتور وان شاء الله لباس على الغياب الجمعة اللي فاتت.
0: ربي يخليك.
1: صباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي الرفماك. رجعنا بحذاكم العودة المدرسية، ان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا.
0: امين.
1: صغار تونس الكل.
0: امين يا ربي. نحكي مباشره في صلب الموضوع قبل ما نعاودوا نحكيوا مره اخرى ونذكروا الناس في كل مره تجي بحذانا بالكفاله وطرق كفاله اليتيم في جمعيه كفاله اليتيم، ولكن قبل هذا العوده المدرسيه وين وصلنا؟
1: والله
0: شعملنا شعلنا اليوم
1: بالبزوار. العوده المدرسيه انا جاي والله مفارقه باهيه برشا، والبارح في ديسكسيون عند مع هي معلمة في توا تقري في إحدى المدارس الحدودية، هي متخرجة من اسمها درة، هي متخرجة من زادة من إحدى الجامعات التربية، هي كانت بنتنا وانطلقت في العودة المدرسية متاعها، نجحت وقرأت وتوا تقري في صغيرات. نتمنى لها كل النجاح والتوفيق في العودة المدرسية متاحة. في الرسالة متاعها، وهذا محلاك تشوف صغيرك كبر.
0: معناها أنت عرفتها صغيرة هذه؟
1: هي توا عندها من 2016-2017، يعني كانت معنا في الجمعية، شت الجامعة وتوا تقري في الصغار.
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق يا رب.
1: نتمنى لها كل التوفيق درة. العودة المدرسية السنة خلطنا الحد هذه الساعة في حدود 800 يتيم تم الكفالة، كانت البرمجة هي على 1000 يتيم، كل عام نقولوا نعملوا البروغرام متاعنا فيما يخص 1000 يتيم السنة. توا اعطينا ما يقارب على 800 يتيم،
0: 800 كرتابة بالفورنيتور بكل شيء،
1: بالفورنيتور بالكتب مالجري انه ناقصة شوية الكتب السنة، لكن كنا في لازمنا نخرجوا العودة المدرسية. تعرف الصغير راهو ما يفهمش انه تاخذها بعد نهار 15، بالنسبة لي هو قبل نهار 15 لازم تجيه العودة المدرسية متاعه. فما بعض السنوات مشيت ناقصة شوية كتب، مازال توا نحن حتى لغاية 30 سبتمبر نستقبلوا العائلات اللي هي ما خلطتش، ما جاتنا جديدة دوسيات نكملوا لهم.
0: معناها عندنا 200 صغير آخر نحبوا الخلطوه في هالأيامات اللي مازالت إن شاء الله.
1: اللي نحن توا الأوبجيكتيف هو كيما كل عام هما اللي فورنيسور اللي نحن نشريه من عندهم ويسيبونا السلعة وباش
0: بعد نخلصوهم.
1: بعد نخلصوهم دونك نداء لكل التوانسة باش يكملوا معانا المساهمة باش نوفروا الحاجيات نخلصوا العباد. يتصلوا بينا على الرقم 25-34-44-24. سنة العودة المدرسية متميزة الكاتيجوري يعني تاع المحافظ، سنة الجودة خير، زاد الكراس سنة بما انه فما شوية الكراس المدعم مش موجود، تعدينا الكراس السوبر للأبناء متاعنا، يعني زاد بتضافر برشا جهود متاع برشا شركات عاونتنا في
0: نشوف في صديقنا دلي بن حفصية مع وريدو هكا سلموا عليه برشا دلي ومشكورين وريدو على انهم تقريبا في كل ما فما هبة هكا نلقى وريدو حاضر.
1: صح، شوف الحاجة اللي باهية صحيح شركات واسامي، لكن نتعاملوا مع محلاهم التوانسة اللي يخدموا في كيفاش عندهم حظوة خاصة مع صغار، شنو المطلوب، شنو يعني يسهلوا كل شيء. أريد بارك الله فيهم بيك زادة يعطيهم الصحة، فرحونا صغار بالمنتوجات متاعهم، بانك أبي سي زادة مشكورين في الدعم متاعهم، زين زادة كيف إن شاء الله. فيما يخص اليوم العلم الغالب السنة فما دي روتار لأنه فما دي سيركونستانس يصيروا السخانه ما نجموش نتنقلوا فك في السخانه المناطق الداخليه ولا باش نجيبوا صغار فك في السخانه ذيك مع الستريس على العوده المدرسيه نقص بعض الواحد دونك
0: عادي عادي صار شويه روتير نحاولوا
1: نتعاونوا نتلاقوا الفورنيسور نتاعنا والله بالحق يعني يخبينا الادوات يحرص على انه البي اس دي يعني بارك الله فيهم زاد مكتبتي ليدرس الكراتب اللي خدمنا معاهم يعني كيف كيف كانت عنده مجموعه اعطاهنا بسوام باهيه برشا بارك الله في العبيد هذه كلها وهذه تونس اللي نحن نحبوهم يعطي صحه للشركات هذه ودعوه بالليل شركات اخرى ومجمعات اخرى نحطوا يدينا في دين بعضنا باش نكملوا حلمه نتاع صغار لان يعني كي قلت لك الطفله هذه معلمه
0: هي معلمه ما هي حكايه بدات على باز 10 15 سنه تالي وصلت اليوم كانت تنجم تعيش ناقصه مهمشه ما تنجحش ما تقراش بفضل الناس اللي عاونت توا سنين شركات يمكن تفاعلت زاده توا سنين بفضلكم انتم اكيد وبفضل ربي اولا واخيرا الطفله ذي ولات معلمه هذوما الحكايات اللي نحبوهم يتعاودوا بالعشرات وبالمئات وبالالاف والشركات كيما نغيروا من بعضنا في الشيفر دافير وشكون عمل بنفيس خير وشكون تخلى البورصه وشكون ما تخلاش البورصه وشكون ما يصيرش هكا ساعات كي نغيروا من بعضنا ونقول انا شبي شركه زياد تعاون في الصغيرات واحنا اللي هاي شوفوا لي خويا اش نجموا نعملوا في الولايه نتاعنا ولا في البقعه نتاعنا ولا للتوانسه الكل للصغيرات هذوما حمل الجماعه يولي ريش عندنا هدف نتاع 200 يظهر لي صغير باش نكملوا نخلطوهم الى جانب الكفاله الكونتاكت ايمن ديما نذكروا به
1: 25 34 44 24 نعاود 25 34 44 24 استني ميرو واتساب وتحيه توقعت تشوف في الشاشه اخواتي المتطوعين يعطيهم الصحه خدموا زاد في الظروف القاسيه نتاع السخانه في باش يحضروا ويخلطوا لي باك للصغيرات الاولاد نتاعنا بارك الله فيهم
0: اللي حش اللي يحب يجيب اون ناتور معناها يحب يشتري هو مثلا كراتب ويجيب ينجم
1: والله من المستحسن لا
0: عليه
1: على خاطر احنا موفرين الكراتب يتصل بينا شوف كي كلمنا نجم نلقاو
0: الصيغه
1: كيفاش انا نجم نهزو للفورنيسور يكمل يخلص هو ما عندناش شو يتصل بينا على الرقم ونلقاو شنو الصيغه كيفاش هو يحب
0: يتبرع وانتم تاخذوا باسعار اقل من اللي نشريو بها احنا
1: معناها دونك الكتابه اللي شريناها سنات تم تعمل سومه 140 150 دينار احنا شريناها ب 70 و 80 دينار
0: ولا دونك لمصلحه الصغيرات وباش الفلوس ما تمشيش هكاك نوليو الفلوس تعاون اكثر نعاودوا الرقم 25 34 44 24 25 34 44 24 تبعثوا واتساب ولا تكلموا كيف كيف اذا كان ما هزوش يرجع لك من بعد يتفاعل مع المساج نتاعك اكيد انه فما كل ما يصير باساج ميدياتيك باش يصير ضغط على التليفون يرجعوا لهم بشويه بشويه مع الوقت نكملوا التليفونات الكل ان شاء الله 200 صغير بربي 200 تعش معناها صغير ما عندوش كرتابه معناها كل واحد منا يخمم في صغير وقداش يمرج على الكرتابه جديده والمنديله جديده واللبسه جديده والستيلوات جدد كيما صغارنا كيما صغار هذوما يحبوا يوم العوده المدرسيه يكون يوم يقعد في الذاكره نتاعهم نعاونوا صغيراتنا باش الابتسامه ان شاء الله تترسم على فمهم الكل والفرحه تدخل لهم لقلوبهم نعاود 25 34 44 24
1: اي مبلغ يعاون. اي عائله نتاع ايتام اللي توا تسمع فينا مثال اي عائله نتاع ايتام تكلمنا ومزيت ما مش مسجله مثال وما في بالهاش بالجمعيه تكلمنا وان شاء الله بحول الله
0: تقدروا تاخذوها انتم
1: اون شارج ناخذوها ان شاء الله اون شارج
0: ايمن باش نختموا معك الكفاله موضوع الدائم والمتواصل
1: القائمه البارح هبطت جديده فيها ما يقارب على 140 يتيم هذوما خذوا العوده المدرسيه ننتظروا توا باش نكفلوهم باش يتم يعني الكفاله في المسائل اليوميه باش الصغار هذوما يواصل الحلمه نتاعهم موجود 140 صغير ان شاء الله الهدف من هنا لاخر سبتمبر ان شاء الله يتم الكفاله نتاعهم باش يدخلوا في السيكل نتاع الجمعيه باش من بعد يتمتعوا في الحملات الصحيه جايه حمله الشتاء العيد رمضان هذوما الكل باش النجموا صغار هذوما يعيشوا في ظروف طيبه مع اللي ظروف صعيبه توا ان شاء الله ربي يخفف علينا في تونس وان شاء الله ربي يعاون لب الاباء والامهات اللي هما قاعدين يجريوا على صغارهم هذا الهدف نتاعنا باش نفرحوا الصغيرات وال 140 يستنوا فينا باش نكفلوا.
0: 140 القائمه موجوده على صفحه كيف اليتيم على الفيسبوك، وديما نقولوا ونذكروا الانستغرام، نقولوا ونذكروا راهو المونطون تاع الكفاله يفرقوا من صغير لصغير حسب الحاجيات. ثم صغير لطف عنده مرض مزمن يلزموا علاج، دونك تنجم تلقى المونطون تاع الكفاله نتاعو ازيد شويه، واحد 200 دينار، واحد 140 دينار، واحد 120 دينار،
1: كل صغير وحسب احتياجات اللي هي العائله وين تعيش وشنو الظروف وقداش عدد الاطفال وعمر الصغير.
0: معناها الدراسه تصير بالحاله بالحاله اون فونكسيون لي بيزوان نتاع الصغير هذاك يخرج المونطون تاع الكفاله، وهذا موجود على صفحه كفاله يتيم فيسبوك انستغرام. انت اختار الحاله اللي حسب المواصفات اللي تراها تحب تتكفل بها، وان شاء الله ربي يجعلوا في ميزان الحسنات نتاعكم الناس الكل. 25 34 44 24، انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لعله كلامنا اليوم يكون باب ليك، باب ليا، باب لاي واحد يسمع فينا ان شاء الله، لنرزق صحبه الرسول في الجنه، وباش نفرحوا ليد صغير في ظروف اللي اي صغير في العالم يحب يكون فيها فرحان. خلي كلمه الختام.
1: شوف كلمه الختام راهو نحكيو على حاجات ايموشنيل وفي تعاملك مع الصغار، يعني راهو نيوستك زاد ميساج من عند يتيم يقول لك عمي من والله وقتاش جينا الكرتاب، هو يسكن في خارج يعني مناطق الداخليه، تقول له هاي راهي شو وصلك بالليفريزون، فبعد نهار اثنين يكلمك يقول لك مش عادي والله يعطيك الصحه هذه الكرتاب اللي انا كنت نتمنى فيها، والله فرحت برشا، ويدخل معك في كوميونيكاسيون. راهو صغارنا في حاجة لينا، وإن شاء الله ربي يعاوننا على أن نقف معاهم الفرحة متاع صغار ذي، راي ما تشريش بالفلوس، إن شاء الله ربي يعاوننا، ساهموا معنا، خل نواصل المشوار، مازال المشوار طويل فيما يخص اللي نحن كافلينهم في حدود 850 يتيم، إن شاء الله فما ذوما اللي يزيدوا 140، المشوار متواصل، كلمونا على 25 34 44 24، ومازال الخير ان شاء الله، وربي ان شاء الله يعاوننا، وجمعه مباركه للناس،
0: جمعه مباركه للجميع. شكرا لك ايمن، شكرا من القلب على الفور الكبير اللي تعمل فيه وعلى ريتم حياتك المجنون اللي تعيشه في سبيل رسم البسمه على على فم صغيرات نتاعنا الكل. ايمان مقنين هكا مستمعه تقول ما يقبلوش التبرعات خاطر ما ينجموش يتفتوا، سامحني قريت الاكستري، شلف ميزان حسناتك الكومنتير يمين، وانا متاكد انه كان ثبت هكا في حياتك تو نلقى الجماليه الروح نتاعك والقلب الجميل هذا راهو خالص بالكاش، لانه تحكي على عباد نعرفهم قداش انا حياتهم عدم، معناها باش يفرحوك الصغيرات من بنزرت البنجردين السيد هذا ولاده ما يعرفهمش ولا، وهو يعاون في الصغيرات نتاع الناس وصغيرات اللي محتاجين، باش يخرج واحد قاعده ولا واعلم في اورديناتور وفي قهوه في دار يكتب كومنتير من النوع هذا. ميرسي للاصدقاء اللي تفعلوا قالوا له حرام عليك، والراجل فسر وقال راه احنا نشريو كرتابه ب 70 مش 140، اذا نحطوكم كونتاكت مع الفورنيسور باش تعطي انت، معناها باش تشري بيه كرتابه لبرا، اشرينا بيه زوز كراتب من غد
1: ما تجاوبش. خلينا نجاوب والله ليه العباد راهو يكلموني يقول راه انا نحب نشري، نقول له شو لم فلوسك ويجي نهزك للفورنيسور خلص، راه ودي تشريها ب 200 دينار
0: انا راني نشري ثلاثه كراتب
1: انا راني والله نشريها ب 100 والله، يعني يرحم والديهم يعني العباد كيفاش واقفه معانا يبدا يخبي لنا في السلعه، وحاجه ال 5000 يبيع لك ب 2500 يقول لك مش لازم خليه مسيب للصغار هذه انا
0: فسرنا ايمن ما الله غالب الله غالب، موجودين الناس، موجودين الناس اللي كيفكم، موجودين الناس اللي يكتبوا الكومنتات هذه، بالتوفيق وربي يحفظكم وربي يحفظ صغيراتنا. 25 34 44 24، فرحونا بربي ال 200 صغير، فرحوهم ان شاء الله في الرونتري، وان شاء الله الناس الكل تدخل تقرا والصغيرات الكل فرحانه. بعد شويه بعد الفاصل الاخبار والبوكس نيوز.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: انت اللي تسمع فينا فديت من الطقس، هاو مره مطر ومره سخانه، ديما تضيع برشا وقت باش تلقى تاكسي، اليوم جبنا لك الحل، نيرال درايف لابليكاسيون دو تاكسي اللي تسهلها عليك وبكليك التاكسي يجيك، وزيد عندك تخفيض قيمته 50% على اول كورسه تعديها، كانك في تونس صفاقس ولا سوسه خلي ترانسبور علينا، ما لافاش تستنى باش تيليشارجي لابليكاسيون وتتمتع باللافاريات، وانت كانك شوفور وتحب تخدم معنا وتزيد في المدخول، مالك كان تكلمنا على 99 090-416-295. ميرال درايف، طريقك أمانتنا.
4: تدلل تدلل
5: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
6: جيان أيام دللنا.
2: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
7: ديوان فام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
7: على 93.5.
2: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: 8:35 دقيقة رف ماجر 9:30 البوكس نيوز بصوت سندريلا التفاصيل.
2: بوكس نيوز
8: نحكيه على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي في بلاغ لها نهار الأربعاء حذرت سائر الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص بأهمية الوقاية من الاستخدام المفرط والمبكر للشاشات لما قد يترتب عنه من تأثيرات على النمو السليم والمتوازن للطفل والتطور الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. باش نعطيكم أمثلة، مثلا إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر واللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، الحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، اختيار محتويات ملائمة للسن وذات قيمة تربوية مع المرافقة والمراقبة الأبوية، وضع قواعد واضحة داخل الأسرة لتنظيم استخدام الأجهزة وتجنب استعمالها أثناء الوجبات وقبل النوم وإبعادها عن غرف النوم الأطفال، وتعزيز التربية الرقمية المبكرة بما يساعد الطفل على اكتساب قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي. وكما أشارت الوزارة إنه الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية. وننهي كما أكدت الوزارة بأنه فيما يتعلق بمؤسسات الطفولة أكدت على ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة تحد من استعمال الشاشات.
0: في ظل الغزو اللي نعيشوه نتاع تليفونات والتابلات والشاشات، ما عادش ولينا نقر بعجزنا على ان نبعدوا الحاجات هذيا بنسبه 100% على اولادنا. دونك حتى مع الوزاره يا سيدي نمشيو في تقليص قالت لك، وهذا على الاقل لازمنا ننجحوا فيه. وانا اليوم الوزاره كي تقول لك ولدك ما يزموش يفطر بالتليفون، ما يرقدش بالتليفون، ما ناجح في هذا مع ولدك مثلا؟
9: انا في التليفون ناجح بنسبه تقريبا 100%،
0: بعد عليه
9: التليفون جمله وتماما وما عندوش هو بيدو غرام، اما فيها مجهود راه زاد راه
0: مجهود كبير،
9: مجهود كبير وتلقى روحك. يمكن هذاك الافونتاج انك تعرس بكري وصغار يجوا على بكري، انك مازال عندك طاقه انك تسارع وكذا وتلعب. ولا بالحق ليه معناها خدمه، نحكيو على انيماسيون معناها كون في الدار
0: وفقره
9: الساحر ونتعدوا للعبه اللي بعدها والفقره اللي بعدها.
0: ما ترتاحش اذا كنت ناحي التليفون، ما عادش تنفس
9: التليفون، ما ترتاح شويه هكا التلفزه الحق باش واحد ما يقولش ليه، ولكن هاي كتونس عرسك عليك وميكا ما هو
0: بيدو
9: ما
0: عندوش
9: صحيح وفاهم انت شنو اللي قدامك. ولكن التليفون ماهوش سهل، ولكن مهم برشا زاد تفهمه حتى من بعد في الطفل كي يبدا حتى هي تلفزه ويتفرج برشا تحسه متقلق ومركز غاديك. باركونت كي يبدا يلعب حتى في الايبانويسمون تحسه خير برشا الطفل حق قرب.
0: نقيب
10: والله انا عارف نقول العمر اعمار والطفوله طفولات. اش معناها؟ معناها مش كيما صغير يبدا عمره 3 4 سنين، كيما يبدا عمره 15 16 اللي ربما يصعب التعرض ليه وكذا ويولي عنده ذكاء باش ينجم يخبي ويعمل وكذا. ما دام صغيرك تحت توعك معناتها ويطوع فيك كل شيء، ما دامك تنجم لزموا فالا تحكم فيه، نجم تسيروا فهمتني، تشروا حاجات اخرين. خطر الغول هذا اللي تخلى ديارنا راهو ما عندكش فكره سلبياته اكثر من ايجابياته، وربي يحفظ صغارنا ان شاء الله.
0: انا شفت مره فيديو للانفلاماسيون لطف العينين معناها نتاع صغير تلمو ادمن الوحده روكي وريو في عينيه، معناها حاجه لا تصدق، معناها ما تصدقش شنو يعمل لك اللوميير بلو والموجود في التليفون والتابلت لصغارنا ولنحنا. بياسور احنا معنيين بهذا زاده. حاتم ما نعرفش فيروس قاعدين نتعاملوا معاه، مش سهل نتغلبوا عليه. انا واحد من الناس مانيش كيما رامي كان انجح كما قال راهو يلزمك فريمون تكونسكري ال 15 ساعه اللي انت فايق فيهم اذا كان انت ولدك ولا بنتك في الدار اللي هو
9: سينو
0: فوا هو قلق سي اول هربه هربه للتليفون
11: واللي جاي اعظم خاطر توا الصغار واللي فما حاجه جديده كان هو ستانوتيرا ولعبة عنده هو تليفون صغير نحن نستعملوه يمكن في خدمة كي يكبر ولا كل شيء أما أنستخدمه ما باش يحس اللي اللعبة متاعه زادة راهي يتيل في القراية اللي جاي يستنى فينا بالذكاء الاصطناعي حاجة أخرى برا وقفوا انت توا المد اللي قاعد ينتظر فينا تعرف في ألمانيا عم ناول جاو يشوفوا معناها سايبوا هكا بور تيستي يلقاو وقت يسايبوا للتليفزه ما يكبسوش عليهم في استعمال الذكاء الاصطناعي قريب فوق 90% جاوبوا في الزكزمان كله باللي معناها كي سايبوهم شوية يعني عرف لي فمش كونترا
0: الحاجه الاسهل
11: بيان سور سي تانوتي كيما عندك كالكولاتريس باش تقعد تحسب بالوحده
0: عندك لوتوريزاسيون تاع كالكولاتريس ولا لا اما الامباكت اخطر برشا هاتم للصغير معناها كيبدا كيما قال نقيب 15 16 ديما يقعد مذر حتى لينا وكذا اما انه صغير يتربى من عمر عامين وثلاثه وشد التليفون معناها على التركيز على المخ على برشا حاجات الامباكت يكون اخيب
11: انا ولد اختي يرقد بيه يبدا مغمض عينيه والتليفون ستام برولونجمون دو
0: ديما
11: لسق في يقول لي مرة تحمل لطف عليه معني سبا الحمد لله مرة تحمل الدروج خاطر ما يمشي بيلعب بالتليفون معني انسختم ما يفهم نوع من الليبنوز اللي تعيشه نحن كي كنا صغار انا كنت صغير كنت راهو بالعرك دارنا قدام النهار كل وانا قدام التلفزة حتى في الأحوال الجوين تفرج فيها
0: أمانة تعرف سؤالي فاش كنا نعديه الوقت راني ساعات كي نعيط على خديجه بنتي يقول لها مش ديما في الحومه تو في القايله 40 سخانه في الحومه فاش نعديو الوقت نتاع مثلا من نص نهار للسته هذاك ما نخرجوش فيه سير الدنيا سخانه قايله ايش نعمل راني كي بنتي نحيل التليفون تقولي بايش نعمل تكون سيني نجيبوا لعبه اثنين نلعبوا يوفا وتلقى روحك عديت ساعه بركه من القايله
11: كنا نوقزوا على الديار ونهربوا كنا نلعبوا في الكور
8: انا نقرا قصص انا مثلا كنت نقرا والله كنت نقرا قصه انا بالحق
9: والنتائج
8: والله
0: ليه اسمعوا لحكايه المخرج قال كنا نعملوا دار بالجريري
8: قداش دار بالمخاد
0: قداش تقعد تبني في برج خليفه هذا
9: والله جو هذا
0: ما وزوز جريري وكرسي تبنيت الدار من بعد مشكلتي انا خديجه تقول لي بابا كملت شنعمل عايش بنتي كي نروح نتاع شنعمل ارقد تقول لي مازلت قمت
8: اما فما زيد حسن التصرف هنا مثلا والله هاو اختي كلمتني تقري اختي في الصين تعرف شنو عملوا لهم عملوا لهم فورماسيون قري راو في صغار 4 سنين 5 سنين معناها روضة هي في المرحلة هذيك كيفاش يتعاملوا مع الاي اي معناها صغير عمره 4 5 سنين كيفاش يتعامل مع الاي اي من اللي هو 4 5 سنين يعني لازمك تعرف الدوزاج الصحيح كيفاش الدوزي باش تعطي وليد صغير خاطر انت حاجة هذه مفروضة عليك موجودة واقع نعيشوا فيه اليوم للزيكران للتابلت التليفونات دونك لازمك تعرف كيفاش الدوزاج الصحيح سينو رفيق حبينا ولا كرهنا راو زادة احنا نتصور الاولياء عندهم امباكت على صغيرهم انا مثلا نتفرج كي نبدا ناكل نحب نتفرج في شوف لي حل دونك انت نتصور كي كان عندي صغير 4 5 سنين باش يشوفني انا نتفرج على شوف لي حل وانا ناكل نتعشى والا نفطر هو باش يتاثر بيا وباش يولي يحب يعمل كيفي دونك يمكن كيما قال رامي مجهود اضافي من لي بارون انهم هما يبدلوا نوعا ما من السلوك نتاعهم باش ينجموا ياثروا ايجابيا على صغيراتهم
0: نحكيوا على الياسس خيري لاعب المنتخب اللي يبدو انه زاده كيف كيف قرر بن ظفرين وطلبش ما عادش يعيطوا له تفاصيل الحكايه
8: عبر تدوينه هبطها على حسابه الخاص على منصه انستغرام اعلن الياس الصخيري اعتزاله اللعب دوليا وكتب قائد المنتخب التونسي لقد حان الوقت بالنسبه لي لاعلن نهايه مسيرتي الدوليه ارتداء هذا القميص وتمثيل بلدي الاصلي كان مصدر فخر وشرف كبير ستظل المشاعر واللحظات التي تقاسمناها وكل هذه الذكريات راسخه في ذاكرتي كما اضاف انه فرصه تمثيل بلدي في أكبر مسابقات كرة القدم من خلال المشاركة في 4 نسخ من كأس أمم إفريقيا و3 دورات من كأس العالم هي امتياز سيظل محفورا في مسيرتي إلى الأبد واختتم وقال أتمنى كل التوفيق لجميع زملائي وللجهاز الفني وأعضاء الجامعة في المستقبل وأن يحققوا جميعا جنبا إلى جنب انتصارات كبيرة تمنح الشعب التونسي الفرح والفخر اللي يستحقوه باش قال زادة أني باش نظل دائما مساندا لكم وتحيا تونس
0: بكري ولا نجم نقوله اختار وقت مناسب مناسب مش بعد نتيجة ولا بيرفورمانس كبيرة، ولكن عدى برشا سنوات وعطى برشا للمنتخب ووصل لي سنوات فالور سور بيس متريس في الوسط نتاع المنتخب.
12: هذه مخلفات نتاع كاس العالم الاخراني، يعني كاس العالم الديسيبسيون اللي صارت والاجواء اللي كانت موجودة في كاس العالم ظالي خليت الياس خيري باش اليوم يستقيل من المنتخب ولا يقول ان اعتزال دوليا، على خاطر كي يقول لك انا نجي ونبدا الامبيونس مش كيما نحبانا واللي كنا نحكيو عليه، راهو خاطر التصويره اللي شفناها والخيبه الامل اللي شفناها نتاع كاس العالم هي بيدها الاجواء اللي كانت موجوده في الوتيل، وخاصه المشكل الكبير اللي صار على الكابيتانا وهو بيدو كيفاش خذا كابيتانا ولا برشا عركات صاروا على الكابيتانا، هذا من كلهم معناتها حاجات خلاو اللي الويداس خيري يقول لك انا تو باش نمشي لكي ناسيونال باش نلقى روحي، بتاتر ما لقاش الحظوه الكافيه، ما لقاش روحه معناتها مرتاح في ليكي ناسيونال، يقول لك انا ما عادش نجي لكي ناسيونال. انا اعتبرها خساره الحق نتاع ربي الياس، مازال ينجم يعطي لكي ناسيونال وخاصه في المرحله هذه
0: بكري 31 عام
12: مازال ينجم يعطي لكي ناسيونال، وسيرتو هو معناتها ملاعبي مهم برشا في الفريق الوطني، ملاعبي اخلاقيا تربويا كرويا معناتها قادر يفيد المنتخب. انا اعتبرها خساره كبيره للمنتخب، ان شاء الله معناتها اليوم الناخب الوطني واعضاء الجامعه معناتها يمشيوا يحكيوا معاه بوركو با معناتها يتراجع في القرار هذا.
0: ينجم يكون الخيبه للرياضيه نتائج المخيبه بتاع الكوب دي موند هي اللي خلقت عنده نوع نتاع ديسيبسيون. علاش نسال في السؤال هذا؟ خاطر اذا كان مبني على هالخيبه ذي مع الوقت تنسى بتت يراجع قراره.
12: لا هو ما فما برشا حاجات، راهو فما برشا حاجات صارت في التراكمات صارت في ليكيب ناسيونال، هو خلق القرار هذا
11: مشكل رياضي
12: معناتها حتى اللي مش رياضي زاد خليه خذا القرار كيما هذا. وذاك علاش انا ماذا بيه اليوم نمشي واخويا نكبروا بيه مسالش، راهو اليوم مش استنقاص فينا احنا كي اليوم لعب كيما هذا، بالعكس
0: اكيد انه الجامعه باش تحاول
12: صحيح لازم يحاول المدرب يمشي يحاول زاد خاطر المدرب في مصلحته ان اليوم يكون عنده ملاعبي كيما الياس خيري الحق نتاعي.
0: ولو انه الجامعه هي هبطت تدوين نشرت على صفحتها الرسميه على الجامعه قالت نقدموا الشكر لسخيري، شكرا لياس على كل شيء، 11 سنه وفاء وتضحيه وفخر للرايه الوطنيه، نسر تونس للابد. معناش معني يمكن احكيو بوتيتر وتفهموا وانتهت مرحله، مازال بكري 31 سنه بالنسبه ليا، مازال بكري ملاعبي عايش ومتربي في اللو نيفو معناه فيزيكمون نسوا مازال عنده مهاتي 3 4
9: واكثر من بون. هو حكايه العوده انا نتصور صعيبه خاطر 31 سنه كان مش ارتاح عام 32 33 صعيب انه يرجع، ولكن ما عندناش الكاليتي نتاع الياس خيري ماهوش احسن حاجه في العالم، ولكن مازال كي خذا كونتراتو جديد صح كونتراتو جديد في كولن في البوندسليغا ما نجموش نكونوا معناه احنا زايدين ما نفهموش نفهموا اكثر منهم ولا حاجه، انه مازال يعطي في النيفو مازال يعطي في البوندسليغا وهو مختار واحنا ما عندناش الكاليتي هذيك، هو مازال يعطي. خيبه الامل نتاع المنتخب توا كنت حاب نحكيو على بعد 3 أشهر من الكوب دي موند، هو رو هز نسبة كبيرة من الفشل اللي صار غاديك في 3 أغلاط عملهم. والله أنا كي جي نشوفها تو بوسعبيل وقراني خذيرة هو السبب في ذي الكل، معناه راني خذيرة هو اللي خرجوا من التورنوا، كان ما بعدش عليه فكان الأكسيون هذيك تو نحكيو كورة، كان ما بعدش عليه في الأكسيون هذيك وعدها له وراه ما خرجش وما صارش فيها ذي، وهي لا غالب العكس كي جي البونتو الأول البونتو الثاني ماركة في جول والماتش الثاني
0: جيك ساعات كومبيتيسيون كاملة
9: يقول لك أنا تو باش نمشي في ستاد في رادس في كذا باش يجي برشا، وما هو الشام ظاهر ماهوش كلام لاعبين اللي تقبل برشا ضغط، ماك تعرف احنا الجمهور التونسي سخون شويه ظاهر اول ماتش في راس باش يصير فيه هو والملاعبين الكل، دونك يقول لك انا اختاني 31 سنه عملت عليه
11: ولا تو سامبلومون للفيدراسيون معناه ماشي في باله باش تتبدل الامور باش يلقى نفس الاجواء نفس الاشخاص، خاطر زاد راهو
0: فما عاد عنده 11 سنه في ليكيب ناسيونال ما تصورش اليوم
11: انا خايبه الامل اللي عشناه نحن نتصور هم مش عاشوا معناها
0: هم مسؤولين مش كيفنا زاد حاتم هو واحد من الناس من مسؤولين فعليا
11: نحكي عجواري معناها حتى الفيزافي خاطر نحن نعرف وش صار فما حاجات وصلونا معناها الجو ما كانش كلين برشا معناها
0: وتوكا 31 سنه قرر ان يعتزل الياس الصخيري ان شاء الله بالتوفيق في بقيه مسيرته ويقعد من الملعبيه لعمر كارير طويله ومحترمه جدا في المنتخب نتاعنا وعمرنا ما سمعنا عليه كلمه على اليمين ولا على اليسار تربي برشا عاقل برشا يلعب كرة يخرج استياد وانتهى. حكينا قبيلة مع كيف لليتيم حكينا في الموضوع اللي قبل هذي الشاشات والمخاطر متاع التليفونات على الصغيرات وحكينا على الياس الصخيري ولم تجب بكلمة في حتى موضوع
9: خاطر انت لم تتركني ولا تركت واحد يحكي انت تحكي ولا انا اتكلم
0: عطيت للنقي بتكلم في الشاشات والذاكره
9: انا اتكلم شويه على عبدي وكه انت تبركاك حتى من
0: الكرسي
9: العداله الالهيه انت راك تحكي وتعطي الكلمه وما تخليش العبد يكمل وتفك الكلمه دوك انا مش نخسر اعصابي
0: نعود بعد
9: الفاصل
0: شكرا
9: شكرا
2: خليك قريب
3: تيوب وراجعين تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع أصحابك أحبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
2: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
3: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
2: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
0: الرحلة مكاملة في الرفماك بعد الأخبار يجي بحذانا شيخنا سيف الدين الكوكي ولكن أقبل هذا باش نحكي وعلى شكون باش نحكي وعلى استعمى
13: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités à la ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11 l'ISTAM عايش حلمتك
0: سعداء باستقبال بحذانا سي بلال القرواشي مدير عام إيستا مرحبا في الرفماك سي بلال شكرا على قبول الدعوة
14: مرحبا بك عايشك
0: مرحبا في الرفماك سي بلال نحكيو على إيستا للناس اللي ما تعرفش إيستا شكوني إيستا
14: إيستا هو المعهد المتخصص في التكنولوجيات الحديثة والإدارة هو مركز تكوين خاص ينضوي
0: قرب لي شوية للميكرو باش يسمعوك خير
14: صباحك
0: أي
14: دونك إيستا هو مركز تكوين خاص ينضوي تحت وزارة التكوين المهني والتشغيل نأمن تكوين للطلبة المتحصلين على البكالوريا وعلى التلامذة اللي ما تحصلش على البكالوريا دونك نحكي على دو تي ديبلوم بي تي اس بروفي تكنيسيان سوبيريور اي بروفي تكنيسيان بروفيسيونيل
0: نحكي على دي ديبلوم ساعة وهي أول حاجة يسألوا عليها العباد أومولوجي معترف بها
14: نحكي على ديبلوم أومولوجي يعني البروغرام اللي يقراه المتكون عنا هو بروغرام سيرتيفي من وزارة التكوين المهني والتشغيل
0: قداش عندنا من مدرسة اليوم إيستا في تونس
14: احنا عندنا تروازيكول عندنا اي تي سكول المدرسة المختصة في الإعلامية ونلقاو لي سبيسياليتي انفورماتيك دو جيستيون ريزو ديفلوبمون انفوغرافي عندنا ايكول دو ديزاين اللي هي اخر عام عملناها السنة اللي هي مختصة في توسكي انفوغرافي مختصة في توسكي ديكوراسيون ديزاين دانتيريور بطبيعة ديما نحكيو على الناس اللي خدت البكالوريا واللي ما خدتش البكالوريا وعنا إيكول دو بيزنس اللي هي تقري توسكي جيستيون يعني نحكيو على الكونتابيليتي فورماليتي دوانيير لوجيستيك كونتابيليتي فينانس اكسيتيرا وضمو بيان سور لي سبيسياليتي كلهم لي ديبلوم هومولوجي بار ليتا
0: والثلاثة متاحين للي عنده الباك وللي ما عندوش الباك
14: بالضبط هذا هو
0: المدة تاع
14: التكوين نتاعنا هي عامين بور افوار ان ديبلوم هومولوجي نحكيو على 20 شهر لي كونديسيون داكسي بالنسبه للبي تي بي هما مؤهل تقني مهني دوزيام اني مونهيت سنة ثانوي مونهيت بالنسبة للمؤهل تقني سامي إما يكون عنده ان بي تي بي أومولوجي ولا بكالوري
0: شو من الشروط نتاع الالتحاق أنا باش نجي نقرا اليوم
14: بالنسبة للالتحاق كما كنت نحكي لك عن البي تي بي اللي هو سنة ثانية ثانوي مونهيت والا بكالوريا بالنسبه للناس اللي عندها البي تي اس
0: يعني بكالوريا مينيموم دوزيام اني سيكوندير
14: والا عنده البكالوريا باش ينجم يكمل البي تي اس.
0: الاقبال نتاع لي جون اللي عندهم البكالوريا للعل لي فورماسيون هذو ما قاعد يزيد في السنوات الاخيره
14: قاعد يزيد لزوز اسباب تدبر معناتها السبب الاولاني انه في استام ما خدمناش على ان ديبلوم اومولوجي نون سولمون ياخو ان ديبلوم سيرتيفي بار ليتا نون خدمنا على حاجه مهمه برشا اللي هي لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال مثال لي سيرتيف دو مايكروسوفت ادوب ايلستراتور اوتوكاد سيسكو اكسيتيرا بور رونفورسي سي في نتاع لا برونونتيرن بيان سور تو الناس كلها تنجم تاخذ ان ديبلوم اومولوجي مي سي كوا لا ديفيرونس انتر ايتابليسمون يعطي ان ديبلوم اومولوجي و استا ديبلوم اومولوجي نجم نلقاو عند بليزيور ايتابليسمون مي لا سيرتيفيكاسيون اللي هي تعطي اكثر حظ للمتكون في السوق الشغل
0: تعطي اكثر حظ للمتكون التسجيل كيفاش يصير انا نسمع فيك توا ساعه نجم نجي ناخذ فكره سور بلاس غاديك كيفاش يصير الامكانيه والتسجيل الاهم كيفاش يصير التسجيل
14: بالنسبه للتسجيل تويك هو محلول حتىش لو 15 اكتوبر ان شاء الله لا بروموسيون تبدا لو 5 اكتوبر 2026 بالنسبة للتسجيل نجم يكون عن بعد وإلا نجم يكون في الإتابليسمون تاعنا في لافايات هذو ما هم بالنسبة للسجور
0: واضح ما نعرفش خليلك كلمة الختام وباش نسألك أنا السؤال أنت حكيت على السيرتيفيكاسيون قلت هذا الفرق ما بين ديبلوم وأومولوجي وديبلوم أومولوجي قلت السيرتيفيكاسيون هذوما يعطيو أكثر حظوظ في سوق الشغل غدو ينفو خرج التلميذ وصب سي في ولا يلوج على خدمة أما نسألك سؤال كلاسيكي شو آخر يخليني نجي الإستام اليوم شو عندك أكثر في إستام ما فماش أيور
14: اول حاجه في استام احنا نحكيوا على ايكول ملتي ديسيبلينير يعني كل ايكول عندها لي سبيسيفيسيتي نتاعها يعني مش في كل ايكول تقرا الفورماليتي دوانير كي تحكي الفورماليتي دوانير تقراها كان في البزنس سكول واللي اهم من الدبلوم كما كنت نحكي لك هما لي سيرتيف اللي هما ابروفوندي في سبيسياليتي نتاعو هو تو تعرفوا احنا في لي ديبو نتاع لي ريكروتمون يكون بازي اكثر على لي كومبيتونس اللي هو حافظ من المتكون يعني نون سولمون انت قاري مثلا كونتابيليتي فينانس لا انت عامل كونتابيليتي فينانس وتاخذ سيرتيف سيج اللي هو اللوجيسيال اللي يخدم به الكونتابل دونك هو اسهل طريق بالنسبه لك انت في الريكروتمون ولا في الامبوش
0: ان شاء الله بالتوفيق للتلامذة نتاعنا الكل وان شاء الله انتم زيادة بالتوفيق وربي يعينكم وان شاء الله يا ربي الافضل قادم لصغيراتنا الكل مهما كانت الاختصاصات الاختيار نتاع سبيسياليتي نتاع القرايه ماخذ باك ولا ماكش ماخذ الباك خطوه مهمه جدا خاطر بعد ينجم يتبني عليها مستقبل كامل وتتبني عليها كاريير كامله سيبيليل القرويشي مدير عام يستام شكرا على الحضور نذكروا الناس بالكونتاكت لباج فيسبوك
14: تليفون الكونتاكت نتاعنا نجموا يتصلوا على الباج فيسبوك استام تونس والا على رقم الهاتف 28 77 88 11 ولا خاطر جيناكم احنا اليوم عملنا ان كادو بالنسبه للي زابرونون كوسوا اللي نجحوا في البكالوريا والا ما نجحوش انسكريبسيون اوفيرت بوندون اون سيمين غراتويتمون
0: بلاش
14: هذه كادو من عند سي مقدام
9: اسمع يا سي يا حاله معاك يا مخ ما بقلناش
0: باش يجي
14: سي مقدام
0: اصدقائك استام
10: استام لهيل بتسكي ارتستيك كولتورال في استام معناتها والحفلات الختاميه نتاعهم الكل اللي بهم من ماشي ما نسمع
0: وينك وينك يا اخي ريت النقيب كي يغيب ساعات مريض وغريبي غواصه ديما غواصه يا اخويا ان شاء الله ربي يداوم العشره شكرا لك سيبيليل القرويشي مدير عام استام وكما قلت دونك اون سيمين هكا لاسكريبسيون غراتوي
14: من الجمعه هذه للجمعه الجاي
0: من نهار الجمعه اليوم حتى للجمعه الجاي كلمه السر
14: نهار السبت مع سي مقداد كيف كيف
0: حتى للسبت الجاي كلمه السر مقداد تعدى الاستام وقول مقداد هكا كلمه السر شكرا لك بلال القرويشي مدير عام استام بالتوفيق ان شاء الله احنا نرجع لكم بعد الاخبار وفات الساعه الثانيه شكرا لكم الاولاد شكرا نقيب شكرا سندريلا شكرا حاتم شكرا ناصر ميرسي زيدون
9: ميرسي حلوه حلقه ممتازه
0: شكرا لك
9: فيها برشا مساحه
0: تحب تقول حاجه للناس مازال عندي دقيقه عبيها
9: لا ربي يفضلكم ان شاء الله جمعه مباركه نسيسوا رواحنا في الكياس وتو باش نستمعوا باش تجيكم مع الشيخ كوكي يا خويا
0: شيخ مع الشيخ الكوكي
9: بالابتهاء
0: اليوم جمعه شنو تسيو العباد
9: سوره الكهف نقراوها وان شاء الله دعاكم مستجاب
0: ان شاء الله يا ربي يتقبل منا منكم ومن الجميع. شكرا لكم وشكرا مرة أخرى بلال القرويشي مدير عام إستاما.
13: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار لستام بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités à la ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore. لأكثر معلومات visitez notre page Facebook إستام تونسي وإلا كلمونا على 28 77 88 11. لستام عيش حلمتك.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رفماك حتى للتسعة ونص، سعداء باستقبال وبحذانا شيخنا سيف الدين الكوكي، شيخ منور وعودة موفقة وجمعة مباركة، ومرحبا في الرفماك.
1: الله يبارك فيك، ربي يحفظك، إن شاء الله عودة مباركة لينا وليكم الكل، وإن شاء الله ربي يتقبل منا، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا، وإن شاء الله ربي يجعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين، ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. وإحنا في بداية موسم جديد وبداية موسم دراسي جديد، وبالنسبة للعالم وللتوانسة وللأمة موسم جديد بعد الراحة الصيفية، انديماري والناس الكل اللي يقرأ اللي يخدم صغار الكبار في موسم جديد، طالبين من رب العالمين حاجة، وهي كلمة واسم من أسماء الله الحسنى اللي مرتبط برشا بثقافتنا. نستعملوها ياسر الكلمة الصباح كي نقوموا، كي نحل الحانوت متاعي، كي نحل الخدمة، كي نمشي نخدم، نستعملوا برشا الاسم هذا، يمكن ما نفيقوش بأهميته وبقداش هو في علاقة مباشرة مع حياتنا وكل تفاصيل حياتنا، في الحاجات الباهية وحتى في المشاكل والابتلاءات. نقولوا برشا كلمة يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يا فتاح الكلمة نبدأ بها نهارنا من غير نشعره، والدعوة نسموها برشا من الناس اللي نحبهم، ربي يفتحها في وجهك، ربي يفتح عليك، واحنا في مستهل موسم دراسي
1: افتتاح
0: في كل القطاعات والميادين، حبينا نحكيه على اسم الله الفتاح، ربي يفتح علينا وعليكم وعلى الجميع.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يفتح علينا وعليكم، وإن شاء الله ربي يفتح لنا أبواب الخير وأبواب الطاعة وأبواب الرزق وأبواب الشفاء وأبواب الله تعالى لا تحصى ولا تعد. نسأل الله تعالى أن يفتحها، آمين يا رب العالمين. نبدأ من الأول، الله عز وجل من رحمته بعباده أن جعل لنفسه أسماء، من رحمة ربي بالعباد أن جعل لنفسه أسماء حسنى. أسماء حسنى قالها صراحة في كتابه العزيز، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله تعالى جعل هذه الأسماء مفاتيح لأبواب الخير من خلال الدعاء. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى الفتاح الرزاق الكريم، وهي أسماء مباركة من شأنها أن تفتح لنا أبواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي سمع بهذا وقت اللي ربي سبحانه وتعالى أنزل عليه هذه الآية المباركة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إيش قال؟ توجه مباشرة إلى الواقع العملي. إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر هذا الدعاء. من خلال هذا الدعاء الذي توجه به النبي صلى الله عليه وسلم نفهم أن أسماء ربي سبحانه وتعالى مفاتيح لكل الأبواب، هي كلها مفاتيح، ولكن مع ذلك سمى الله تعالى نفسه وخص اسم واضح وصريح اسمه الفتاح، ولفظ الفتاح واسم الله تعالى الفتاح اللي جاء على صيغة فعال، صيغة مبالغة، أي أن الله تعالى يفتح ويفتح ويفتح ويفتح كل الأبواب. فالله تعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. من جميل قول الله تعالى ومن معاني هذا الاسم العظيم اللي ربي سبحانه

0: سبحانه جل وعلا سمى نفسه الفتاح قوله سبحانه في كتابه العزيز إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لو كان نسأل السادة المستمعين واللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا نقول لهم حسب التقريب هذه الآية حسب رأيك وحسب علمك هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا متى أنزلها الله تعالى؟ ونحن نعرف أن كل آية لها سبب نزول. متى أنزل الله تعالى هذه الآية على قلب رسول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ الكل بش يمشيه فتح مكة. فتح مكة هو الفتح المبين اللي ربي سبحانه وتعالى من خلاله أنزل هذه الآية المباركة إن فتحنا لك فتحا مبينا. ولكن مش هذا سبب فتح مكة، هي نتيجة لهذه الآية. أما السبب اللي من أجله ربي سبحانه وتعالى أنزل قوله جل وعلا على قلب رسول الله إن فتحنا لك فتحا مبينا، شنية؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية اللي
1: عندما استنفر سيدنا عمر
0: بالضبط، صلح الحديبية اللي الظاهر متاعه الكل نكسة، الظاهر متاعه الكل ضعف، الظاهر متاعه الكل تراجع، الظاهر متاعه الكل تنازل. كيف لا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون لباس الإحرام هما على أبواب مكة المكرمة، ومع ذلك يرجعوا للمدينة ما يعتمروش، يبدل النبي صلى الله عليه وسلم اسم بسم الله الرحمن الرحيم باسمك اللهم، في تنازل كثير ياسر في صلح الحديبية. فالظاهر أن صلح الحديبية خسارة ونكسة، ومع ذلك وأثناء الرجوع من أبواب مكة إلى المدينة ينزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا على قلب رسول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي بدأ النبي يقرأ ما أنزل عليه على صحابته هم رجعين منكسرين، خلينا نقول منهزمين في الظاهر، يقول له يا رسول الله أهو فتح يا رسول الله، أهو فتح يا رسول الله، فيقول النبي أي نعم هو فتح. فبالتالي اسم ربي سبحانه وتعالى الفتاح اسم عظيم، أذك علاش قرنه الله سبحانه وتعالى. على فكرة اسم الفتاح ذكر مرة واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتحديدا في سورة السبأ يقول ربي قل يجمع بيننا ربنا بالحق ثم يفتح قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قرن الله تعالى اسمه الفتاح
1: بالعليم،
0: باسم العليم. علاش؟ لحكمة، لأنه هذا السبب الفتاح أحيانا وقت اللي تغلق الأبواب قداش من واحد عنده قضية عند ربي اخوي رفيق، قداش من واحد يطلب من ربي انه يشفيه، قداش من واحد يلوج على باب من ابواب الرزق، قداش من واحد يلوج على باب من ابواب رفع البلاء ولكن لا تفتح، فيظن ان الله تعالى غلق الابواب امامه، ولكن يفتح باب في الظاهر متاعه قلت أو هذا باب تفتح، ولكن هذا الباب الذي فتح سبق في علم الله تعالى أنه باب سيفتح الله سبحانه وتعالى به أبواب الخير، وسيرفع الله سبحانه وتعالى به الابتلاء والمصائب اللي نحن ما نعلمهاش. ورب سبحانه وتعالى قالها صراحة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاقتران اسم الله تعالى بالعليم الفتاح بالعليم دلالة على أن باب الفتح والمصلحة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى تقتضي أن الله تعالى هو الذي يختار الباب، مش أنت اللي تختار الباب. فأنت ربما تطرق أبواب أغلقت وتظن أنها أبواب خير، ولكن سبق في علم الله تعالى أنها لن تأتي لك بالخير، ويفتح الله سبحانه وتعالى بابا لك أنت ما ظنيتش لحظة أنه ذلك الباب الذي يغير الله سبحانه وتعالى به حالك.
1: إذن عدمت الأسباب وخلقت الأبواب. أجمع العلماء يقول لك ربي سبحانه وكأنه يناديك ويقول لك إيشا للفتاح، اذهب إلى الفتاح. علاقتنا بالاسم هذا في كل تفاصيل حياتنا شيخ، لأنه الفتاح في البدايات والفتاح في النهايات. في البدايات وقت اللي واحد ماشي في مشروع، وقت اللي واحد يحب يتوكل على ربي في حاجة يقول يا ربي يفتح علي، يا ربي سهل لك الصعيب. والفتاح كذلك في النهايات وقت اللي تغلق الأبواب ويشتد الكرب وتصير الصورة سوداء. قادر ربي وحيد القادر أنه يفتح عليك، والفتح يكون مبين. هنا العلماء يستشهدوا حتى بالسيدة هاجر، يقول لك السيدة هاجر وقت اللي كانت تمشي في الصفا والمروة كان كل طموحها شربة ماء، وعندما فتح رب العالمين أصبح ماء يشرب إلى اللحظة هذه وإلى آخر آخر عهدنا بالحياة الدنيا هذه. الفتاح المبين، الفتاح اسم رب العالمين اللي نحتاجوه في مشاكلنا، نحتاجوه في في كل كرب نمر به شيخ، لأنه ساعات واحد يمرض تسكر تغلق الأبواب، الأطباء يقول لك قدش من حالة نعرفوه، الأطباء هزوا يديهم ولكن رب العالمين تدخل وفتح على المريض وصارت حكيته يتم تنقلها بين الناس على أني معجزة، وهي معجزة ولكنه الفتاح يتجلى.
0: الله عز وجل، نرجع للآية وتصديق القول أخوي رفيق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أهل العلم وقفوا عند اقتران أو صفة المبين في الفتح. أحيانا قد يكون فتحا ظاهريا تقول أنت وتبدأ فرحان به وتبدأ يعني مستبشر به وشيخ عليه وعامل كيف، ولكن هذا الباب الذي فتح ربما ينجر من ورائه ربما ابتلاءات أخرى ومصائب أخرى. قديش من فرحة فرحناها في وقت من الأوقات جاءت من ورائها مصائب، ذيك علاش ربي قال الفتح الحقيقي الذي يريده الله تعالى والذي نريده من الله سبحانه وتعالى هو الفتح المبين. ذاك علاش لفظ الفتح في القرآن الكريم عنده زوز معاني، فما الفتح فتح بركة كما قال ربي سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فهنا الفتح فتح بركة جعل ربي سبحانه وتعالى له شروط، من بينها هذه الشروط الإيمان والتقوى. لما أنا نحب ربي يفتح علي فتح مبين، أنت لازمك تهيئ الظروف الملائمة لكل لهذا الفتح المبين حتى لا يكون فتح ولا عياذ بالله. يا أخي ما قالش ربي في آية أخرى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالفتح هنا قد يكون فتح بركة وقد يكون فتح استدراج. قديش من فتح فتح واستدرجنا الله تعالى به واستبشرنا به وقلنا ما شاء الله من لفتح من لفتح، ولكن جاء أو لم يأتي من وراء هذا الفتح إلا والعياذ بالله الابتلاءات والنكسات. الفتح الذي نريده من الله سبحانه وتعالى هو الفتح المبين الذي يتجرأ أو الذي يترتب عنه الخير والبركة، كما قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالشاهد في هذا الكلام أن الإنسان يسأل ربي سبحانه وتعالى باسم الفتاح ووجب عليه أن يقر، لأنه فما الشروط وجب أن تتوفر، حتى لا يكفي أن أقول اللهم يا فتاح يا رزاق، لا يكفي، فوجب عليك أن يعني تحضر روحك لبعض البنود وبعض خلينا نقول النقاط العقائدية، من بينها الثقة بالله سبحانه وتعالى. الصحابي وقت اللي قال له أفتح هو يا رسول الله، هناك موضع من المواضع اللي خليه يقول زعم هذا فتح يعني صلح الحديب، يعني الثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يكتب لعبده إلا خير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وجب علينا أن نؤمن أن الله تعالى قادر قدير. ما تنجمش تقول يا فتاح، ما تنجمش تسأل ربي سبحانه وتعالى باسمه الفتاح وأنت لا تؤمن أن الله تعالى لا يعجزه شيء، وأنت لا تؤمن أن خزائن الله تعالى لا تنفذ، وأنت لا تؤمن أن الله تعالى له خزائن السماوات والأرض. وجب عليك أن تؤمن أن الله تعالى قادر قدير مقتدر لا يعجزه شيء. إذن ما نجموش نحكيه على اسم الله تعالى الفتاح إلا إذا توفرت، إلا إذا كانت لنا علاقة بالله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى الفتاح الذي يفتح أبواب كل شيء. الله سبحانه وتعالى قادر على أنه يغير لك حالك إلى الأفضل، قادر على أنه يغير لك حالك إلى ما ترجو بإذن الله تعالى، وسيب أمرك على الله سبحانه وتعالى. الثقة بالله سبحانه جل وعلا.
1: مهم أن نستحضر المعنى نتاع الآية هذه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أرى وقت اللي ربي يقرر باش يرحمنا ولا يفتح لنا باب، ولا واحد يقدر يسكر باب الرحمة. هذه خلينا نتعلقوا أكثر برحمة ربي وباسم رب العالمين الفتح. الفتح راه ينجم يكون حتى بعيد على الحكايات اللي حكيناهم اللي بدأت الحلقة شيخ. ساعات الفتح بمعنى كما عبد يكون في ثنية يولي في ثنية، قداش مرة تسمع آية وما تخطبكش، تسمعها وتمر مرور الكرام، ثم في لحظة يفتح الله عليك بفهم فيها شيخ، تولي تنجم تغير لك مسار حياتك كامل. قداش من مرة تسمع درس على موضوع معين، تسمعه مرة واثنين وثلاثة واربعة وما يخطبكش، ونفس الموضوع تسمعه مرة وتجيك كلمة يفتح عليك ربي بطريق توبة بهداية وتكون ثنية أخرى في الحياة. تجليات ما اسم رب العالمين الفتاح. علاش قلت الاسم يرافقنا في حياتنا الكل، في أيامنا الكل، في أبسط تفاصيلنا، في مشاريع احنا قادمين عليها، في كرب احنا عايشينه، لا يقدر أن يفتح إلا الفتاح. نتوجه الرب نمشيه له باسمه الفتاح. وقلت انت حاجة مهمة، اليقين في قدرة رب العالمين. اليقين ساعات مش لكلنا نفس درجة اليقين، حتى لو كان قولوه لسانا ساعات القلب يحمل أشياء، سبحان الله العبد ضعيف
0: طبعا.
1: حتى اليقين نسأله من رب العالمين، اللهم ارزقنا اليقين حتى الدعوة تخرج أكثر صدقا، على أمل أن يستجيب رب العالمين. كلنا في لحظات معينة وكلنا عنا مشاكل وعنا أبواب مغلقة لن يفتحها إلا الفتح.
0: الآية اللي استشهدت بها أنت خوي رفيق، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فيها تحدي، فيها تحدي من الله عز وجل لكل من يحاول أن يصد الأبواب في وجوه الناس. وهنا نستحضر الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن تعلمنا أن نفسر الحديث أو الآية بالآية أو الآية بالحديث. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لو اجتمع الناس على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالشاهد أن الله تعالى قادر قدير. اثنين، أنت قلت أنه حصر الفتح في باب رزق، أو حصر الفتح في المال، في
1: الأرزاق.
0: راو سبحان الله، انت تعرف خوي رفيق قديش من مرة يجري ربي سبحانه وتعالى على لسانك كلام ربما انت ما حضرتوش في الميكرو. هذا ينطبق على العديد من الاختصاصات الاخرى، يقول لك عملت حاجة في اختصاصي انا ما حضرتهاش، انا والله ما برمجتها ولكن عملتها، وربي سبحانه وتعالى هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. ساعة ساعة طالب متميز، ساعة ساعة انسان، هو يقول لك ساعة ساعة حتى الامام اللي يصلي في التراويح حين يخطئ او ينسى كذا يقول لك يفتح عليه احدهم من ورائه حتى يعطيه الفرصة باش يواصل. فبالتالي حصر الفتح وحصر معاني الفتح في مال أو رزق أو دار أو سيارة هذا من الخطأ. فقد يفتح الله تعالى عليك في اختصاصك في باب أنت لم تكن تعلمه. لذلك دائما وأبدا قرن الله تعالى اسمه الفتاح بالعليم. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم وأنت لا تعلم، ولأن الله تعالى أدرى بمصلحتك من نفسك.
1: اذهب إلى رب العالمين، اذهب وتذلل إلى الله باسمه الفتاح، اطلب من ربي انه يفتح عليك في الباهي ويفتح عليك الابواب المغلقه، يفتح لك الابواب المغلقه. كون عندك اليقين انه رب العالمين قادر ان يفتح كل الابواب حتى وان انعدمت الاسباب الدنيويه. كان هذا في مرض، كان هذا في مشكل نتاع رزق، كان هذا في اي مشكل احنا بنظرتنا البسيطه للاشياء تحسها تسكرت. قادر بتفصيله ومن دون تفصيلة أنه يفتح ذلك الباب المغلق، وبعكس التفصيلة ساعات. وتذكروا الكل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قبل ما نختموا شيخ، لأنه ديما يهمني أنا البراتيك، تمشي الرب وتطلب وتدعي له، تخو بالأسباب، هذه حاجة مهمة جدا وهي من شروط الفتح أنك تخو بالأسباب طبعاً. ثم ربي يقرر يفتح لك بالأسباب اللي مشيت فيها أنت، ولا من ثنية أخرى لترى عظمة رب العالمين، ويكون إن شاء الله فتحا مبينا. ولكن حاجة مهمة جدا جدا، باش تأمل أن ربي الفتاح يفتح عليك، انت اللي تسمع فيا كن مفتاح خيرا للناس، افتح الناس يفتح ربي عليك.
0: هذا هو سبحان الله. قبل ما تكلمنا نحكي وانا وياك البارح كان الموضوع انه هل الازدواجية التي دائما وابدا ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، افتح الله كن سببا في فتح باب خير على الناس تو ربي يفتح عليك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا. فالازدواجية هذه متاع الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: امشي ربي بالكلام بالشيء ذاك، قل له يا ربي هاني ماشي نفتح على فلان بمقدرتي أنا، هذا هو. افتح علي أنت بحق الذي بيني وبينك يا ربي. تبدأ أنت حاجة عملتها البارح ولا يتيم مسحت له دمعة أرملة من عرش خرجتها من كرب، هذيكم امشيلوا وتوسل بهم عند رب العالمين لعله يكون سبب فتح. وربي أكرم من أنه يشوفك تفتح الناس وكي تستحقوا أنت ما يفتحش عليك وإن طالت مدة الغلق.
0: أي عم وإن طالت، وإنت قلت امشي بهالمنطق هذا والمنطق هذا هو منطق نبوي، أنت جبته من منطلق عقلي ربما أقرب من لوجيك أكثر منه، لكن هذا ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: لا حتى بمنطق السير والقصص نتاع القرآن الثلاثة اللي تحثروا في الكهف،
0: هذا هو اللي نوصلك به، لأنه هذاك منطق عقائدي عندي سند عندي سبور. انا قلت صار هك الحكايه انت مش نعمل هك. فانت سبحان الله يعني اني انا نسال ربي من خيره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، من فرج على مؤمن فرج الله تعالى، من يسر على معسر يسر الله عليه، كما قال ربي فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. فهذه المعادله الازدواجيه بين انا نحب حاجه نحب ربي يفتح علي، صار تحب ربي يفتح عليك كن سببا في هذا الفتح. هكا ربي سبحانه وتعالى، هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا. نحب ربي يفتح علي، نحب ربي يغير حالي، كن سببا في فتح أو في تغيير حالة من الحالات اللي أنت قادر أنك تعملها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: لوش اللي عنده مشكلة لوش العبد عنده مشكلة وخرجوا من المشكلة ذيك بالمقدرة متاعك، بفلوس باتصال بمساعدة بمنعرشنية، ارفع كربة على مسلم وبها هي امشي رب العالمين، وربي أكرم بإذن الله من أنه يشوفك تعمل هكا ولا يفتح عليك. ربي يفتح علينا ويفتح عليك ويفتح على الجميع. إن شاء الله أسبوع فتح وإن شاء الله جمعة فتح الناس الكل. أقرأوا سورة الكهف وأكثروا من الصلاة على الرسول وأكثروا من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة، فما لم تار اليوم ربي يرحمنا زادا ويحفظنا والمطر دعاها مستجاب كيف كيف، تغلوا كل اللحظات ثم مطر ونهار جمعة والعصر والمغرب تعرفوا اللحظات الثمينة ذي، ربي يتقبل من الجميع. جمعة مباركة شيخ، ملتقانا نهار الاثنين إن شاء الله في حلقة جديدة من الرافماق. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي، تشاو تشاو.

0: القيروان، القيروان بيجا وسليانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يملل هو فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

أما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم فين ما كنتوا تتابعوا فينا، وين ما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. هذه حلقة جديدة من برنامج ويكاند على كيف، كما كل سبت وحد نتقابلوا من 6 ل 11. برشا اكتواليتي، برشا مواضيع باش نحكيوا فيها في علاقة بالشأن الوطني العربي وأيضا العالمي، إلى جانب الفقرات اللي تعودتوا بها مع لي كرونيكور دو ليميسيون. فرحنا برشا وأنه هذا الصباح ترافقني على مستوى الأخر وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز المخرجة نادية بالحاج. بونجور بونجور ندوشة. وكما العادة ساعتنا الأولانية نبدأوها بنا سقطة سعودي باش نسمعوا برشا موزيكا بنينة كاملوا نحلوا بها عويناتنا مع 6:30 بالضبط. إن شاء الله نجي نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم، زعمة كيفاش باش تكون، ونواصلوا بقية الفقرات متاعنا. ويطلع لنا سق طبعا بعد أخبار السبعة مباشرة، ندخلوا في لكتيو في أسبوع، ندخلوا مع فقرة بي بوزيتيف وغيرها غيرها من المواضيع اللي تهم الشأن العام. يلا كما تعودنا نحلو عينينا مع فيروس.

0: الصباحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام، ما هي بعد حتى حد.
1: 6:30 على ديوان اف ام، مرحبا بكل من تحق بينا في المتابعة. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ زعما هذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا توا.
2: طقس اليوم
1: من المتوقع أن يشهد طقس السبت 19 سبتمبر 2026 سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. الحرارة في انخفاض طفيف، حيث تتراوح القصوى عامة بين 33 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. أما الريح فتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا ومحليا بعد الظهر بالجنوب، والبحر يكون متموج.
2: طقس اليوم
1: كملوا نواصلوا معاكم ووقيت عاد باش نزيدوا نشربوا القهوة متاعنا ونستمتعوا بالموزيكا البنينة ونستمتعوا مع الصوت اللي نختاروه لوقيت هذا كل سبت وحد، هو اللي عندي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: حظوظ. الحمل.
1: يوم السبت نهير مناسب باش تلم الشمل وتشوف عائلتك واصحابك. عندك دعم كبير اليوم من الناس اللي تحبك. النقاشات البيزنطية ابعد عليها ووسع هاك البال. اليوم نهار متاع جو ولما مش متاع تنرفيز.
0: الثور.
1: السبت هذا يظهر لي باش تلقى روحك في قلب الشوبينج ولا في مصروف ما كنتش عامل حسابه. ما نقولك خليها نهار باش ترتب امورك المالية وتشوف شنو ناقصك بلاش تبذير.
0: الجوزاء.
1: اليوم عندك طاقة وجاذبية كبيرة. سبت هذا متاع خروج تفرهيد دي رونديفو. استغل نشاطك باش تعمل حاجة تحبها واهم حاجة يزي من التردد واللي يجي في بالك وتشوفه صالح اصدم وما تخافش.
0: السرطان.
1: يا سرطان سبت هذا ظهر لي مناسب باش تقعد في دارك وتاخذ وقت لروحك وهذا طبيعي. البدن والمخ يطلبوا في الراحة. ملا أعمل كويس تاي دافي ولا قهوة وتفرج في فيلم ولا قرأ كتاب. تغييرات صغيرة والهدوء هما اللي يرجعوا لك النشاط.
0: الأسد.
1: اليوم وديما باش تكون عليك العينين في لمة أصحابك ولا عائلتك. عندك حضور لافت والناس الكل تحب تسمعك. إذا فما راي تحسوا باش يأثر بالخايب دوروا في مخك مليح وعرف كيفاش تقوله. كلامك مسموع أما خليه ديما إيجابي وخفيف.
0: العذراء.
1: حاسس بروحك ستريسي من برشا حاجات صغيرة متراكمة. السبت هذا خليه فرصة باش تركح أمورك وتنظمها. نصيحة ابدأ بالحاجات البسيطة. رتب دارك تليفونك ولا بيروك. كي تنحي بعض التفاصيل من ثنيتك وتشوف كل شيء منظم تو ترتاح.
0: الميزان.
1: يا ميزان اليوم نهار مناسب للسفر ولا لخروج لبلاصة جديدة ولا حتى باش تجرب حاجة ما عملتهاش قبل. يزم الحيرة وسؤال شنو باش نعمل وشنو باش نخلي. خذ قرارك بيدك واختار ديما اللي يفرحك ويخليك تتفرهد. واليوم نهير باش تحسم أمورك.
0: العقرب.
1: ديما هادي وتخمم بطريقة أعمق ويمكن زادة راك قاعد معها المطيرة والأجواء والكل. تراجع في علاقاتك مع ناس قريبة. ابعد على الشك والتخميم الزايد واقرب من الناس اللي تحبك بالرسمي.
0: القوس.
1: كنت تحس اللي تعديوا عليك أيامات روتين مال اليوم انهير باش تكسر القلق. اخرج مع شريك حياتك ولا صاحب يكون مقرب. اعمل دورة خفيفة وبدلوا هك الجو. الحركة والتغيير البسيط هما اللي بشي زهيوا لك نهارك.
0: الجديد.
1: حتى في نهار السبت مخك ديما يخدم وتخمم في المسؤوليات. اليوم يلزم تقف وقفة حازمة مع روحك وتسأل يخي هذا كل يستحق تعبيه.

0: de l'info. Flash News. موجز السابعة صباحا ديوان FM. صباح الخير. نستهل الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم طقس كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر متموج. الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سيدي بوزيد فيصل بالسعودي يدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة تبعا لتوقع نزول كميات مهمة من الأمطار، مطالبا بتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه. ودعت مصالح ولاية القصرين من جانبها كافة المتسكنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، داعية مستعملي الطريق ولا سيما سائقي السيارات إلى توخي الحذر وتعديل السرعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. وفي السياق ذاته، الدكتور في العلوم الفلاحية بالمركز الفني للتمور رفقي بالطيب يدعو في تصريح لديوان فم فلاحي ولايتي قبلي وتوزر إلى التسريع في تغليف عراجين التمور، وذلك توقيا من الأمطار وللحفاظ على جودة المنتوجة.
1: نبحث الفلاحة على تسريع في وتيرة التغليف، بأن فما معناها مؤشرات في التغيرات المناخية، فما مؤشرات للأيام القادمة، فما أمطار غزيرة يمكن تجينا في جنوب تونسي خاصة في ولاية قبلي ولا توزر، وين فما نخيل التمر لهنا. ذاك علاش إن شاء الله الفلاحة يكونوا معناها مستعدين ويسرعوا في وتيرة التغليف، لأن مفعول الأمطار على ثمار التمور هي مفعول سلبي، خاصة كي تكون الأمطار غزيرة وتكون الثمار معناها دخلت في مرحلة النضج، يمكن تسبب لنا في تعفن الثمار هذه، وما يسبب ذلك التعفن معناها من تشوه للثمار هذه، وهكا كتأثر على عملية التسويق وعملية ترويج التمور بصفة عامة.
0: وفي أخبار العالم، هيئة الدفاع المدني السعودية تعلن انتهاء حالة الخطر في العاصمة الرياض بعد ساعة من إصدارها تحذيرا ثانيا من احتمال وقوع خطر يطال الرياض ومدينة الخرج الواقعة شرقي العاصمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توصل الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند إلى اتفاق يتيح لواشنطن تعزيز وجودها العسكري في الجزيرة بصورة كبيرة ودائمة ومنع خصومها من إقامة قواعد أو تنفيذ استثمارات حساسة فيها.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: احنا صوتكم في سفيقس
1: على 91.2 ديوان فام. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: التعريف بالإمضاء يكلف خزينة الدولة 645 مليون دينار سنوياً. ما هي التفاصيل؟ عميد المهندسين 45% من المسجلين في العمادة يعملون في الخارج. ضغوط مالية متزايدة والدولة تدين لستيك ب 2500 مليار. جامعة النفط والمواد الكيميائية إضراب عمال نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر. جمهورية تيك توك التونسية ملايين المستخدمين في مفرمة الخوارزميات عندما يصبح هتك الأعراض والابتدال تجارة مربحة. تونس في قلب عملية أمنية للأنتربول على حدود شمال إفريقيا والشرق الأوسط. انتشال جثة طفل جرفته سيول وادي روحية وإنقاذ رفيقة. منصة هاتف الإنذار فقدين 244 مهاجر قبيلة المتوسط. روسيا تصادر أصول عملاق الأغذية السويسري نسلي وثلاث شركات فرنسية. إسبانيا تطلق حملة لإخلاء شواطئ سبتة من المهاجرين. أهلا وسهلا مرحبا تحية لكم. هذه هي العناوين متاع الأكتيو في أسبوع اللي باش تكون معانا بعد شوية باش نعطيكم التفاصيل متاعها. تحية لكل فريق البرنامج اللي يعمل معانا هذا الصباح. في الإخراج معانا وزيرة الطاقة الإيجابية نادية بلحاج. مرحبا مرحبا يا ندوشة. وفي الإخراج الرقمي معانا جميلة المخرجات وجدان. يا لله مرحبا وجوج مرحبا على ديما منورتنا بهذا الجمال. وعلى مستوى الأعداد كيف كيف أنا محظوظة بهم راو بهذه الوجوه المشرقة والجميلة كل صباح سبت وأحد معدة البرنامج الصحفية المتميزة وحيدة قادر. وحيدة نستنى في فقرتك ترجع بحذية لهذه في الأستوديو.
3: أيوي
2: إن شاء الله الجمعة الجاية تونسنا وترجع بحضينا وحيدة في الأستوديو. وإلى جنبي نوتر كرونيكوز مدام أميل.
3: صباح النور. صباح النور. صباح الأفراح. إن شاء الله نهاركم أسعد وأيام يا ربي. اليوم يكيب 100% نسائية. إن شاء الله يا ربي ندخلوا لكم الضحكة, ندخلوا لكم الخبر المتميز, ندخلوا لكم الحاجات الجديدة, وإن شاء الله تعديوا معنا أسعد وأمتع الأوقات.
2: أمين يا رب. في انتظار وأنه يلتحق بنا محمود الحاج إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم. بالنسبة للناس اللي تسأل على محمود, ونحيي برشا المتابعين الأوفياء متاعنا اللي ديما معانا على شان يوتيوب ديوانا فام لايف. طبعا شوية نرجع نسلم عليكم بالاسم, وأيضا اللي تابعوا فينا على الباج فيسبوك واللي يسمعوا فينا في كل بلاصة. أهلا وسهلا بكم. يلا نبدأ بالإيجابي ونعملوا جولة نشوفوا شوية أخبار إيجابية في فقرة بي بوزيتيف.
0: بي بوزيتيف.
2: ألوغ أنا باش نبدأ من وكالة نوفا الإيطالية اللي نقراو عندها هذا العنوان. تقول بعد 10 سنوات تونس تعود إلى دليل ميشلان السياحي. دونك أفادت وكالة نوفا الإيطالية وأن تونس ستعود إلى مجموعة أدلة ميشلان السياحية بعد غياب دام 10 سنوات. وحسب المصدر نفسه فقد أعلن عن ذلك خلال الدورة 48 من معرض EFTM Top Reza 2026, المعرض السياحي التجاري المقام حاليا في باريس, حيث تم تقديم دليل الأخضر الجديد لتونس في 15 سبتمبر في الجناح التونسي. ويقدم الدليل الجديد المخصص بالكامل لتونس مجموعة مختارة من المواقع والمعالم السياحية اللي تعتبر جذابة للزوار, مع التركيز بشكل خاص على التراث التاريخي والثقافي والسياحي للبلاد. ويستهدف هذا المجلد تحديدا عشاق التراث والاستكشاف والسياحة الثقافية. وبش يكون الدليل الأخضر لتونس متوفر في المكتبات وعبر الانترنت ابتداء من 25 سبتمبر 2026. ويمثل هذا الإصدار عودة تونس إلى مجموعة ميشلان بعد انقطاع دام 10 سنوات. وتصدر سلسلة جيد فيغ عن دار النشر الفرنسية ميشلان إديسيون اللي تضم أكثر من 1000 عنوان وتغطي تغطي حوالي 90 دولة. وللتذكير فأنه يصادف عام 2026 الذكرى المئوية لإصدار أدلة ميشلا السياحية اللي بدأت في فرنسا مطلع القرن العشرين كأدوات موجهة بالدرجة الأولى لسائقي السيارات. ومن بعد قدمت المجلدات الأولى معلومات عملية عن مسارات الرحلات ومحطات الخدمة وورش الإصلاح وأماكن الإقامة. أميلة
3: ممتاز، ونحن بحاجة لذلك. بحاجة لهذه الكود بوس هذية، احنا محتاجينه باش ترجع السياحة التونسية كما كانت قبل، وخاصة تو جديد. يعني
2: لا والله ماذا بينا خير من اللي كانت قبل،
3: ماذا بينا نطمحوا
2: نطمحوا انه باش نسوقوا خاصة بطريقة مختلفة
3: وذكية
2: غنية وطريقة ذكية ونخرجوا ديما نقولوا انه لازمنا نخرجوا ماكل فورما الكلاسيك ماكل المشاهد الكلاسيكية اللي نبداو سوقوا فيها للسياح. ولي هي الحقيقة ما عادش ما
3: أكل عليها الدهر وشربت
2: مع الضيف حتى شيء
3: وتوا السياحة الإيكولوجية، السياحة الثقافية، سياحة المعالم، السياحة الصحراوية، يعني هذه الحاجات اللي تنجم تضيف للسياحة التونسية. صحيح البحر والشط ذاك والرمال ذاك معنا فيه ما نقوله تونس من أجمل السواحل في العالم، لكن توا راهو السياحة الأخرى اللي هي السياحة الثقافية واللي يفركس عليها السياح
2: يفركس عليها وتونس عنا برشا. المشكلة الكبيرة وين نعاود ونقوله وأنه راهو عنا برشا مناطق سياحية رائعة ومعالم أثرية تاريخية رائعة جدا ولكنها مهملة وما نلقاوش فيها أبسط المرافق كما نشوفه في الدول الأخرى. مواقع أثرية كما هكية المفروض وتكون تبدأ داخلة في السيركوي توريستيك وتكون مجهزة وتكون فيها مرافق فيها استراحات فيها فما برشة تفاصيل اللي راوها موجودة في كل الدول. معناها ما نعرفش معناها اسكو بهذه الصعوبة وأنه باش نعملوها مش
3: لازم الاستثمار ونعطيه اليد للشركات الخاصة أنها تكون موجودة في المعالم هذه وتكون بالاستثمار في المجال هذا.
2: بيه انت عندك
3: ايه على ذكر الشركات الخاصة وعلى ذكر القطاع الخاص يا عفاف، باليوم حبيت نحكي على شركة تونسية مش نذكر الاسم ولكن مش نذكر العمل اللي قامت به. هي شركة للسيارات. الشركة هذه عملت حاجة ممتازة جدا بمناسبة العودة المدرسية، تصور نشوفوا فيهم يا عفاف، اللي قامت بإعادة تهيئة وصيانة مدرسة المنصورة في القلعة الكبرى باش تستقبل الأطفال في أجل جمال الحلة. شوف الألوان، شوف الكراسي، شوف
2: يعني شو اسمها المدرسة؟
3: مدرسة المنصورة بالقلعة الكبرى. يعني حاجة ممتازة.
2: ميساج من عرشنا وديوين راه ماهمش باش يجيو وضدي في حاجه كيما هذه، نسميوها الشركه حتى نشجع كل الخواص وانهم يساهموا في تهيئه واصلاح المدارس العموميه نتاعنا.
3: الشركه هي شركه جيلي للسيارات، هي اللي قامت بالعمل هذايا. برافو ليهم،
2: نحييهم
3: تحيه كبيره،
2: لانه هذه المسؤوليه المجتمعيه اللي نحكيوا عليها في علاقه كسوسوا بالاعلام الجيد. حتى انهم لازمهم يدعموا الاعلام الجيد اذا كان نحبوا ثوره نتاع وعي ونتاع يعني فالور اجوتي في الاعلام. لازم راهو الخواص هما اللي يمنوا بجوده الاعلام ويكونوا موجودين فيه ويساهموا فيه، ومن المسؤوليات المجتمعيه نتاعهم انهم يساهموا في حاجات كما هكذا.
3: ممتاز جدا. وعندي كلمه بركه نحب نقولها يا عفاف في المجال هذايا بالنسبة لبرش عبيد، بربي يزينا من شيطنة القطاع الخاص، يزينا من شيطنة الشركات. راو هذوك ما عماد الاقتصاد التونسي، راو بهي أن نشجعوا العباد، بهي أن نشجعوا القطاع الخاص. راو عمليات السحل والابتزاز عبر مواقع التواصل الإلكتروني راي حاجة أصبحت مقرفة ومقرفة جدا. الشركات الخاصة القطاع الخاص هو عماد من أعمدة اقتصاد تونس، فيزينا
2: ولينا نعاقبوا كل مشروع ناجح وكل رجل أعمال ناجح وكل معناها كل حد عنده فلوس معناها كنا نعاقبوا فيه.
3: بالضبط هذا هو، ومعناها كل إنسان اللي راهو عنده فلوس نقولوا له من أين لك هذا يا أخي، خدم على روحه، يخدم واستثمر وجيب الفلوس، فنشجعوه مش نقولوا له سمحني في الكلمة نعطوه بالفساد. لا، مش الناس كل فاز دارة، مش الناس كل فاز دارة. هذا هو
2: ولا كتبه بي بوزيتيف
0: بي بوزيتيف.
2: يلا العناوين نتاعنا نذكركم بها اللي باش نتناولوها توا في فقره لكتيف في اسبوع التعريف بالامضه. يكلف خزينه الدوله 645 مليون دينار سنويا. ما هي التفاصيل؟ عميد المهندسين 45% من المسجلين في العميدة يعملون في الخارج. ضغوط مالية متزايدة والدولة تدين لستيك ب 2500 مليار. جامعة النفط والمواد الكيميائية إضراب عمال نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر. جمهورية تيك توك التونسية ملايين المستخدمين في مفرمة الخوارزميات عندما يصبح هتك الأعراض والابتذال تجارة مربحة. تونس في قلب عملية أمنية للأنتربول على حدود شمال إفريقيا والشرق الأوسط. انتشال جثة طفل جرفته سيول وادي الروحية وإنقاذ رفيقه. منصة هاتف الإنذار فقدين 244 مهاجر قبالة المتوسطة. روسيا تصادر أصول عملاق الأغذية السويسري نستلي وثلاث شركات فرنسية. إسبانيا تطلق حملة لإخلاء شواطئ سبتة من المهاجرين. يلا نتعدي مباشرة الفقرة الأكتو في أسبوع.
0: الأكتو في أسبوع.
2: مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم، احنا في متابعتها على شان يوتيوب متاعنا ديوانا فام لايف. تحية لكم من الناس الكل. نبدأ بالعنوان الأول نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف. التعريف بالإمضاء يكلف خزينة الدولة 645 مليون دينار سنويا. ما هي التفاصيل؟ هل يمكن لإجراء إداري بسيط لا يستغرق سوى دقائق أن يكلف الاقتصاد التونسي مئات الملايين من الدنانير سنويا؟ هذا سؤال طرحه نور الدين نصر الخبير الدولي والناشط في المجتمع المدني في تدوين نشرها على صفحته، حاول من خلالها تقدير الكلفة الاقتصادية لما وصفه بالكلفة الخفية للتعريف بالإمضاء، وقال أنه توجه يوم 15 سبتمبر إلى أحدى البلديات للمرة الرابعة أو الخامسة خلال السنة الجارية، وقال المرة هذه للمصادقة على إمضاءات عقد مع شركة تونسية للكهرباء والغاز يتعلق بتركيب ألواح شمسية بمنزله، ويضيف أنه لقى قاعة مكتظة بالمواطنين وكان يحمل رقم في الطابور بينما سبقوا نحو 40 شخص، الأمر اللي دفعوا إلى سؤال عدد من المواطنين الموجودين حولوا عن عدد المرات اللي يفتروا فيها إلى توجه إلى البلديات لإنجاز مثل هذه الإجراءات. وأشار نصر كذلك إلى بروز موجة جديدة من المواطنين المتوجهين إلى شبابيك البلدية للمصادقة على الإمضاءات، خصوصا مع انتهاء العمل بالشيكات كضمان وما رافقه وفق ملاحظته من ارتفاع في عدد الكمبيالات اللي تحتاج إلى المصادقة، وتحدث على التقديرات عن 20 إلى 25 مليون تنقل سنويا إلى البلديات مقابل ما بين 30 و40 مليون إمضاء مصادق عليه وسجل ممضى. أنا كنت نصوره أنهم يدخلوا فلوس معنية للبلديات، مش هو أنه
3: يخسروا فلوس
2: يكلف الخزينة. ما فهمتش كيفاش إلى حد الآن، ما فهمتش كيفاش يخسروا معني
3: يكلف الخزينة، لأنه المواطن يتنقل، لأنه المواطن يصرف، لأنه المواطن
2: إيه، ولكن الخزينة تنتعش نورمال.
3: لا، لكن المواطن زيادة ما تنساش عفاف يخلي العمل نتاعه راه باش يمشي للتعريف بالإمضاء،
2: الوقت الإداري،
3: لأنه التعريف بالإمضاء يتم في الوقت الإداري. دونك أنت عندك نهار من نهارات تنجم تخصوا للتعريف بالإمضاء، دونك تخلي الخدمة نتاعك ما تمشيش تخدم. دونك شوف انت قداش من مواطن مطالب بالتعريف بالإمضاء، شوف قداش من مواطن يمشي للتعريف بالإمضاء. فحقيقة راهو التعريف بالإمضاء اصبح يثقل كاهل المواطن بشكل كبير برشا. نحكيو على الرقمنة، نحكيو على الذكاء الاصطناعي، نحكيو على انه زيرو بابي باش تكون في الإدارة، ولكن
2: مازلنا بعد شوية،
3: مازلنا بعاد. يعني
2: وراهو على ذكر التعريف بالإمضاء، راهو في العالم فما دول فما عقود قاعدة تتصحح اونلاين بالمليارات، والإمضاء أونليني يتعمل بعدها، هو سهل راه باش يكون عندك الإمضاء نتاعك
3: الإلكتروني نتاعك
2: إلكترونية، ما سهلش منها. وهنا جينا توا شفت الكمبيالات، شفت راه مش مشكلة الشيكات ها وكمبيالات ومشي تعريف بالإمضاء وحاصل. وأنا اللي قريته القوس هذا ما نحبش نفتحه. يلا شو عندك أميلة؟
3: نمشيو لخبر آخر، نحكيو على المهندسين، نحكيو على عدد كبير برشا من المهندسين. حيث يقول عميد المهندسين اللي 45% من المسجلين في العمادة يعملون في الخارج. المقال هذا نقراه على إكسبرس أف أم، حيث يعمل حوالي 45% من المهندسين التونسيين المسجلين بعمادة المهندسين خارج البلاد. رقم كبير برشا، في رقم يكشف حجم التحول اللي عرفته خريطة الكفاءات التونسية خلال طبعا السنوات الأخيرة، لكنه في الوقت نفسه يفتح سؤال جديد: هل يمكن أن تتحول هذه الهجرة من نزيف للموارد البشرية اللي نعانيه منها إلى شبكة اقتصادية تنجم تستفاد منها تونس في الاستثمار والتصدير وفتح الأسواق؟ وتكشف المعطيات يا عفاف اللي قدمتها عمادة المهندسين خلال الأشهر الأخيرة اتساع هذه الظاهرة، فقد تجاوز عدد المهندسين المسجلين بالعمادة 105 ألف مهندس، من بينهم نحو 45 ألف غادروا تونس خلال العقد الأخير.
2: أيوة.
3: قديش يتكلف المهندس على تونس؟ أشارت العمادة لكلفة تكوين مهندس واحد تتجاوز 100 ألف دينار بالنسبة للدولة.
2: واو.
3: الحساب التقريبي: كلفة تكوين 45 ألف مهندس تتجاوز 4.5 مليارات دينار، وهي ليست بالضرورة خسارة مباشرة، لأن المهندس المهاجر قد يحاول يواصل تحويل الأموال والخبرات إلى بلادي. لهنا نجم نقول يواصل ما يواصلش، ولكن أنه تلقى العدد هذا، الرقم هذا 4.5 مليارات دينار على 45 ألف مهندس كل عام يخرجوا من تونس، فهذا نزيف للطاقات البشرية. أوي. في تونس نزيف للأدمغة في تونس، نزيف للتكوين في تونس.
2: أميل زيدة راهو الدول، ما الأخرى نحكيت على العلم وأهمية العلم، ولكن في نفس الإطار الدول تبنى بالمهندسين في كل المجالات، معناها خاصة في فترة كما احنا فيها، معناها ياسر محتاجين لكفاءتنا الهندسية في كل شيء، ولكن لازم تتوفر لهم الظروف اللي باش تخليهم يكملوا يقعدوا في تونس، ما يضطرش وأنه يخرج. وكنا تحدثنا مع العميد عمناول وطرقنا للموضوع هذا برشا مرات، وإن شاء الله تو نرجعوا له ونفهموا احنا وين من هذا كل وشنو عملنا انتغطان، معنى عارفين كيما صار في النزيف متاع هجرة الأطباء، هجرة الممرضين وهجرة الباراميديكال، تو مشكلة كبيرة جدا في المستشفيات وفي المساحات حتى الخاصة.
3: صحيح.
2: وخلطوا عليها هجرة المهندسين زيدة بالأعداد الكبيرة هذه،
3: لساج فهم زيدة ولات هجرة كبيرة برشا بالنسبة لهم هم للتونس. في بالك السنة في التوجيه الجامعي بالنسبة للتلامذة اللي خذوا البكالوريا، أكثر شعبة خذوا حبوا يمشيوا لهشنية هي التمريض، لأنه مطلوب البرة،
2: فرص عمل البرة. نمشيوا للعنوين الموالية، نقرأوا على موقع بوابة تونس: أعاد الجدل، العنوين هو ضغوط مالية متزايدة والدولة تدين الستيك ب 2500 مليار. دونك أعاد الجدل حول أسعار المحروقات والدعم العمومي، فتح ملف الوضعية المالية للشركة التونسية الكهرباء والغاز ستيغ في وقت تواجه فيه المؤسسة العمومية ضغوط مالية متزايدة مرتبطة أساسا بتراكم مستحقاتها لدى الحرفاء والمؤسسات العمومية، فضلا عن مستحقات الدعم غير المسددة من الدولة. وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتاري البارح، وأن الدولة بذلت جهود كبيرة للحفاظ على استقرار أسعار المحروقات محليا، ولكن هذا التوجه أفضى وفق تصريحه إلى عدم تسديد مستحقات عدد من المزودين والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها ستيك. قال وأن مستحقاتها في شكل دعم غير مصروف بلغت نحو 2500 مليون دينار، وأوضح في تصريح لإذاعة جوهر أفام وأن العجز الجملي للشركة يبلغ وفق المعطيات اللي قدمها حوالي 3500 مليون دينار، من بينها نحو 500 مليون دينار فقط متخلدة بذمة المواطنين، و 3000 البقية هي مستحقات إلى مؤسسات الدولة والهياكل العمومية.
3: كلمة للدولة، خلص ستيك،
2: خلص ستيك،
3: خلص ستيك، ذيك هو
2: التراكمات، ذي معناها
3: تراكمات كبيرة برشا،
2: تنظر بخطر كبير في كبير المستقبل جداً.
3: وعشناه في الصيف وعشنا وشفنا لأنه السيد كان جات عندها فلوس كانت نجم تستورد الطاقة كانت نجم تحسن في المحطات الكهرباء كانت نجم تستثمر في المجال هذايا لكن أن تكون عندها ديون متراكمة بالشكل هذايا وما تحصلش عليها ني مش تجيب الفلوس وإذا كانت الدولة هي أول معناها مصدر وأول واحد اللي هي سيلو ستيك بالحق خلصوها لأن نشوفوا مستشفيات ما هيش قاعدة تخلص الستيك اللي هي عندها إشكال آخر زادة في الأدوية نشوفوا ربما مع وزارة التربية اللي عندها إشكال في المعاهد والمدارس اللي مش خالصة الستيك مؤسسات عمومية أخرى مش تخلص في الستيك إلى متى؟
2: إلى متى؟
3: إلى متى؟
2: ومن بعد يجيوا نحملوا الستيك وحدة المسؤولية
3: لا
2: معناها.
3: ما يجيش
2: مش معقول به أميل دوك باش تحكي لنا على جامعة النفط والمواد الكيميائية إضراب عمال نقل المحروقات يبدو أنه مانتنو ليومي 23 و 24 سبتمبر
3: صحيح عفاف وهذايا اللي أعلنت عليه الجامعة العامة للنفط اللي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صدر نهار الجمعة البارح 18 سبتمبر 2026 أن عمال نقل المحروقات سيضربون يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري على خلفية ما وصفته بتواصل تعطل معالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه أبرز المطالب تتمثل في تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب تطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019 دونك اتفاقيات ديما نوخروا احنا الاتفاقيات قد ما يتم إبرامها وأفادت الجامعة بأنه عمال نقل المحروقات عقدوا اجتماع نهار 26 أو 26 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لبحث هذه الملفات مشيرة إلى أن الهياكل النقابية تدخلت سابقا لإقناع العمال بتعليق تحركهم بهدف ضمان استمرار تزويد البلاد بالمحروقات ومنح الأطراف المعنية مهلة لإيجاد الحلول.
2: يقول قائل هوني أميلة أنت وكي نذكر آخر إضراب نقول إسكم يعني ما فماشي طرق أخرى اللي نجم نعبروا بها على احتجاجنا ونطالبوا بمطالبنا دون الذهاب إلى الإضرابات لأنه الحقيقة معاش تحتمل البلاد ولا المواطن وأنه باش تيقف الحركة وباش يتعطلوا الناس بالدرجة اللي شفناها قبل في إضرابات للأسف
3: شفناها وشفناها الصفوف اللي تبدأ معناها والمواطنين اللي يبدأوا يتجراوا على الليسانس مش كان ليسانس عفاف أو زاد حتى الغاز وقت اللي فيه الشتاء يتم الإضراب المواطنين معاش يلقاوا الغاز في العديد من المواد الأخرى هو سمحني في الكلمة البلاد تئن بأتم معنى الكلمة ويظهر لي تظافر الجهود الكل من الدولة من المنظمات الوطنية من الناس الكل لإنقاذ ما تبقى من البلاد لإنقاذ البلاد لأنه نمشيوا الناس الكل في طريق واحدة مع بعضنا
2: ما زيدوش نعمقوا الأزمات
3: ما زيدوش نعمقوا الأزمات لأنه الأزمات ماشي وتتعمق بشوية بشوية دونك ماذا بينا الحوار هو الطريق الوحيد
2: بالضبط.
3: اللي خرجنا من الأزمات اللي احنا موجودين فيها
2: بالضبط بلي نحب نعلق على كومنتير جينا على شين يوتيوب ديوانا فيم لايف في علاقة بال الضغط والديون ومتاع الستيج فما هدي كتبت السرقات والطمع هي سبب الأول للإفلاس يا صديقتي هدي هوني رانا قاعدين نحكيو على مديوني نحكيو على أنه استيج تسيل العبيد 3500 مليون دينار منهم 3000 مليون دينار تسيلهم راهم لي مؤسسات الدولة والهيكل العمومي مش مدخل السرقات وش مدخل الطماطة ولا هنا في هذا مؤسسات الدولة والهيكل العمومي زي ما تخلص استيج في 3000 مليون دينار و500 مليون دينار هذوك نجموا يكونوا فيهم معناها نتاع السرقة نتاع عبيد نتاع عبيد اللي ترفق في لي كونتور هذيا معناها للاسف حاجه رايجه وموجوده وغيرها من الممارسات نتاع الناس في علاقه بستيك فوالا نمشي للعنوان الموالي نقراو على موقع رياليتي
3: هذايا مقال هذا مقال طيارة برشا تبعوه
2: أنا ندعوكم باش تقراوه خاطر تحقيق طويل وتحقيق الحقيقة خذي مني شخصيا برشا وقت باش قمت بالأعداد متاعه فندعوكم باش تدخلوا تقراوه كاملا موجود على موقع رياليتي وتلقاوه زيد على صفحتي على الفيسبوك يحمل عنوان جمهورية تيك توك التونسية ملايين المستخدمين في مفرمة الخوارزميات عندما يصبح هاتك الأعراض والابتذال تجارة مربحة. دونك باش نقرأ لكم شوية بركة مقتطفات ونخليكم انتم تدخلوا وتطلعوا على بقية الأرقام لتيمونياج ليزكسبير اللي خذيناهم واللي حكيوا في هذا الموضوع. دونك في عصر والتي فيه الشاشات هي النوافذ الأساسية التي نطل منها على العالم، تحولت منصات التواصل الاجتماعي من مجرد أدوات للترفيه والربط بين الناس إلى فضاءات معقدة تفرض سطوتها على السلوك البشري اليومي. ففي تونس مثلا نعيش طفرة اتصالية غير مسبوقة، لم يعد تطبيق تيك توك تحديدا أو غيره من المنصات مجرد أدوات لمشاهدة مقاطع فيديو عابرة، بل تحول الأمر إلى ظاهرة اجتماعية ونفسية تستدعي منا التوقف والتحليل والتحقيق، حيث تشير المعطيات الميدانية والبحثية اللي قمنا بها إلى أن المجتمع التونسي بات يغرق تدريجيا في حالة من الإدمان الرقمي المقنع، ومستندا إلى بنية تحتية رقمية ضخمة تقودها بطبيعة الهواتف الجوالة. السؤال الأول اللي يطرح نفسه، ما الذي يجعل المواطن التونسي يقع في أسر هذا الفضاء الافتراضي، وكيف تحولت الخوارزميات التكنولوجية والمنصات الرقمية إلى شباك تصطاد الفئات الهشة وخاصة الشباب والقصر؟ المدخل الأبرز لفهم الحجم بتاع الظاهرة هذه هو موجود في قراءة الأرقام والأحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة في التحليل الرقمي على غرار داتا ريبورتال ميديا نت وأوكلا. دونك تشهد تونس مستوى مرتفع من الاتصال الرقمي. باش نعطيكم بعض الأرقام، نلقاو 10.4 ملايين مستخدم بنسبة نفاذ تصل إلى 84.3% من إجمالي السكان، يتنقلوا عبر 15.5 مليون اتصال هاتفي، معناها أعداد البورتابلويت أكثر. دونك نعطيكم رقم آخر في علاقة بيوتيوب، يتربع على العرش ب 46 مليون زيارة شهريا في تونس. نلقى بعده فيسبوك 21 مليون زيارة، وقاعدة مستخدمين تتراوح ما بين 7.3 و 9.4 ملايين حساب. والمفاجأة الكبرى وعكس الاتجاهات العالمية الكل هي تكمن في تفوق تيك توك الواضح على منصة انستغرام في تونس، حيث سجل تيك توك نمو صاروخي تجاوز عتبة 5.6 ملايين مستخدم، ويستهدف أساسا الشباب دون 35 عام، يعني نحكيه على الجيل زيدة اللي يمثلوا 60% من الهيكل السكاني المتصل بالشبكة مقابل 4.5 ملايين مستخدم فقط الانستغرام. انستغرام كان هو مباشرة بعد فيسبوك، تفوق عليه تيك توك برشا. انا ندعوكم باش تقراو التحقيق هذا على خاطر فيه برشا تفاصيل، خاصه باش نفهموا هذه الظاهره، باش نفهموا وانه اليوم رانا منظمه الصحه العالميه صنفت الظاهرة هذه على إدمان، معناها مواقع التواصل الاجتماعي. دونك لازم نقف ونشوفوا احنا وين ماشيين معناها بهذا كل، ودور الالغوريتم زيادة في
3: وي. اي انا عجبني العنوان عفاف بالحق، ما العنوان مفرمة الخوارزميات بالحق،
2: مكلتنا
3: بأتم معنى الكلمة. يعطيك الصحة على العنوان هذا، يعطيك الصحة على المقال، على التحقيق إمضاء الصحفية المتميزة بالطبيعة عفاف الغربي، تلقاوها على تيك توك، تلقاوها على تلقاوها على
2: تيك توك
3: ما فهمش حقا، تلقاوها على فيسبوك، وتلقاوها
2: في أنا سكرت تيك توك
3: أي معناها أنت
2: أنا ديزاكتيفيتو
3: أحسن
2: الكونت تيك توك عندي توا تقريبا 3 شهور، لقيت أنه هذا العالم لا يمثلني ولا أمثله، وابتعدت عليه مبدئيا. مبدئيا
3: صحيح عندك الحق عفاف، لكن الاختر لهنا يا عفاف اللي تلقى الأطفال راهم موجودين على تيك توك، في بالك 12 و13 و14 سنة وحتى 11 سنة موجودين على تيك توك ويسكرولي ويتفرجوا في حاجات اللي انت ما تعرفش شنو ينجم يشوفوا، اللي معناها الادمان هذايا اللي ينحي التركيز في القرايه، اللي يخرج لك صغير اللي يبدا ايباراكتيف ربما
2: يصيب بامراض نفسيه عديده، هذه الحاجات اللي تعرض له التحقيق نجم تقراها
3: امراض نفسيه معناها تحس اللي فما اشكال كبير وكبير برشا، تجي تلوم ساعات تعذر خاطر الأولياء زاد عندهم المسؤولية في هذية، المؤسسات التربوية عندهم المسؤولية كبيرة برشا. ويظهر لي هوني يلزمنا نوصلوا كما عملوا بعض الدول الأوروبية أنه نعملوا كود بالنسبة للصغيرات باش ما عادش يدخلوا لهذا الموقع خاصة تيك توك.
2: وي نمشيو للعنوان الموالي معاك أميل. الحقيقة نجاحات أمنية مهمة لازم باش نقفوا عليها. تونس في قلب عملية أمنية للأنتربول على حدود شمال إفريقيا والشرق الأوسط. شو تفاصيل أميل ومنين المقال هذا؟
3: المقال هذا من تونيزي تليغراف اللي تقول لي فما موقف وتسعة مطلوبين دوليا و700 ألف تدقيق على قواعد البيانات. 700 ألف تدقيق على قواعد البيانات وتوقيف فار من السجن على الحدود الجزائرية التونسية. تونس ما كانتش مجرد اسم ضمن قائمة الدول المشاركة في عملية أمنية دولية أطلقتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية اللي هي الانتربول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كانت تونس إحدى الدول الخمس اللي شملتها عملية فينيكس. العملية هذه سميت باسم فينيكس اللي استمرت 3 أسابيع وركزت على تعقب الأشخاص مطلوبين دوليا وعلى استخدام نقاط العبور الحدودية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وحسب البيان الرسمي للانتربول عفاف شاركت في العملية كل من تونس، الجزائر، المغرب، الأردن وفلسطين، والنتيجة أسفرت في مجموعها عن توقيف 48 شخص بينهم 8 مطلوبين بموجب نشرات حمراء للانتربول وشخص 9 كان موضوع تعميم دولي للمطلوبين. دونك الإجرام البيانات ولا إجرام إجرام كبير برشا زيادة وإجرام في العديد من المجالات رو هذية. دونك شبكات
2: دولية
3: بأتم معنى الكلمة. دونك لأنه الانتربول وتكون تونس ضمن هذه العملية عملية فينيكس كما قلت عفيف أنت 700 ألف تدقيق في 3 أسابيع رو مش شوية معناها خدمة ليل ونهار باش يتم التدقيق هذية ويتم إيقاف الأشخاص ويتم وضع الآخرين على ذمة التحقيق والطلب.
2: وعلى ذكر مكافحة العصابات والترويج المخدرات أنا الحقيقة تعرف من نجم نكون كيف فرحانة وأنه أخيرا الناس الكل ولد تحكي على حملة وطنية للتحسيس وللتوعية بخطورة ظاهرة تفشي المخدرات في بلادنا والاستهلاك. الحمد لله يا ربي الناس كل ولد تحب تنخرط خاطر انا عندي سنوات نتكلم معناها وصلوا زملائي سيرونتين في تليفز وراديوات عاملين نكتة. الحمد لله هاكم توافقتوا الحمد لله يا ربي ربي كثر علينا هالنعمة وان شاء الله الناس كل تنخرط في حاجة كما هكا وكها. يلا نمشي للعنوان المويد نقرأ على موقع نسمة. العنوان هذا يا انتشال جثة الطفل جرفته سيول وادي روحية وانقاذ رفيقه. تمكنت وحدات الحماية المدنية بمكثر من ولاية سليانة البارحة الجمعة 18 سبتمبر من انتشال جثة الطفل يبلغ من العمر نحو 8 سنوات ينحدر من معتمدات سليبة بعد ما جرفته مياه وادي روحية أثناء رعايته الأغنام رفقة قريبه البالغ من العمر 12 سنة. وأفاد مصدر محلي بأن الطفل الثاني جرفته المياه زايدة ولكنه نجا وتمكنت الفرق من إنقاذه ونقل إلى المستشفى المحلي بروحية لمتابعة وضعه الصحي حيث وصفت حالته بالمستقرة. وتأتي هذه الحادثة الأليمة أثر أمطار غزيرة شهدتها منطقة روحية البارح وإذا أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالأودية. الله يرحمه ربي صبر عائلته. مزوز صغيرها 8 سنين و 12 سنة يرعاه في الأغنام ديجا العمر هذي مش متعمل
3: بثبت مش نقول لك نورمالمون راهم في المدرسة في المدرسة ما همش يرعاو بالغنم معناها باش تشوف ربما الحاجة وهذا يحل عينينا على حاجة أخرى يا عفيف اللي هي نسبة التمدرس بالنسبة للصغيرات اللي قاعدين توارنا قاعدين عايشين وضع متاع صغار ما همش يمشيوا للمدرسة متاع صغار مش لاقين باش يقراو متاع صغار ما همش لاقين الكتب متاع صغار مش لاقين كيفاش يرسموا باش يدخلوا المدرسة. راهو يلزمنا نحلوا عينينا ويلزمنا التعليم العمومي اللي نقولوا عليه مجاني يلزمنا نعاودوا نعملوا رؤية أخرى ونزيدوا نشوفوا التعليم هذايا وين ينجم يحتضن صغيراتنا. ما نحبش نحكي على البنية التحتية ما نحبش نحكي على اليسار أما ربي يرحمه وينعمه
2: وربي صبر أهله. نمشيوا العنوان آخر معاك أميل منصة هاتف الانذار فقدان 244 مهاجر قبيلة المتوسط. وين العنوان هذا؟
3: العنوان من الشرق الأوسط، حيث أبلغت منصة هاتف الانذار عن فقدان 244 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط خلال 24 ساعة اللي فاتوا. وقالت المنصة اللي تتبع منظمة Watch the Med غير الربحية اللي تلقات اختار بفقدان 27 مهاجر كانوا على متن قارب انطلق من سواحل مدينة بومبرداس الجزائرية منذ 4 سبتمبر الجاري، كما أبلغت عن قارب آخر انطلق من سواحل الجزائر العاصمة قبل يومين كان على متنه 9 مهاجرين. وتابعت المنظمة أنه لم تتلقى معلومات بشأن المفقودين من خفر السواحل الإسباني. وأعلمت المنصة أيضا عن 29 مهاجر كانوا على متن قارب انطلق منين من سواحل صفاقس نهار 11 سبتمبر الجاري، ولم ترد أي معلومات بشأنهم من خلال خفر السواحل التونسي والمالتي. وقالت المنصة اللي 3 قوارب اتقطعت بهم السبل أمس نهار الأربعاء في حوادث منفصلة جنوب جزيرة كريت اليونانية. عفاف، أنا لقيت روحي في جروب حراقة توينسا، ما عرفش كيفاش نلقى روحي في الجروب هذايا. بالنسبة ل 29 مهاجر تونسي قريتوا الخبر عندي توا جمعة قاعدين يحكيوا عليه، قاعدين العائلات يقولوا صغارنا وين، الناس هذية وين وصلوا وما وصلوش، ولحد الآن ما فما حتى خبر عليهم. وهاي تزيد تثبت هذية منصة هاتف الإنذار اللي 29 مهاجر هذوما اللي كانوا على متن القارب اللي انطلق من صفاقس من يوم 11 سبتمبر إلى حد الآن ما فما عليهم حتى خبر.
2: بون، تابعوا الموضوع، اكيد باش يكون فما تغطيه، واذا كان فما مستجدات ان شاء الله من هنا الغدوه نعطيكم التفاصيل. باش نمشيو لعنوان اخر نقراو على موقع سويس انفو. روسيا تصادر اصول عملاق الاغذيه السويسري نسلي وثلاث شركات فرنسيه. صادرت السلطات الروسية الأعمال والأصول التابعة لعملاق الأغذية السويسري نسلي وثلاث مجموعات فرنسية في خطوة دافع عنها الكريملين البارح، واعتبرها إجراء مبرر ضد شركات تمثل دولا غير صديقة تدعم أوكرانيا. دونك مرسوم قام بتوقيعه الرئيس فلاديمير بوتين في ساعة متأخرة الخميس بنقل العمليات الروسية لكل من نسلي وسلسلة متاجر التجزئة الفرنسية أوشان وسلسلة لغوا ميغلان السابقة لمستلزمات البناء وتحزين وتحسين المنازل إلى شركة تدعى في مانجمنت، كما يشمل المرسوم الفروع الروسية لمجموعة الخدمات اللوجستية الفرنسية ام لوجيستيك. وافاد موقع نوفايا غازيتا اوروبا الاستقصائي بان شركه اي في مانجمنت تاسست في اواخر عام 2025 جديده، يعني يراسها جنرال في وزاره الداخليه الروسيه، ولم يكن للشركه اي نشاط تجاري معروف سابقا. وهذه أحدث خطوة تتخذها روسيا ضد الشركات الغربية ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا اللي دخلت عامها الخامس. وقال المتحدث باسم الكريملين بالطبع كان أحد العوامل التي أخذت في الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار هو أن هذه الدول تعد غير صديقة وأنها الأكثر انخراطا حاليا وبشكل نشط في العمليات العسكرية ضد بلادنا.
3: هو خمس سنين صافي سانكم البارح بركة كنا نستنينها أنه روسيا باش تضرب أوكرانيا ولا لا، معناها تراجع في مخك وتراجع شوف هو راه هذي اللي صار. هي الحرب صحيح موجودة على أرض الميدان، لكن الحرب زاد الاقتصادية مازالت متواصلة والحرب الرقمية متواصلة، وهذا رد فعل على تجميد بعض الرسوم الروسية في أوروبا اللي قامت بها سويسرا وقامت بها فرنسا. دونك هذا هو الإشكال، وكذلك تزويد الشركات الفرنسية للجيش الأوكراني.
2: كاو معنى لوجيكا
3: لوجيك جدا
2: في حالة حرب كما هذه. باش نكملوا بالعنوان الأخير معاك، إسبانيا تطلق حملة لإخلاء شواطئ سبتة من المهاجرين.
3: المقال هذا نقراوه على التلفزيون العربي، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الإسبانية الرصاص المطاطي في الهواء، واستخدمت الهيروات نهار الجمعة مع بدء عملية لإخلاء شواطئ سبتة من ألاف المهاجرين ونقل بعضهم إلى مساكن مؤقتة. وتشير تقديرات تقوم بها إسبانيا إلى أنه نحو 10,000 مهاجر ما زالوا في جيب سبتة، وعبر أكثر من 72,000 مهاجر إلى الجيب من المغرب في نهاية جويلية في تدفق غير مسبوق عبر الحدود، لكن معظمهم غادروا لاحقا. تذكرها المشاهد اللي شفناها عفاف،
2: مشاهد صادمة
3: صادمة جدا كانت المشاهد هذيك. وأقامت السلطات مساكن مؤقتة جديدة داخل ميناء سبتة لاستيعاب 1700 شخص، وتقول منظمات غير حكومية اللي ألاف ما زالوا بلا مأوى ويبيتون في المخيمات. وفي بداية المهاجرين ماشي في بالهم اللي باش يقضيوا الليل في المخيمات هذية، لكن صار نوع من التدافع من بيناتهم لأنه اندلعت مناوشات عندما تنافسوا على العدد المحدود من الأماكن المتاحة، لأنه العدد كان صغير برشا مقارنة بعدد المهاجرين. وأظهرت لقطات بثتها قناة TFI الرسمية تزاحما وتدافعا لدخول المسار المحدد، ثم أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي في الهواء وضربت عددا من المهاجرين بالهيروات قبل أن يهدأ الوضع وتستأنف العملية.
2: واضح. ميرسي أميل. كانت هذه لكتو في أسبوع.
0: لكتو في أسبوع.
2: برشا أكتواليتي حلينا بها، نرجع لكم من بعد، خليكم معنا نعملوا ترتيحة بالموزيكا، ومن بعد باش نجي والفقرة تسجل عليها. على شو باش تحكي لنا أميل؟
3: باش نحكيو فيضانات، باش نحكيو إنذار مبكر، وباش نحكيو على مهرجان الإذاعة والتلفزيون.
2: تنويشة.
3: تنويشة.
2: خليكم معنا في المتابعة. هذه ويكاند على كيف حتى للحداشة.

0: البالغ من العمر 12 سنة، وقد حاول المرور من واد الروحية في طريق العودة للمنزل، إلا أن المياه كانت قوية وجرفتهما معا، حيث تم نقل الطفل الثاني إلى المستشفى المحلي بالروحية أين وصفت حالته بالمستقرة. الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري يشرف أمس على أشغال ملتقى الإدارات العامة للمؤسسات والمنشآت العمومية، ويؤكد أن إصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسسي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرار واستباق المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد وتقييم الأداء، مشددا على أن الحوكمة الرشيدة تتطلب وضوح المسؤولية والاختصاصات. ودعا الوزير إلى ضرورة اعتماد مقاربة عملية جديدة تقوم على تحديد المسؤولية والأجال وآلية المتابعة في التنفيذ، بما يسهم في الرفع من كفاءة أدائها خدمة للاقتصاد الوطني. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو في بلاغ لها الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وأوضحت الجامعة أنه من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بالتاريخ 2 مايو 2019. وفي أخبار العالم، هيئة الطوارئ الأوكرانية تعلن عن سقوط 4 قتلى و18 مصابا في هجمات روسية على مناطق عدة بالبلاد. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية من جانبها عن إسقاط 141 مسيرة روسية الليلة الماضية في مناطق عدة بالبلاد. منظمة حقوقية في غينيا تدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الجهات الخارجية التي تقدم دعما للجيش السوداني، معتبرة أن هذا الدعم يسهم في استمرار الحرب والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور. 8:03 صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. غدوة تلعبوا زوز مواجهات متأخرة لحساب الجولة الأولى ولا الرابعة في الرابطة المحترفة الأولى، بداية من الأربعة. دونك النادي الرياضي صفاقسي يواجه النادي الرياضي البنزرتي مقابلة بإدارة حسام بن سيسي، والنادي الإفريقي يواجه ترجي الرياضي الجرجيسي مقابلة بإدارة حمزة جعيد، وأيضا مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، الاتحاد الرياضي ببنغردان يواجه النادي الرياضي لي حمام الأنف مقابلة زفران نضال الطيف. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي قامت البارح بخلاص القسط الثالث من الديون المتخلدة بقيمة الفريق وقيمتها 700 مليون وفق الاتفاقية المعدلة والمبرمة بتاريخ 18 أوت 2026، وبالتالي ما بقاش إلا خلاص الدفعة الأخيرة، ومن المبرمج دفعة مع بداية العام القادم. ذكر السيابي قام بخلاص أكثر من 2 مليارات بعنوان ديون للاعبين والمدربين. في الميركاتو في تونس يوفى غدوة 20 سبتمبر المدافع الجزائري آدم علي ليت، وصل البارح لتونس تمهيدا للاتفاق والانتقال إلى الترجي الرياضي التونسي. نذكر علي ليت كان قاعد من مسؤولي اتحاد طرابلس الليبي من أجل فسخ العقد، منتظر يتم الاتفاق رسميا في قادم الساعات ثم إجراء الفحص الطبي والإمضاء. نذكر آدم علي ليت جزائري عمره 27 عام. الاتحاد الرياضي ببنغردان تعاقد مع المدافع البنيني وقائد المنتخب البنيني أقل من 21 عام برانس بيلو أكبانو لمدة 3 مواسم، قادم النادي كوتون سبور دي غروة الكاميروني. الأولمبي البيجي تعاقد مع المهاجم ربيع الحمري لمدة موسم في صفقة انتقال حر قادم من نادي المدينة الليبي. نذكر الحمري كان قبل أيضا لعب مع الأولمبي البيجي، وكان قبلها لعب مع فريق الملعب التونسي. رسميا تجميد نشاط الهيئة المديرة لقوافل القفصة وتعيين هيئة تسييرية وقتية تتولى الإشراف على الشؤون الجمعية، وفق ما أكدوا المندوب الجهوي للشباب والرياضة في قفصة طيب الخالدي. الهيئة التسييرية مؤقتة هذه باش تتولى إدارة المقاليد الإدارية والرياضية للقوافل لمدة 3 شهور، والإعداد لعقد جلسة عامة انتخابية لانتخاب هيئة مديرة جديدة تقود القوافل في المرحلة القادمة. نحكي وهوند اليوم يتلعب مواجهات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة النخبة، بداية من 5 المنزل الرياضي يواجه نجم الساحلي، نصرة بلبة يواجه بعث بن خيار، نادي كرة يد بجمال سبورتينج المكنين، مكارم المهدية ترجي التونسي، جمعية الحمامات نادي ساقية الزيت، ونادي اتحاد منزل تميم يواجه نادي الإفريقي.

0: البرازيل مقابلة في البطولة الأوروبية قمة لقاءات الجولة الخامسة من البطولة الإيطالية في الأولمبيكو روما. تواجه الإنتر بداية من 5 متاع العشية، زوز فرق في الصدارة برصيد 12 نقطة. مقابلة منقولة على ديوان سبور. في الدوري الإسباني أوساسونا الماضي ساعة تواجه رايو فاليكان، وأتلتيك بلباو 3-4 تواجه ديبورتيفو ألافيش، 5.5 سلتا فيغو تواجه راسينغ سانتاندير، وبداية من 8 إشبيلية تواجه البارسا. في الإنجليش بريمير ليج الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من نصف النهار توتنهام تواجه أستون فيلا، ماتش 3 برايتون أرسنال، إيفرتون إبسويش تاون، نيوكاسل تواجه أول سيتي، ونوتينغهام فورست بداية من 5.5 تواجه كوفنتري سيتي.
1: احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكايه غرام.
2: احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين.
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في ساد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام. اسبورغرام

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ليف كل سبت وحد أبختير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: سهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: مرحبا، اهلا وسهلا، مكملين معاكم في ويكاند على الكيف حتى لل 11. تحيه لكل ملتحق بينا في المتابعه. الان باش نحكيو في موضوع يهم برشا ناس الحقيقه، موضوع في علاقه بمرض الزهايمر، يوم وطني للتقصي المبكر. هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الان.
3: في وقته
2: نظم الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية اليوم السبت يوم وطني للتحسيس والتقصي المبكر لمرض الزهايمر، يشمل 15 ولاية. وأوضحت الشبكة في بلاغ صحفي وأنه هذا التحرك اللي ينتظم تحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من الإدارات الجهوية بيشمل قرابة 20 مركز صحي عمومي وخاصة وخاص، ومضيفة وأنه المبادرة تندرج في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر الموافق اليوم 21 سبتمبر، وتلتأم التظاهرة هذه بالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس وبدعم من مخابر ميداس. وباش ناخذوا كل التفاصيل دونك معنا عبر الهاتف سيد رياض قويد، رئيس الشبكه التونسيه لجمعيه طب الاعصاب والعلوم العصبيه. اهلا وسهلا بك، مرحبا.
4: اهلا بك، شكرا على الاستضافه وعلى تنمير الناس، ولو هو نحن نتمنى لهم وكان قعد انما الناس اللي ممسوسين بالزهايمر هما بيدهم أو عائلاتهم يعرفوا قداش الموضوع هذا مهم جدا. لازم نعرف اللي احنا عنا مئات العائلات اللي هي ممسوسة بالموضوع، ويلزم نعرفوا زادة اللي وقت اللي الزهايمر مرض العائلة ايش معناها؟ معناها وقت اللي واحد يبدأ عنده الزهايمر ريت ولاده وبناته العائلات الكل ممسوسة، معناها ما هوش هو
2: عائلة كاملة تتجند، عائلة كاملة يسمى
4: تبدأ كل احنا خلية العائلة هو والأم والغا، لا هو السيد اللي هو والكنة والكل ممسوسين على خاطر فما يعملوا جارد، على خاطر يزن يقعدوا معاها، على خاطر العادة احنا في العائلة التونسية جد هو اللي يشد الصغار في الحالة هذه، الصغار هم اللي بيشدوا الجد، هم اللي بيشدوا بيه. هو مرض راهو منتشر برشا في تونس على خاطر احنا
2: عندنا شويه ارقام خلينا نفهم احنا وين، لانه جي لامبرسيون وانه زيد ما نحكيوش عليه برشا مش على مستوى الاعلام، ولكن كينه وانتي هوني صلح لي فما نظرة دونية لهذا المرض في اوساط العائلة التونسية، ما يحبوش يقولوا كينه ما نعرفش معناها
4: موافقة 100% هي ما يحس الجمرة كي يحس عليها. انت كي واحد يحكي الناس ما تفهمش تفهم معناها، بو الثلاثة متاع الصباح يبدا يعيط في بلاص، اعطيني ناكل وجيران يجي يدقوا على العبد يقولوا شبيك خلي ما يبوك ميت بجوع، هو تعشى لكن الانسان يتعشى. نعطيك مثال بسيط جدا، راهو فما سوفرانس متاع العائلات كبير برشا. شنو المشكلة اللي عنا اللي احنا مطالبين بها طلبت الإشراف الكل، ما نحكيش على وزارة الصحة برك، الصحة الشؤون الاجتماعية، المرأة والأسرة وغيرهم، أنه يكون فما معناها مخطط وطني لمرض الألزايمر، كيفاش نعاونوا العائلات باش ما يهزوش الدرك وحدهم، ما يهزوش الحمل وحدهم، كثير مهم جدا
2: نعاونوهم من ناحية
4: مثلا نعطيك مثال بسيط، وقت اللي واحد هو يخدم وبوه عنده ألزايمر يجيني المريض الولد ولا البنت يقول لي اعطيني كونجي لونغ ديوري باش نقعد مع بابا، نقول له ولدي مانيش نعطيك انا كونجي لونغ ديوري وانت ما تستحقوش. يقول لي لا انا شكون باش نمشي نخدم نخلي بابا وحده. معناها مثلا حاجه بسيطه كيفاش الدوله تنجم تعاون بالتكفل بالعباد اللي تلهوا بالالزايمر، يكونوهم ساعه شباب، احنا عندنا مشكله في تشغيل الشباب، يكونوهم العائله تخلص من شيره، والدولة أترافير الكنام والشؤون الاجتماعية والصحة وكذا التعاون. هنا نعطيك حل بسيط، معناها اللي يلزمنا نمشيو فيه على خاطر المرض الزهايمر عنده طاقة تشغيلية كبيرة ياسر، كل مريض يلزم وزوز ثلاثة لهين بيه، فهمتني؟ احنا نعمل المخطط نجم نلقاه عن طريق المؤسسات المختلفة كيفاش نعاونوا العائلات باش يخرجوا من هل نسمى احنا هالقاتل الصامت اللي هو موجود وما وهما ما يهمش. هذه حاجة من احنا نحكيه على أرقام ما بين 70,000 مريض و 100,000 مريض. كل واحد يقول على خطر. هذه حاجة أخرى اللي طالبينها نحن واللي إن شاء الله باش نعملوها قريبا مع وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة. نحبوا نعملوا إحصاء باش نعرفوا احنا في تونس شنو الوضعية بالضبط. بس اللي ثابت أنه الأعداد بعشرات الآلاف، عشرات الآلاف من المرضى. معناها هذوك الكل تعمل في 3 في 4 باش تعرف عائلات، باش تعرف العائلات الممسوسة. معناها ما بين 100,000 و300,000 عائلة ممسوسة بمرض الزايمر. فهذه وضعية لازم نخفوا عليها. شنو احنا عملنا اليوم في صفاقس؟ ونحب نحيي الدكتورة مريم دمق اللي عملت مجهود خارق للتنظيم نتاع اليوم هذا. في سوسة، في دابس، في جربة، في باجة، ما نحبش ننسى، في جندوبة، في
2: 15 ولاية معني هاليوم موجودين،
4: 20 مركز. وراهم هذا عمل نتاع القطاع العام والقطاع الخاص. حتى القطاع الخاص فتحوا مصحات للتقصي المجاني اليوم. المجاني معناها باش يلقاو طب تعصاب. كل واحد يسترشد في ولايته المركز وين تو يلقاه. ما حطينا على وسائل الاتصال الاجتماعي هذا. راهو اليوم التقصي ينجم يمشي، ومش تقصي برك، تقصي وارشاد. عملنا ديت اليوم معناها ملحق صغير يقرا فيه شنو المرض، كيفاش يتصرف مع المريض، كيفاش يعمل. وفما معناها العملية تاني باش تصير مثلا في سهلور، في حبيب بورقيبة، في شارنيكول، في الرازي. هذه أمثلة في كلينيك سكرة في تونس، في كلينيك كرتاش في مستير، برشا بلايس معناها يثبتوا تلقاوهم.
2: باهي دكتور، أنا سؤالي توا للناس اللي قاعدة تتبع فينا، كيما كل الأمراض احنا ديما ندعيو للتقصي المبكر، ديما نقولوا أن التقصي المبكر راه ينجم ينقذ الحياة، وأنه ينجم يمنعنا، وأنه ينجم يمنعنا من باش نوصل مرحلة متقدمة من المرض، من عمليات جراحية وغيره في أمراض مختلفة. بالنسبة للزهايمر، شو أهمية التقصي المبكر؟ وهل التقصي المبكر ينجم يحمينا بنسبة كبيرة برشا من أنه المرض ما يتطورش معناها، أو أنه ربما نجم نقضي عليه منذ البداية؟
4: أي فما شوف، فما جوانب من الاعتناء. التقصي المبكر يسبقه البريفونسيون، معناها أنك تحاول تمنع المرض باش يبدأ، تتلهاب التنسيون، وتتلهاب السكر، وتتلهاب السمع والنظر، قايمة هاوكا ينجم يلقاوها في الديبليون اللي حكيناه. شنو لازمك تعمل باش تبعد عليك المرض لبلوتار بوسيل، أو معنى أكثر حاجة مخر. التقصي المبكر تو شنو يسمح؟ يسمح أنك تبدأ الدواء اللي هو ما يداويش لا في تونس ولا في غيرها تو، ما يداويش، لكن يمكن أنه ينقص من حدة المرض. يمكن أيضا باش العائلة ما تبداش ضايعة، يبدأ أبوه يصحح ويبيع دار ويبيع الأرض، وهو ما هوش ممتلك لكامل قدراته العقلية، يعرف اللي أبوه عنده مشكلة في الذاكرة وعنده مشكلة في اتخاذ القرارات. يبوه يصرف حاجة غالطة، العائلة ما تتنرفزش عليه وتقوله شنو اللي فهمت، تفهم اللي هو عنده. راه هذا مهم جدا. الإحاطة العائلية مع هي عندي أنا أهم من الإحاطة الدوائية. على خاطر ما عندناش دواء يبري، اما كي يبدا مريض العائله فاهمه الموضوع وتعرف كيفاش تتصرف معاه راهو اشتر الدواء.
2: شو الفئات العمريه المستهدفه دكتور؟ وهل تشمل فقط الاشخاص اللي بدات تظهر عليهم بعض الاعراض ام لا؟
4: هي راهو معناها نفهموها قبل 65 عام الزايمر 1%، معناها قليل قليل قليل قليل برشا. بعد 75 عام الزايمر راهو 20 إلى 90%.
2: باش بعد 75
4: بعد 75-80 عام نوصلوا المريض على 4، يبدا انسان على 4 على 5 عنده الزايمر. واضح باش تفهم انت راهو اكبر عامل للزايمر هو السن.
2: هو
4: معناها هو العمر، معدل العمر معناها قد ما نكبروا في العمر قد ما الريسك نتاع الزايمر يزيد. واضح كلامي؟ فاحنا يجينا نرد بالنا بالنسبه لهذا. شنو هو الانسان الكبير اللي ولا ينسى، مشى للجامع وضاع، يعاود يسالك نفس السؤال برشا مرات، يضيع فلوسه ونهار كامل، وين هم فلوسي وين هم فات بالله اللي ضيعهم فتحهم فلوسهم وهم مازالوا صغار ما يتفاجعوش. غير بك يحاولوا يركزوا في الحوايج اللي يعملوها. ما النسيان ماهوش معناها كله الزهايمر.
2: خاصة وأنه برشا ناس ولات تشكي من النسوة المفرطة بعد الكورونا دكتور، معناها هذا يحكي لي حتى مع أطباء وأكدونا هذايا.
4: تسمى الكوفيد لون.
2: أي
4: تسمى البرويال سيريبرال. نحكي الناس ما نحكي الناس. لكن الزهايمر في حد ذاته. إذا كان إنسان بعد الستين ولا ينسى ولا ينسى بصفة غير طبيعية يسأل السؤال برشا مرات يبيع باش يروح لداره، أمور اللي هي ماهيش مقبولة نقولوا احنا ما بيناتنا هذيك راهو نعدي وقت اللي نبدأ عنا العلامات الأولى، مش نستناه حتى لين يولي معاش يرقد في الليل ويعيط وكذا باش نهزوه للطبيب. يجلنا هيك نشوفه هذاك نمشي نشوف. اللي نحب نقوله أنه نسيان بالصفة هذه راهو ماهوش طبيعي. ما نقولوش مثال شراج الكبير وينسى شي نورمال. راهو يلزمو.
2: كيفاش نفرق دكتور؟ مساش زيد وضح لي لو كان تسمح للناس. كيفاش نفرق اليوم ما بين النسوة العادية، ما بين حالات الناس اللي تنسى عادي في سن متقدمة، وما بين العلامات الأولى متاع مرض الزهايمر؟
4: هي ثم العائلة تفرق. وقت اللي الإنسان كان مرتوب بياسر والحاجة ما يضيحهاش ويولي يضيع في با نورمال. الكبر ما يخليكش تضيع ده بشكوي. لا الزهايمر يخليك تضيع ده بشكوي.
2: اوكي
4: فهمتني. اللي فات انه عبد عمره 70 عام ما يتعلمش لغة جديدة راه ما هيش مشكلة، هذيك حتى ما عادش لازم يتعلمها. لكن انه ينسى لغة كان يتكلمها، مثلا كان باهي في الفرنسية ومن بعد يولي يفقد الكلمات ويولي ما عادش يلقى روحه، هذيك مشكلة. فهمتني الفرق؟ معناها ماناش بشوط المهم انه يكون عنده مخ انسان عمره 15 ولا 20 عام. لكن لازمناش نقبل حوايج اللي هي ماهيش مقبوله.
2: واضح.
4: معناها هذاك هو الفرق.
2: واضح. شكرا جزيلا يعطيك الف صحه. تفضل اختم لي.
4: حبيت نقول اللي راهو تونس من البلدان اكثر البلدان بفضل المجهود نتاع وزاره الصحه والواحد ينقدنا في الزهايمر. واليوم السنتر نتاع الزهايمر اللي هو في الرازي اللي هو الوحيد في اليوم اعتمدته المنظمه العالميه للصحه كمركز متعاون معاها للتكوين والبحث.
2: ممتاز.
4: واحنا فرحانين برشا بهذا على خاطر معناها البلد الوحيد في الكونتيننت تاعنا اللي حصل على مركز متعاون في الالزهايمر. يلزمنا معناها نستغلوا هالتقدم اللي احنا فيه في العنايه باش نعاونوا اكثر المرضى.
2: شكرا جزيلا يعطيك صحة الدكتور رياض القويدر رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي بمستشفى الجامعي الرازي ورئيس الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية. الحقيقة يعني حتى في الزهايمر تونس رائدة في هذا المجال كيما في كل الاختصاصات الطبية في تونس. احنا باش نخرجوا فاصل غنائي قصير وباش نرجعوا مع مدام أمين وفقرة تسجل عليها.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان FM.

0: صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام. ما يبعد حتى حد.
1: السلام عليكم الناس كل اللي تابعوا فينا, وتحية لمتابعينا الأوفياء على شان يوتيوب ديوان اف ام لايف. هدي يا هدي يا هدي, ما تغشاش علينا هدي, رانا مانيش مستبدين ورانا مانيش نحب نحبوش الرأي المختلف, بالعكس احنا وضحنا معلومة ولكن احنا نقبل كل الآراء. مرحبا بيك, مرحبا بمنيل المنصوري, زيدا دالي ترابلسي, اهلا وسهلا. انيس بوزكري, يمن خميخم, مرحبا اهلا رفيعة, منورتنا يا رفيعة. أم عبيد الله تحية كبيرة ليك. زيدا سلموا على سامية إسليتي, معز المنوبي, مرحبا مرحبا. والدكتور دكتور نعش, مش واضح بقية الاسم, دونك مرحبا بيك وشكرا على كل تفاعلاتكم. رفيعة حديد منورتنا كما العادة, وفدوى بالطبيعة بيبي تحية ليك يا فدوى. نجموا تربحوا معنا اليوم دعوة خاصة لحضور حفل النجم نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض في مسرح قرطاج, دونك باش يكونوا موجودين وتعيشوا سهرية عالمية ما تتفلتش نهار 21 سبتمبر من تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لازبو بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية تونس. الدعوات غير صالحة للبيع, دونك شاركوا معنا من توا وفكوا بلاصتكم وبارتاجيو البوبليكاسيون هذية واعملوا تاج للي تحبوا تمشيوا معاه باش تعديوا أحلى سهرية, وطلبونا على رقم 31 328 328 احنا باش تعديوا الفقرة سجل عليها
2: سجل عليه.
1: أيوة مدام أميل,
3: مرحبا مرحبا بالمستمعين من جديد. اليوم باش نحكيو خاصة بعد نزول الغيث النافع, باش نحكيو على الفيضانات في تونس, باش نحكيو على طريقة التصدي للفيضانات, وباش نحكيو كذلك على كيفية الإنذار بالنسبة للتوينسة, قديش تطلب وقت وقديش يتم عملية الإنذار وما إلى ذلك. ونختم بمهرجان الإذاعة والتلفزيون. نمشي للتسجيل الأول يا عفاف لحسين الرحيلي اللي يحكينا ويقول لنا أنه التصدي للفيضانات وفي المناطق ميتمش بنفس الطريقة في المناطق الكل. نسمع تسجيل ونرجع باش نحكيه على عدد المهندسين بيدوس.
1: التسجيل من إكسبرس أفين مع زميلتنا مريم بالقافي.
4: مصالح المياه العمرانية في وزارة التجهيز, وزارة الفلاحة والبلديات, معناها نخوضوا معناها نقاشات كبيرة ودراسات معمقة خصوصية, وكل منطقة لها تجهيزاتها, ليس هنالك وصفات جاهزة, ولكن أنا القاسم المشترك في مياه الأمطار هي أني تتطلب إمكانيات وميزانيات مهمة باش أولا ما نتخلصوا من مياه الأمطار, كذلك نحولوا مياه الأمطار اللي تحولت إلى نقمة نحولوها إلى نعمة من خلال العمل على تعبئتها أكثر ما يمكن, إما بالتغذية المباشرة ما يسمى لاليمونتاسيون ارتيفيسيال في الإناق, أو توجيهها إلى أحواض معناها نجم نستعملوها في البيريفيرين تاع المدن.
3: إذن الطريقة طريقة علمية جدا, طريقة أكيد اللي شكون باش يشتغلوا عليها هي المهندسين والكفاءات التونسية باش يشتغلوا على الطريقة هذه. الكلمة اللي نحب نقولها هو كيفاش تونس بلاد المهندسين بأتم معنى الكلمة, بلاد الهندسة بأتم معنى الكلمة, تغرق في شطر كاس ماء أو في شبر ماء. علاش نحكي على المهندسين يا عفاف؟ مدارس الهندسة في تونس قديش تخرج سنويا؟ تخرج ما بين 8000 و 9000 مهندس سنويا.
1: هم خرجوا يا كلنا نحكيو باش نحكيو اليوم,
3: انا باش نحكيو عليه, باش نحكيو 8000 و 9000 سنويا. قديش يخرج في القطاع العمومي؟ ما بين 3500 الى 4000 في القطاع العمومي, وما بين 5500 الى 6500 في القطاع الخاص. الهندسة كيفاش مقسمة؟ مقسمة لهندسة الإعلامية والبرمجية. 95% منهم يتم إدماجهم في سوق الشغل, ولكن وين سوق الشغل؟ خارج تونس, لأنه العديد من الشركات العالمية اللي تقوم باستقطابهم. الهندسة الكهربائية والإلكترونيك 85% كيف يتم إدماجهم في سوق الشغل, وكذلك يخرجوا خارج تونس. وخاصة لهنا يمشيوا لبلدان الخليج وكذلك لأوروبا. الهندسة الميكانيكية والصناعية نسبة التشغيل ما بين 75 و80%، والهندسة المدنية اللي يمشي منها برش عدد كبير لبلدان الخليج وكذلك للدول الإفريقية. ونلقاو كذلك الهندسة الفلاحية وعلوم المياه من الاختصاصات الواعدة والمستقبلية. حاجة بركة باش نحب نقولها يا عفاف، اللي ستام، اللي هو ستام اللي هما لي ديبلومي في ستام، اللي هو سيونس والتكنولوجي والانجينيوري والماتيماتيك. تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا في المجال هذايا. فلهنا سؤال كبير برشا على هذه الكفاءات التونسية.
1: بلي بين قوسين نحبش نعمل شعبوية، ولكن راهو سيفغي مع الهندسة، مع إمكانيات الدولة، مع واجبات الدولة والبلديات ومختلف الوزارات اللي في علاقة بكياساتنا وبتسريح المياه وكل شيء، زيد راهو شفنا برشا برشا فواضل هززهم الماء وجايبهم الماء. ذمك متاع شكون؟ ما متاع نحنا، ما متاع المواطنين. انا دوب ما صبت المطر في حي النصر، راهو حشيكم القمم وليو نافورات، معناها نغزلهم نافوره في جره نافوره. كلهم مسدودين من شنو؟ مسدودين مسدودين من القاء الفضلات. زيد نعملوا شويه مجهود، معناها احنا كمواطنين لازمنا مينيمم متاع مجهود على الاقل. ما عادش ونطيشوا في الفواضل بالطريقة هذيك. النقطة الموالية أمي،
3: النقطة الموالية نهار الجمعة العشية، نهار الخميس العشية وقت اللي نزلت الأمطار، شفنا اللي معناها البلاغات اللي خرجت كانت متأخرة ومتأخرة جدا. بسام حمدي يقول لماذا علقت الدروس بشكل متأخر رغم تحذيرات معهد الرصد الجوي؟ تسجيل هذا من ديوان فام في هنا تونس.
5: هو بالفعل يوم أمس ملفت الانتباه هي مش طهات الأمطار وإلا البنية التحتية المهترئة وإلا السيلان بتاع المياه في شوارع، أكثر منه الفت الانتباه اللي هو موضوع القرار المتأخر المتعلق بتعليق الدروس خاصة في العاصمة التونسية وفي ضواحيها، لأنه قرار تعليق الدروس يعني تم اتخاذه وتم إصداره من طرف ولي تونس ومن طرف بعض المؤسسات التربوية لحظة هات الأمطار ولحظة وقت اللي السيول بدأت يعني والمياه تجري في الشوارع، وقتها خرجوا الصغار من المدارس. فلهذا السبب بتسألنا شنو اللي يخلي قرار يصدر بصفة متأخرة؟ كان من الأفضل في اعتقادي أنه يتم إصدار أنه قرار يتم تعليق الدروس مثلا من نصف النهار، مع وقتها ربما يكون كان أفضل تمنح فرصة للأولياء
1: أو حتى قبل بنهار، وهذا يقلون الناس كل المواطنين كل
3: هذا هو لأنه المعهد الوطني للرصد الجوي أكثر من أسبوع هو قاعد يحكي على التغيرات المناخية، على نزول الأمطار، على فيضانات، على أنه سيول باش تكون كبيرة برشا، ولكن تعليق الدروس جاء في ساعة متأخرة برشا. البلاغ وقتاش خرج؟ خرج ما 3 و4 في بلدي في ولاية تونس، وما 3 غير 4 بلوتو، وتعليق الدروس يتم الساعة 3. معناها الأولياء وقتاش باش يخرجوا، وقتاش باش يجيبوا صغارهم؟ شنو اللي صار بعد أنه يعني حركة المرور ولات حركة اكتظاظ كبير برشا، لأنه الأولياء خارجين في نفس الوقت مع التلامذة. حاجة أخرى أنا شفتها يا عفاف اللي هي بالحق محزنة جدا، تلميذة عمرها 11 سنة في رادس، في رادس 11 سنة في وسط الفيضانات، تخرج من القسم في الوقت هذاك وتخرج من المدرسة. نمشيوا لموضوع، خلينا نتفرهدوا شوية، خلينا
1: نبدلنا المود شوية،
3: نبدل المود شوية ونمشيوا للدورة 26 لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، حيث يتحدث المهندس عبد الرحيم سليمان اللي يقول، اللي هو مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، يقول أنه أنشأنا منصة متطورة للتحكيم للتأكد من أن النتائج لا تجامل أحدا.
6: بالنسبة للمسابقات الإذاعية والتلفزيون، المسابقات هي أصل المهرجان إذا تذكروا، وكان في البداية في تونس عندما أقاموا اتحاد الإذاعات العربية حول التمثيليات والبرامج العربية، بالتالي المسابقات هي العنصر الأساسي. السنة هذه أكثر من السنة الماضية، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مشاركات. هناك مشاركات من أعضاء الاتحاد اللي هي هيئات الإذاعة والتلفزيون العمومية، وكذلك من الشركات الخاصة، القنوات الخاصة، القنوات الدولية، المناطق العربية، من الصين.
3: إذن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الدورة 26 مشاركة 300 عمل وحضور قنوات دولية ناطقة بالعربية. وزارة الشؤون الثقافية تنظم بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة هذه، وكذلك خلال الفترة الفاصلة ما بين 21 و 24 سبتمبر 2026، وتنتظم الدورة تحت شعار محلاه النبض الصورة وصدى المستقبل. يعني مهم برشا. المشاركة كما قلت 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مقدمة من هيئات البث العمومية لأعضاء الأعضاء، إلى جانب قنوات دولية خاصة ناطقة بالعربية اللي هي الصين وروسيا وتركيا. الفعاليات بتبيع عفاف تتوزع ما بين مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية ومؤسسة عرب سات على المسرح الأثري بقرطاج والمدينة المتوسطة ياسمين الحمامات ومدينة الثقافة الشاذلي القليبي. وحفل الاختتام باش يكون نهار 24 سبتمبر بمدينة الثقافة. وبش يكون حفل متميز، بش يكون الأوبرا في المرة الأولى يحمل عنوان سافر إليك وغني.
1: شكرا مدام أميل. حط الاسترس
2: سجل عليه.
1: يلا باش نخرجوا فاصل، ولكن قبل هذيك نذكركم وعنو تنجموا تربحوا معنا، بما انه كنا نحكيوا على لاسبوت، تنجموا تربحوا معنا دعوه خاصه لحضور حفل النجم نصيف زيتون والفنانه رحمه رياض اللي باش يكون في مسرح قرطاج. دونك تعيشوا سهريه عالميه ما تتفلتش نهار 21 سبتمبر من تنظيم المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون لاسبوت بالشراكه مع وزاره الشؤون الثقافيه تونس. دعوات غير صالحة للبيع، دونك شاركوا معنا من توا وفوقوا بلاصتكم، بارتاجيو الببليكاسيون هذه وعملوا تاج للي تحبوا يمشي معاكم باش تعديوا احلى سهريه، وطلبونا على 31 328 328. احنا فاصل وباش نتعديوا لفقره لانفيتي دي جوغ.

0: 47 دقيقة على ديوان فم. مرحبا بكم الناس الكل، دونك على ضوء القبض على عديد الشبكات المتعلقة بترويج المخدرات، توجه نحو تنقيح القانون. ماذا يقول المشرع وما هي العقوبات؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في فقرة لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور.
0: تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات معمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة اللي يشهد نشاط متنامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتماد زيادة على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. أكد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورجيني محمد علي الشعيبي في مداخلة بالتلفزة الوطنية على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة، تبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. وقال وأن تونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المواد المخدرة بحكم موقعها في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وقربها من أوروبا، وأشار إلى أن المخدرات تهرب إليها بحرا وجوا وبرا، وأضاف لكمية كبيرة من الكوكايين وأقراص الإكستازي اللي هو مخدر صناعي يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، تدخل تونس عبر الحدود مع ليبيا اللي تحولت بسبب تردي الأوضاع الأمنية منذ 2011 إلى منطقة لتخزين مختلف أنواع المواد المخدرة بينها الكوكايين والهيروين والأقراص المخدرة. برشا حاجات نجم ونحكيهم في هذا الإطار، ولكن حبينا نعطيكم بعض المعلومات قبل ما نبدأ في الحديث حول هذا الموضوع. يحضر بحضنا المحامي لدى الاستئناف الأستاذ زياد الكعبي. صباح الخير ونهارك زين، مرحبا بك.
2: شكرا على الاستضافة ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان فهم.
0: يعيشك أستاذ. في البداية عندكش معلومات حول مدى جاهزية مشروع القانون وشنو هو اللي يضمنه من تنقيحات؟
2: هو اللي في علمي به انه ثم مبادرة تشريعية على مستوى مجلس نواب الشعب، وثم ايضا لجنة على مستوى وزارة العدل تعنى بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992، وذا يروا مش اول تنقيح، سبقوا عديد التنقيحات، وهو روى اليوم مع تنامي هذه الظاهرة كل يوم بقين نشوفه، وهذا ما يخفاش قضية مخدرات
0: يومياً.
2: وين نعتبرهم كلمتين اختيرين برش، علاش؟ خاطر ينجموا يدخلوا عباد الحبس وينجموا يغيروا حياة الناس بالكامل. والمشرع روى كيتطرق لهذه الجريمة طرق لها في ثلاث صور. الصورة الأولى هي صورة الاستهلاك، اللي يقول كل من استهلك أو مسك بغاية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب، اللي هو الجدول ب هذايا خاص المشرع بالمواد المخدرة اللي كي يستهلك شخص هذه المواد راه يدخل في إطار القانون عدد 52.
0: اللي هوني نحكيو على الزطلة، خلي العباد تفهم معناها.
2: المواد الطبيعية كما الزطلة والمواد المركبة أيضا.
0: حتى الأقراص والمواد الأخرى.
2: طبعا. وراو خلافا لما هو شائع راو عقوبة الاستهلاك في تونس في الفصل 4 من القانون عدد 52 شو تكون؟ من سنة إلى 5 سنوات سجن وبخطية من 1000 إلى 3000 دينار.
0: مش تم تنقيحها هذية؟
2: هو
0: العقوبة هذه مش تم تنقيحها؟
2: لم يتم تنقيحها، بقي للقاضي
0: أوكي
2: ملائمة العقاب المقرر مع تنقيح ورد على القانون عدد 52 سنة 2017 اللي خول المشرع للقاضي انه يطبق ظروف تخفيف الوالدة بالفصل 53 من المجلس الجزائي.
0: يعني القاضي هو اللي يرى مع حسب القضية اللي قدامه، اذا كانوا استهلك لاول مرة، اذا كانوا تلميذ، اذا كانوا هو اللي
2: يقدر. ولو انه من الناحية التطبيقية هناك عديد الهينات. علاش نقول عديد الهينات؟ لكونه اليوم ومن منطلق التجربة كيشدوا شخص ماسك لمادة مخدرة بنية استهلاكها أو مستهلك لهذه المادة المخدرة، إيش يترتب عليه؟ بحث البداية بمجرد مراجعة النيابة العمومية، وهذا في أغلب الصور يتم الاحتفاظ بك الشخص هذاك، ومن بعد يعرض على المحكمة وساعات جلسة واثنين وثلاثة واربعة باش يتم الفرج عليه.
0: في الاثنين ينجم مستقبله تحط
2: النجم
0: في الاثنين
2: يدخل السجن مستهلك يختلط بكبار المجرمين ويخرج من مستهلك الى مرتكب لجرائم اخرى.
0: واذا كان باش نقارنوا بتجارب مقارنه، انا ما نحبش نمشيو مش تجارب الغرب الكل زاده تطبق على المجتمع التونسي والواقع التونسي، ولكن ديما عندي حرص على الشباب لانه في الاخر الشباب يكون في سن هكا حساس شويه وينجم فعلا مغرر به وينجم محاط. وانا كنت قبل قلت وانه للاسف وصلنا في تونس اللي المخدرات سهل الحصول عليها، معناها ولات موجوده في المحيط المدرسي والجامعي وفي كل بلاصة. دونك حتى نحافظوا شوية على الشباب هذية اللي غرر به. كيفاش عاملين في دول أخرى إذا كان مش نقارنوا معني؟
2: هو شوف سيد عفاف، في عديد البلدان الاستهلاك غير مجرم مطلقا، وهناك آلية مهمة جدا اللي هي كيشدوا مستهلك ثم وجوبية العلاج من الإدمان.
0: أيوة جيتني الأهم نقطة
2: طبعا. وراو اليوم أنا كنشوف نقاش في اللجان المختصة أو سواء على مجلس سواء على مستوى مجلس نواب الشعب فيش يتمثل النقاش ديم، تراه هاد خنشدوا في العقوبات الكل هك
0: تشريع وقوانين وعقوبات ومراكز العلاج اللي هي معنا مشكلة كبيرة في مراكز العلاج، لأنه راه فمن يسمع عندهاش إمكانيات راه باش دخل الكلينيكات وباش داوي صغارة في الكلينيكات معناها. وأنا والله بعثولي حتى على انستغرام فما شكون من دي باغون بعثولي ما عندهاش باش داوي ولدها، معناها دوك ناقصين مراكز علاج في تونس.
2: والسؤال الجوهري اللي يلزمه يطرح اليوم مدى فعالية العقوبات السالبة للحرية خصوصا في جريمة الاستهلاك. أنا شخصيا نعتبر المستهلك مش مجرم، ضحية، ذاك ضحية يلزم يعالج والأكثر من ذلك. وراو ذي ثابت على مدى التاريخ أنه القوانين جميع القوانين مبنية بالأساس على فكرة الردع فقط رايم قالها الفشل. باش نبسطوا للمواطن السؤال مش حتى في الترويج أو في الاتجار وغيره.
0: خلنا نسألك بعض الحاجات وجاوبني. هل مجرد معرفة شخص بوجود عملية التجار بالمخدرات تجعله مسؤول جنائيا؟ معناها في باله اللي فما عملية متاع تجارة، في باله اللي هذيك يتاجر وذيك يخدم من عنده، هو على علم، هذي تخليه هو مسؤول جنائيا؟
2: لا، المشرع ما حطش واجب إشعار على كل من يكتشف وجود هذه الجرائم. لا وجود لواجب إشعاره، وبالتالي لا وجود لأي مؤاخذة نتيجة عدم الإعلام بذلك. وكما قلت لك أنا رو الصورة الثانية اللي يتعلق بها المشرع، وانت كجبت لي تو على التجار، اللي هي المشرع تطرق لها في فصل خاص متعلق بالمسك والحيازة والنقل وغيره، هي بنية الاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب، والمشرع ينص عليها على عقاب من 6 إلى 10 سنوات، وفي صورة التصدير أو التهريب أو التوريد بنية الاتجار أيضا فالعقاب يكون بالسجن من 10 إلى 20 سنة. وأكثر من ذلك وهي الصورة الثالثة اللي هي متعلقة بالاتجار في إطار عصابة.
0: أيوة، دونك شو الفرق ما بين جريمة مخدرات يرتكبها شخص بمفرده مقارنة بمجموعة من الأشخاص اللي سميتهم أنت عصابة؟
2: بالضبط، هما مش كل مجموعة من الأشخاص هي عصابة. علاش؟ خاطر تعدد الأشخاص تعدد الأشخاص على المستوى القانوني لا يعني بالضرورة وجود عصابة، لكونه وجب وجود تنسيق وتنظيم بين أفراد ومكونات هاته هي الأطراف باش نقوله وباش يقدر القاضي وجود عصابة. وراو في صورة الاتجار الفردي العقوبة كما قلت لك من 6 إلى 10 سنوات، وفي صورة في إطار عصابة يقول المشرع سجن من 20 سنة إلى مدى الحياة. أما يدارك المشرع بعد شنو يقول؟ يقول رو يعفى من العقوبات هذيك كل من بادر في إطار العصابة من تلقاء نفسه بإعلام السلطات المختصة بهذه الجريمة بما مكن من اكتشافها.
0: يعني كتبادر مشي صب العصابة
2: طبعا. إذا أنت انخرطت في عصابة ولا كنت ضمن عصابة ومشيت أعلام السلطات من تلقاء نفسك وقبل أن تكتشف هذه السلطات الجريمة فإنك تعفى من العقاب المقرر. والأكثر من ذلك رأوا المشرع يشدد في صورة معينة اللي هي واللي نحن شفناها الأيامات هذه برش في إطار المؤسسة التعليمية والتربوية وغيرها وفيما يتعلق بالقصر. رغم الشرع يقول رو ديما يحقظ بأقصى العقاب الوارد للفعل المرتكب في إطار جريمة المخدرات. يعني كان التجار في إطار فردي رو هي من 6 إلى 10 سنوات يحكم بالأقصى ب10 سنوات، وكان في إطار عصابة من 20 سنة إلى مدى الحياة فإنه يقضى أيضا بأقصى العقوبات. أنا باش نعرج سيدة عفيف فقط على
0: وعندك نقطة. أقل من دقيقة أختم لي
2: فقط
0: بها
2: فقط على نقطة مهمة تتعلق بتنقيح القانون عدد 52. راو السؤال المحوري ما يلزموش يكون قداش نعاقبه، لا كيفاش وعلاش صايرة هذه الجريمة، كيفاش نمنعوها، كيفاش نعالجوها وبأنا آليات، والأكثر من ذلك كيفاش نمنعوا العود. وجب في إطار السياسة الجزائية اليوم وغدوة في تونس تحقيق موازنة بين الردع وأيضا من ناحية أخرى معاش. الوقاية والعلاج بما يمنع مستقبلا العود.
0: شكرا جزيلا المحامي لدى الاستئناف الأستاذ زياد الكعب. احنا قاعدين نشوفه في الأيامات الأخرانين دوما حملة وطنية لمكافحة المخدرات، منيش عارفة إذا كنت عملت على مستوى الوزارة من الوزارات وإلا هي سبونتاني، ولكن قاعدة نشوف في بعض القنوات والأعلاميين منخرطين فيها، إن شاء الله الناس كل تنخرط فيها. وإحنا كي نقولوا حملة وطنية راه يلزم يشاركوا فيها كل الأطراف من وزارة الداخلية، وزارة الشباب رياضة، لوزارة شؤون المرأة والأسرة لأنه العائلة مهمة برشا، وزارة التربية والتعليم العالي، كلهم لازم الناس الكل تكون ممثلة في هذية، والإعلام جدا لازم يكون ممثل الإعلام مسؤول. مش ما عادش نعملوا سكيتشيت، ما عادش نعملوا سكيتشيت، ما عادش نبدأوا نفدلكوا بالمخدرات يا زملاء. نرجعوا لكم بعد أخبار التسعة، خليكم معنا،
1: خليك قريب فيم وراجعين.
3: تروبيكو كوكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
4: موجز وتسعة صباحا ديوان فيم. صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يسجل تهطل كميات متفاوتة من الأمطار شملت أغلب جهات البلاد خلال 24 ساعة الماضية، وبلغت أقصها 40 مليمترا بحاس جربي التابعة لولاية متنين، وبلغت في منطقة ويني ملاك بولاية الكاف 32 مليمترا، تلتها كل من تبار وتبرسق من ولاية باجة ب 30 مليمترا. وزارة التجهيز والإسكان تعلن إغلاق الطريق المحلي الرابطة بين تونس ومقرين انطلاقا من الساعة 10 من ليل يومي الأحد والاثنين القادمين وإلى غاية 4 صباحا. والوزارة توضح في بلاغ لها أن قرار غلق هذه الطريق يندرج في إطار تقدم إنجاز أشغال القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، ويمكن القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مقرين استعمال مسالك بديلة، وذلك عبر المرور من شارع المنصف بي ثم قنطرة باب علي و

0: تدعين لعشرة مركبات طفولة من مستحقاتهم، من الملابس، اللوازم المدرسية، لوازم النظافة، إلى جانب تأمين 97 طفل مكفول بالمركز المندمج للشباب والطفولة، كذلك بمستحقاتهم بمناسبة العودة المدرسية، وتمكين 56 طفل مكفول بالإقامة مقيم كذلك من مستحقاتهم، من اللباس، من الإعاشة، من الأدوات المدرسية، وكل ما يستحقونه.
1: وفي أخبار العالم، السلطة المحلية غربية اليمن تتهم جماعة أنصار الله الحوثيين بنهب عدد من المنشآت الطبية والإغاثية والبرامج الإنسانية المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مناطق الساحل الغرب اليمنية. السلطة القضائية الإيرانية تقول أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق إيراني زود الموساد بمعلومات عن مواقع الصواريخ في أصفهان.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: 9:01 على ديوانا فيب. اهلا وسهلا مرحبا بكم. ضحكني كومنتير على شين يوتيوب قال لك يا وحيده شوفوا لنا وقتاش الفايفانات بتاع العشيه.
2: العشيه
1: كيف فما شكون من المختصين نجموا ناخذوه من الخبراء في الطقس نتاع بيس اون في لو بوين نشوفوا شنو اللي يستنى فينا العشيه. خلينا نعلموا السيد المستمعين بعد شويه باش نحكيو على اطلاق منصه الفوتره الالكترونيه وباش نعطيكم كل التفاصيل. خليكم معنا. مقبل ذيك عنا تليفون باش نربحوا دعوات لحضور حفل النجم نصيف زيتون والفنانه رحمه رياض. معنا ايناس حواله. مرحبا يا ايناس.
3: عسلامة عسلامة. شنو حوالك؟
1: يعيشك. شنو حوالك انت؟ مرحبا بيك
3: وكل اعضاء الفريق.
1: يعيشك يا ايناس.
3: نورتنا ديما سمدي.
1: ربي يخليك. نور ذاتك عزيزتي. دونك ايناس نربحوكم معنا ثلاثه. قلت لي واحده نعطيوك ثلاثه دعوات باش تدخل تحضر حفلة نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض. أكيد باش تكون سهرة ممتازة الحقيقة. ثنائي فني رائع جدا. كل واحد شنو الستيل متاعو باش ونتصور زيادة حتى على مستوى الركح وعلى مستوى الديكور والحفلة ككل. مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون راهو محضر حاجة ممتازة. مبروك دوك. عندك ثلاثة دعوات. صحة عزيزتي. انجوي. تحب تعمل ديديكاس ناس؟
3: والله ديديكاس ديما نخام اللي ديما مونستنا كل الصباح معناتها بالبرامج الكل معناتها نتاعهم. ديديكاس يعرفني الكل.
1: يعيشك. شكرا ليك ايناس. باي باي تشاو. شكرا. دونك من اقعد وطلبونا على 31 328 328 باش نزيدوا ربحوكم الدعوات. دونك اطلاق منصه الفوتره الالكترونيه هل يمكن ان يؤدي تعطل المنصه او مشاكل الاتصال بالانترنت الى تعطيل نشاط المؤسسه؟ هذه الزاويه اللي باش نحكيو فيها في وقته الان.
4: في وقته
1: أطلقت شبكة تونس للتجارة تونيزي تريد نت منذ أيام بوابة الفوترة الإلكترونية الجديدة بورتاي بوان الفاتورة بوانتين في خطوة تستهدف لتسهيل إصدار الفواتير وأمضاء إلكترونيا وإرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة. وهذا يجي في سياق اقتصادي تبحث فيه المؤسسات عن خفض كلفة معاملاتها بينما تعمل الدولة على تحسين الموارد العمومية وتعزيز الشفافية تطوير الإدارة وقدرتها على مواكبة النشاط الاقتصادي. دونك المشروع هذا ما يقتصرش فقط على استبدال الفاتورة الورقية بوثيقة رقمية بل يطرح تحول أوسع الحقيقة يتعلق بطريقة إنتاج البيانات الاقتصادية وتبادلها واستغلالها بصفة عامة. باش نحكيو في برشا تفاصيل يحضر معنا المستشار الجبائي الأستاذ أنيس بن سعيد. أهلا وسهلا نورتنا.
5: صباح الخير عفاف. الله ينور زيتك. تحية ليك وللعاملين بالإذاعة وكيف المستمعين ومتابعي الإذاعة.
1: يعيشك. شكرا ليك أستاذ. هات حطنا في الإطار على أهمية إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الجديدة من الناحية الجبائية تحديدا.
5: شكرا. هو قبل ما نخلطوا للمنصة نحبوا نحكيوا على البلبلة اللي صارت في أول العام على خاطر كيما تعرف الفوترة الإلكترونية تعملت من 2016 قاعدة مشروع غير مطبق. لا معناها خاطر ما كانتش فما عقوبات حتكشي لسنة 2025 ولات فما العقوبات للناس اللي ما تنخرطش. و2026 دخلنا فئة معناها كبيرة اللي هي مزدي الخدمات اللي هم تقريبا 380 ألف مطالب بالأداء. والحق الأمور ما كانتش حاضرة في أول العام. كانت الانخراط لازم يكون بطريقة ورقية. أنا واحد من الناس كمتعامل اقتصادي مطالب أن تكون عندي فوترة إلكترونية وما قمتش بهالواجب هذايا نظرا لأني ضد أنه أنا مطالب باش نكون معناها نعمل الفوترة عن بعد ونكون شفاف ونكون معناها الخدمة كلها بتصير معناها أونليني ويزمني نتنقل أنا للموقع للمقر متاع معناها تيتيان في اللاك باش نصب معناها المطلب متاعي. دونك ما قمتش بالواجب هذا. وحتى توا نخلطوا من بعد الناس اللي صبت بالأوراق راهو يلزمها تعاود تصب في المنصة اللي تحلت. دونك قعدنا وكما تعرف خرج بلاغ من عند وزارة المالية على المرونة وخرجت مذكرة عامة الحق لم توضح الأمور كما يجب. دونك جي توا المنصة الحق اللي هي حاجة باهية. أنا واحد من الناس ملي تحلت المنصة نهار 15 سبتمبر حاولت باش نعمل الانخراط وقمت بالانخراط متاعي وكانت العملية سهلة والحق تحية معناها العاملين في تيتيان على خاطر حتى جوانيا بيليتي متاعهم معناها أنا حطيت
1: بسرعة
5: معناها أنا حطيت وثيقة قديمة اللي هو الروجيستر متاع سجل المؤسسات كلموني بالوقت وبعثته لهم بالإيميل وصلحوا الوضعية ووقعت المصادقة على الحساب متاعي وكيف كيف زادا وقت اللي عملت الفاتورة الأولى معناها لقيت معناها الاسيستانس اللازمة وفما حتى شكون من الكوميرسيال اتصل بيا قال لي معناها أنت إنسان مختص في الميدان ماذا بينا تعطينا الملاحظات متاعك كان فما حاجات أي بالحق ولا هذا في تونس معناها روح أنا بيترا يعطيها الصحة بارك الله فيها السيدة اللي اتصلت بيا اللي حياها بمغير ما نقول الأسامي وكل ما نعرفهاش خذيت رقمي أكيد من المنصة خاطر تحط معلومات متاعك الكل دونك قتلي ماذا بينا المهنيين يعطيونا الرطور ديكسبرينس متاعهم قلت لها هذه حاجة بيا
1: مش كفما حاجة تتصلحوا في غير مزور خاطر احنا معناها الانتقال
5: أي حاجة جديدة
1: كله جديد داخلين فيه دونك
5: أي حاجة جديدة راو منظومة جديدة راو لازم باش تكون فيها بعض الإخلالات من الأول هينات لازم وهذوما نتجاوزوهم باش بالرطور ديكسبرينس معناها الناس اللي تعاملت مع المنصة هذه كي تلقى إشكال معناها يتحل المشكلة ذاك بشوية بشوية نحلوا المشكلة هذه السؤال متاعك هل أنه
1: أعطينا أهمية الإطلاق متاع البوابة الفوترة هذه من الناحية الجبائية أستاذ
5: هو من الناحية الجبائية معناها قالها حتى المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي سيد يحيى الشملالي نحييه معناها أستاذي في معناها ظهور إعلامي وقت اللي يحكي على قانون المالية في إذاعة خاصة قال راهو الفوترة الإلكترونية ماهيش بتجيب موارد جبائية صحيح أنا نوافق في أنها مش بتجيب أما باش تهزنا للشفافية
1: بالضبط
5: على خاطر المشكل تويكا نحن في كل ما هو خدمات ما عندناش آليات استقصاء كيفاش باش نعرفوا هل انه
1: عندنا مشكله كبيره نتاع تهرب ضريبي على خاطر الفوتره مش واضحه معناها هو فيها برشا لعب بالتونسي
5: هو التهرب الضريبي راهو مش من الفوتره بركه من المعاملات نقطه وهنا نشوفوا معناها وصلنا معناها السيوله اللي تدور حسب الاحصائيات تاع البنك المركزي فوق 30,000 مليار دونك اللي هو مبلغ قياسي وهذه دعوه معناها للناس اللي عندها السلطه حكومه برلمان معناها كافه الهياكل انه يدرسوا قانون الشيكات على خاطر قانون الشيكات راهو عمل اشكاليه كبيره في المعاملات وخلى برشا عباد تلتجئ للمعامله نقدا هذا راوي نجم تكون عنده تبعات اقتصادية وتضخم من بعد دونك هذايا ماذا بينا
1: وهذا ما يقولوا كل المختصين اليوم بعد التجربة معناها قانون احنا كيفاش نعرفوا اللي كان هو مشي ولا ما مشيش نجح ولا ما نجحش انا عرفناه بالتجربة واليوم فما اجماع حول يعني وانه ما كانش الحل الانجع وما فيها بيس احنا نقولوا راوكي تصير غلطة في كبرى الدول ينجموا ياخذوا قرار في ولا يصدروا قانون بعد يتراجعوا عليه بعد يغيروه حاجة ما مشيش نغيروها معناها ما نقعدوش مصرين عليه
5: هو من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ومن لم يصب فله أجر واحد مثالش اللي فات إنه ما أصبناش راو عنا أجر واحد عند ربي وما فيها بس كي راجعوا القانون هذايا بإجماع معناها متاع كافة المتعاملين ومع العلم إنه بالقانون الشيكات القديم راو الإشكالية كانت الفئة معينة تقريبا ما تفوتش 1% دونك هذا يلزمه يتعاود يتشاف دونك بالنسبة للفوترة الإلكترونية راو مع معناها المنصة اللي تعاملت ومع العقوبات اللي موجودة راو لازم تكون طريقة تحفيزية فيما معناه معناه الناس أنا كي نحب العباد تمشي للشفافية باش نحفزهم ونخليهم يدخلوا للمنظومة هذه ساعة ما يلزمش يكون فما كلفة حلينا المشكل تويكا بأنه التوقيع يصير بالموبايل آي دي معاش مطالب يكون عندك توقيع إلكتروني من عند الانسي او ومعاش مطالب يكون عندك لوجيسيل دونك بالسيرفيس ويب تدخل تعمل سيزي متاع الفاتورة متاعك الفاتورة هذيك تصدرها إلكترونيا توقعها بالموبايل اي دي متاعك الهوية الرقمية
1: جوزنا حكاية اللوجيسيل والتكاليف متاعه
5: وبون حبيت ناخذ المعلومة قبل ما نتعدى معاك قديش خاطر هما حتى في البلاغ اللي خرجت وتتيان قالت راهو للناس اللي ما يصدروش برشا فاتورات وللأنشطة صغيرة حبيت ناخذ المعلومة ما خلطتش باش خذيت المعلومة قديش معناها العدد الأقصى متاع الفواتير شهريا اللي نجم يصدرهم معناها
1: عن طريق
5: معناها عن طريق المنصة هذه دونك هذه معلومة تو نعديوها مرة أخرى لغال ما خلطتش خذيت المعلومة دونك مع هذية وانت باش تخلي العباد تمشي للشفافية ما فيها باس تعطيهم تحفيزات مالية مثلا وإلا حتى بطرح جبائي معناها يولي ما يدفعش الأداءات على المداخيل متاعه الكل نظرا لأنتي طالبته باش انه يكون شفاف مع العلم عندنا مشكل متاع سوق موازي نحن في تونس معناها كبير برشا ويعيش في جنة ضريبية دونك
1: هيت نشجعوا الناس اللي تحب تكون منظمة صحيح. الناس اللي في السيركوي القانوني المنظم
5: مع العقوبات نعمل تحفيز باش نزيد نشجع العباد تدخل في المنظومه ومع زادة راهو لازمنا نخدموا على الثقافه في الفوتره راهو نحن توا في تونس في الاقتصاد نتاعنا راهو برشا عباد ما يعرفش الفاتوره راهو معناها انا توك يقول لي مزدي خدمات راهو نحكي على ميكانيسيان والا على بلومبي سامحني تو هذه انت وقت اللي تهز كهربتك الميكانيسيان يحل الكابوت تاع الكهرباء يصلح الكهرباء يسكر الكابوت يخلص تمشي تروح دونك هذه راهو لازم خدمه كبيره معناها خدمه كبيره على الثقافه خاطر الناس ما تعرفش الفاتورة أصلا أنت تحبه يعمل فاتورة إلكترونية ومع زادة المشاكل متاع الربط بالأنترنت على خاطر توا نحن هذوما الكلهم راه باش يكون أونليني الخدمات هذه وهل إنه عندك تغطية متاع أنترنت في كامل تراب الجمهورية معناها كما يجب هذه أسهل ما يلزم
1: معناها وهذا سؤالنا اللي طرحناه اليوم في صورة فما مشاكل اتصال بالانترنت ولا تعطل المنصة هذا يعدي يوصلنا إلى تعطيل نشاط المؤسسة ولا فما حلول أخرى
5: هو أنا حسب رأيي معناها المؤسسة تنجم تصدر الفاتورة متاعها فاتورة مؤقتة كما نقول اللي يعطيها للحريف متاعه ومن بعد يعطيه الفاتورة الإلكترونية اللي فيها المعرف متاع تي تي ان وفيها الكيو ار كود وما إليه معناها دونك باش ما يعطرش النشاط متاعه زادا معناها نحن مش على خاطر زادا باش نمشيو للشفافية معناها الفاتورة الإلكترونية باش نعطروا الأنشطة الاقتصادية ومع زادا راهو الفاتورة الإلكترونية ومن غادي منصة تاج اللي تصير عليها الخصم من المورد وما إليه راهو ماذا بينا زادا حدث الإنشاء متاع الأداء على القيمة المضافة يتغير على خاطر توا نحن التي في اللي فاكترها معناها واحد يخلصها على الفاتوره قبل ما يخلص معناها هذا زاد راهو يخلق اشكال نتاع معناها سيوله معناها عند المتعامل الاقتصادي دونك ماذا بينا المشرع باش يشجع العباد زاد تولي حدث الانشاء نتاع التي في ما عادش انجاز الخدمه والا اصدار الفاتوره ولا تسليم السلعه لا وقت الخلاص
1: على ذكر الحوافز دالي معنا على شان يوتيوب ديما في ملاد يقول لك مثلا في النرويج تخلص تيكي بوس 6 اورو كاش وكي تشريها اون لين ب 4.4 من بعض الحوافز هذوما اللي تشجيع الناس على الرقمنه وعلى انه نخلص سواء اون ليني اتسيتيرا من الحاجات اللي تشجعهم باش يمشيو خلينا نقدم معاك لانه برشا نقاط وما عندي برشا وقت انيس دونك شنو الضمانات اليوم الموجوده لحمايه المعطيات التجاريه والجبائيه للمؤسسات
5: والله الضمانات هو انه بالنسبه للتيتيان راهو المنظومه نتاعها محميه ديجا معناها بالنسبه للسيرفيس ويب انت باش تخدم على السيت نتاعها مباشره اللي هو معناها سيكوريزي مما لا شك فيه وحتى لو سيرفيس او دي اي اللي هو تخدم على معناها السيستم تاعك ومن بعد تصب في شيء فيه الفواتير اللي انت خدمتهم وما اليه راهو هذاك معناها ما تلجم تدخل له كان بادريس اي بي فيكس دونك معلوم شكون اللي دخل بالهويه الرقميه نتاعو بما اليه معناها دونك نتصور الحمايه موجوده وهذا زاد موضوع اللي يقعد ديما يخوف الناس على خاطر فما معطيات اقتصاديه ومعطيات شخصيه موجوده معناها في المنصه هذه دونك ماذا بها معناها الدوله توفر كافة الضمانات باش ما تصيرش أتاك سيبرني ولا حاجة اللي نجم بعد يأثر على
1: يصيرش اختراق ما يصيرش يعني سطو على المعطيات هذية. في صورة وجود خطأ في الفاتورة الإلكترونية فما إمكانية تصحيحه؟
5: هو قبل نحن كي واحد يعمل فاتورة والحريف يقول له بدل لي الفاتورة شنو نعمله؟ يدخل على الفاتورة يبيدها يبدلها طوالي معاش مسموح على خط الفاتورة اللي انت وقعتها إلكترونية وصبيتها في المنصة واعطاها معرف المنصة اعطتها معرف وكيوير كود متاعها معاش عندك الحق باش تبدلها نجمش تبدل عليها هذيك فاتورة تقعد قائمة الذات دونك لازمك تعمل فاكتور دافوار وتعاود تعمل فاتورة جديدة دونك هذيك علاش معناها المتعاملين الاقتصاديين ماذا بيهم في إصدار الفواتير متاعهم يكونوا منتبهين معناها وبالطبيعة الفاتورة لازم تكون فيها معناها كافة التنصيصات ومع العلم زاد راهو انه فما عدة معناها مختصين يقولوا لا راهو المهن الغير تجارية معناها المهن الحرة راهي ماهيش خاضعة للفوترة راهو نقولهم لا راهو حتى هما المهن الغير معناها الغير تجارية اللي هما نحكيوا على مستشار جبائي خبير محاسب طبيب محامي مهندس هذم كلهم راهم مطالبين بالفوترة مطالبين بالفوترة الإلكترونية خاطر واجب الفوترة حتى على مذكرة الأتعاب خاطر أنا معناها طبيبك نهار طلبني يسأل فيه قال لي هاو الهيئة متاعهم ولا العمادة متاعهم قالت لهم لا ما تعملوا شيء قلت له راهو العمادة قبل حتى في السجل الوطني للمؤسسات قالت للطبة ما تعملوا شيء
1: بعد
5: يلقى روحه وقت اللي يمشي للبنكة وقت اللي يمشي للبنكة باش ياخذ قرض ولا يمشي الليزينك باش ياخذ قرض تقول له ليه راهو جيب لي السجل الوطني للمؤسسات ترى الباتين ده ما عادش تكفي دونك كيف كيف انا نقول لهم راهو دعوة قانون راهو يطبق عماد الأطباء كان عندها حاجة باش تعملها تمشي تطالب من البرلمان باش ينقح القانون
1: من ولكن إلى حد الآن القانون يطبق سيدة على الأطباء قانون
5: نافذ وراه أنا للأسف قعدت من واحد جانفي حتى 15 سبتمبر في حالة مخالفة للقانون وأنا ما نحبش نكون في الحالة هذه مش أنا حبيت نكون المنظومة ما كانت جاهزة معناها تسرعنا في وضع الفترة الإلكترونية قبل ما نكون محضرنا المنصة
1: باش نختم معاك اليوم سي أنيس بسعيد هل البنية التحتية الرقمية الحالية في تونس قادرة على استيعاب تعميم الفوترة الإلكترونية إلى أي مدى
5: نتصور منيش مختص أنا في هذا يمين نتصور منيش حاضرين معناها خاطر بالتجربة مثلا نحن كيف إدارة الجباية عملت منصة تاج من الأول صارت برشا مشاكل على خاطر ما عندناش الآليات معناها لي زورديناتور ولي سيرفور معناها الكبار اللي نجموا يخدموا دونك هذيا من المشاكل اللي لازم تخدم عليهم الدولة ودعوة زادة معناها في الباساج هذيا انه راهو الدولة ماذا بينا الجباية اللي نخلصوا فيها نلقاوها خدمات خاطر الحق الصيف اللي عديناه سنة معناها يخليونا كمواطنين نتسائلوا أين الجباية متاعنا
1: فلوسنا وين ماشي
5: أين الجباية بالحق راه ما فماش استثمارات ما فما شيء وهنا توا جينا تبارك الله إن شاء الله ربي يعطي خير وجينا شتاء إن شاء الله ربي معانا دونك معناها ماذا بينا يعطيونا الجباية متاعنا وين ماشي معناها ماناش دولة غنية صحيح أما نجموا بشوية مخ الرجدو معناها معناها الجباية متاعنا وفما دعوات التي فيا سوسيال ماذا بينا ساعة الاقتطاعات اللي ندفعوا فيهم قبل
1: نشوفوها
5: وين ويعطيونا التقييمات وقت اللي ناقصة دولة نعطيوها
1: يعطيك صحة شكرا جزيلا أنا المستشار الجباية أنيس بسعيد على كل هذه التوضيحات خليكم معنا في المتابعة ويكاند على كيف حتى 11 شغل جو فاصل وراجعين

Au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïm Al-Rayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

0: الصبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد.
1: 9:33 دقيقة على ديوان اف ام، التحق بيا حاتم جزبار. هلو حاتم،
2: نهارك زين. صباح الفل. بونجور، نهارك زين. كيف نهارك زين مدام امان؟
1: جيت تعطيني العناوين اليوم، شنو باش تحكي لنا؟
2: العناوين نحكي على لفتة تكريم ووفاء، فما فريق يكرم المشجعين نتاعو بطريقة خاصة برشا سبيسيال، وباش تشيخوا عليها الحقيقة. فما اليوم ريال مدريد في تونس، شنو هي الحكاية والتفاصيل؟ اي بون، لازم نكملوا ساعاتك ما بين الاخبار الباهي، لازم نكملوا بفضيحه تهز الكره البوليفيه. يلا
1: نكرهم
2: انا، نبداو بالحاجات الباهي وبعد نمشي اللي بعده. نمشيو للفقره نتاعنا.
1: لا زيد شوي،
2: نزيد شوي.
1: لا انا علاش سالتك؟
2: نزيد شوي، هذوما ثلاثه.
1: استنى معايا،
2: نستنى معاك
1: على خاطر عندنا باش نربحوا واحد من المستمعين. تعرفوا انه احنا ندلوا المستمعين نتاعنا في ديوانا فيم، باش يربحوا معنا دعوات باش يحضروا حفله النجم نصيف زيتون والفنانه رحمه رياض. معنا لسعد الويتي. مرحبا يا لسعد.
3: مرحبا بيه، مع
1: السلامة. اهلا وسهلا، نورتنا خويا.
3: ربي يفضلك.
1: نتكلم في
3: معناها عالمية متميزة هي معناها على
1: الغربي. يا ربي خليك يعيش خويا، عز بقدارك.
2: صح عليك، صح عليك، ولا صح عليك.
1: شكرا. نتكلم فينا يا لسعد.
3: تونس حي الزهور.
1: من حي الزهور، تحية ليك ولكل المستمعين. دوك باش نربحك ثلاثة دعوات باش تمشي تحضر حفل نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض. باش يكون في مسرح كارتاج نهار 21 سبتمبر بتبيع الحفلة من تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لاسبو بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية بتونس. نقول لك مبروك وخليك فرصة باش تعمل ديديكاس يا لسعد.
3: ربي يفضلك. أول حاجة ديديكاس نعمل اللي كنتم توانا فهم، وخويا حاتم كفار.
2: ربي يفضلك يا لسعد يا باهي خويا، إن شاء الله نهارك مبروك. يعطيك الصحة
3: وإن شاء الله يا ربي راحتي وانا فاهم، وان شاء الله ربي يعاونكم وربي يوفقكم.
1: يفضلك يا رب. شكرا. ايوه، وشكون اخر دي جي كاس؟
3: والله لوكي وبنت اخواتي ومعنا اولاد اخواتي، معنا عمر ودادا، وان شاء الله ربي يعطيهم لك طيب ورب يفضلهم وربي انتم يعاونكم وربي يحضركم.
2: مع شكون ماشي لسعد تو الحفله هذه زعما؟
1: تو انت يسخس عليك الخير
2: يا خويا. هي حفله
1: بالك لسعد، ما يحبش يقول مع شكون ماشي. إيه
2: ما يقول لنا
1: يا لسعد.
2: هي الحفله حلوه الحقيقه، رحمه ونصيف زيتون قسم احمد سعد، يكون تريو عالم متعه كبيره. اي باي باي، الحمد لله. هما الحقيقه حفله ممتازه على الاخر. هكا ماك تعرف احنا نحبوا نسقسيو لسعد. مع شكون ماشي؟
1: حاب تجاوبوا لسعد، جاوبوا. ما تحبش على كيفك.
3: بس
1: خويا
3: حتى
1: مسوي
3: والله
1: يا خويا. محلي قلبك، ربي يفضلكم لبعضكم. من اللي عامل ديديكاس لاخواتك ولاد اخواتك دارك ناس طيبه. ربي كثر من امثالك وربي يفضلكم لبعضكم. شكرا يعيشك. شكرا على اتصالك. يلا بعد حاتم انيل. سان فيلتر،
4: سان فيلتر والا كلام مالش شنو تحب؟
1: اعطيني اعطيني تقولك.
4: سان فيلتر فستان الرصاصه الاخيره وكلام مال غابات السافانا في تونس.
1: يا خويا كلمة ميل هكا ولا وحيد؟ خلينا في تونس. خلينا في تونس،
2: شوقتنا على كلام ميل،
1: شوقتنا. اما يلا نمشي مع حاتم جزبار التوب 3.
5: توب 3، توب 3،
2: توب 3 هي الفقرة اللي تجيكم كل نهار سبت مع عفاف الغربي في ويكاند على الكيف. أنا ديما قلنا ما هو من الأبارتير من الجمعة اللي فاتت كنا باش نبداو في حملة توعوية باهي. الجمعة اللي فاتت حكينا على المخاطر نتاع الأفلام والشماريخ وشنيا اللي تأثر على المادية نقولوا معنويا على الفرق التونسية. المرة هذيا حابين نحكيو لكن برا من تونس. فما في العادة مستنسين عفاف وقت اللي تبدا المقابلة الملعبية بداو خارجين من الفيستير نلقاو معاهم وليدات صغار هكا تشوف الملعبية كيفاش دين ولدات الصغار ومحلاها الإيماج هذي. المرة هذي فما فريق ريال بيتيس يكرم عدد من أقدم الأعضاء متاعه الأكثر سن، فيديو على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف وعلى الباج فيسبوك متاعنا سبور باي ديوان اف ام. تنجموا تدخلوا وتتفرجوا وشوفوا كيفاش خارجين معاهم الناس الكبار في السن أكثر سن قبل مواجهة ختافي في الدوري الإسباني. لاعبية الفريق دخلوا على أرضية الملعب برفقة 11 عضو من كبار السن. المبادرة هذي خصصها النادي لتقدير المشجعين اللي رافقوه لعقود طويلة. ريال بيتيس أوضح أنه مواجهة ختافي خصصت باش تكون مباراة كبار السن ضمن برنامج تشرف عليه مؤسسة النادي ويهدف إلى إبراز مكانة المسنين داخل المجتمع وداخل جماهير فريق. وشوف المبادرة محلها محلها الإيماج ومحلها الفيديو اللي لقات استحسان كبير. احنا كما قلنا في العادة نلقاو معنا اللي يدخل معاه مولد صغار مرة ذي الأكبر سنا والأكبر الأعضاء متاع الفريق مع محلاها ليماج كانت الحقيقة علش ليه ما تكونش هكا في تونس نهار راهو انه بالتكريم
1: حتى نرجو نلعبوا بالجمهور فيها بعد نطمحوا الحاجة احنا مازلنا ما رجعناش نلعبوا بالجماهير يا حاتم
2: تعرف علاش لانه هذوما العباد اللي تحب الجمعيات حبا جما معناها اليوم انه راهو انا ما نتخيلش الاحساس اللي عنده كبير في العمر افنى عمره في محبة الفريق هذاك ويدخل يشوف الامبيونس الحلوة في استاد علاش ليه ما تكونش مبادرة نهار من واحد من انديتنا التونسية يدخل من كل 11 رجل كبير الكل اللي تبعوا عشق قصة غرام قصة محبة الفريق لو تشوف انت اصغر في واحد تلقاه مينيموم عمره 75 80 سنة يدخل في الاخير تكون طريقة ممتازة جدا دونك هذه بالنسبة لخبرنا الاول دونك ريال مدريد في تونس ريال مدريد في تونس اللي يشوف العنوان يقول بوتيتر باش يكون ريال مدريد في تونس باش يكون ماتش اميكال مع واحد من الانديه نتاعنا لكن لا هي البرنامج التربوي لكره القدم المؤسسه اللي عندها انشطه عالميه وسفيرها هو النجم السابق للنادي الملكي واللاعب البرازيلي روبرتو كارلوس نظم اليوم في مدينه كارتاج البرنامج التربوي لكره القدم البرنامج هذا يستهدف اكثر من 200 طفل ما بين فتيان وفتيات تتراوح اعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة ويجمع بين متعة كرة القدم والتربية على القيم والمبادئ الرياضية اللي تأسس عليها ويؤمن بها ريال مدريد البرنامج هذا يمثل الانطلاقة الأولى لأنشطة النادي في تونس ويدخل في إطار تعزيز حضوره في منطقة شمال إفريقيا نعرف أهمية بالنسبة للفرق الأوروبية الكبيرة أنه في الإطار السكاوتينج ديما على ملعبية الصغار الستار المواهب بلوتو الصغيرة في القارة الإفريقية سورتو في شمال إفريقيا عندنا من المواهب إن شاء الله اليوم في تونس من خلال المبادرة هذه كما قلنا ما بين 5 سنين و 17 سنة 17 سنة بون يتسمى عمر كبير لأنه 17 سنة الحقيقة نشوفه فيهم تاو يلعبوا سينيور لكن علاش لا أنه البرنامج التربوي لكرة القدم هذا يزيد يخرجنا المواهب يزيد يتشجعهم على ممارسة كرة القدم ويجي نهار ربما نلقاو لاعبي ولا اثنين عنا في أعتى البطولات الأوروبية نختم بالخبار في توب فري أنه كما قلت لكم في فضيحة تهز كرة القدم البوليفية واللي صار قبل المقابلة هو اللي صادم في بوليفيا صارت حكاية أغرب من الخيال حارس مرمى يتعرض لتهديدات قالوا له يتقبل 3 أهداف وحياة عائلته أي تهديدات وكان مش مهم برشا في بوليفيا الحارس المرمى جات تهديد بالقتل هو وعائلته الحس معناها مسكت ما قال حد شيء دونك تهديدات صحيحة تخلي المقابلة قبل أهداف في ربع ساعة العباد بقى تشوف فيه معنى فما حاجة مش عادية ما هوش حارس المرمى هذاك معنى اللي يعرفوه في وقت وجيز تقريبا 10-15 دقيقة قبل 3 هدف وبعدها ما عادش نجم يكمل وطلب الشانجمون طلب التغيير كي خرج قال لهم وافصح عن السر وخرج المدرب متاعه بعد المقابله وقال انه الحارس تعرض لتهديدات وغيره وقت القضيه وصلت للنيابه والاتحاد البوليفي
1: وشو كان مصير المقابله
2: مصير المقابله هي بلا هي كملت المقابله لانه بعد المقابله
1: والنتيجه
2: المقابله 6 اهداف مقابل 0 وفات هي مقابله كله فات 6 اهداف مقابل 0
1: يعني رغم التهديد هذه

0: ما صار شيء كروي انا معني رياضيا
1: هم ثلاث اهداف كيقول ثلاث اهداف اوتوماتيك مول الفريق دخل في حاله هستيريه معناها كيما نقولوا ما عادش نجم يلعب قبل ست اهداف وبعد خرج المدرب تاع الفريق قرر تعرض لتهديدات وغيره لكن لحد الان ما فما حتى دليل رسمي حسب الصحافه البوليفيه يربط الفريق المنافس بالتهديدات لانه فما الادفيرسير سورتينا قالوا لا انه فما عصابات منظمه تعرفوا انه راهو في امريكا
0: حتى عصابات راهو نتاع الرهان لا حتى الرهان الرياضي راهو معناها برمو في برشا دول فما عصابات منظمه
1: بالطبع
0: ونحكيو على مليارات
1: سورتو في اللاتين في امريكا اللاتينيه معناها في نحكيو على بوليفيا ونحكيو على بيرو على اوروغواي باراغواي البرازيل الارجنتين سورتو في لي ديفيزيون صغار هذوكم راهم موجودين كما قالت عفاف راهو في لي باري لي سيت تاع لي باري وكل ويتعرضوا لتهديدات وتصير فما اللي يخرجوا للعلن وللصحافه ويتحدثوا فما لا دونك الفضيحه هذه كانت هزت كرة القدم البوليفية وهزت كامل أمريكا الجنوبية وكانت هذه توب فري لليوم.
0: ميرسي حتوما. توب فري توب فري يعطيك الصحة حاتم باش نختموا نحكيو على تونس على بلادنا العزيزة في كلام أمال كلام أمال أيوة
2: تعرف اللي سافانا موجودة في تونس سافانا كي نقولوا سافانا نقولوا غابات سافانا باش تختص سافانا عندها خصوصيات اللي هي تجمع ما بين هي بيئه انتقاليه فيها الحشائش الكثيفه والاشجار المتفرقه وتنوع الحيوانات البريه الخصوصيات هذه كانت موجوده في شمال افريقيا ولكنها انقرضت وما عادتش موجوده قعدت في بلاصه واحده فقط البلاصه هذه اسمها محميه بوهدما اللي هي معناها موجوده ما بين سيدي بوزيد وما بين قفصة وبالتحديد ما بين جبل عرباتة الممتد من شرق قفصة إلى غرب معتمدية المزونة في البلاصة هذه تلتقي الصحراء بأرض كانت خصبة تقاوم هذه البيئة تغيرات المناخ وزحف الصحراء محتفظة بخصائص طبيعية فريدة يرجع التاريخ متاحها إلى آلاف السنين والتاريخ هذا يرجع للحقبة الطباشيرية يعني قديمة وقديمة برشا المشهد هذايا في بوهدما كنا نراوه يمتد على رقعة واسعة في شمال إفريقيا ولكن وقت اللي تغير المناخ وقلت الأمطار تقدمت الصحراء وتراجعت السافانا جنوبا لكن قطعة صغيرة منها بقات عالقة في تونس محمية بوهدما متى تم إنشائها؟ كان ذلك في 18 ديسمبر 1980 والمساحة متاحة هي 16,448 هكتار فيها العديد من الحيوانات نلقاو فيها 60% من مجموع حيوانات البلاد التونسية البرية وتم إحصاء فيها 278 نوع من القوارض والزواحف والطيور اللي تصنف ضمن الحيوانات الصحراوية أو شبه الصحراوية الثدييات الموجودة في الحديقة هذه نلقاو عدد كبير منها مختلفة الأحجام والأنواع والأعداد تتنوع من الظباء والغزلان إلى الثعالب والقوارض نلقاو غزال الدوراكس اللي التصويرة متاعه موجودة الأروية المغاربية مهاء بحراب مهاء بعدس اللي انقرض من البرية التونسية في ثلاثينيات القرن العشرين ولكن أعيد توطينه في الحديقة عام 1986 والأعداد متاعه في تزايد من الحاجات اللي نلقاوها كذلك في حديقة بوهدما نلقاو الزواحف اللي هي تعيش في الحديقة بالخصوص أفعى الكوبرا واللي معروفة في تونس بلطف عليكم أفعى بوفتيرة ونلقاو زادة الحرباء والضب والجرذون الصحراوي والورل والعضايا والسلحفات اليونانية في بوهدما نلقاو برشا طيور ولكن فما طيور انقرضت كيف المهاء اللي انقرض العامة كذلك وصلت في مرحلة من المراحل أنها انقرضت ولكن وقت اللي تم حمايتها وتم توطينها من جديد فإنه عام 1986 تمت إعادة التوطين ونجحت العملية هذه واليوم قاعد الأعداد متاحها تزيد في المحمية هذه من الطيور كذلك نلقاو الطيور المهاجرة اللي هي الهدهد والمكاو والدريج الصحراوي والبومة والحجل والميمون حاجات أخرى نلقوها اللي هي تميز الطبيعة السافانا، طبيعة السافانا اللي هي شجرة الأكاسيا، اللي شجرة هذه معروفة باسم التحل، ولكن تنحت في وقت من الأيام عام 57 كانت 10 هكتارات فقط، اليوم نلقاو 16,000 هكتار موجود من أشجار السافانا، أشجار الأكاسيا اللي تحمي من الرياح الرملية وتضع حدا لزحف الرمال وتحد من التبخر وتقاوم التصحر. محمية بوهدمة مصنفة ضمن قائمة محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو نظرا لثرائها الطبيعي. قديش تبعد محمية بوهدمة على تونس؟ تبعد 381 كيلومتر، أي حوالي 4 ساعات و7 دقائق بالسيارة.
0: بعيدة كمان.
2: لا بعيدة بعيدة.
0: بون سافولكو
2: سافولكو سافولكو
0: يشوف حاجة كما هكا. مرسي، يعطيك الصحة. كتلي كلام أمال، كلام أمال. خليكم معنا في المتابعة، نرجعوكم في ساعتنا الأخيرة. مازال عنا مواضيع أخرى باش نحكيو فيها، شنو الخطوات المتبعة بعد تعرض السيارة للغرق في مياه الأمطار. نعطيكم شوية نصايح، وأيضا باش ديكم شدلية في الغونديفو كولتوريل. دونك خليكم في الاستماع، وهذه يسرى محنوش باش نسموها طبعا في الجو التربيه.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
2: كي تتبخ في القدامي تسألني على غفلة.
3: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل كل شيء.

0: إصبر غرام.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: Coupe, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïm El Rayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. خليك قريب. فيب وراجعين.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
1: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
2: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
3: هذاك علاش تأمينة حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأمين.

0: موجز العاشرة صباحا ديوان فيمس بحلفير. الوضع الجوي يتواصل اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايتي قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولاية صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار غدا الأحد بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الغربية حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وحدة الأمن الوطني بسوسة المدينة تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي دولي ينشط في مجال ترويج المواد المخدرة وإلقاء القبض على عنصرين من أفراده، فضلا عن حجز كيلوغرام من مادة الكوكايين الصلبة وثلاث قطع متوسطة الحجم من مخدر القنب الهندي ومبالغ مالية متأتية من عائدة الترويج وسيارتين فاخرتين وعدة قطع أثرية حسب ما صرح به مصدر أمني لديوان فهم. وأضاف المصدر ذاته أن الشبكة تضم أشخاصا تونسيين وأجانب من أحدى الدول المجاورة، مضيفا أن الموقوفين هما رجل مصنف خطير وصادر في شأنه 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، وامرأة من ذوي السوابق العدلية غادرت السجن حديثا ومحل تفتيش في قضايا ترويج مخدرات. تنظيم يوم وطني للتحسيس والتقصي المبكر للمرض الزهايمر يشمل 15 ولاية تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع الإدارات الجهوية للصحة وبمشاركة نحو 20 مركزا صحيا عموميا وخاصا، وتندرج هذه المبادرة في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر. أكثر تفاصيل مع رئيس الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية رياض قويدر في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فم.
1: الناس اللي ممسوسين بالزهايمر هما بيدهم او عائلاتهم يعرفوا قداش الموضوع هذا مهم جدا. لازم نعرفوا احنا عندنا مئات العائلات اللي هي ممسوسه بالموضوع. الزهايمر مرض العائله، اش معناها؟ معناها وقت اللي واحد يبدا عنده الزهايمر ريت ولاده بناته العائلات الكل ممسوسه، راهو فما سوفرانس نتاع العائلات كبير برشا. شنو المشكله اللي عندنا اللي احنا مطالبين بها طلبت الاشراف الكل؟ ما نحكيش على وزاره الصحه برك، انه يكون فما معناها مخطط وطني لمرض الزهايمر، كيفاش نعاونوا العائلات باش ما يهزوش الدرك وحدهم، ما يهزوش الحمل وحدهم. تغيير مهم جدا. وقت اللي واحد هو يخدم وابوه عنده الزهايمر، يجيني ولد ولا البنت يقول لي اعطيني كونجي لونغ ديوري باش نقعد مع بابا. نقول له انا شنو نعطيك انا كونجي لونغ ديوري وانت ما تستحقوش؟ يقول لي ليه، انا شكون باش نمشي نخدم نخلي بابا وحده؟ حاجه بسيطه. كيفاش الدوله تنجم تعاون بالتكفل بالعباد اللي تهوا بالزهايمر، يكونوهم العائله تخلص من شيره والدوله اترافير الكنام والشؤون الاجتماعيه والصحه وكذا تعاون. هنا
0: وفي أخبار العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي تقدر تكلفتها بنحو 2.68 مليار دولار. هيئة معنية بتمثيل الجالية المسلمة في هولندا تعلن عن تدشين منصة رقمية لتسجيل وتوثيق الهجمات على المساجد في البلد الأوروبي. وقال جهاز التواصل بين الدولة والمسلمين، الهيئة التي تمثل المسلمين في هولندا، إنه أطلق مركز بلاغات وطنيا لتسجيل وتوثيق الهجمات والتهديدات وأعمال التخريب التي تستهدف المساجد في البلاد.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

السبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب الإميسيون اللي تعيشك أحلى أمبيونس

تراند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: فيستيفال أو ستار، ليميسيون 100% فن مع أميمة العياري كل سبت من نص نهار لمد ساعتين، استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مكملين معاكم في ويكاند على كيف حتى ال11. تحيه لكل ما التحق بينا في الاستماع. باش نحكي في موضوع يهم برشا ناس ويهم مستعملي الطريق في فصل الشتاء ومع الامطار. دونك لتفادي العديد من الاخطاء اللي نجم يقعوا فيها مستعملي السيارات اثناء تهطل الامطار، باش نعطيكم كل النصائح بعد شويه مع الخبير غازي بن سربة. ولكن قبل هذا خلينا نشوفوا الطقس، شنو احوال الطقس بالنسبه لليوم. برشا بعثوا لنا مساجات يحبوا يعرفوا كيفاش باش يكون طقسنا اليوم، وهل فما امطار وريسك نتاع فيضانات ام لا. هذا المساء معنا دونك الخبير عامر بحبة. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا، عسلامه.
1: يعيشك، شكرا.
2: تحيه للساده المستمعين للديوانه.
1: يعيشك، شكرا ليك. الوغ تعطينا فكره طقسنا اليوم كيفاش باش يكون؟ الناس ولات متخوفه من السيول، من الفيضانات، من الامطار الغزيره. ان شاء الله اليوم العشيه وغدوه كيفاش باش يكون الطقس؟
2: يعني هو في الحقيقه استاذ عفاف، توضيح اول، يعني الفيضانات دي متم اكثر المدن. وكالي تنزل كميات كبيره كما وقع الايام الماضيه في تونس العاصمه مثلا. كي تنزل امطار غزيره في وقت وجيز نجم تتسبب في سيول ولا فيضانات. هذا في الحقيقه مش متوقع اليوم. الان فما كوتل من اصحاب الممطره جاء منذ ساعات الصباح حتى البارح على جنوب تونس، توا موجود على ولايه مدنين، في جربه، في ولايه جابس، في صفاقس. امطار غزيره زاد في عده مناطق في صفاقس الان منذ قليل. الكتله هذه الاتجاه نتاعها يعني جنوب غرب شمال شرق، يعني داخل للبحر، داخل الخليج جابس، في موجوده في الخليج جابس، ربما تشمل زادة جهه الساحل خلال يعني الساعات القليله القادمه، ولايه الماديه، ممكن مستير، ممكن حتى مناطق اخرى. وفما تقلبات اخرى في العشيه تنجم تشمل عده مناطق تونسيه الشماليه. فما سحب ممكن باش تكون موجوده في بنزر، في العاصمه، في باجه، في جندوبه، في الكيف. ثم بعد باش يكون الكتله هذه تنزل نحو مناطق الوسط، توصل جهه القروان، جهه القاسرين، جهه سيدي بوزيد، جهه الساحل، ممكن حتى صفاقس. ولكن تقلبات عاديه استاذ عفاف، ما فماش يعني خطر كبير،
1: فماش اكل امطار الغزيره برشا اللي تنجم ربما تسبب لنا في تعطل حركه المرور ولا برشا سيول يعني.
2: لا ما نظنش. الكميات المتوقعة اليوم عموما ممكن من 10 20 30 ملم، ربما حتى 40 ملم محليا. وذايا معناتها على طول اليوم، طبعا مش فقط خلال ساعات المساء. خلال ساعات المساء فما تقلبات، قلت تكون حتى موجودة في شمال تونس، حتى في العاصمة، في الولايات المجاورة، ولكن يعني أقل من الوضعية اللي عشناها السابقة منذ يومين. نجم نقول الوضع يعني عادي، تقلبات عاديه. حتى الخريطه نتاع اليقظه اللي اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي ما عندناش لون برتقالي، تعرف الالوان البرتقاليه والحمراء هي اللي تخوف، ما عندناش لون برتقالي، عندنا الوان صفراء. ثم امطار، الامطار تنجم تكون غزيره في وقت وجيز في بعض الاحيان، ولكن ماشي الكميات اللي تنجم تعمل سيول او تعمل فيضانات يعني ان شاء الله. هذا المتوقع طبعا. ولكن الامطار مازال باش تواصل الايام القادمه، وربما خلال بعض الايام القادمه نجم نسجلوا وضعيات نتاع كميات امطار نجم تكون مهمه نسبيا.
1: وقتاش حسب التقريب استاذ؟
2: هو ان شاء الله حتى يوم غد، حتى الليله راهو الليله ويوم غد، فما تقلبات باش تكون على السواحل الشرقيه، في جهه الساحل مثلا، حتى في مناطق اخرى. غدوه زاد باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول امطار نجم تكون يعني بكميات زاده طيبه وحتى مهمه نسبيا عموما في وسط تونس، على السواحل الشرقيه، حتى في شمال تونس. ولكن كما قلت مبدئيا ماهيش تقلبات اللي تنجم تعمل مشاكل كبيره. كما قلنا راهو ديما المشاكل الكبيره وقتاش؟ فما عامل طبيعي، فما عامل بشري. العامل الطبيعي هي وقت اللي تكون أمطار غزيرة في وقت وجيز، يعني كي تنزل مثلا 50 ملم أو 60 ملم في وقت وجيز، يعني في ظرف ساعة مثلا 50 ملم وسبعة فيه فراغ، كي تنزل على نهار كامل ما تعمل حتى شيء، يعني الماء
1: صحيح عنده الوقت باش يتعدى للانسياب.
2: بالضبط بالضبط. ولكن كي تكون امطار غزيره كما وقع في تونس العاصمه توا معناتها ديجا مش فقط اخر مره تذكروا حتى باب عليه الاسبوع الماضي كي تكون كميه اللي هي 50 ملم ما تعتبرش كميه كبيره برشا كميه عاديه، ولكن كي تصب في نص ساعه ولا في ساعه نجم الماء يتجمع في المنخفضات، نجم الاوديه تجري، خاصه تعرفوا الحاله نتاع الشبكه تصريف المياه مش ملائمه، اما الساعات تكون مش موجوده، ساعات تكون يعني ما عندهاش القدره باش تنجم تهز الماء كل اللي ولا دونك هذا مشكل. فما العامل الطبيعي كما قلنا الامطار الغزيره في وقت غزير، ثم العامل البشري اللي هو يعني توسع المدن والوضعيه نتاع شبكه صرف المياه، هذوما زوج عوامل الرئيسيه اللي يخليو تتشكل السيول ولا الفيضانات. وان شاء الله هذا كما قلت مش متوقع اليوم، اما لازمنا ردوا بالنا لانه التوقعات تقول اللي الفتره القادمه حتى الاسبوع القادم مازال ثم تقلبات، ثم امطار باش تكون غزيره في عده مناطق تونسيه، ممكن اكثر على السواحل الشرقيه، ننتبه في المدن وان شاء الله مع التحينات القادمه تزيد توضح الرؤيه اكثر حول هذه التقلبات ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا الاستاذ المبارز في علم في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعيه الاستاذ عامر بحب على كل هذه التوضيحات. احنا كما قلنا باش نمشيو الموضوع اخر باش مانيش بعاد، شفنا في المطره الاخرانيه فما برشا كراب غرقت في الماء، و لازم كل مرة نعود ونذكروا ونعطيه النصايح اللازمة باش نستحفظوا على كرهبتنا. دونك هذا اللي باش نحكيه في وقته الآن.
0: في وقته
1: لتفادي العديد من الأخطاء اللي نجم يقع فيها عدد من مستعملي السيارات أثناء تهاطل الأمطار، وخاصة في ظل تسجيل منسوب مرتفع من المياه، دونك يحضر معنا الخبير في الميكانيك غازي بن صربة. أهلا وسهلا.
3: صباح الخير، صباح الكافي.
1: الحمد لله نورتنا يا غازي، احنا ديما نستفيدوا من النصايح اللي تقدمهم لنا. دونك شفنا بشكرة بغرقة الماء، انا نبدا نشوفك هيك وقول ما عندي حتى فكرة، لا قدر الله لو كانت تسيلي شو باش نعمل.
3: حاجة واحدة
1: نخلي الكهرباء ونقصد ربي، هذه الحاجة الوحيدة اللي نجم نعملها. دونك شنو من الخطوات اللي متبعة بعد تعرض السيارة للغرق في مياه المطر غازي؟
3: هو عفيف الحقيقة السؤال، ما كي نشوف نسيل من الفيضانات ومن الماء ما يزمنيش نسأل اسكو الكهرباء تنجم تتعدى ولا لا. السؤال هو اسكو انا نعرف عمق الماء مهم ياسر، صحيح خاطر ما عادش تراه انت، فهمت؟ هل نعرف عمق الماء؟ هل الطريق مازال موجود تحت الماء ولا لا؟ وهل الكهرباء باش تنجم تخرج والا لا؟ خاطر في مياه الفيضانات الغلطه تنجم تكلفك موتور ولا بواد فيتيس ولا سيستم الكترونيك، يعني التكلفه تنجم تكون باهظه، هذا بخلاف انه نجم يكون خطر على حياتك. ورينا نحن ديجا فيديو اوت البارح كيفاش السيول تاع الفيضانات هزت تاكسي، ان شاء الله ربي يعوض على مولاه. دونك اول خطر الكهرباء تنجم تفقد التماسك نتاعها. علاش تنجم تفقد التماسك نتاعها؟ خاطر وقت المطر يبدا الماء يتخلط بالغبره وبالزيوت وبقايا المطاط الموجوده فوق الكياس، وتكون طبقه زلقه برشا، ويصير الفينومين اللي نسميوه اكوا بلانينغ، يعني الكهرباء ما عادش عندها اديرونس في الطريق، وتنجم تولي خفيفه خفيفه برشا، بدرجه انه كي الريشه نجم يهزها الماء، السيل الجارف يهزها، وجنيرالمون كي يطلع راه اكثر من شطر النيفو نتاع الكهرباء راهو نجم يهزها اكوسور، فهمت؟ الحل هوني مش انك تفريني ولا تضرب، يعني تعمل رياكسيون غابيد ولا تعمل رياكسيون دو بانيك ولا حاجه، الحل انك تخفض رجلك تدريجيا على الاكسيليراتور، تشد الفولوم تاعك مليح، وتحاول تتجنب الفارمولا والحركات الفجائيه، وتحاول تبعد على السير الجارف هذاك في مكان امن، يبدا
1: يعني بشويه ما غير ما تحاول باش تقاوم الماء والكورون اللي قاعد يجبد في الكهرباء،
3: خاطر كي تقاومه يهزك
1: كيما كي واحد في البحر معناها، وجهك الموجه اللي ولا الكورين يقولوا
3: السيل هذاك بطريقه ذكيه سون بانيك، يبعد عليه ساعة. هذه اول نصيحه، ما يلزمش تتعدى وسط السيول الجارفه. ثاني اختروا اللي هو في علاقه بالميكانيك، انه الماء ينجم يدخل الموتور، واللي هو ريالمون اخطر ضرر ميكانيكي، انه الماء يدخل من مدخل الهواء من الادميسيون احنا نقولوا. الموتور كما نعرفوا يضغط الهواء ويضغط الغازات، اما ما ينجمش يضغط السوائل، يعني فما هذا ان برينسيپ فيزيكي تسمى البلوكاج هيدروليك ولا الهيدرولوك. النتيجة تنجم تكون بيل مثلا تتعوج، كولاس تتضرب، سوباب تتعوج، بيستون يتكسر، يعني يوصل حتى لتلف موتور كامل وما تعرف ساعات. معناها الأضرار تكون كبيرة من ناحية يعني حكاية فلوس. شنو تقول لي شنو يلزم نعمله؟ أول حاجة ما تحاولش الديماري إذا كانت تخلك الماء من
1: الأدمسيون، ما تخدمش الموتور،
3: ما تحاولش تخدم، ما تحاولش تخدم. وثاني حاجة أنك تجر الكهرباء لأقرب ورشة والورشة متاعك باش يقوموا بالحاجات اللازمة في اللي كهذوما، كما أنه يتفقدوا أول حاجة مصر بالهواء، الفلتراير يتبدل، لبوجي يتحلوا، الزيوت كلها في السيارة الكل تتبدل، يتفقدوا النظام الإلكتروني في الكهرباء، توسكي كوارت، توسكي كالكولاتور، توسكي كونكتور إلكتريك، هذوما كل قبال ما نعاودوا نديماريو.
1: الكل في أي حالة غازي وإلا فما معناها نوع معين متاع غامر مياه للسيارة باش وقتها يعني نسحبها للصيانة؟
3: صحيح صحيح، سؤال مهم برشا. علاش؟ خاطر يقول القائل المواطن ما يفرقش وقتاش. هو جنيرالمون كان الكهرباء تغمرت أكثر من شطر ويدخل الماء للكومبارتيمون موتور شيرة الموتور، وقتها يبدأ الخطر. أو أنك أنت تبدأ متعدي في السيول هذيك والكهرباء سكتت ما تعاودش ديماري. هذه النصيحة اللي معناها كونسي دور، أنك ما تعاودش ديماري إن فوا سكتت. ما تنجمش على الأقل تخلط تتمنع حاجة من الحاجات وما تتكلف لكش برشا. فما حاجة أخرى زاد عفيف، هي الأضرار الإلكترونية على المدى البعيد. خاطر علاش؟ ساعات الكهرباء تدخل في الماء ووقتها تقول هاو سي بون سلكتها وما صارحت شيء، صحيح. أما البروبليم سيرجي أبري كما قولوا جمعة 10 أيام حتى شهر،
1: ما يظهرش تتسويت،
3: صحيح، باش يوليو لك بعد بجمعة 10 أيام دي ديفو، كما مثلا باتري تفرغ وحدها، يكون فما ماس إلكتريك
1: أكوز دو
3: بيان سور. خاطر الماء نعرفوه هو يعدي الكوران، دونك ينجم يعمل كونتاكت ما بين لي كونتاكتور وينجم يعدي الكوران دو تيل فاسون انو شارج اللي موجودة في الباتري تفرغ جملة، كما لي كالكولاتور اللي نجم يتسرب لهم الماء في وسطهم، دونك وهذاك يعمل دي ديفو. ساعات كما نقولوا دي تموا يشعلوا لك في التابلو، ساعات يصير لك مشاكل في الفيرميتور سنترال، مره هاي تتحل مره هاي ما تتحلش، مره تبوغي مره كذا. دونك الاضرار على المنظومه الالكترونيه في الكهرباء كما زاد فما دي كومبوزونت في الكهرباء موجودين في بعض السيارات، مش في السيارات كل. وهذاك علاش العباد نصيحه انه ما تقولش شبيه الاخر تعدى انا نتبع معاه، خاطر انت ونوع سيارتك. فما سيارات فيهم توسكي الترناتور وديمارور في نيفو بابرش، فما سيارات مثلا دون ذكر الماركات فيهم اللي نسميهم نحن ازاديس ولا البواتي اللي يعطي لوتوريزاسيون دو ديماراج للموتور، موجود تحت التابي. يعني وين انت تحط ساقيك تنحي التابي تلقى غادي كم هائل من الاسلاك الكهربائيه والفيسو الكتريك والكارت الكترونيك. فما دي كارت زاده كيما في ماركات اخرين متاع الضوء، معناها بتاع الإضاءة من القدام، إذا كان يدخل لهم الماء بتبيع بشي يعمل كورسي.
1: حسب الموديل متاع الكهرباء،
3: حسب موديل الكهرباء.
1: جبتني السؤال هون بالنسبة للفواتور إلكتريك في الكهربية شو يصير؟
3: هو والله السؤال هذا يتسأل برشا من اللي بدأوا فما دي فواتور إلكتريك في تونس
1: ودي فواتور
3: إبريد، صحيح وديما عنا فكرة أنه ماء مع كهرباء ديما فما خطر، ديما فماشي كورسي.
1: فما ناس تحكي تقول لك إذا كانت بلد سيء وفي فزت الكهرباء وفزت الموتور وما ما تتحملش غمر المياه.
3: هو بتبيع ديما الماء عنده اختار مع الإلكتريك، أما اللي صنعوا السيارات هذوما خموا زادة في الشيء ذي. فما حاجة مهمة ياسر واللي هي أول فكرة جيل المخ الإنسان، أنه المطر يعرضها للصاعقة الكهربائية ولا لهنا يلزم نفرقوا بين المطر العادي والفيضانات. ما همش كيف كيف، ماكش انت الكابريتو هي ماهيش غواصة، هي كهرباء. انت ماكش باش لي كونسو باش المطر يصب عليها باش نجم تغسلها، باش يعني الماء العادي ولا اكثر شويه من العادي راه ما يقلقش كهرباء الكتريك ولا كهرباء ابريد، على خاطر اللي تري بيان ايزولي بيان كو ليزولاسيون ولا لي تونشيتي ماهيش فيابل 100% 100% سان اكزيست با، اما 99.99% راه ما عندكش مشكل في سياره الكتريك ولا سياره ابريد. فما حاجه اخرى، اذا كهرباء سمحني جوست جاتني فكرة أخرى في مخي. في السيارة الكهربائية الضرر ينجم يكون على مرحلتين, عطب مباشر أو ديفو ديزولمو, وعطب متأخر زادة بعد ساعات وأيامات مع سخانة داخل الباتري واحتمال لومبالمون ترميك أو الحريق حتى جملة. النقطة المهمة, البطارية موجودة عادة في أرضية السيارة الإلكتريك سورتو, راهي اللوطة الماء باش يجيها طول. والأخطر من ذاك أنه ساعات في الفيضانات يبدأ فما تروف متاع لوح مثلا هززهم الماء,
1: لازم تتضرب معنا.
3: صحيح, لازمش تتضرب على خاطر كي تتضرب ويتعوج تتعوج الكركاس متاعها, ولو أني هي صحيحة تتعوج الكركاس متاعها, هذا ينجم يتسبب من بعد في أعطاب كبيرة برشا, ونجم حتى يوصل للحريق لا قدر الله.
1: معناها نفس النصيحة غازي, نفهم من كلامك وأنه زيد إذا كان عندي سيارة كهربائية وهكا تعرضت تعديت في برشا ماء ولا برشا مطر ولا نعشين نيفو معين والكهرباء قاعدة تخدم وتمشي, ماذا بيا نهز نتفقد.
3: ماذا بيك, ماذا بيك تستفقد,
1: خاطر فما حاجات تقولي نجمو يظهروا من بعد نهز نتفقد.
3: أي هو شنو هو, حتى زادة البريد, خاطر البريد عنده معناها الخاصية متاع السيارة الكهربائية وعنده الخاصية متاع الموتور ترميك, يعني دوبلومون. معناها انت في الكهربائية عندك حكاية الضوء, وفي الترميك عندك حكاية الموتور ما يدخلوش الماء, في البريد راك عندك الزوز, عندك المشاكل تاع الزوز. دونك فو فير اتونسيون لهنا. هو اذا الكهرباء تغمرت كوسوا كهربائية ولا بريد, اول حاجة ما تحاولش تخدم, ما تحاولش يعني تشغلها حتى كان التابلو يشعل. ثاني حاجة ما تمسش الكوابل البرتقالي, خاطر كهرباء بريد ولا كهرباء الكتريك فيهم ديكابل بلونهم اورانجي واضحين على الاخر, يعني ويسون تري تري بيان ايزولي. معناها اما تحاول انت كمام لسلامتك ما تمسش الكوابل هذوما, ولا اذا كان فما قطعه مكسره ولا اذا كان فما خيط عريان تحاول ما تمسش على خاطر الفولتاج قوي فما خطر على حياتك. ثالث حاجه, ما نفصلوش باتريه 12 فولت والكهرباء مازال داخل الماء. العمليه هذه راهو يلزم اوبليغاتوارمون يقوم بها تكنيسيان مختص في السياره الكهربائيه والسياره الليبريد, دونك هو اللي نحي الباتري هذيك. رابع حاجه, تز على ديبانوز وتحطها بعيده على الكهرباء الاخرين, ما تحطهاش في السوسول, ما تحطهاش في كذا. علاش؟ خاطر كيما قلت لك
1: قبيله
3: التسرب الماء هذاك ينجم يعمل كور سيركوي على لونك, بعد بساعه بعد بساعتين انت تمشي تروح ترقد والماء يتسرب معناها شيئا فشيئا للمنظومه هذه, ونجم يعمل كور سيركوي ونجم يتسبب في حريق.
1: جينا سؤال غازي على شان يوتيوب, نعرفوا أنه فما برشا ناس مازال تستعمل في الغاز في السيارات, دونك السيارات اللي تستعمل الغاز كيفاش؟
3: هو غزر, أنا هاني قلت لك هو اسمه موتور تيرميك, محرك حراري, كل سواء يخدم بالغاز ولا بالغازوال ولا بالغاز السائل جي بي ال ولا بالإيتانول ولا باللي تحب أنت, يقعد ديما نفس البرنسيب نفس النصيحة, دونك كيف وكيما ليسونس معناها ما فهمش حتى.
1: نختم معك بسؤال, شنو لاحظت أنت بحكم خبرتك أكثر الأخطاء شيوعا اللي يرتكبها أصحاب السيارات بعد ما تغرق السيارة متاعه, شنو الأخطاء اللي يعملوها؟
3: أول خطأ أنه يعاود يخدم, او ديما تقعد في مخه بالك سلكتها
1: شي حتى خدمه
3: لا حد بالوقت فهمت, ولا مثلا البانيك ويحب يخرج مكا السائل هذاك والكهرباء وقفت
1: صارت زميلتنا لهنا مانيش باش نسميها
3: هي مش في باليش انا ما
1: تعيط لي عامله وليش صرت العامله
3: دونك هذا هو معناها, تحاول انك ما ديماريش سورتو اذا كان هاني قلت لك سكتت لك وحدها ولا يلزم تستعين بتقني باش هو شنو, والا زي ده فما حاجة مهمة أخرى يا أخوي, استنى 20 دقيقة خير من اللي ترسلك في 20 مليون هكا ولا استنى ابعد اقعد في مكان آمن, معناها يسجي بابا
1: صحيح
3: هو شوية بركة وقت الواحد ولهنا نقول ربي يرحمنا وهذا غايث نافع, وريت الجماعة في الكرة متغشين كيفاش الماتش يا ولدي, يقولوا الغايث نافع وربي يرحمنا
1: والحمد لله
3: ما نقولوش طقس رديء وأجواء رديء.
1: شكرا جزيلا غازي بن صوربة الخبير في الميكانيكا على كل هذه النصايح. انا باش نخرجوا بالموسيقى وبعد باش نكملوا بالثقافه في الرونديفو كولتوريل مع شادليه.

scoop, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Rayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

0: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان فام، ما يبعد حتى حد.
1: ختامها مسك بالطبيعة مع نوتر جورناليست شادلية خياتي. أهلا وسهلا شادلية.
2: بونجور، صباح النور والورد والفل والياسمين. صباح النور،
1: مرحبا. جمعة مراكش
2: قولك
1: برشا مش مساعدني الريتم هذا يا نتاع
2: جمعه كامل ما تقبلش وما حكينيش زيد
1: وما حكينيش. كل واحد ليه نشوفك متعلقه ما بين التغطيات الثقافيه، ما بين البرنامج نتاع جعفور والخدمه المزيانه اللي دخلتوا السيزون بقوه. مصلي على النبي ان شاء الله ديما هكايا بالنجاح والتوفيق. الوغ يلا باش نمشيو معاك للرونديفو.
3: رونديفو
1: ايوه اش عنا
2: في الرونديفو اليوم؟ باش نحكيو على فيلم دار العرس، بدايه موافقه للموسم الثقافي في تونس. البارح كان العرض ما قبل الاول لفيلم هيفا بن يوسف دار العرس. الفيلم بطوله العروسه خلود جليدي، العروس جهاد الشيرني، بولعروس صابر الوسليتي، ام العروسه وجهه جندوبي، ومنظم العرس نبيل بن مسميه. أيوة. عمه العروسه طبعا سهام مصدق، وساميه الحامي في دور بنت عمه العروس. الفيلم اسمه دار العرس، اسم على مسمى. اي تونسي نجم يلقى روحه في الفيلم، خاطر شكون فينا ما حضرش عرس وما صارتلوش فيه طرائف، وشكون فينا زيدا مشى العرس وما صارتش فيه نبزات كما نقولوا احنا، نبزه في
1: البو. نبزه في عرس يقولوا
2: ايه موجوده هي طبعا طبعا. فيلم دار العرس فيلم عائلي كوميدي، ينجم يتفرج فيه الكبار والصغار، ويطرح زيدا موضوع مهم ومهم جدا وهو هجره الادمغه. بدايه موافقه للفيلم تونسي يجمع بين الكوميديا الاجواء العائليه وطرح قضايا من واقع المجتمع التونسي. البارح لافون بريمير كانت فيها برشا وجوه اعلاميه، برشا ممثلين كانوا حاضرين. ان شاء الله بالتوفيق للفيلم التونسي دار العرس، وبالتوفيق لكامل فريق العمل.
1: وي ان شاء الله بالنجاح. انا نفرح لكل فيلم تونسي، وانا نؤمن راهو ان الكثره تولد الجوده. معناها خلينا نزيدوا ننجو، نزيدوا نعملوا افلام، نعملوا برشا افلام ومثالش. معناها نجموا حتى كان يبدا فما شويه ضعف، نحكي بصفه عامه تقنيا فنيا ولا اي حاجه في عمل سينمائي تونسي، بشويه بشويه تو نوصلوا لها الجوده. خير من اللي نقعدوا كما كنا قبل راهو معناها في عام كامل تلقى فيلم ولا زوز كهو.
2: هذا هو باش يخلينا نطرقوا للموضوع الثاني. باش نحكيوا اليوم على الموسم السينمائي التونسي 2026-2027 اللي هي سيزون شارجي برشا سنه، بمعدل بريس كل جمعتين فما فيلم. باش نلقاو جمعه اللي فاتت كيما فما فيلم محمد خليل البحري، الجمعة هذه الهيفا بن يوسف، مازالوا ثلاثة جمعات أخرين فما فيلم زيادة بشعة في قاعات سينما. بريسك راهو في بمعدل في كل شهر فما زوز أفلام. حاجة تفرح برشا، وديما نحن نقولوا احنا نفرحوا كي نلقاو السينما التونسية قاعدة تنتج والمنتجين قاعدين يخدموا في أفلام، رغم اللي في تونس مش سهل انك تعمل فيلم، مش سهل في تونس انك تنتج. لكن زعما هذايا بالحق في صالح المنتجين وفي صالح أصحاب الأفلام. هل التونسي اليوم قادر انه يمشي للسينما كل جمعتين ويخلص التيكي بتاع الفيلم وإلا لا؟ هل هذا باش يخدم العمل وإلا لا؟ وإلا زعما هل البقاء باش يكون للأقوى؟ معناها للي عنده بيجي أكثر باش يحطوا على الكام، للي عنده فلوس أكثر إنتاج أكثر هو اللي باش يكون الفائز معناها، وإلا لي الجودة العمل هو اللي باش يفرض روحه. وهذا اللي باش تبين هنا الأيامات الجاية. أنت شنو رأيك عفاف؟ أنت مع أنه يكون فما برشا أفلام، وإلا ترى أنه الكثرة تنجم تولي فما فيها تخمة وتنجم فيها تنفع الساحة الثقافية؟ بالعكس تنجم تضر بعض الأفلام، تولي تضر بعضها.
1: لا لا مازلنا ذيك من بعض، مازلنا ما وصلنا لهيش المرحلة ذيك. أنا توا مع كثرة الانتاج ديجا على خاطرنا مقارنة بدول أخرى مازلنا بعاد على مستوى العدد والكم، على مستوى الكم. فمع كثرة الانتاج والجودة تفرض روحها بشوي بشوي
2: إن شاء الله يا ربي. وبالتوفيق طبعا لكل السينمائيين التونسيين وكل المنجين، وإن شاء الله يا ربي أفلامنا تكون أفلام تدبل جزيدة وتكون موجودة. معناها كما دبلش خاتم عليسة وريناه في منصة شاهد، كيف كيف زيدة عبد الحميد بوشنيق كان عنده فيلم زيدة على منصة شاهد. إن شاء الله برشا أفلام نراهم توينسة يتوزعوا عربيا، ما عادش كان نحن مغرومين بالأفلام المصرية ونمشون نتفرجوا في فيلم مصري. وعرفتك اللي انهارت السبت شو مش نتفرج في فيلم مصري. ان شاء الله يا ربي حتى احنا يوليو هو مازيد يقول شو مش طعمش مش نتفرج في فيلم تونسي. علاش لا معناها.
1: ميرسي بوكو شادلي خياتي.
2: ميرسي عايشك.
3: rendez-vous.
1: مازال عنا دو تيكي باش نربحوهم دو انفيتاسيون باش نربحوهم ل ضحى. ضحى معنا. ضحى العياري. الو على السلامه.
4: على السلامه. عافاك.
1: مرحبا. مرحبا بك. مين تكلم فينا ضحى؟
4: من المحمل في الهمام.
1: اهلا اهلا بالحومه. مرحبا بيك ومرحبا بحمام لاف. عدينا بالتضحيه الجنوبي. شو الزهره حمام لاف كيف كيف معناها حومه واحده كلنا. مرحبا مرحبا. الوغ يا ضحى باش نربحك دو انفيتاسيون باش تمشي تتفرهد بدل الجو تعمل سهريه قمقومه حفل للنجم نصيف زيتون والفنانه رحمه رياض في مسرح قرطاج الدولي. دونك باش تكون سهريه عالميه ما تتفلتش. نهار 21 سبتمبر من تنظيم المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون لازبو بمشاركه وزاره الشؤون الثقافيه بتونس. نخلي لك فرصه ضحى شكون تحب تعمل ديديكاس عزيزتي؟
4: ليكم انتوما والحاجه ديوانا فيما ديما برانشي عليكم من الصباح للعشيه.
1: يعيشك يا لاله.
4: لوليداتي بنتي بنوتتها الصغرونه
1: ربي يفضلهم
4: على فكره.
1: صوت ماهوش بتاع مامي راهو تبارك الله عليك. قوه المراه في الضاحيه الجنوبيه. نسمه تاع الهواء نسمه تاع البحر تخلينا ما نكبروش حتى لو كان معاش نعومو فيه البحر.
4: جوستومون والله
1: نسمته بركه
4: والله. عايشك
1: عايشك دورتنا. تحيه ليك ولكل العائله.
2: جست فقط نحب نذكروا انه الافتتاح المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون كله دي انفيتاسيون راهو ما فماش تذاكر للبيع. للبيع ما فما حتى تذكره للبيع. الكلهم تذاكر دي انفيتاسيون.
1: وي ميرسي شادلي. ميرسي بوكو ضحى. شكرا نادية بالحاج كانت معنا في الاخراج نورتنا هذا الصباح في الاخراج الرقمي زيد وجوج وجدين. شكرا على تامين الاخراج الرقمي وعلى مستوى الاعداد بامتياز كما العاده الصحفيه اللامعه وحيده قادر. بعد شوية يجيكم كامل فريق البرهين سيف الدين كوكي وأيضا عبير وضيوف متاحهم ومواضيعهم المهمة لكل مرة يمتعون بها الحقيقة كل سبت وحد. وتتسويت بعد البرهين الموعد يكون مع أميمة العياري وأستر وإنا نعطيكم موعد في حلقة غدوة كما العادة من ويكاند على كيف من 6 لل 11. بقولكم شيء طيب الناس كل باي باي.
0: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ديوان ترند الماجازين اللي تسمع وتخليك ديما ان وبرانشي كل حد.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية. كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء

0: تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة صباحا ديوان فام عسلمة. وفاة طفل يبلغ من العمر 14 سنة مساء أمس بما تمديد القلعة الكبرى من ولاية سوسة بعد تعرضه للطعن إثر خلاف جمعه بقصر وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 لمراسل ديوان فام بالجهة. وتمكنت الوحدة الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به مشيرا إلى أن الطفلين من مواليد سنة 2012 ومنقطعين عن الدراسة. وأذن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بإحالة الجثة على قسم الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وبفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية تعلن عن تحين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجيال الممنوحة للمخابر. وأضافت الوكالة في بلاغ لها أنه تم بصفة استثنائية التمديد بالنسبة إلى الملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية والتي تم إيداعها السنة الماضية ولم يقع الشروع في معالجتها من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من ديسمبر المقبل. وبالنسبة للملفات الجديدة التي تم إيداعها السنة الجارية فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من مارس المقبل. التقديرات الحالية لعدد المصابين بمرض الزهايمر في تونس تتراوح بين 70,000 و100,000 مريض وفق ما أفاد به رئيس الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية رياض غويدر في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فام، مؤكدا الحاجة إلى إجراء إحصاء دقيق بهدف تحديد العدد الفعلي للمصابين بمرض الزهايمر في تونس.
3: نحكي على أرقام ما بين 70,000 مريض

0: الظلم انا اكثر حاجه ما خطق في المبكر تو شنو يسمح؟ يسمح انك تبدا الدواء اللي هو ما يداويش لا في تونس ولا في غيرها تو ما يداويش، لكن يمكن انه ينقص من حده المرض باش العائله ما تبداش ضايعه. الاحاطه العائليه هي عندي انا اهم من الاحاطه الدوائيه.
1: وفي أخبار العالم، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع بعد خوضهم مرحلة بحرية محفوفة بالمخاطر هربا من تصاعد القتال في اليمن. الجيش الأوكراني يعلن عن مقتل وإصابة أكثر من 1520 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الخسائر الروسية منذ اندلاع الحرب في فيفري 2022 إلى نحو 1,516,000.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا محمد في الأولين، صلي عليه في الآخرين، صلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. بعد قليل تنطلق سفينة البرهان. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
0: لحداش وثمانية دقائق، نتوكلوا على ربي بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة من برنامج البرهان. واليوم 18 سبتمبر 2026 بإذن الله. 19 مركز مع 8، ما نعرفش علاش اليوم 19 سبتمبر 2026. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وربي يستخدمنا وإياكم، وإن شاء الله ربي يجعلنا لكلنا مفاتيح خير مغاليق شر. قلت لقاء يتجدد مع البرهان اللي تسمعوه كما العادة، والله لا يقطع لنا عادة، كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار، من خلاله نحاول نقربوا لكم قدر المستطاع ونفيدوكم. والمسلم ضعيف بنفسه قوي بأخيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نحب لرواحنا الخير، نحب لرواحنا الطاعة، نحب لرواحنا الرضا، نحب لرواحنا مرضات ربي سبحانه وتعالى. أذك علاش نحب لكم كان الخير، والبرهان جاب الخير بإذن الله تعالى كما العادة. معايا عبير دمق في الإعداد، وأيضا عزيز في الإخراج الرقمي، والوجه أيضا في الإخراج، عزيز في الإخراج والوجه في الإخراج الرقمي. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. عبير، صباح الورد والياسمين، مرحبا.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير ونير، صباحكم رحمات تنزل بنا منازل اللطف. إن شاء الله ربي يكرمنا ويلطف بينا بهذا الغيث النافع. نصبح عليك على فريقنا التقني، على مخرجينا الأعزاء، وعلى كل ما يسمعنا على أثير الديوان في برنامج البرهان.
0: ربي يبارك فيك يا عبير، إن شاء الله ربي يحفظك وربي إن شاء الله ينفع بيك، يعطيك الصحة. وشكرا مرة أخرى على الإعداد. اليوم دائما وأبدا سفينة البرهان تنطلق من نبض الواقع، واليوم زاد يا عبير العودة المدرسية في غزة. تصور انت
2: من قلب الواقع.
0: اي من قلب الواقع، ولكن قبل هذا هات نبداو برواحنا وبعد نمشيو لغزة باذن الله.
1: نبض الواقع،
2: نحكي هو في نبض الواقع على عودة مدرسية بمنطق إدارة الأزمات. بما أنه البرهان لا ينفصل عن واقعه، يوم الخميس شهدنا أمطار غزيرة، شهدنا الغيث النافع، ولكن الغيث النافع تحول فجأة إلى حالة من الاضطراب كما قاعدين نشوفه في الفيديو المصاحب. صغيرات متمسكين بحبل في صليانة ويحاولوا يعبروا مجرى الوادي بعد تهاطل سيل غزير من الأمطار. يذكر أنه زوز تلمذات البارح علقوا في الوادي هذية، تلميذ توفاه ربي، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر أمه وأبوه، وتلميذ آخر في الإنعاش، إن شاء الله يا ربي يقوم سالم معافى. نحكيه على 2,341,000 تلميذ مسجلين للالتحاق بمقاعد الدراسة في 15 سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية. الاثنين الزوز ملايين هذوما، الأكثر من زوز ملايين هذوما، فيهم الإداريين، فما المربين من ضمن عائلاتهم والموظفين. فالعودة المدرسية ما نحكيوش كان على تلامذة، نحكيو على منظومة اجتماعية مصاحبة للعودة المدرسية، وراها الصورة النمطية اللي نشوفوها في محافظ، في ميداعات، في أدوات مدرسية جديدة، فرحة، سرور، حبور. نلقاو وسائل نقل، نلقاو تنظيم لجداول الأولياء والمربين والقائمين على التلاميذ، نلقاو مؤسسات تربوية بما يصحبه ذلك من صيانة ووقوف وإدارة على تفاصيل كثيرة. فالعودة المدرسية ما تخصش كان الصغار، تراهي تخص الصغار والكبار، وتنظم حياة الأسر في تونس. نهار الخميس 17 ديسمبر، إقليم تونس الكبرى وضع في مستوى اليقظة البرتقالية، وعلى مستوى ولاية تونس اصدر قرار تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بداية من الساعة 3 مساء، بعد التشاور مع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، بهدف الحد من مخاطر الأمطار وضمان سلامة الصغيرات. لكن السؤال هنا مش في اتخاذ القرار، السؤال هنا يحول حول توقيت اتخاذ القرار والإعلام به. القرار وصل للمعنيين للإداريين بعد 8 دقائق من الساعة 3، نزل على صفحات التواصل الاجتماعي، ومن بعد تم إعلام القائمين على المؤسسات التربوية. لهنا وقع الإشكال، دخلنا في حالة من الفوضى، تسكرت الطرقات، دخلنا في موجة من الغموض
0: ورسى مع العاصفة
2: بالضبط. في الوقت هذاك، وقت اللي هبط البلاغ، الناس الكل خرجت أو الأولياء خرجوا من إداراتهم، من مقرات العمل متاعهم، أولياء خرجوا من ديارهم باش يلتحقوا بصغيراتهم، لي غاردوري وقت اللي خرجوا بالحافلات متاعهم باش يهزوا صغار من المدرسة، المدارس مشكورين اجتهدوا وخلاوا الصغيرات عندهم إلى حين التحق الأولياء، ولكن وقت اللي نحكيوا على مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية وجامعات يخليوهم يخرجوا بالوقت ويخليوهم يصارعوا مصيرهم ويواجهوا الواقع الموجود. ففي عوض ما نحكيه على سلامة وحفظ السلامة للصغيرات هذية، نحكيه على مواجهة لمخاطر الأمطار والسيول الجارفة بشكل عشوائي.
0: أنا ديما عبير تعرفني ديما نلتمس الأعذار وديما نلوج على الجانب الإيجابي، ربما أحيانا نقول ديما الكمال لله والإنسان ما هوش معصوم من الخطأ والكل يغلط والكل ربما معرض إلى ضغط إداري أو ربما قراري أو غيره. تمنيت القرار هذا نجم يجي مخر لسهو لغلطة، مانيش أهل باش نقيم وندخل في التفصيلات هذه، ولكن على الأقل كي قربة العاصفة ومع العاصفة بالضبط أنه القرار يكون نستحفظ على صغيراتنا ونخليهم في المدارس وعلى الإطار التربوي، أنه يكون مع الصغيرات هذوم إلى حين مرور هذه العاصفة بسلام. ربما هنا تكون حتى فيها جانب ونقطة إيجابية ونقطة تخلي الولي يطمئن على صغيره، لأنه أنت كما قلت أنت المسألة مش مسألة صغير باش يخرج من المدرسة، المسألة مسألة شكم شيروح به، لأنه أنت كي تربط القرار بالمدارس والمعاهد وبالمؤسسات التربوية فما ناس أخرين اللي هم باش يروحوا بصغارهم من العادة والمعتاد 5-5.5 على شيء هو زاد يخدم في إدارة، يعني باش يزمو ترخيص ويزمو نقطة ويزمو كذا وكذا، وكيفاش باش يخرج باش يروح بصغير. ولكن مع ذلك نقول الحمد لله اللي تعدت سلامات، وهذه فرصة باش نحاولوا أنه نقفوا وقفات مع أنفسنا فيما يتعلق بالقرارات.
2: في علم إدارة الأزمات توقيت القرار هو جزء من صنع القرار، هذك علاش وقت اللي نحكيه على خطر طبيعي نحكيه على تحوله إلى إرباك اجتماعي، وقت اللي توقيت القرار مش توقيت اتخاذه فقط، توقيت الإعلام به زاد راهو يحدد طريقة التعامل معه. نظرية التضخيم الاجتماعي للمخاطر social amplification risks اللي طرحها روجر كاسبرسون يقول إنه الفكرة الأساسية ما هيش في الخطر الطبيعي وحده، لكن الفكرة وقت اللي ينتقل هذا الخطر إلى المجتمع وتمر إشارات الخطر بشكل عبر المؤسسات عبر الإعلام عبر التوقيت المناسب، ممكن لطريقة نقلها إنها تضخم أو إنها تحد من مخاطر القرار. هذاك علاش أنت مريت مباشرة إلى نقطة الحلول العملية، إدارة الأزمات يلزم تاخذ بنظر الاعتبار إنه توقيت إنه القرار وحده لا يكفي، وإنما توقيت القرار وتداول والإعلام به هو حلقة من حلقات الأمان وحفظ سلامة الصغيرات. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، وإن شاء الله يا ربي ما تتكررش هذه الصور، لأنه مازال الغيث النافع إن شاء الله، ومازال التحذيرات الأرصاد الجوية، وما زلنا باش نشوفه، وهو راهو ماهيش 20 دقيقة مطر كما قالت الناس، هو راهو مجموعة من العوامل منها اهتراء البنية التحتية، فخلينا نتعاونوا باش نلقاو الحلول بدل ما نغوص كلنا في الأزمات.
0: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يحفظ البلاد والعباد، وإن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا، وإن شاء الله ربي يبارك لنا فيهم، وإن شاء الله ديما سالمين غانمين، وإن شاء الله ديما فرحانين. اللهم آمين يا رب العالمين. حكينا على العودة المدرسية الأسبوع الفارط، اليوم زاد تحدثنا على العودة المدرسية في تونس، ولكن وجب علينا دائما وأبدا ألا نغفل أنه عنا صغيراتنا أخرين موجودين في غزة اللي اليوم وفي هذه الفترة بالذات بالذات قاعدين يستعدوا للعودة المدرسية. تعلمنا في البرهان وتعلمنا من رسول الله قبل ذلك أنه ليس منا من لم يهتم بأمر المسلمين، ونعرف اللي نسق الاهتمام والتعاطي مع الأخبار اللي موجودة في غزة ربما نسق انخفاض ملحوظ في كل وسائل الإعلام، سواء وسائل الإعلام المحلية وحتى العالمية، ربما لظروف عديدة من بينها الحرب اللي موجودة في ما بين إيران وأمريكا وغيره وغيرها من الأحداث. ولكن نحن دائما وأبدا نسعى باش نكونوا حاضرين مع وليداتنا، ولو بالكلمة ولو بالسؤال ولو بالاهتمام. غزة دائما في القلب، وفلسطين دائما في القلب، وليدات غزة جزء لا يتجزأ من وليدات المسلمين. ذاك علاش اخترنا نحن باش نسألوا عليهم ونتواصلوا معاهم ونسمعوهم ونشوفوا شنو اخبارهم وكيف كانت العودة المدرسية، بالرغم الصورة نعرفوها يعني كيفاش كانت. يعني اذا كان نحن هكا صار فينا شوية مطر وربما اختلت شيئا ما العودة المدرسية، فما بالك بخيانا وليداتنا في غزة. ذاك علاش تكون معانا الصحفية يافا أبو عاكر من فلسطين وتحديدا من غزة، باش نسألوا على حوال أخيانا وأهلنا ومالينا في غزة وفي فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يافا.
3: السلام الله عليكم جميعا مستمعينا الكرام وأهلنا في تونس الحبيبة يعني من غزة. في البداية مشكورين جدا على جهودكم لإظهار صوت الغلابة وصوت المقهورين وصوت المحاصرين من المسلمين ومن العرب داخل القطاع الحبيب. يعني
0: بارك الله فيك يافا، ونعتذر مرة أخرى لأنه من حين لآخر نحاول نتصل بيك سواء في المؤسسة الإعلامية أو سواء حتى على الخاص باش نسأل على غزة وعلى أهلنا وأحبابنا وليداتنا في غزة. نحب نطلب منك سماح على المباشر يافا.
3: معذورين جميعا يعني أخي العزيز وزميلي العزيز. في البداية قبل أن تطرح علي أي سؤال سأجيب أن الحرب في غزة لم تنتهي بعد، فعليا والله لم تنتهي بعد. يعني منذ أيام كان جريمة مروعة ظهرت على الإعلام العربي أو حتى الإعلام العالمي، مبنى غير صالح للسكن بسبب عدم توفر خيام، بسبب عدم توفر مراكز إيواء، بسبب عدم توفر الإمكانيات المتاحة للعيش كبني أدمين كإنسان في قطاع غزة. لجأوا إلى مبنى غير صالح للسكن، تعرض للقصف عدة مرات، لكن في ساعات الفجر سقط المبنى على من فيه وتحول إلى مقبرة جماعية. 100 شهيد ومئة مفقود داخل هذا المبنى، وتحول هذا الخبر إلى خبر عاري. أنت بتخيل أنه هذا الخبر أصبح خبر، مجرد خبر، مع أنه 100 ليسوا أرقام، هم بشر، هم بني آدمين، هم عائلات، هم أفراد لهم أمنياتهم ولهم أحلامهم، بالإضافة إلى أيضا مبنى آخر سقط. يعني الحياة في قطاع غزة والحرب في قطاع غزة لا تتوقف للحظة واحدة. إن لم نموت بالرصاص نموت بالقاهر، إن لم نموت بالقاهر نموت بالجوع، نموت بالعطش. يعني أقصى الأمنيات عند أي بشر في موجود داخل هذا الكوكب قطرة ماء. لازلنا ننادي ونستغيث أنه مخيمات النزوح في مواصي القطاع تحتاج إلى الماء، تحتاج إلى الماء. أنت متصور قبل البدء بالحديث عن المدارس؟
0: يافا سمحني باش نقاطعك، ولكن يعني نستشعر في كثير من الألم من صوتك، بالرغم نعرفك متميزة على المستوى المهني يعني وما شاء الله بسم الله، لكن قاعد نسمع في برشة ألم في صوتك، على الرغم من أنه الاتصال كان مبرمج باش نتحدثوا على العودة المدرسية اللي هي من المفترض.
3: أنا أتحدث معك على العودة المدرسية زميلي فقط. أنا أم قبل أن أكون صحفية، وسأرسل لك الكلمات البسيطة. اليوم 22,000 مقعد من الشهداء الأطفال اللي غابوا عن مقاعدهم الدراسية. أنت متخيل 22,000 مقعد في قطاع غزة؟ 70% من دارس قطاع غزة دمرت كليا، غابت عن الساحة. فقط هي عبارة عن خيام خشب، شوادر نايلون وقماش يذهب إليها الطلاب بدون ملابس مدرسية، بدون كتب مدرسية، بدون كهرباء من 4 سنوات منذ بداية الحرب. سندخل السنة الثالثة وإنهائها ونحن لا يعني نحن نفتقد حتى آدمية البني آدمين في قطاع غزة. بتتكلم عن عودة للمدارس، عودة للمدارس أكثر من 90%، 90% من المدارس الآن هي فقط عبارة عن مقاعد غير صالحة للدراسة. نتكلم فقط عن بدون مقاعد، الطالب بذهب بقعد على الرمل، خليني أحكي معكم بالعربي وبالعامية، الطالب بقعد على الرمل بدون مقعد، الطالب بدون دفتر وقلم، الطالب مع أنه العالم أجمع يشهد أنه طلاب قطاع غزة من الأوائل ومن المتفوقين في جميع التخصصات اللي بادروا فيها. إحنا اليوم في غزة فقط مش مقاعد دراسية، فقط مش كل مجالات الحياة متوقفة في القطاع، المستشفيات خبر أنه تم توقيف توريد السولار للمستشفيات في قطاع غزة، غرف العمليات من أمس لحتى هذه اللحظة في المستشفى الكويتي توقف بالكامل، غرف عيادات الأسنان، غرف الجراحات العامة في كل مستشفيات قطاع غزة. الأوضاع لا زالت صعبة، الأوضاع الإنسانية صعبة، الأوضاع
0: واضح، واضح يافا، واضح يافا،
3: الحياة عبارة عن وقت بيجري فينا
0: يافا. العالم يافا بعد إذنك سامحني، فهمت الصورة، يعني الصورة واضحة، يعني خلينا نقول الصورة لم تتغير، نفس الصورة اللي آخر اتصال كان بيني وبينك هنا تحديدا في برنامج البرهان تقريبا الصورة نفسها إن لم تكن أسوأ. ولكن بداية، هل تتفقين معي أن التعاطي الإعلامي فيما يتعلق بغزة وأحداث غزة نسقه قد تراجع مقارنة ببداية الحرب وبداية الاعتداء والعدوان؟ إن تتفقين معي حسب رأيك كصحفية، ما هي أهم الأسباب في ذلك؟
3: يعني جميعا بيعرف أنه الحرب لم تتوقف، لكن التغطية الإعلامية حتى في القناة اللي أنا بعمل فيها مقارنة في بداية الحرب وحتى هذه اللحظة العمل انخفض جدا، اعتبروا انه هاي حرب مستمرة وحرب ادادة مستمرة.
0: دخلنا في التطبيع حتى مع بالاعتياد والتطبيع، يعني دخلنا نسق الاعتياد، هذا الامر العادي، هذا الامر العادي في غزة،
3: الظروف العالمية، الظروف العالمية، الظروف العربية، الحرب على لبنان، الحرب مع ايران، الحرب التي تلعب بها اليد اللعينة امريكا، كانت سبب في توقيف نشر أخبار عن قطاع غزة، مع أنه أنا بحكي لك إياها، غزة الآن أصعب تمر بأصعب الظروف الإنسانية حتى منذ بدء الحرب. نحن في قطاع غزة الآن نتعرض لحملة تجويع، موجود كل شيء في السوق لكن لا توجد مادة، لا يوجد مال مع البني آدمين يشتروا أقل الأغراض، يعني أقل الخضار، أقل الإمكانيات المتاحة لأنهم يبقوا على قيد الحياة.
0: عبير،
3: الحياة هان في قطاع غزة صعبة جدا، أنت متخيل، متخيل
2: يعني الوجع متواصل،
3: إنه الوجع مستمر، والقهر فينا مستمر، والتغطية الإعلامية تتوقف الآن على قطاع غزة.
2: أختي،
3: هذا وقتك، وقتكم جميعا.
2: أخت يافا، بداية الحمد لله على سلامتكم، لأنه في كل مرة نسمع فيها صوتكم نحمد الله أنكم بخير وأن هذا الصوت يصل، لأن صوت الحقيقة يسقط يوما بعد يوم في غزة، وربما هذا سبب من أسباب غياب التغطية إضافة إلى الاعتياد والتطبيع مع الأزمة ومع المأساة ومع البشاعة، حتى صارت فعلا اعتياديا. ولكن تسقط المباني ويسقط حملة الصوت، وما زالت راية العلم مرفوعة اليوم في غزة عندما نتحدث عن عودة مدرسية، عن إرادة الحياة رغم الموات. نتحدث اليوم عن أطفال برغم انعدام المرافق الأساسية، البنيان، المدارس، الأدوات، الآليات، ولكن مازال هنالك إرادة نحو المواصلة، نحو سيرورة الحياة بأشكالها التي وقعت إعاقتها بكل الممكنات وبكل بشاعة وبكل لؤم وسوء. غزة باقية وإرادة البقاء باقية والتعليم باقي من أجل بناء مستقبل إن شاء الله.
0: يافا الصحفية من غزة، شكرا على هذا الاتصال، ونسأل الله تعالى أنه يرفع عنكم هذا الغم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغير الحال إلى أفضل الأحوال. كانت معنا يافا أبو عكر الصحفية من غزة، شكرا لك، نلتقي بعد الفاصل.
4: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

نايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة، تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: مش البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: رجعنا معاكم في برنامج البرهان
2: يلا بسم الله نواصلوا ل 11:29 دقيقة حتكشي نص نهار بإذن الله تعالى في اللقاء الثالث من برنامج البرهان في موسمه الرابع على إذاعة الديوان تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا ويسمعنا على أمواج إذاعة الديوان ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم عنا كل خير توا نمشي والضيف ضيف عزيز وغالي على قلبي نتلقاه معاه ونسمعه منه ونستفادوا منه في مجال اختصاصه ضيفنا ضيفنا الخبير المحاسب الشيخ محمد أشرف بودية الإمام الخطيب وخبير محاسب بخبرة 22 سنة ومدرب معتمد في محاسبة الزكاة وأيضا رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مساء الخير صباح الورد والياسمين ورب يحفظك السلام عليكم ورحمة الله
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل سادة المستمعين لإذاعة ديوان FM
2: أنا فرحان جدا شيخنا العزيز اللي أنت موجود بحذانا باش نستفادوا من علمك ولأول مرة في برنامج البرهان كما قلت لك قبيلة في الأوف فكرت فيك من عام ناول باش نتحدثوا على مجال ربما قل وندر حتى من أهل الاختصاص حتى من الدعاة حتى من الخطباء أنه يتناولوه لخطورته من شيرة ولكن وجب علينا أن نهتم به لأهميته موضوع المالية الإسلامية باش نتحدث اليوم على المصارف الإسلامية بداية شيخنا الغالي ماذا يقصد بالمصارف الإسلامية شو المقصود بها هذه الكلمة ومدى تاريخية هذه الكلمة لأنه منذ البداية ومنذ بداية الدعوة المحمدية ومنذ أن أنزل الله تعالى القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعودنا بهذه الألفاظ هو حدث أو خليني نقول مصطلح حديث ماذا يقصد بالمصارف الإسلامية عموما ثم نتقدم شيئا فشيئا سيدي الغالي
3: بسم الله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله طبعا كما قلت خويا سيف الموضوع يهم شريحة كبيرة من التوانسة لأنه الكلنا نشوفوا هالمصارف الإسلامية ونتسائلوا شني حقيقتها فأفضل حاجة نبدأ بها باش نفهموا شنو هو الفكرة متاع المصرف الكلها هي صحيح كوني فكرة مستوردة منين جات؟ جات من أنه فما ناس عندها فائض متاع سيولة عندها فلوس زايدة على حاجتها تحب تنميها وفما ناس محتاجة من شيرة أخرى للتمويل فجاء المصرف باش يكون وسيط بين الاثنين ياخو من عند الناس اللي عندها فائض السيولة ويعطيها للناس اللي مستحقة التمويل المنظومة الفكرية هذه مش منظومة إسلامية في الأصل يعني فكرة البنك ولا فكرة المصرف هي فكرة جات من عند الغرب لكن هي في الأخير حاجة إنسانية فكل المجتمعات محتاجتها قبل كي تقول لك نرجع قبل كيفاش كنا كانت الأمور تمر بالعلاقات الإنسانية يعني أنا عندي فائض السيولة وعندي ولد عمي يحب يعمل مشروع نشاركه اليوم أصبحت وجود المصرف في حياة الناس تقريبا شبه ضرورة لأن الناس بعدت شوية هالعلاقات وفما شوية الأمانة والثقة زادة نقص مستواها يعني اليوم لو إنسان عنده فائض السيولة أنه يمشي يستثمره ويحطه في مصرف عنده نوعا ما الثقة كونه مش يرجعوا له لكن لو يشارك حد من عائلته ولا من أصدقائه يقعد عنده هكا الهاجس كأنه يمكن صحيح داخل على الربح لكن يمكن يخسر حتى رأس ماله وهذا مشاهد ومعروف عند الناس الكل في العالم الإسلامي لما جاتهم هالفكرة المصارف هي في الحقيقة دخلت المصارف التقليدية بالدخول الاستعمار هذاك تاريخيا كيف جات لما في يلقاو الناس كونوا احنا فكرة المصرف في حد ذاتها كفكرة مجردة ماهيش فكرة خايبة أنه يكون إنسان وسيط بين هذوم وهذوما لكن في عوض نعتمدوا آلية القرض اللي هي تؤدي للربا وتعرف الربا المسلمين كل يعرفوا كون الربا حرام فجاءت الفكرة الثانية نخليوا نفس الآلية الوساطة لكن في عود نتعاملوا بعقود مبنية على القرض، خلينا نشوفوا عن ناشي في تراثنا الإسلامي عقود أخرى تسمح باش نعملوا هالمعاملات.
2: اي نعم،
3: وهذاك علاش معاملات المصارف الإسلامية هي في تقوم على الوساطة، ولكنها إما عقود قديمة كما المرابحة والمضاربة اللي كانت موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم
2: موجودين،
3: لكن اليوم أصبح تطبيقها في شكل ثاني فقط لكن نفس العقد، وإلا اخترعوا وابتكروا عقود جديدة لمواكبة العصر، لأنه تعرف الإسلام يتطور فمعاملة الناس تتطور، فطبيعي كون الأمور الفقهية تتطور. فهذه إجمالا الفكرة جات هي أصلها مستوردة لكن تطبيقاتها.
2: أنت عودتها توا سي أشرف أنه الفكرة هي ليست خلينا نقول مستوردة، جاءت من الغرب، وفكرة المصارف عموما هي فكرة كانت غير متداولة، جاءت مع الاستعمار ومع في الغرب من الغرب عموما. لكن الفارق الذي يفرق، لأنه الناس العوام اليوم ونحن جمهورنا في نهاية الأمر جمهور عريض، جمهور البرهان وجمهور الديوان، مهم جدا أنه نحط النقاط على الحروف فيما يتعلق، لأنه العوام اليوم حتى أكيد أنت كي تقابل الناس ولا أنا حتى كي يجيونا للجوامع ويسألوا كذا يقول لك في نهاية الأمر ما فماش فارق، أنا نفس الشيء قاعد يخرج مني. في نهاية الأمر ربما حتى يقول لك أجحاف حتى في بعض أو استغلال لبعض العواطف الدينية والعواطف الإسلامية. كيفاش نجمو نجاوبوا في النقطة هذه؟
3: سؤالك مركب شيء مركب كثير أخويا سيف، نحاول نفكه شيء. أنا قبل كل شيء أنا مسألة الاستيراد من الغرب، راهو ما يزميش ننظروا على أنه كل ما هو مستورد من الغرب هو مردود، لا،
2: حتى حد ما قال هك.
3: احنا شنو اللي ما نحبوش؟ استيراد القيم من الغرب هو اللي رافضينه. كونك تعطيني القيامة متاعك انت، لا، انا عندي القيامة، احنا مسلمين على القيامة متاعنا احنا بطبيعة. لكن معناه نعطيك مثال مشهور جدا يا اخي، قانون الطرقات من عند شكون مستورد؟ من الغرب. تصور غدوة يجي يقول لك لا ما نحبوش ما دام مستورد من الغرب، ونحيو السونس انتيردي ونحيو ستوب،
4: ربما تكييف هذه القوانين مع بيئتنا وطبيعتنا الإسلامية ومعيشنا الإسلامي.
3: فكون نستوردوها ما عندناش مشكلة، لكن لو فيها شيء يتعارض مع القيامة متاعنا يلزم نحيوها. ففكرة المصارف الإسلامية كون استوردت المنظومة، أي نعمل وساطة لكن في عوض نعملها بالقيامة متاعها، هما نعملها بالقيامة متاعنا وبالمعاملة المالية متاعنا احنا اللي تتماشى مع الفقه الإسلامي متاعنا. هذه أصل الفكرة. تبقينا تقول لي هام يقولوا كيف كيف، المقولة تكون كيف كيف، هذه مقولة خطيرة جدا نراها. يعني الآية في القرآن رد عليهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا،
2: تقريبا نفس
3: وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: نعم،
3: لو كان نرجع لزاد المسألة بشيء من التفصيل، راهو سيدي بن عاشور لما حكى على الآية هذه قال هذه الخطاب راهو ماهوش للمسلمين، قال المسلمين سبق لهم تشريع في تحريم الربا في آية سورة ابن آل عمران، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. النهي عن الربا جاء في آية أخرى. هذه المقولة اللي قالوها تاريخيا قالوها غير المسلمين، يعني مش المسلمين هم اللي قالوا إنما البيع مثل الربا، لا، غير المسلمين. فهذاك عشان نقول لما نسمعها أول حاجة نقولها يلزم إحنا الناس ما نكرهاش، لأنه أصلا هي كمقولة ماهيش مقولة المسلمين اللي وردت في القرآن، فأنه كل سنة يقولها مسألة خطيرة ورد باله منها.
2: وذاك علاش نحن موجودين هنا وسيادتك موجود حتى نحذروا من بعض الألفاظ اللي ربما تتقال على حسن نية، أنه اللفظ المعتمد اللي يتقال عند العوام تقريبا نفس الآية بحذافيرها تقريبا، فقط الفرق هذه بالعربية وهذه باللهجة الدارجة. ولكن اليوم التونسي، خلينا نحكي على التونسي اليوم، التونسي سأشرف الملتزم ترقاه مركز مع جانب التعبدي، العبادات، الصلاة، الصيام والحج وغيره من الأذكار وغيره، ولكن يغفل على الجانب المعاملاتي. جات المالية الإسلامية اللي هو جانب مهم ياسر في حياة الإنسان وفي حياة المسلم واللي بشي تسأل عليه يوم القيامة بحذافيره، كيفاش نجمه اليوم؟ لأنه المالية الإسلامية كأنه اختصاص خاص بفئة معينة من الناس، ربما حتى كما قلت لك في البداية اللي مختصين في العلوم الشرعية ما همش متمكنين من المالية الإسلامية نفسها، فما بالك من العوام. كيفاش، شنو هي الخطوات الأولى اللي ماهيش اوبسيون بلغتنا نحن. شنو نعملوا مع الناس الملتزمه اللي تخلينا نقول اللي تخاف ربي اللي تحاول انها تمشي بالايه والحديث وبالاحكام الشرعيه؟ ما هي الخطوات الاولى حتى لين نوصلوا لهم انه الماليه او الماليه العموميه او المعاملات الماليه هي جزء لا يتجزا من العبادات وراه سوف نسال عليها يوم القيامه؟
3: راهو هنا نبداو بقول المولى سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة يعني خذوا بكل شرائع الإسلام. يعني المسلم راهو الأصل ما ينتقيش في العبادات، مش هذه نحبها وهذه ما نحبهاش، وما ينتقيش في المعاملات. فما كيما يلتزم بالأحكام الواجبة في الأمر وفي النهي، كل ما جانا به الأمر باش نعملوه يزمنا نعملوه، وكل ما نهانا عنه يزمنا ننتهاو، عجبنا ولا ما عجبناش. هذه الأصل في المسلم.
2: ما زاد سي أشرف فاقد الشيء لا يعطيه. اليوم أنت كرئيس جمعية الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، يعني الكثير من الدعاة والخطباء يتجنبوا، طبعا ما نلوموش عليهم، يعني العوام في نهاية الأمر من أين سيتلقى هذه المعلومة؟ من منين باش يتمكن أو يتفقه في هذا الجانب، الجانب المعاملاتي والمالي، من الدعاة والأئمة والخطباء أنفسهم؟ ربما الكمال لله تلقاه متميز في فقه الصلاة أو فقه الصيام، ولكن الجانب هذا خاصة الأمور المالية والميراث وغيره ربما جزء لا يستهان به منا، ربما ضعيف. يقول لك أخويا ما نحبش نحكي في حاجة ربما منيش متمكن منها. أنتم كجمعية تونسية لعلوم الزكاة قاعدين تخدموا على الجانب هذا فيما يتعلق بالتكوين والتواصل مع وزارة الشؤون الدينية وغيره، تكوين الأئمة الخطباء وتكوين الدعاة فيما يتعلق بالمالية الإسلامية أم لا؟
3: هو تعرف أنا نقول نقطة باش ما نحلوش الموضوع كثيرا في الموضوع هذا، خلينا في
2: ما حبينا اليوم أكثر. الحصة كلها عمومية وبعد ندخلوا في التفاصيل في الحصص القادمة إن شاء الله.
3: تعرف الفقه أهم نقطة فيه هي المسائل التطبيقية والعملية.
2: نعم.
3: علاش اليوم الإمام لما تسألوا على حاجة في مسألة الصلاة ومسألة الصوم يجاوبك مباشرة؟ لأنه هو يعرف الجانب الفقهي وعنده الجانب العملي، لأنه هو يصلي كل يوم ويصوم، فيعرف المسألة اللي هو يجربها. للأسف نقوله كون اليوم أغلب الأئمة متاعنا حالتهم المادية فقراء، فتلقاه إمام عمره ما خرج الزكاة، لأنه هو لما ما مارسش فقه الزكاة في التطبيقي يقعد ديما فقه نظري عنده. أنت صح. لما تسأل إمام في مسألة في الحج، لما هو مشى للحج قبل يعطيها لك بالتفصيل،
2: صحيح.
3: لما ما مشاش مش يعطيك بالجانب النظري فقط، يبدأ يحكي لك في عموميات. اليوم الأئمة لما يحكيوا في الزكاة يحكيوا في العموميات فقط، لأنه ما يمارسوش في العمل هذا، لأنه هذا كواقعنا اليوم. احنا دورنا كون نحاولوا نرفعوا مستوى الثقافة عند الأئمة باش هما يكونوا اللي يبلغوا للعوام.
2: أنت كخبير محاسب في مجال قريت فيه جانب المالية عموما، يعني هذا عاونك في أنك أنت زدت تعمقت أكثر في المالية الإسلامية كاختصاص قريته كخبير محاسب أم لا؟
3: طبعا أنا الحمد لله يعني لما دراستي الجامعية الأولى كانت في مجال المالية وفي الخبرة في المحاسبة، فالتصور للمسائل كان عندنا سليم جدا لأنه قريناه في الجامعة. من بعد لما دخلت وقريت العلوم الشرعية ما قريتش المالية الإسلامية، وأنا ما قريت الفقه الإسلامي، الفقه والسياسة الشرعية، لأنه المسائل المالية أنا مستحضرها عندي يعني في المسائل. فكانت نوع من التخصص اللي قيت فيه نجم نقدم فيه نوع من الإضافة. أنا كلامي لعامة الناس نحب نرجع لك في النقطة أنه الفرق بين هذا وهذا، راهو كما ما يقولش ما يخثماش فرق ما بيناتهم، كما يزمو يعرف كونه راهو فما فروق دقيقة وكبيرة ومهمة جدا مبنية على الحلال والحرام.
2: نعم.
3: احنا مثلا المثال اللي ديما نقوله للناس الكل، احنا لما نقفوا باش نشريوا اللحم ولا الدجاج ما نسألوش اللي قدامنا مذبوح ولا مش مذبوح، بالطبيعة مادام هو يبيع فيه هنا في بلاد المسلمين معناها مذبوح. الانسان اللي يخرج لبرا ويسافر لبلاد غير المسلمين مش يقف ويسأل؟
2: يسأل
3: مش يثبت. علاش؟ فرق بين انسان معروف
2: وحرام،
3: يعطيك الصحه، هذا الحم وهذا الحم شو الفرق ما بيناتهم؟ هذا مذبوح هذا مش مذبوح. فقط في الاخير حتى اللي ما كانوش مسلمين وبعد اسلموا لما يذوق يقول لك هذا الحم وهذا الحم، في الاخير شنو الفرق؟ الفرق انه هذا عنده صبغه شرعيه وهذا ما عندوش صبغه شرعيه، وهذا قيسه في كل شيء. راهو يخي في علاقه الرجل بالمراه، شنو الفرق بين هذا عايش معاه وهذا متزوجها؟ شنو الفرق؟ هي هذا عنده صبغه شرعيه وهذا ما عندوش صبغه شرعيه فقط. اليوم فما مؤسسات تقليديه تقول لك نخدم بالمنظومه القرض، واللي احنا نعرفوا احنا القرض مبني على الربا، وفما شكون قال لك انا نحب نستبدل منظومه القرض بمنظومات إسلامية. يعني لما هو عمل هالمجهود ورجع وجاب هيئة شرعية معاه باش تثبت له في العقود وهذا نجم نعمله ولا ما نجمش نعمله وهذا جايز شرعا ولا مش جايز، وعندهم كل هالعمل اللي قاموا به، بعد انت انا وياك اللي ما قرينا حد شيء نجي ونشك ونقول لا كيف كيف من سنة وضع
2: مش مشكل. المنظومات الإسلامية اللي حكيت عليها سي أشرف هل تحتاج إلى واقع شرعي؟ أحيانا يقول لك من الخطأ إسقاط أحكام شرعية في واقع غير شرعي، يعني ما مدى نجاعة خليني نقول المنظومة الإسلامية فيما يتعلق بالجانب المالي في واقع أصلا خليني نقول مش ما نقولش نقول غير شرعي مش معناتها غير ملتزمة، يعني غير شرعي من حيث التطبيق والأحكام وغيره، يعني أكيد فما الصعوبات وأنا قريت حتى جزء من بحثك فيما يتعلق بندخل تحت سقف الضرورة وكذا، يعني مدى نجاعة هل نحتاج إلى الواقع الشرعي حتى نفعل المنظومات الإسلامية أم هات نبدأ بما قل ودل من المنظومات الإسلامية حتى فيما يتعلق بالجوانب المالية حتى وإن كان الواقع غير شرعي؟
3: احنا نقتصر في إجابتنا على المصارف الإسلامية فقط. المصارف الإسلامية هي مصارف إسلامية، كي تقول مصارف يعني خاضعة للقانون التونسي.
2: فمن نقطة مهم
3: بانكا خارجة على القانون، تعرف البنك راهو يزمع ترخيص من وزارة المالية ويزمع تحت رقابة البنك المركزي،
2: هذا اللي حبيتك تقول،
3: معناتها ما ينجمش هو كمصرف يعمل حاجة اللي البنك المركزي ولا وزارة المالية ما تخليهش. فثم أنظمة قانونية وإحنا نعرف بلادنا فيها القانون يزموا يلتزموا بالقانون. في بعض الأحيان تلقى القانون يعمل لك إكراهات، أنت ما تنجمش تكون 100% شرعي وأنت موافق القانون، هنا شنو تعمل؟ تقول أنا
2: حلو هذا، ما تنجمش تكون 100% شرعي وانت موافق القانون، وهنا حتى فما مخارج شرعية في النقطة
3: هنا شو
2: حتى مش فيما يتعلق بالجوانب المالية فقط،
3: كل شيء
2: كل شيء. شيء
3: خلينا في الجانب المالي باش ناخذ التطبيق متاعها. لو أنا اليوم مصرف إسلامي وعندي إكراه قانوني يقول يلزمك تعمل كذا وكذا، أنا بين خيارين، إذا كان نقول هذا الإكراه القانوني ما فيهش وجه شرعي صحيح، لو فيه وجه شرعي صحيح انتهى الأمر لباس، أنا متوافق هنا وهنا، لكن لو ما فيهش، إذا كان أنا مش نقول لا نحب نطبق الجانب الشرعي على حساب القانون، إيه وقتها مش نسكر المصرف متاعي ما عادش نخدم كمصرف. فهنا أنا مضطر كوني أنا نلتزم بالقانون ونحاول نقرب في الجانب الشرعي أقصى ما أستطيع، وهذا هو اللي قاعد يعملوا فيه المصارف الإسلامية،
2: وهذا زاد هو اللي فما نقطة مهمة، وهذا زاد اللي البعض خليني نقول قلة قليلة يخدموا على الجانب هذا ويعطيه التعليلات هذه ويقولك لا أنا لن أتعامل مع مصرف خليني نقول بالمعاملة الإسلامية على اعتبار أنه فما بعض خليني نقول تجاوزات الشرعية.
3: فما فرق بين عموم الناس وبين الناس اللي تتكلم،
2: يعني مهم جدا عموم الناس اللي هم السواد الأعظم رأى.
3: لا شوف شوف سيدي، لما أنت تختار تقول أنا ما نحبش نتعامل معه لأني خايف قد يكون فيه شبهة، هيك من حقك بالطبيعة، كل إنسان هو من حقه باش يعمل ولا ما يعملش، يعني فما برشا حاجات مختلف فيها بين أهل العلم وبرشا نستبعد عليها، تقول أنا ما نعملهاش، أنا منحب نتقي الشبهات، كل إنسان يحب يتقي الشبهات هذا من حقه، لكن كونك تجي تخرج على الناس وتقول هذا يا حرام على خاطر ما عملش هو اللي غلط،
2: وهذا موجود،
3: هذا الآن اللي أنا نلوم عليه على بعض الأئمة أنه هو يغزر لها من منظور واحد ويخرج ويتكلم يقول معاملاتهم غير شرعية. يا أخي قبل ما تقول غير شرعية اطلع على القوانين متاع البنك المركزي واطلع على القوانين متاعه وشوف هل التجاوزات الشرعية منين جاية، جاية من ناس تحب تربح فلوس وقت أنا معك قول غير شرعي، ولا جاية من إكراهات قانونية؟ أما إذا كنت ما تعرفش الجانب القانوني والإكراهات القانونية والقوانين المنظمة في البلاد وبعد تتكلم وتقول غير شرعي، هذا وجه الخطأ عند بعض الأئمة، هذا اللي معين.
2: وزد على ذلك قول ربي سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وربط ربي سبحانه وتعالى التقوى لمن يبحث عن التقوى بالاستطاعة، والاستطاعة تقدر بقدرها حسب الظروف وحسب الجوانب القانونية اللي طرحتها. نرجع لصيفتك اللي هو رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة باش نتحدثوا على العلوم، علوم الزكاة المالية الإسلامية، بخلاف أنك مختص فيها قبل دراسة العلوم المالية الإسلامية قريت محاسبة. نعاود نقول علاش فما مثالش من باب المحبة والمعزة بما فيهم العبد لله، علاش ما تكونش فما دورات تكوينية وإن كانت موجودة دائمة وأبدا؟ لأن ولينا نعرفه ونشوفه كما قلت أنت أيما تقول لا راه المعاملة هذيك غير شرعية وكذا، وهو في برجه العاجي وما دخلش للميدان وما عمره ما كما قلت أنت ما تعامل بالمعاملة الإسلامية. هل فما دورات تكوينية للأيما الخطباء والتعامل مع وزارة الشؤون الدينية في هذا المجال أم لا؟
3: احنا الحق في إطار العمل الجمعياتي تخصصنا في الزكاة فقط، فاحنا نقوم بعدة دورات تكوينية في الزكاة وبصفة مسترسلة وديما متواصلة، حتى أنه حتى مع وزارة الشؤون الدينية كان لنا عدة تعاون، عملنا يمكن 5 أو 6 دورات لفئة الأئمة. في الفترة الأخيرة عندنا مدة ما صارتش هالدورات، إن شاء الله نعود ونرجع، لكن نشاطنا مستمر. والحق يعني إحنا في مجال الزكاة فما جانب كبير نقوم به والحمد لله نغطيه في تغطية كبيرة. في جانب المالية الإسلامية الأمر مختلف، لأنه المشكلة المالية الإسلامية هو علم كبير برشا، ولكنه اللي طاغي عليه هو المصارف الإسلامية. لكن لو نحكيه على المالية الإسلامية أكبر بكثير من المصارف، يعني فيها جانب المصارف صحيح، فيها جانب التأمين التكافلي صحيح، لكن فيها جانب مهم جدا هو معاملة الناس بينها وبين بعضهم. النجم يكون أنا تاجر وما عنديش علاقة بالمصارف، عندي تجارتي ونخدم بها، لا نتسلف من عند بنك ولا نسلفها، لكن أنا نتعامل مع الناس، معاملاتي مع الناس وفق القانون بالطبيعة متفاهمين فيه، لكن بخلاف القانون يجب نتعلم الأحكام الشرعية باش نثبتها أن البيع متاعي صحيح ولا لا، والشراء متاعي صحيح والأجال و فموضوع المالية الإسلامية أكبر بكثير من المصارف، وهذا يجب برشا كلام. لكن احنا خلينا
2: مثالش نحن اليوم كما قلنا حس اليوم مع سي محمد أشرف بودية باش تكون حصة عامة إن شاء الله بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة باش نتحدثوا على بعض التفاصيل، من بينها موضوع الزكاة وما أدراك ما الزكاة. للأمانة ما نشبش نلقاو أفضل منك باش يتحدث على موضوع الزكاة اللي هو ركن من أركان هذا الدين، واللي للأسف الشديد الكلنا عاطين أهمية قصوى لبقية العبادات الأخرى وبقية الأركان الأخرى، الصلاة والصيام والحج وغيرها، ولكن الزكاة اليوم إما لغفلة أو لعدم علم أو ربما لوضعها اجتماع معناتها أغلبنا من الناس العاديين ربما اللي معناش من الأموال اللي باش نزكيه عليها، ولكن مهم جدا أنه نفقه هذا الجانب. الزكاة لفظ هذا اللفظ هذا قال لاخر أفونجو قبل ما ندخل إن شاء الله في الحصص القادمة في الزكاة وكل ما يتعلق بالزكاة، ما معنى الزكاة؟
3: الزكاة أنا حاب أقول فيها كلمتين.
2: أين؟
3: أولا المعنى اللغوي متاحة هي النمو والزيادة والطهارة، أن تزيد. المعنى الاصطلاحي متاحة كون الفغني يخرج جزء من فلوسه يعطيه للفقير، يعني تغزو المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تقول الأمور متضاربة، تقول لي هي في اللغة زيادة وفي الحقيقة
2: نقص.
3: يا أخي كيفاش المولى سبحانه وتعالى علاش اختار اللفظ هذايا؟
2: سبحان الله.
3: في العبادات الأخرى تلقى المعنى اللغوي والاصطلاحي ماشي مع بعضهم.
2: شفت سيدي أشرف ميساش نتفاعل معاك العامي، أنا من العوام سيدي، نسمع فيك أنا توا نمثل العوام.
3: مثل العوام ميساش،
2: يعني أنا لو كان باش نخرج زكاة ترقاني محافظ كتاب الله وترقاني ملتزم كذا، ولكن مسألة الإنفاق أو تخريج الأموال اللي أنا أعتبرها نقصان إلى حد ما، وربما حتى كان نعملها ما نيش نعمل فيها بقلب محب أو بإقبال كما نقبل على الصيام أو نقبل على ركعتي الفجر وغيره، يعني لو كان نولي نفهم كبداية أنه هي زيادة ونمو اللي حتى خلينا نقول نسبة كبيرة ياسر من العوام يعتبروا الزكاة هي نقصان، أما أن أعتبرها عقيدة وإيمانا بالله عز وجل هي زيادة ونمو وطهارة، فهذا ما
3: الدليل كونه زيادة.
2: أي نعم.
3: ربي سبحانه وتعالى الصلاة سماها صلاة وهي في اللغة الدعاء، فالدعاء والصلاة ماشي مع بعضهم. الصوم هو الإمساك، أنه إنسان يمسك في اللغة، فهي شفت مع الاشتقاقات متفقين. راهو لما المولى سبحانه وتعالى كان يجب يسميها حاجة أخرى، انفاق دفع كذا، لما سماها
2: نقص
3: زيادة
2: نقص
3: لما سماها لك زيادة
2: على حد
3: راه هي حقيقة زيادة. وأنا أقول في كلمة وحيدة، هذه يعرفوها المجربين، ما فماش إنسان خرج الزكاة متاعه وما حسش بالزيادة في أمواله. هذه يزمك تجربها. مسألة أنا اليوم غير قادر كون نقنع بها الناس بالمنظومة الفكرية الغربية اللي تعلمناها إحنا، لأن مش موجودة. هذه موجودة في المنظومة الإسلامية متاعنا، وما أنفقتم من شيء فهو ينفق،
2: فهو يخلفه،
3: فهو يخلفه. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. هذه عندها تفسير واحد، راه جرب تو تشوفها. وهو الورقة والستيل مش موجودة.
2: وهو سيدي أشرف، جرب تو تشوفها. أنا نختلف في كلمة جرب، علاش باش أقول لك؟ لأنه الله عز وجل معناتها هو حكم شرعي وجب علينا أن نتعامل معه بالتسليم والإيمان، ويعني الإيمان والتسليم والعقيدة اللي باش نجرب. هو خلقنا ليجربنا سبحانه، ماناش باش نجربوا احكامه الشرعيه. ولكن انت قلتها وانا معاك فيها، لانه اليوم ما زلت الفكره الراسخه في اذهاننا انه انا ندفع اذا فما نقصان. اليوم انت قلت فهو يخلفه كما قال ربي في القران الكريم، وهو يزيد كما قال رسول الله، بل نمشي معاك الابعد من هذا. الكوارث الطبيعيه، المخاطر اللي تصيب البلاد والعباد، السبب الرئيسي متاعها هو الناس مش قاعده تخرج في الزكاه متاعها. يعني المصائب هي فرديه وجماعيه. اليوم وجب علينا، وانت مسؤول سي اشرف كرئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه، وكلنا مسؤولين قدام ربي ما دامنا نتكلم بسم الله ونتكلم عن الله سبحانه وتعالى، أنه نفيق الناس. راهو القحط والجوع والفقر والفيضانات والكوارث الطبيعية وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من بين أسبابها هو الناس ما تعطيش وما تخرجش الزكاة متاعها. والله تعالى غني عنا وعن أعمالنا وعن أموالنا، ومع ذلك فرض علينا لأنفسنا من باب الزيادة والطهارة والنماء كما قلت.
3: أنا نحب نعود نفسر كلمة جرب. راه جرب وش مع تجرب؟ تعرفش معناها الإنسان لما يمشي أول عام لصلاة التراويح،
2: من هنا قلت بش ما فيش تعليق عليها،
3: شوفك الراحة. كي يولي السنة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، واللي يستنى في رمضان عليهش يقول لك والتراويح
2: مجربها،
3: خاطره جربها
2: ومشيت الحج جربته. لا ماني أنا، ماني أنا تعرفني عبير في النقطة هذه. هني قلت استباقا حتى لا يتم التعليق. جرب حكم شرعي باش تشوفه يمشي ولا ما يمشيش. فنحن نقول جرب من باب حاول، من باب أقبل، من باب. فهذا هو نحن اليوم لو نخرج من هذه الحصة أنه بينا أنه الزكاة هي زيادة وما هيش نقصة.
3: أنا عندي كلمة في الزكاة أجاوب عليها حاجة أخرى. علاش اليوم التونسي قد لا يقبل على الزكاة كثيرا؟ راهي مش مشكلة في تونس، راهي المشكلة في طبيعة العبادة في نفسها. نعم،
2: كيفش
3: ربي سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة أو بواقيتها لنا الكل، ما فماش إنسان ينسى صلاة الظهر، لأنه الأذان يفكرك وتمشي وجارك يفكرك معك يفكرك. رمضان فما إنسان ينساش هالرمضان؟ مش موجودة. ناس كنا نعرف وكنا نحضر في رواحنا موسم الحج. الزكاة ربي سبحانه وتعالى اختار كونه كل إنسان عنده يوم الحول الخاص به.
2: سبحان الله،
3: ما عملناش. لو كان المولى سبحانه وتعالى قال نخرجوا الزكاة في واحد عاشورة، يوم عاشورة ولا واحد في محرم، تو تولي أسهل للناس، لأنه نعرف ونفكروا بعضنا، أي خرجت الزكاة خرجت. لكن لما جعل الزكاة كل مسلم عنده حول خاص به،
2: تشتتت الفكرة،
3: تصبح لا هذا مش هكذا. رأوا ربي سبحانه وتعالى لما يعمل حاجة فيها حكمة،
2: حكمة كيف؟
3: فيها زوز حكم كبار. أولا الحكمة باش الفقير على مدار السنة
2: يقعد ديما
3: يلقى مزكي،
2: يلقى مزكي.
3: والحكمة الثانية باش يشوفك أنت، هل أنت غافل ولا فايق؟ اليوم قد يكون يوم الحول متاعك أنت وأنت مش خرج الزكاة، والمسلمين الكل ما عندهمش علاقة بالزكاة. إن شاء الله. فهي لما فيها نوع الخفاء اللي بينك وبين المولى سبحانه وتعالى، هي فرض أنت تعرفه ومفروض عليك أنت، عموم الناس ما يفيقوش بيك اللي أنت أديته. هنا الاختبار الصحيح متاعك
2: سبحان الله،
3: أنك تتفكرها ولا ما تتفكرهاش. وأنا أقول لك راهو سيدي سيف، راهو فما برشا ناس ملتزمين دينيا ويصلي ويصوم ويحج وينسى فرض الزكاة من جانب هذا.
2: أي نعم،
3: أنه هو الحول
2: غفل أكثر منها حاجة أخرى. بالضبط،
3: هذه باش تقاومها قوم بذكر الله.
2: وأغلب الأسئلة التي تطرح ربما عليك وحتى علينا الكلنا في المساجد هي موضوع الحول وشروط الزكاة. ذاك علاش إن شاء الله بإذن الله تعالى خلينا نقوله هذا حصة أفونغو مع سي أشرف وسي محمد أشرف بودية الخبير المحاسب ورئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. عبير في نهاية الأمر لقينا موضوع اللي خليناك ما تحكيش فيه برشا خاطر هي عبير تحكي في كل شيء بسم الله ما شاء الله. الموضوع هذا
4: نسمع ونتعلم
2: حاجة أدقى ما شاء الله.
4: خليني نتعلم
2: فلك حاجة عبير كما قال سي أشرف اللي فما برشا ناس تلوج على ركعتين الفجر أو ما قبل الفجر باش يلوج على متعة. أنا شفت مزكي بالحق وقابلت مزكي صدقني يحكيوا لي على متعة أثناء إخراج زكاتهم لا تحصى ولا تعد. وصدقني يحكيوا لي على بلاءات دفعت أمراض وأسقام وأوجاع وابتلاءات دفعت ببركة إخراج هذه الزكاة.
3: أنا سيدي سيف نختم المسألة نقول لك أنا عندي شكون المزكين لما جابش يحسب الزكاة متاعه جاب معها زوج وليداته 8 سنين و10 سنين. سألته علاش قال لي باش يشوفوا وش معناها. راني قلت لهم الخير اللي عايشين فيه احنا في دارنا وهك اللي عنا الكل راهو من جرة اليوم هذا.
2: الله
4: انا
2: الله.
4: نحب نزيدك دراسة علمية اثبتت في علم النفس انه الانسان لما ينفق من ماله على غيره فانه هو يشعر بالسعادة ويخفف عليه من وطأة الاكتئاب.
2: هذه ماركات في دقيقة 105 عزيز دقيقة 105 ماركات قد لك هاني شاركت معاكم وبحاجة زيادة علمية 100%. سي أشرف بودية نحن فرحانين برشا اللي انت موجود معنا. ان شاء الله انت فرحان وان شاء الله كنت مرتاح برشا معنا. حابين نكون خطابنا يكون للعوام اكثر منه خطاب علمي خطاب خليني نقول داخل هكا في بعض التفاصيل على الرغم من انه بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة مش ندخلوا في التفاصيل حتى نخليه الناس تذوق الذوق من الحلاوة متاع هذه العبادة المباركة اللي هي عبادة الزكاة. شكرا سي أشرف بودية الخبير المحاسب ورئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة على الحضور. شكرا عبير على الإعداد ماركيت بونتوك في الأخر بكل صحة وفرحة. عزيز في الإخراج وأيضا وجدان في الإخراج الرقمي بارك الله فيكم يعطيكم الصحة وربي يجزيكم كل خير. بعد شوية تجيكم أميمة العياري في أستار ربي يحفظكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام. Au scoop, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaim Al-Ghayari, كل سبت من نص نهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان فام صوتكم. موسيقى سبور اكتي على ديوان فام ما يفوتك شيء. خليك قريب فيم وراجعين.
5: كيسول ويجول قدامي ودوسيات وفيديه نقول ولدي محامي متكلماني.
6: كي تتبختر قدامي وتسالني على غفله ماذا نقول بنتي أستاذة.
5: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
6: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
5: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
7: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موسى زو منتصف النهار ديوان فهم عسلمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا وعلم المناخ عمر بحبة يؤكد في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فهم أن الوضع الجوي خلال الساعة القادمة سيشهد تقلبات جوية بالشمال، لكنها ستكون أقل حدة مقارنة بالوضعية التي شهدتها تونس خلال اليومين الماضيين، وأن الكميات المتوقعة وفق المعطيات الحالية لا ينتظر أن تتسبب في سيول أو فيضانات.
2: خلال ساعة مساء ثم تقلبات تكون حتى موجودة في شمال تونس، حتى في العاصمة في الولايات المجاورة، ولكن يعني أقل من الوضعية اللي عشناها السابقة منذ يومين. نجم نقول الوضع يعني عادي، تقلبات عادية. حتى الخريطة متاع اليقظة اللي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي معناش لون البرتقالي، تعرف الألوان البرتقالية والحمراء هي تخوف، عندنا ألوان صفراء. ثم أمطار، الأمطار تنجم

0: مناطق تونسية ممكن أكثر على السواحل الشرقية.
1: مصالح الأشغال ببلدية جرجيس تشرع في فتح مجاري المياه وتسهيل تصريفها أثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار بالمدينة، موضحة في بلاغ لها أن التدخلات الميدانية شملت قيام فريق التنظيف اليدوي بإزالة الرواسب وتنظيف محيط البلوعات، كما جرى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة والعمل لضمان حسن تصريف مياه الأمطار والمحافظة على نظافة المحيط، وذلك استعدادا للتقلبات الجوية. الخبير في الجبهة يانيس بن سعيد يؤكد أن إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتطوير الإدارة، مشددا في المقابل على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتعميم المنظومة ونشر ثقافة الفوترة لدى مختلف المتعاملين الاقتصاديين، خاصة لدى أصحاب المهن والخدمات، حسب ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فما.
2: الفوترة الإلكترونية مش بتجيب موارد جبائية صحيح، أما بتهزنا للشفافية، على خاطر المشكل تويكا نحن في كل مياه وخدمات ما عندناش آليات استقصاء. الفوترة الإلكترونية راو مع معنا المنصة اللي تعملت ومع العقوبات اللي موجودة راو لازم تكون طريقة تحفيزية، كي نحب العباد تمشي للشفافية باش نحفزهم ونخليهم يدخلوا للمنظومة هذه. انت باش تخلي العباد تمشي للشفافية ما فيها باس تعطيهم تحفيزات مالية مثلا وإلا بطرح جبائي يولي ما يدفعش الأداءات على مداخيل نتاعو الكل نظرا اللي انت طالبته باش انه يكون شفاف. مع العلم عندنا مشكل نتاع سوق موازي نحن في تونس معناها كبير برشا ويعيش في جنة ضريبية، دونك مع العقوبات نعمل تحفيز نزيد نشجع العباد تدخل في المنظومة، ومع زادة راو لازمنا نخدموا على الثقافة في الفوترة، راو نحن توا في تونس في الاقتصاد نتاعنا راو برشا عباد ما يعرفش الفاتورة.
1: وفي أخبار العالم الخارجي، الدنمارك تفيد بأن الاتفاق الملزم الذي تم التوصل إليه مع واشنطن بشأن غرينلاند يعزز الأمن في منطقة القطب الشمالي بأكملها، وذلك قبل أيام من موعد توقيعه. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد في اتصال مع نظيره الإيراني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن، لما لذلك من أثار على سلاسل الإمدادات العالمية، مشددا على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار بالمنطقة.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: ספי. הרדיו NFM, מייפותיק שי.
1: تسمو أستار كونار سبت من نص النهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
2: نص نهار وتسعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام. تحية كبيرة لكم، بون ويكاند، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة. شكرا لكم على اختياركم ديوان فام في أستار كالعادة من نص نهار الماضي ساعتين. شكون معكم؟ أميمة عياري، معي فرح مرواني في الإعداد، عزيز في الإخراج، ووجدان في الإخراج الرقمي. تحية كبيرة لكم أنتم اللي تتابعوا فينا على نوتخو شين يوتيوب ديوان فام. كالعادة ضيوف يكونوا حاضرين بحضنا. بعد شوية نحكيو على نهج تريبينال والدريبة اللي تسمعها يوميا مع ديوان فام، مع محمد السياري الفنان القدير باش يكون حاضر بحضنا. نحكيو أكثر تفاصيل على التجربة هذه اللي قاعدة تتجدد واللي من عام لعام قاعدة تلقى في نجاح كبير وجمهور عريض زادة يتابع فيها، سواء عبر الإذاعة وإلا زادة على شين يوتيوب الخاصة بيدي ونفهم. هذه أستار من نص نهار الماضي ساعتين.
1: أستار
2: البداية باش تكون بقناة تلفزة تي في، بيان كانت أصدرت قناة تلفزة تي في لمؤسسات الإعلامية التونسية اللي قالت فيه من أجل تعبئة إعلامية وطنية أكبر لمواجهة خطر المخدرات وحماية أجيال تونس القادمة، تواجه تونس اليوم تحديا مجتمعيا متزايدا يتمثل في تنامي آفة المخدرات التي لم تعد ظاهرة محدودة يمكن اختزالها في بعدها الأمني أو القضائي، بل تحولت كما ونوعا واتساعا في دوائر الاستهداف إلى خطر متصاعد يطال المجتمع وصحة أبنائه وسلامتهم ومستقبل أجياله القادمة. وين دعت أنه يتم إنتاج، خلينا نقوله، حملات توعوية وتحسيسية، وعلش ليه زيدة أعمال درامية تخلينا نعرفه ونأكده أنه المخدرات خطر داهم على صغيراتنا والأجيال الجديدة. معنا زهير اللطيف اللي هو مدير قناة تلفزة تي في تتسويت على ديوانا فاهمة.
1: الو الو ستار
2: سي زهير، اهلا وسهلا.
3: مرحبا وميمة، تحياتي ليك ولكل ضيوفك والفنان محمد سياري اللي مشيت حق بيك.
2: بفضلك، يعيشك يعيشك سي زهير، يعيشك سي زهير. نحكيو على المبادرة الوطنية اللي أصدرتها قناة تلفزة تي في للتوعية بمخاطر المخدرات. علاش اخترتوا الوقت هذا بالذات، وكيفاش جاتك الفكرة انك تدعو القنوات التلفزية التونسية الكل انها علاش ليه تحطوا اليد في اليد وتتكاتفوا مع بعضكم حتى نحدوا من الظاهرة هذه؟
3: والله أول شيء كما قلت أنت في بداية المقدمة حول هذا الموضوع، اليوم الموضوع ولا موضوع يهم الأسرة التونسية من صغير للكبير. اليوم فما حالة خوف كبيرة، أنت كل ما تحل وسائل التواصل الاجتماعي أو تسمع أخبار إلى آخره إلا لا يخلو يوم واحد من وجود عملية القبض على مجموعة تتاجر أو تستهلك المخدرات، والعملية والتي كبيرة، يعني عدد الكيلوات عد وصل لعدد الشعب التونسي، يعني الكمية المهولة اللي نسمع فيها والأرقام المهولة التي تنظر بخطر ووباء مجتمعي خطير خطير خطير برشا. وأعتقد أنه هذه الحرب لابد أنه الإعلام يكون له دور جوهري ودور أساسي في مقاومة ظاهرة المخدرات. واليوم كما قاعدة ترى وميمة الناس حسب ما يتداول على الأقل رسميا، فنانين على أمنيين على محامين، يعني اليوم لم نعش يقتصر قبل ونحن صغار كنا نسمع أن تجار المخدرات من فئة مجتمعية مش دارسة مش قارية مش واعية إلى آخره، وهم كان الفلوس. اليوم نلقاو أن ظاهرة المخدرات ولت مس فئات مجتمعية كبيرة. البارح بركة أنا نقرأ القبض على أطفال، يعني في المعهد في النهار الأول متاع القراية بيتهلكوا. يعني اليوم أنت كيفاش نخلنا نقعد ونحن مكتفين يدينا كوسائل إعلام نحطه في الغناء والدنيا لبس عليها كثيرا ومجتمعنا يهدد، هو الدور المجتمعي للإعلام. من هنا هي جات المبادرة حقيقة. الكم الكبير من العمليات، الكم الكبير من ظاهرة وتفشي ظاهرة المخدرات في تونس، وأرقام مرعبة يعني تضاهي أكبر الدول اليوم في العالم، ولينا نحن استهلاك بشكل كبير في تونس من أقراص وإلى آخره. فقلنا نحن اليوم شو دورنا نحن كإعلام، سواء تلفزي ولا إذاعي ولا صحافة ورقية ولا غيرها. اليوم نحن دورنا عنا دور مجتمعي أساسي، هو هذا هو دور الإعلام أيضا، لا يقتصر على الترفيه ولا على الخبر فقط.
2: يعني تراه أن الإعلام زيد عنده دور توعوي وتربوي سي زهير؟
3: لا بد أن يكون هذا هو إحدى أساسيات. أنت اليوم وقت اللي اليوم حتى الإعلام يعاب عليه، وانت تعرف أنه العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية يعاب أنها ساهمت في تفشي وراء. أنا لا أبرأ الإعلام من مسؤوليته، والإعلام رأوا نقصد به الإنتاج التلفزيوني ولا الإنتاج، مش نقصد الإعلام مفهومه الخبري.
2: هذا هو أنا زيدة، سمحني سي زهير باش نقول لك، حتى ما بين التعليق حبيت نتابع بعض ردود الفعل الناس، يتهم الإعلام أنه هو بيدو ساهم في انتشار هذا من خلال الأعمال الدرامية التي تبث، أنهم يشجعوا على تعاطي المخدرات وأنه يصوروا البطل متعاطي للمخدرات، فهذا نوعا ما عنده تأثير على الشباب.
3: هو قبل شوية أنت من مكلمتك، أنا كان معايا خليل اللي هو مدير العام تاع الجديد متاع قناة الحوار، وكنا نترقل هذا الموضوع. يعني اليوم لابد من مسؤولية رقابية ذاتية، يعني نحن ما ننتظروش الرقابة الدولة ولا السلطة تتدخل من أجل الرقابة، لابد من رقابة ذاتية في قضية المحتوى. فما جانب أخلاقي لابد للمنتج، شوف هو ليست فقط القناة التي تبث، يعني كل هي أطراف من كاتب السيناريو تبدأ للمنتج إلى آخره، لابد أو للمعلن، لأنه المعلن زاد يقول لك نسبة المشاهدة هذه كبيرة إذا نحط عليها إعلانات، هو يحط على الرداء إعلانات وعلى أشياء تفسد الذوق العام، وبعد يلوم الناس على يعني أيضا حتى مسؤولية المعلن. عندما يكون المعلن مسؤول ويرفض الرداءة ويرفض مثل هذه الأعمال التي تفسد أخلاق الشباب وتفسد أخلاق المستهلك، وقتها سيضطر المنتج أن يحسن من جودة ومن محتوى. لكن اليوم نحن ثقافة البوز المنتشرة في مجتمعنا اليوم هي التي فرضت على نوعية المنتوج الإعلامي في تونس، ولا ما نخبيوش يعني نخبيوش نحن نبرئ فقط نحملوا المعلن، لا سيدي، المعلن يتحمل المسؤولية والمنتج يتحمل المسؤولية ومن يبث يتحمل، يعني هي في البداية والنهاية هي مسؤولية مشتركة
2: جماعية.
3: إذا نحن عملنا أي مشتركة أو جماعية، إذا نحن عملنا إنشاء عملنا ضوابط ذاتية يا أخي ما نحطوش الأشياء، وفي ظل أيضا على الأسف أنا مش مع الرقابة، أنا مع الرقابة الذاتية، أنا ما نحبش تحط لي واحد يراقبني ويخطيني ويشتغل علي كأنه جانب أمني. لذلك أنت اليوم نحن لابد أن يكون المؤسسات الإعلامية تلتقي في ضوابط مشتركة تحب من تشجيعها على مثل هذه الممارسات اللي من شأنها ستؤثر حتما على شبابنا وأثرت فعلا على شبابنا. لكن ما تنسيش أيضا رو أنت ما تنسيش أنه فما مواد أخرى تعرض على الريزو سوسيو
2: مثلا
3: المواقع الاجتماعية أيضا هذه رأي عندها تأثير، وربما اليوم أنت تعرف اللي تقع بارتير بترواكة ترون شدد لي في يدو تليفون ويصل على المواد أنت غير قادر على مراقبتها.
2: وعليش ما تمش دعوتهم هما زيدة سي زهير؟
3: احنا
2: لحظة بركة حبينا ولا كرهنا، اليوم هما موجودين في خلينا نقول في الساحة صناع المحتوى مثلا اللي عندهم تأثير كبير، معليش ما تمش دعوتهم.
3: عامش نقول لك أنا أنا أول حاجة بدأت أنه باعتبار أنه اليوم القطاع الخاص في التلفزيوني يمثل النسبة الكبيرة، يعني القطاع الخاص والعام، أنا أدعو أيضا من خلال راديو ديوان فام، أي أول شيء دعوة للإذاعات للتلفزيونات لكل من يساهم في المشهد الإعلامي بشكل أو بآخر. نحن قلنا أول شيء نبدأ، ولذلك بدأت مثلا قناة الحوار التونسي انضمت، وإن شاء الله تنضم مش فقط في حملة، هي تنضم أيضا في المحتوى أيضا أن تنضم قلبا وقالبا، وأنا أيضا تلفزة تيجي أنتظم بذلك أن أحد إذا ما وجد مثل هذه الأعمال الدرامية أو غير الدرامية التي تشجع. حتى بعض الأغاني أخي تتعدى وضيوف مطربين في الحقيقة لا يمكن أن يشرف لا الأغنية التونسية ولا محتوى الأغنية، حتى أنتم في الإذاعات وأنت في برنامج تدعو فيه العديد من الفنانين، لابد من يعني من إجبار هؤلاء الفنانين على أنه قبل ما تمر في الإعلام لابد أن تلتزم بخط أدنى من الاحترام تجاه المستهلك وتجاه المتلقي. يعني هي العملية مجتمعية بشكل عام، ونحن كإعلام لأنه نحن ما شاء الله اليوم كل الاتهامات موجهة لنا نحن كإعلاميين في كل القطاع الإعلام أنه نحن لا مع الناس. يا أخي أول شيء يعني اليوم الإعلام يعيش برا في ظرف صعب صعب صعب صعب جدا، هذا لا يمنعنا من أن نتحمل مسؤوليتنا وأن نقوم. أنا سأدعو وخليني نعطيك خبر مهم أنه نحن سندعو قريبا إلى دائرة أو إلى استماع مش يكون فيه وسائل الإعلام مش يكون فيه مسؤولين أيضا من الرسميين. نحن سندعو السيد رئيس الحكومة أنه تكون تحت إشرافه وندعو وزراء وندعو صناع المحتوى وندعو الإعلاميين إلى برولة مشروع مشترك لحملة وطنية حقيقية أن هي لا تقتصر لا على زهير لطيف ولا على تلفزيون, هي مسؤولية مجتمعية. أدعو أيضا الشركات اللي عندهم البانو في الشارع إلى آخره أن ينضموا إلى هذه الحملة في حملة وطنية حقيقية لمقاومة هذه الآفة الاجتماعية اللي قاعدة تضر في أولادنا كبار وصغار. اليوم السجن يمتلئ بعشرات بل بمئات الشباب اللي في نوارة العمر وفي دراساتهم. الحمد لله وقع إطلاق سراح بعض التلاميذ اللي هم رجعوا يقرأوا في قرايتهم اللي هم غررا أو استهلكوا المادة المخدرة وخرجوا ويرجعوا إن شاء الله يرجعوا يقرأوا على روحهم وينسوا هذه الأفة. ولكن ندعو أيضا من خلال برنامجك أنه هل تعود من دخل الناس بالحبوسات وكلهم نعبيوا الدنيا بالحبوسات؟ إذا نعملوا حملة اللي يكلف الدولة, تعرف كل سجين كان يكلف آلاف الدينارات سنويا, يكلف يعني صندوق الدولة أو صندوق العام أو المال العام يكلف ملايين الدينارات مليارات الدينارات نحن نصرفهم على السجون. فلنساهم كل واحد كل قدير وقدره من أن نعمل نحن حملة وطنية حقيقية تساهم في الحد من هذه الآفة.
2: إن شاء الله تكلل بالنجاح ويعطيك الصحة على المبادرة هذه سي زهير. يمكن لأول مرة نشوفه أنه الإعلام يتكاتف مع بعض, أول مرة نشوفه قناة تلفزة تي في مع الحوار التونسي, وعلاش ليه زيدة مش قنوات أخرى زيدة كيف نعرفش ما تمش اتصال بكم من قبل قنوات أخرى؟
3: الحقيقة بدأنا نحن لا الحقيقة حتى لا أخفي عليك بدأوا اتصلت بي تونسنا, ولكن أنا نحب هي طبعا تخرج رسميا يعني حتى تنضم. أدعو من خلال منبرك أنت ديوانة فامن يلتحق بنا من خلال هذه الحملة. أدعو كل المؤسسات الإعلامية اللي تمتلك لوحات إشارية في الشارع, كل المساحات العامة إلى آخره أنه تكون حملة وطنية بأتم معنى الكلمة. نحن ما ننتظروش من الدولة هي تعمل لنا الحملات, نحن عندنا مسؤولية مجتمعية. نحن مع انطلاق برامجنا اللي هي ستنطلق خليني شوية دعاية تلفزيونية ستنطلق يعني في الموسم قريبا جدا في كل لن يخلو أي برنامج مش كون شاء الله عودة قوية بدون ما ندخل في تفاصيلها
2: إن شاء الله. إن شاء الله
3: إن شاء الله عايشك
2: إن شاء الله نتمنى لك النجاح.
3: لكن بتكافل الحقيقة المنجين وتكافل المبدعين والإعلاميين تلفزيونية بدأت هي ذيك فكرتها وستستمر. المنجين والمعلمين هم الأول والمعدين والصحفيين هم من يؤثوا برامج تلفزة تي في, فبالتالي لن يخلو أي برنامج من هذه الحملة التي تستمر على امتداد سنة كاملة حتى ما تكونش موسمية. حتى نذكر دائما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أنه تكون حملة متواصلة في مقاومة هذه الأفة الخطيرة على كل مجتمعنا.
2: شكرا لك سي زهير يعطيك الصحة.
3: شكرا لكم
2: يا أتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا مرة أخرى سي زهير الطيف أو لطيف نعرف شو حب سي زهير الطيف. سلموا علي برشا برشا. بعد شوي سي محمد السياري الفنان القدير بشكون حاضر معنا, خليكم معنا راجعين.
1: أستار سوية عليخت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من

دلوقتي. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة، الكرة عندك. مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة السبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7 أستار مع أميمة العياري.
1: رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام. ضيفي مسيرة أكثر من 45 عام في الميدان الفني. البداية كانت في المسرح عمر 18 سنة، أسس فرقة المسرح المثلث في دار الثقافة بن زيدون في جبل الأحمر، وبعد نحكيه على عديد الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية والإذاعية زادة كيف كيف، كممثل وكمخرج زادة كيف كيف. اليوم نحكيه على الموسم الخامس من نهج التريبونال والدريبة.
0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار.
1: الحلقة 466 بالإجمال المشاهدات خلينا نقولوا ظهر لي فوق 50 مليون على اليوتيوب. محمد سياري أهلا وسهلا.
2: خمسين مليون ده بون جو بونس كو
1: اكثر
2: 6 ملايين و 6 مليون 6 ملايين و
1: الاجمالي 50 مليون الاجمالي نتاع الحلقات الكل المواسم الكل موسم حتى للموسم الخامس سير حسبوا لك متواضع سي محمد سياري. الاجمالي نتاع الحلقات اللي تعديوا في المواسم الخمس يعني خمس مواسم 50 مليون، رقم كبير كمان.
2: وي نسخايب 5 ملايين
1: لا أكثر 50 مليون ما شاء الله. مرحبا بيك سي محمد.
2: يعيشك.
1: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله نحمد ونشكره.
1: وين نقدم فيك 45 سنة ما شاء الله.
2: وي معناتها عملت 40 سنة الوايو سيرفيس في مؤسسة الإذاعة كممثل ومخرج إذاعي، عملت برشا مسلسلات، عملت للأطفال زادة كيف كيف، دونك تجربة كبيرة. بعدها يا مع دوب ما خرجت قعدتش برشا وعملت نهج التريبونال، كانت التجربة الأولى مع
1: إيفام.
2: مع إيفام باهيها وخيبها وكذا معتها وتوا معتها
1: مع ديوان فام
2: الموسم الخامس مع ديوان فام اللي بالحقيقة مرتاح فيها بالقدام
1: الحمد لله
2: بالقدام على جميع المستويات.
1: كي نقول لك 45 سنة كيفاش تغزر لهم هكا كي تعمل فلاش باك، تغزر هكا البدايات من عمر محمد سياري، تغزر له عمره 18 سنة. تخيل معايا، نتصور عندك الإيماجيناسيون مادامك تعمل في نهج التريبونال، دونك أكيد عندك الخيال الواسع. تخيل محمد سياري عمره 18 عام في بداياته يخطو خطواته الأولى، واليوم محمد سياري كيفاش تغزر له؟
2: معناها الإذاعة والتلفزة معناتها كسبت منها تجربة كبيرة، خصوصا التلفزة. فكر وقتها صنعة بوه لا يعايروه، نعيمة ونعيم، عمل في الدنيا
1: العروي.
2: حكاية من حكاية العروي، وخذيت تجربة معناتها في الإذاعة من عند الممثلين الكبار، معناتها خاطر كنا نخدموا المسلسلات بالعربية وبالدارجة، حتى لين وليت لون نعمل وليت نعمل إخراج من عامله للأطفال. قريب يمكن فما 500-600 حلقة معتها للأطفال، ويتعدى نار لحد ويسمعوا فيه الكبار والصغار، لأنه الأدب العالمي معتها للأطفال وللكبار معتها. دونك تعلمت الأداء، كان معنا عمر خلفه وبرشا ممثلين معناتها خريجي مدرسة التمثيل القديمة معناتها عندهم معناتها خريجين معناتها
1: متكونين.
2: والفرقة وقت اللي أنا دخلت معناتها عمري 20 سنة كنت مقسوم على اثنين، فما اللي يخدموا القفلة تسير وكل الجو هذاك، وفما اللي يخدموا الدارجة والعربية. معناتها كنت في الفريق اللي يخدم الدارجة والعربية، دونك خديت برشا تجربة من الممثلين فما برشا ناس ما يعرفوهمش برشا برشا برشا ما يعرفوهمش. يعرفوا مثلا خديجة بن عارفة الله يرحمها،
1: غابوا يعني غابوا بعدوا عن
2: ما يعرفوهمش، هما ما يظهروش برشا في التلفزة، هما بالأساس معناتها في مصلحة الدراما معناتها في الوقت هذاك ما كانش في وسط الإذاعة، كان في البرة في نهج كولونيا، ومن بعد وليت في التروازيام إيطاج فرقة الدراما نتاعنا، والكاتريام إيطاج فيها الموسيقى، ديما نتقابلوا مع بعضنا ساعات نحتاجوا الموسيقيين بعض للموسيقى التصويرية نتاع المسلسلات. تجربة حلوة برشا معناتها، والحقيقة معناتها الدنيا مشيت معايا بالقدام معناتها على مستوى يعني المهنة اللي نحب عليها خدمتها معناتها، رغم اللي أنا مشيت قريت هوتيلوري معناتها
1: بعيدة على السياحة
2: بعيدة يعني. إيه بابا الله يرحمه عنده صحابه قالوا له راهو بالتوجهات في الوقت أنا من مواليد 1957، دونك في الفترة هذيك معناتها التوجهات نتاع البلاد السياحية غير توا معناتها يدخلوا دوفيز برقيبر الله يرحمه سميها العملة صعبة،
1: وهي صعبة
2: ليه بعد قلت بالمفروش وليت صعبة علينا، رغم اللي تونس كانت الدينار متاعها أقوى من الفرنسي وأقوى من الليرة الطليان، فهمتني مين بون
1: الوالد من بعد كيفاش أقنعته أنك تدخل للفن؟
2: ما هذيك الدين قلت له أنا معناتها نمشي عديت امتحان معناتها نجحت عملت عامين وناخذ في بورس أنا وقتها يعطيونا 15 دينار في الشهر صغير بعد على أساس خليني نعمل المسرح الفرق الهاوية يسميها قبة الهواء ولا ماشي القبة الهواء معناتها على أساس نفهمون ما وراهش معناتها مسوار وما
1: يعني ماهيش مسمار في حيط كيما نقولوا احنا، ما تحلش دار ما تعملش عائلة.
2: من بعد معناتها انا كي عملت دوموند الإذاعة باش ندخل خاطر تعرفت زادة في مسلسل الزورق الصغير أول مسلسل تونسي بالألوان معناتها عام 1977 تعرفت معناتها كممثل جان واحد
1: وكان يشوفك بوغوس سيمحة أنت منزلت بوغوس ما شاء الله
2: يسمى واحد معناتها لي جان بخونيي اللي
1: موجود جميل
2: يخدم في التلفزة خدمت في القضايا برشا والحقيقة معناتها المخرج عبد الرزاق الحمامي كان عنده الفضل علي أنا فضل كبير اللي معناتها خذاني في مسلسل الزورق الصغير مع بلقيس شريحة مع مجموعة كبيرة من الممثلين معناتها، وكان المسلسلات وقتها ما هو في 7 حلقات ودير حتى المسلسلات في الشرق ما يفوتوش 15 في الفترة هذيك
1: رجعوا لهم ديجا تو رجعوا لهم ميني سيري
2: تو اي ما يمكن لي ميني سيري على اساس نتفليكس خاطر يعملوا حلقات يا 10 حلقات يا 8 ولا
1: وانت جاي اقل تتكلف اقل حتى امور فلوس
2: بون المصاروع ماكينه نتاع خدمه وعندهم برشا حاجات هذو مثلا نقول انت يا اخي لهالدرجة الممثلين نتاعهم يصور في فيلم من هنا يكمل دي سيكونس يمشي يصور في فيلم واحد اخر ينجمش، لكن عندهم طريقة التكست يبدا في بانكارت وكي يمثل ويعمل طالة هكا ديجا يربحوا الوقت مش الممثل التونسي معناتها
1: احنا في عالم اخر
2: ساعات تجي جملة وان ما نشوف مش جملة يبدا قديش باش يحفظ الواحد فهمني سي تري ديفيسيل معناتها.
1: ارجع لي للوالد اول ما تفرج فيك في الزورق الصغير الله يرحمه كان كيفاش الشعور نتاعو؟ فرح؟ كان فخور بيك؟
2: هي بيان سور معناتها الفاميليا الكل ما كانوش يتصوروا معناتها اللي لكن هذاك اختياري انا المهنه اللي حبيتها معناتها خدمتها.
1: وشكون غرمك به؟
2: وهشام وقت اللي عملت الدوموند هشام بوغمرة ان شاء الله ربي يشد له في صحته معناتها هو مدير الاذاعه معناتها كانت مع بعضها الاذاعه والتلفزه في نفس الوقت شاف أنا وقتها نعمل في المسرح وفما تصاور في مهرجان قربة وكذا. قال لهم عملوا له استاج وشوفوه. جاني أنا قاعد في القهوة, جاني حبيب بالحارث الله يرحمه
1: الله يرحمه,
2: قال ياي قوم. وقتها أول مرة مش ندخل للإذاعة ونحط ساقي في استوديو ونص صور من الحياة, صور من الحياة تتعدى مع الأحداث. قلت الناس بهم ياسير جان والذاكرة باهية وعمل مسرح وعربية وكذا ودارجة كيف كيف. دخلت جاب ربي مش أنا نبدأ الأول, شوف فيهم كيفاش في الميكرو في وسط الاستديو كيفاش يخدموا. دونك سجلت أموري كما يقولوا خمسة زيت ولا ستة
1: زيت
2: ولاو يحبوني, عيطولي قرايد العش. أنا وقت
1: أنت أصغر واحد,
2: أصغر واحد, واللي أقل واحد فيهم هما أكبر مني أنا بخمستاشن سنة.
1: ما قرايد العش كما قلت أنت أصغر واحد فيهم,
2: يحبوني وأنا نحبهم بيانسور. بعد أنا هكا طفل صغير معتها في سنوات صغيرة معتها يمكن بعد عامين ثلاثة وليت نعمل بخلاف نعمل خراج للأطفال, وليت نعمل خراج مسلسلات وخدموا معايا مع أكل ممثلين الكبار اللي كنت أنا نتفرج فيهم في التلفزة, وليت أنا المخرج وندير يجيهم
1: وصلت لي حبيت علي محلية الواحد يعمل حاجة يحبها ويوصل لها معناه يشد الصحيح فيها. الغرام منين بدأ سي محمد؟ أنت ساعة العائلة الوالد الله يرحمه شنو كان يخدم
2: خذار بخذار عنده خذار في المرشي لفايت,
1: مرشي لفايت
2: وين وقتها من عرش الإذاعة أصلا
1: تعرش الراديو
2: يجي بجيب حذية قاعد بحذية صغير وقتها تفكر أنا صغير يهزني بحذية للفايت لأن أنا الكبير في
1: أخوتك
2: في أخوتي محمد وعلي وحسن, حسن بار الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: الصغير فينا معناتها. وعندي معناتها
1: عندك خوات بنات؟
2: عندي خوات بنات من أمي كانت ماخذة جابت زوز بنات
1: فهمتك
2: الاثنين زادة توفى والله
1: الله يرحمهم.
2: وعندي خويا واحد آخر أحمد زادة مرأة أخرى بابا ممكن ماخذ مرأة أخرى حمد معتن
1: فامي نومبروز ما شاء الله.
2: اي اي اي ما قبلت هنا عزيزي ماخذ أربعة أنا خلطت على اثنين مع بعضهم عزيزي بوفومي
1: كان ميخوزوت
2: اي بينزول ماخذهم قبل الاستقلال
1: كانوا متفهمين بربي
2: متفهمين مع بعض شوفتهم يعيشوا مع بعضهم وكان بروبليم هو عنده فلاحة كبيرة عزيزي معتن
1: بيه. وشكون غرمك؟
2: اتغرمت خاطر بابا كان عنده الراديو نبدأ راقد في البيت متاعي فما شباك صغير هك وهو حتى في يروح من ساعتين يوصل من المارشي لفايات يوصل للدار ديما الراديو في الفترة ذيك هاو كذا نتفكر هذه إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة ويبدأ يفركس كل مرة هو يبدل في الموجة بشي يسمع الأخبار فخاطر فما برشا حاجات صارت في الستينات بما فيهم الوحدة متاع بنزرت. وفي الليل عندهم اختبار ذكاء كنت نفكر حتى الموسيقى متاعها يعني يعملوا سلسلة كل نهار أربعة تقريبا ولا ثلاث اختبر ذكائك وعندهم هذيك صور من الحياة جينيريك متاعي خو صور من الحياة بزيدوها ليكو
1: محليهم
2: معناتها دونك نسمع في الراديو وزيدك التلفزة معناتها عنواري بلون نتفرجوا في المسلسلات ونسمعوا الحاج كلوف في
1: الراديو
2: والميتراكي وكذا دونك وكي نقراو نحن في الابتدائي اخر العام عملوا مسرحيه صغيره سكيتش كسكيتش فهمني دونك عجبني العالم هذاك وحبيت بيان سور في السكوندير معناتها عملنا نقراو الموسيقى ونقراو المسرح
1: كان موجود
2: خريط عند يوسف الرقيق سيسيرمون راك متعرفوه وعند حليمة داوت
1: حيوها برشا
2: حليمة داوت في المسرح أستاذة مسرح
1: ومثلت معهم بعد قابلت
2: معها تقابلنا خدمنا معها مسرح مع بعضنا في المسرح الوطني لأنه بعد كي ترسمت في الإذاعة عبد الغنيب انت عارف منصف السويسي اللي هو كان الله يرحمه كان هو مدير المسرح الوطني عبد الغنيب انت عارف الله يرحمه زيادة عنده مسرحية اسمها يا عبد السميع كتبها نص هو عبد الكريم مغربي ذكرت الأسماء هربت عليه
1: وانت عندك مع ذكرى تقول لي نفسخ أنا ما نخليش
2: وحده
1: مخي يفسخ
2: وعده في فورماتي
1: حاجة بيا كيفش نجم تعبي من أول وجديد
2: دونك مسرح هي معتها نشحت بالقدية خاطر فما ثلاثية هي معتها عملنا اسمها يا عبد السميع من أين هذه البلية إخراج منصف السويسي وأنا الحادثة منجي بن إبراهيم مسرحية اسمها يا عبد السميع معناتها بالعربية وفيها الكوميديين فيها تقريبا أربعة أو خمسة شخصيات
1: فما زاد المسلسل
2: خرجنا بها سوريا والعراق ومشكلة الجزائر عمدورة بها تقريبا 105 حلقة 105 عروض
1: مسلسل زاد خلينا نقوله اللي عمل نقلة يمكن نوعا ما في حياتك الفنية مسلسل المتحدي لسعد العال نسمعه الجنريك نسترجع الذكريات ياسر محلاه والمسلسل لليوم يتعاود ولليوم يتابعوا فيه وفيه عدد كبير من الفنانين لسعد العايش البحار اللي كان على قده ومن بعد حب بنيه بنت عيين ولبس عليه صحيح
2: الليني متياو كيفاش معناتها السان عايزمو يولي معلم معناتها عايزم يكون
1: ونجح يكون معلم
2: ونجح بيان سور نجح عملنا تقريبا 3 شهور غادي في صفاقس نهبت انا مره في 15 يوم عمل طلع على الدار امام جو حلو معناتها فاميليا فريمون فاميليا
1: راس المناني ذيك من في بالك انا سي محمد
2: مش موجوده في النص
1: سي محمد انا نعيط لك عام لاسعد اتذكر وقتها كل مره كيف انا وياك في ايفام انت تسجل لهجه التريبيونال وانا وقتها عندي الريبريك نتاعي نسجلها ديما عام لاسعد عام لاسعد خاطر في مخي انت لاسعد لعايش
2: ديما برشا يعيطوا لاسعد يا البحار
1: اي
2: بحار قلت البحر عمره ما يتحقر
1: احكي لي صحيت ولد البحر عمره ما يتحقر
2: اما حكيت المناني نصور قلت لك في صفاقس فما العساس نتاع دار اسمه اللي عيط له راس المناني هرب علي اسمه زي نسيت اسمه في كشخصية الناس قلت له وين وكل راس المناني بعد عجيب باش نعمل معار
1: معناه انت لقفت روحك بسم الله عليك لطف عليك
2: هو اللي يخدم في دور العساس قال لي اني رسمناني بلاش تصفيق سيد حلوه بعد شدني فورير معناتها بديت نضحك قريب من الموت بالضحك فهمني هنا نجي باش نعاود يشدني ضحك معناتها فريمون قاسينا شويه باش كملناها قال لي خليها عاودها له
1: المخرج خليها عجبته
2: انتي مضربت في الكاتب
1: سلموا عليه سي المنصف كان ضيفي محلاه زادا واكتشفت شخصيه ياسر محلاه وانسان عطاء برشا
2: للاطفال وعمل لي كرياسيون تاع دي ماريونيت فريمون
1: سلموا عليه برشا وراس المناني جات خلينا نقولوا عفويه ولليوم ناجحه وانا مثلا واحده من الناس قعدت في بالي ديما نتفكر راس المناني ولد البحر عمره ما يتحقر سي فغي والذكريات ياسر محلاه مع المسلسل هذا على خاطر نشوفوا برشا عدد كبير من الممثلين حتى في بداياتهم كيما في ريال جراج نتفكر كانت في بداياتها غادي دوسف مملوك زهير الرايس كوثر الباردي زاده كيف دور مختلف برشا معناها دور حسيتها من مسلسل مكسيكي مش مسلسل
2: تونسي معناتها واللي كتبوا معناتها عنده درايه معناتها ومن صفاقس الغالب ان شاء الله كان حي ربي معناتها يشد له في صحته كان توفى الله يرحمه معناتها كان يكتب للإذاعة خدمني له برشا في مسلسلات في الإذاعة جبونس اللي أنا خدمته أكيد خدمت له مسلسل فما غادة زادة خدمنا غادة
1: أي أخو درصف مملوك زادة كيف رجع لي جينيريك المتحدي خليني نسمعوه ويسمعوه زادة المستمعين خاطر ياسر حلو عزيز موجود الجينيريك ولا ليه؟ ولا قوي خليه يسمع

0: شو كان لحن محلي؟
1: وهو اللي لحن وهو اللي غنى زيد من الفرقة الفرق الأولى متاع الموسيقى
0: عام 97
1: نسيت الحقيقة
0: 97 مفكر ما في الأرقام أنت مع الأرقام ليه؟ شكون اللي غنى الجنريك؟
1: الملحن نسيت اسمه فكتوري ما خرجش اسمه هادي
0: لا ما فهميش ماذا بينا نعطيه مش هو
1: مش, مش هذا هو الجينيريك الحقيقي
0: شنو مش هذا الجينيريك الحقيقي
1: الموسيقى بركة اللي تعدى
0: ليه ليه هذا التصوير على روحها
1: في جميل الجودي الله يرحمه
0: جميل الجودي اهو

0: Luje se začini.
1: Munir Zrgeni.
0: Munir, voilà. Zrgani.
1: Zrgani.
0: Munir Zrgani, voilà.
1: محلية برشا نسلموا عليه ياسر حلو الجينيريك وذكريات ياسر من زينة. نمشيوا للحاضر سي محمد السياري. التجربة اليوم خلينا نحكيوا على عدد كبير من المشاهدات وخلينا نقولوا زيدا انه موسم خامس زيدا نتصور انه هو ناجح وبرشا ناس مدمنة على نهج التريبيونال والدريبة لدرجة أنه شفت حتى بعض الناس يقول لك ما نجم نرقد إلا ما نسمع محمد السياري ويحكي على جريمة. هذه حاجة تفرحك أنه إنسان ما نام مواطن يحط قبل ما يرقد يسمع جريمة كمان جريمة هي.
0: أنا اخترت لها طبقة كنت شوفها قرار فما قرار وان بلوس معناها ما نخلي حتى كي نوصف البشاعة متاع الجريمة بطريقة ما تخليهمش يخافوا مع كل الصوت الهافت وكذا معناتها دونك اون بلوس ما فماش صورة معناتها فما كان الصوت ويسمعوه في الليل وما كانوا يسمعوك مع نص الليل وفما اللي يسمعوه مع مالي ساعتين في المعامل في الواحد بعد التهافت الدنيا
1: يقولوا لك يكلموك يبعثوا لك مساجات يصلوا لك تفاعلات
0: فما اللي حكاوا ليه حكاوا هما اللي مسألوا الوحود معمولين على التفاعلات نتاعهم موجودين على الحلقه اللي ثابت في اليوتيوب اما فما ناس يحكيوا لي بعد
1: يقولوا لك نبداو نخدموا نبداو نسمع في نهج التريبيونال
0: فما واحد عنده هو حكاها قال عنده المعمل والبنات معناتها نعرف شوف مستانسين ماكلة بعضها بالحس فهمني فاكر الوقت نتاع البوز نتاعهم نهارتها يلقى الناس الكل صمت رهيب اللي يضحك كيت وكذا ويسمعوا عجب قال مشيت لوحدة نحيت الكيت وحد نسمع صار هذا اللي ولا هو بيدو مدمن عليه معناتها
1: انا راه غريبه يعني الانسان اللي يحب يرقد يرقد على هكا حتى كان انت ما شاء الله عندك من اروع الاصوات الاذاعيه في تونس الحقيقه سي محمد السياري صوتك ما شاء الله ما شاء الله رائع يعني شد سورتو في النغاسيون يعني في النغاسيون تشد الانسان
0: استعملنا الدارجه التونسيه نتاعنا دارجتنا التونسيه معناتها وكتبنا فما مصطلحات قانونيه ولا وإلا أمراض نفسية عندهم مصطلحاتهم زيادة وإلا طبية زيادة فهمني
1: فيها خدمة
0: فيها خدمة
1: كبيرة
0: فيها خدمة
1: قلت لي نقعد سهر للفجر وانا نبدا نحضر ولوج على الجرايم نحب خدمتي
0: اول اذان هذاك نتاع الاذان الفجر تقريبا هي هذاك اللي في الشتاء يبدأ كيكا يمكن مع ماضي 3:30 طوى يظلي 4:30 كيكا 4:30 بتاع الصباح
1: تقعد تحضر في بدعم تلوج على الجرائد
0: خاطر كيبش نشوف قضية ما يزمني نشوفها الكل في هجدي ربونديسمون وكذا واحد وكيت التونس معي عماد بن حميد أنا بعث له العلاقات يتونس هوا أنا معتا نتدخل زيد على التاكس نعمل تدخلات و ساعة في وسط الجريمة معناتها نسبقها بالحاجات اللي تضحك ديزامبروفيزاسيون
1: ثم توش دراماتيك
0: وما توش دراماتيك بطبيعة الحال ماشي اللي فيها التصاعد متاع الأحداث الريتم بهي وعنا محمد بوخطاي عادي استاسين في الابياج متاع نهج التريبيونال
1: ويمكن الكونسيبت هذا من اكثر خلينا نقولوا المحتوى نتاعو ما يموتش معناها ديما فما جرائم ومالوغوزمون نقولوا مع الاسف معناها الجرائم قاعده تزيد عام عن بعد عام والكرياتيفيتي نتاع الجرائم وفما جرائم زاده شوكونت معناها تلقى اب يقتل اولاده وام زاده كيف دونك حاجات معناها ما تتعداش بسهوله عند انسان عادي سوي
0: امريكا في عام بركة عندهم العام فيه 365 يوم هم عندهم آلاف جرائم اللي يصيروا معه في العام يبدأ عندهم آلاف جرائم قضايا كبيرة منه نحكيوش على المغرب إلا مصر
1: مصر زادة كيف مصر تتفرج في جرائم
0: أنواع هم وأشكال
1: متاع جرائم
0: قالوا إذا كان فما جرائم هم مع لور زادوا في التنبور نغمة كما يقولوا برشا وبشعة
1: وديما جنرالمون جرائم حتى كي يتم تحويلهم إلى أعمال درامية يكونوا ناجحين كما لعبة جهنم ديرنييرمون متاع عش كان تابعت وإلا ليه اللي هو شنو باش معروف ليه دارك ويب فوالا معروفة باللي قضية دارك ويب كيفاش ان جون عمل مانيبيلاسيون للشيخ أو منتحل صفة شيخ إنه هو يقوم بجريمة قتل يعني تعرف كيفاش يتحكم فيه من الانترنت ميساجات يطمع فيه بالفلوس ويقول له أعمل لك الحاجة دي كان أعطيك ألف دولار مثلا أعمل لك الحاجة دي كان وهو يتابع فيه إلى أن وصل إنه عمل جريمة قتل. الجريمة هذه لقات خلينا نقول ردود فعل كبيرة في مصر والوطن العربي, تم تحويلها إلى عمل درامي, واليوم العمل هذا من أكثر الأعمال ناجحة. ومش كان جريمة هذه أي جريمة يتم تحويلها إلى عمل درامي الناس تحب تتفرج تحب تشوف. بيش تفسرها سي محمد؟
0: حب الاطلاع متاع الناس للأشياء هذية. لكن المهم هم يغلطوا يقولوا أسمعهم الأول أنا كي عملت برنامج ناجي تريبينال أوه هذا باش يأثر على الصغار ويوليوا مجرمين عمل. وأنا وقتها جاوبتهم قلت لهم ما هوش السينما باش يعلم الجريمة, لأنه إذا كان تفكروا أنه قابيل اختلخوا اختل هابيل لفما سينما فما إذاعة فما برامج كيف ناكا معتها الإنسان عنده الجانب المخطر اللي فيه قال عاد يخرج الغول اللي عنده
1: أي إنسان عنده الجانب الشر.
0: فما ناس تلقاه مسكين معتها رايض وكذا وناس تقول معناتها الناس تعرفوا اللي ما ينجمش يعمل هكا الجريمة اللي باش يعملها لأنه جريمة الغضب معناتها حمل ومن بعد
1: انفجر
0: ترجع
1: جبت لي.
0: دونك هو في البرنامج ديما نواصيهم نقولوا
1: ديما
0: تردوا بالكم معناتها على رواحكم وخاصة تردوا بالكم من رواحكم في الأوقات اللي باش تتنرفزوا البريفيرونس واحد
1: غزمو موجودة حتى في الجينيريك متاع البرنامج زادا كيف كيف. جبت لي حاجة في مخي باش تضحكك ولا ما تضحكش باش نشوف محمد سايرت المهم مغروم بالجريمة أو الجريمة في الكون صارت قابيل وهابيل سميت ولد قابيل
0: سميت
1: قابيل اللي هو أول شخص البشر والناس ما تعرفش اللي هابيل هو الضحية أما يتسميه قابيل واسمح له لما حاله ونسمي نسلم علي برشا قبيل السياري اللي هو ممثله وصديق الحقيقة نسلم علي برشا ونحييه وإن شاء الله نشوفوه على قريب في أعمال درامية.
0: اللي إشكال نحن معتها باليدنا في رمضان معتها مرة في العام في رمضان مش نشوفه مسلسلات يعني دوماج
1: قبيل الحقيقة موهبة كبيرة ونعرف اللي هو معنا في كل عمل قام به قبيل الحقيقة نجح في الأخير خاصة في صيد الريم نتفكر في أولاد مفيدة زيدة كيف كيف من أجل عيون كاترين إن شاء الله نشوفوك مرة أخرى قبيل وإن شاء الله نشوفوك في أعمال أخرى. نرجع للجريمة كيفاش تختار جرائمك سي محمد؟ فما عدد كبير من الجرائم مش سهل أنك تعمل سيليكسيون تختار
0: بون هما في معظمهم الجرائم راهو الامريكانيه ولا الفرنسويه معناتها ما يشبهوش للجرائم العربيه. الجرائم العربيه معروفين شنو هي الحكايه, اما فما خيانات من الراجل والا من المراه والا تصير عاده في فما نساء قتلوا معناتها
1: برشا نساء
0: بطريقه فما اللي قتلت العائله كامله معناتها تعمل في نوع من السم ومعتها بفقوا بها كان في الأخر فنيت عائلة معتها الراجل اللي تاخذه ساعة صحيح وهي ماشية تقتل في الفاميليا متاع رجلها بديت بأمه وبديت بعد معرفشني أخته فهمني ومن بعد البو حتى نين دونك نتفرج يزمني نتفرج يعني نشوف حلقة تشوف العنوان نتاعها كسوايا فرنسوية ولا أمريكانية
1: وتعرف انه الجريمة هذية باش تلقى ردود فعل كبيرة ولا باش يعني كيما نقولوا تبيع بلغة نحن في الإعلام تبيع جريمة تبيع
0: بحكم تجربتي نعرف اللي هي معناتها باش تضرب الحلقة وباش تشد الانتباه معناتها. وجي فيت ساعات قبل كنت عندي حلقات اللي هي نبعد على الحلقات اللي يتم فيهم قتل الصغار معناتها.
1: يأثروا عليك نفسيا؟
0: أنا يجي نحط راسي نرقد الحقيقة.
1: سيئ ما عادش
0: يأثر. ماني ننساهم، مش يأثروش علي، ننساهم.
1: وكيفاش وصلت لدرجة أنك ما تتأثرش وتنسى ديما؟ مثلا حمزة بلومي تفكر يقول لك أثر وأثر علي.
0: لا أنا ما الحقيقة معناتها ننسى، ما هو حكاية النسوة مرة صغير وأنا ضربتني كرهبة. دونك فما بارتي كاملة معناتها شوية قعد لي متاع كسور، وفما بارتي أخرى من معناتها
1: قط يعني
0: يولي الذاكرة. يولي عندي كسل، عندي كسل متاع ذاكرة. ها وعلاش زاد كسل الذاكرة؟ لأني عملتها 40 سنة في الإذاعة. الإذاعة نقرأ تكست عن مسرحية ولا مسلسل ولا رواية نقرأ، دونك ذاكر الحفظ ينقص لأنه ديما نقرأ 40 سنة وأنا نقرأ في الواحد ساعات لي نهي في القراية، فهمت كيف؟ دونك الذاكرة تنقص، ما عادش نحفظ بالقدية، فهمت؟ حتى كيش نصور ما نحفظ كان في وقتها معنا تشد مثلا جي في الليل غدوة باش نصور في الليل نبدأ
1: تبدأ تحضر فيها وتحفظ
0: حتى يعني بالكاتورز سيكونس يبدأ ساعة ساعة
1: قدش منه المخ. أكيد مازلنا مواصلين معك سي محمد سياري، نخرجوا أخبار وراجعين. أستار
2: احنا صوتكم في سياقس
3: على 91.2 ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز
4: مجزء الوحيدة. ديوان فام عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في تصريح لديوان فم أن مرضى الزهايمر يحتاجون إلى العناية والإحاطة من قبل العائلة والأطباء، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بهذا المرض بالتزامن مع التقدم في السن. وأضاف الفرجاني أن وزارة الصحة تسعى إلى مساعدة مرضى الزهايمر وتحسين الإحاطة بهم، إلى جانب العمل على دعم البحوث وتطوير الأدوية المتعلقة بهذا المرض.
5: بالنسبة لاعتماد منظمة الصحة العالمية لقسم أمراض الأعصاب بإشراف الأستاذ إياد غويدر كمركز معتمد دوليا لمرض الزهايمر، هو فخر لتونس وهو تقدير للكفاءات التونسية من أطباء واختصاصيين في جميع المجالات. والمركز هذايا عنده إشعاع دولي وإن شاء الله معناها هو قاعد يقدم في خدمات كبيرة. مرض الزهايمر يتكاثر العدد نتاعو مع التقدم في السن، وزارة الصحة عازمة على مساعدة المرض هذايا كيف القيام بالبحوث اللازمة. عندنا حتى أدوية قاعدين يخدموا عليها إن شاء الله، لكن مريض الزهايمر يلزمه خلاف العلاج يلزمه إحاطة ويلزمه وقفة من العائلة ويلزمه البعد الإنساني التضامني اللي مازال عندنا في تونس. وقولوا لهم المرضى الزهايمر وعائلاتهم دولة وزارة الصحة ما تنساهمش.
4: مركز نوذب الصادرات يدعو الشركات التونسية النشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات دورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 2026 المزمع تنظيمه من 8 حتى 11 من نوفمبر القادم بالمعرض الدولي بطرابلس. ويعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والبنية التحتية بالمنطقة المغاربية والمتوسطية، ومن المنتظر أن تجمع هذه الدورة أكثر من 830 عارضا بالتوازي مع تنظيم 3 معارض متخصصة تشمل مجالات التكييف والتدفئة وتقنية المياه والكهرباء والتصميم الداخلي. مع تمديد المتلوي شهدت خلال ليلة البارحة تهطل كمية هامة من الأمطار ما أدى إلى جريان عدد من الأودية والمجاري المائية بجبال الثلج، وتزامنا مع جريان المياه تدخلت فرق الحماية المدنية بالمتلوي حيث تمكنت من إنقاذ شخص عالق بواد الثلج بعد أن وجد نفسه في وضعية تستوجب التدخل ليتم تأمين سلامته وإخراجه من مجرى الواد. كما تسبب ارتفاع منسوب مياه واد الثلج في انقطاع الطريق المحلية الرابطة بين مدينة المتلوي ومنطقة سجدود إثر تحطم المنشآت المائية المؤقتة التي وضعتها الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة لتأمين العبور.

0: رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت واحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام سبور غرام.
0: زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
0: ديوان فام.
3: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
4: ماضي ساعة وخمسة دقائق رجعنا لكم من جديد. مازال منورنا الفنان القدير محمد السياري. بعد شوية تكون بحثين الفنانة وافي بوكيل، نحكيه على جديدها، نحكيه على تجربتها في الكويت، وهي فنانة تونسية مقيمة في الكويت. قبل ذي نحب نرجع مع سي محمد السياري، ومازلنا نحكيه على نهج التريبينال. من عشت بعد في الصيف كيفاش يعني خلينا نقولوا دخلوا روح الفكاهة بخصوص قصان الماء والضوء، حتى نهج التريبيونال في اللي فيديو في الريلز ترا فيهم ولا ليه يعرضوك؟
5: قالوا لي يندرى شنو عاملوا ما تحبوا
4: اللي صار فينا سنة يتحكي بصوت السياري في نهج التريبيونال. دخلوا روح الفكاهة، تفرجت انت؟ قالوا لك ما شفتش؟
5: قالوا لي ما شفتش، ما نعرفش،
4: ما عندكش.
5: أنا خاطر كين في الدهر نبدأ غاتس، ما يعني تسجل ياخذ لي برشا وقت. لو نسجل الحلقة تاخذ 6-7 سوايع نرتاح، مش ورا بعضهم نرتاح، يعني 6-7 سوايع.
4: ستة سبعة كمان وقت، أما كله
5: هذا ما تقراش كل الأخبار. نبدأ نطرز فيها بالبارتي ونحاول معناتها فما أحداث مثلا تبقى نخليها في في الكرونولوجي نتاعها، معناتها هذه ومن بعد هذه وبعد هذه. ساعات في النص يسبق بحاجه، لا نخليها نحط الاحداث مربوطه ببعضها.
4: ناس يشوفوها جاهزه حاضره، مراي وراها برشا خدمه. سي عماد بن حميده نسلم عليه برشا، محمد بقطايا
5: ديجيتال لازمهم يخدموا توا. معناتها
4: على ذكر الديجيتال، انا كنت باش نحكي معاك ونقول لك علاش ما تحولهاش بتقنيه الاي اي. اليوم موجود الاي اي، تنجم جريمه يتحكي بصوتك، فما النغاسيون بصوتك ونشوفوا صور، معناها اسهل اليوم.
5: هما توا باش يبداو يعني على الاقل يبداو، خاطر مش مساله مكارم، خاطر بعثت لهم النصوص انا من
4: فما النيه يعني
5: هما بداو معناتها باش يبداو يحطوها يعملوا ميزون ايماج للحلقات.
4: داكوردو.
5: وين بطبيعتي عندي اللي انا شريت عملت ابونمون بعام وثمانية اشهر وديت نعمل في
4: يعني بديت تخدم فيه.
5: نخدم فيهم اي.
4: وشفت انا ديجا شفت دي زيكزامبل من خدمتك، ياسر مزيانين حلوين. واليوم حابين ولا كرهنا يعاون برشا الاي اي تنجم
5: تشوف الحال، معناتها هي نهج التريبيونال تولي فيها صوره، معناتها تولي معناتها الناس هي ديجا راديو يسمعوها يوليو يشوفوا، معناتها يشوفوا الاحداث ويشوفوا معناتها الشخصيات، واذا كان فما بورسويت متاع الشرطة يشوفوها كراهب وكذا. فمني أنا وصلت عملت كل رولات رولات دور الرولات، وكي تقف مثلا كاني تونسية تقف على علم تونس والسيجل متاع الشرطة التونسية، كاني أمريكانية كيف دور تبدأ دور وتقف على أمريكا، أنه القضية
4: أمريكا
5: وإلا فرنسا. معناتها بليزيور رولات عملتهم معناتها على اساس بومش يستعملوهم
4: ان شاء الله. علاش ليه بالك شي في القريب، في المستقبل القريب خلينا نقولوا، نشوفوا نهج التريبيونال ميزون ايماج كما قلت انت، يتحولوا الى صور، وزاد ينجموا يصيروا حتى مجموعه حلقات في عمل درامي زاد كيف
5: اللي تنجم تعمل بها.
4: لا لا لا، ممثلين بالحق.
5: لا ممثلين، تعرف تعرفش علاش الحكايه هذه؟ كي باش تعمل 30 حلقه باش يلزمك

0: 30 مجرم و30 ضحية، وإذا كان فما اللي قاتل خمسة فهمني دونك وشرطة والشرطة تتغير ما هي ما أنتي بالمنطقة اللي صارت فيها
1: برشا فلوس لازم.
0: يعني برشا فلوس وبرشا معناتها دونك ليا معناتها نجم تتعمل باليا يبدأ عنده واحد يا الجينير لي فيديو نجم يعمل فيلم كامل.
1: ترى انه نهج التريبيونال فيه جانب توعوي سي محمد. نحن نحكيه اليوم حكينا مع سي زهير اللطيف ويسلم عليك برشا، حكي على المبادره انه لازم الوسائل الاعلام الكل تتكاتف حتى يكون فما مبادره توعويه ضد افه المخدرات. نجم من خلال يمكن الجرائم توري للناس قديش تنجم في لحظة غضب تقوم بجريمة تكون نهايتها خايبة، سجن أو أنه ضحية إنسان كامل تتدمر، عائلة كاملة تتدمر.
0: أنا معتها ديما فمش حلقة ما نبهش معتها على أساس ما هوش ما تفرش في الحلقة باش تتمتع بكل وتطلع لك الضريرة معتها الكيف متاع الفرجة يزمك ترد بالك معناتها ديما ننبه في عديد الحلقات بخلاف في الجينيريك معناتها يزم يردوا بالهم معناتها وقت الغضب جرائم كيفاش تصير وهي أنواع فما الجرائم العاطفية فما الجرائم عملت حتى السطو على بنوك وغيرهم في خطر برشا طبعا أنا ديجا في 465 حلقة فما برشا أنواع فما اللي يخوف وعملت بحود اللي يخوف دار ديار مسكونة وكذا توا باللي يعني عندي حلقات متاع رعب معتها باللي نخدمهم في عقلي يعني ونبعثها لهم معتها
1: ان شاء الله بالتوفيق. دونك نتفكروا انه الموسم الخامس على ديوان فهم نهج التريبيونال والدريبه بارتيغ من ماضي ساعتين. نرجعوا للتمثيل وانت بالاساس فنان في رمضان شفناك بزوز اعمال، واحد كوميدي صاحبك راجل اثنين بداوا يصوروا ديجا في صاحبك راجل ثلاثه
0: في باليش بيهم جم.
1: ماكش موجود معاهم
0: في اصلا ما في باليش بالحكايه فين يصوروا في تونس ولا
1: في تونس في تونس بداوا عندهم مش برشا
0: صاحبك معناتها اللي فيه كريم
1: في كريم غربي
0: خدمت معاهم الاولاني انا كان
1: دونك موجود صاحبك راجل دونك اثنين ما كنتش موجود
0: لا
1: صاحبك راجل اثنين
0: لا
1: في بالي موجود انا مال انا معلوماتي مغلوطه وصاحبك راجل ثلاثه العمل هذا يتراه انه من صالحه معاه انت فكره المواسم في الاعمال الدراميه او الكوميديه سي محمد
0: الكوميديا باهي معناتها يحبوها الناس داير عمل
1: يا سي محمد
0: نعم
1: ها وقالوا لي في صاحبك راجل اثنين انت موجود مش في الاول
0: لا ما خدمتش في
1: ها هو يعرف اكثر تو تعرف اكثر منه فرح
0: هو الاخضر صاحبك راجل اللي تعمل المسلسل هو الفيلم
1: أي.
0: لكن تكتب ولا مسلسل معناتها أنا يتسمى الأولاني اثنين مازالوا كيخدموه مانيش موجود فيه خدموه معناتها تعدى في سيزون
1: هو تو يصوروا في الثالث راوسي محمد الموسم الثالث انت بديت معاهم في الثنين صاحبك راجل اثنين تخليونيش نعاند سي محمد السياري وانت ماكش متاكده يا فرح تو نعملوا كواليس البرنامج هوني انتوكا انا فرح قالت لي انت صاحبك راجل اثنين
0: اي وخدموا اثنين هما ديجا تعدى في
1: رمضان
0: عدى يظلي اي في رمضان تعدى في رمضان وتعدى
1: انت في رمضان موجود مع
0: وتعدى دو يظل يتعدى في السينما عندهم
1: تعدى في التلفزه دو
0: اي تعدى في دو
1: اي
0: انا مانيش في دو مش موجود في دو
1: ماكش موجود في دو هكا هاو ماكش موجود في الدو انت اصح انا ما نجمش نناقشك سي محمد السياري دونك نرجع لك للسؤال مع فكره المواسم والا لا
0: بيان سور هو اعطينا الدراما معناتها التونسيه ما تبدا موجوده على طول العام معناتها ما شاء الله عندنا ممثلين باهين ومتنوعين معناتها الوجوه وكل واحد عنده نفس جديد معناتها كل ممثل ولا ممثله دونك لازم يكون على الاقل يعملوا دي تيلي فيلم مثلا مره في ال 15 يوم ديتيلي فيلم
1: عملوا 13 عقاري بلدي، عملوا سلة سلة مع سي حاتم بالحاج، عملوا زادة كيف كيف مع بسام الحمراوي اللي في ألف مبروك، زادة كيف كيف برشا معناه أعمال عملوا، ولكن ما لقاوش نجاح في وسط العام.
0: بون إذا ما لقاوش نجاح فيلم مش مسلسل، كي يبدأ مسلسل يتفرجوا فيه خاصة فصل الشتاء هم برشا الناس تتلم الفاميليا
1: ويتفرجوا في التلفزة
0: السيف بون يمكن أقل معناتها تعرف اللي مظهر في السيف معناتها كالسخانة معناتها الناس في ساعة ما تخرج
1: ما تحبش تقعد في الدار. وي بأربع شهور تفصلنا على رمضان، فما مقترحات السناب نشوفوا سي محمد سياري موجود في عمل درامي أو كوميدي
0: لحد الآن؟ لا معناتها أنا بون خدمت فيلم مع مجدي سميري زلت كي كملت التصوير، هو معناته فيلم معناته مخرج معناته
1: بريمون اللي في ظافر العابدين، فاطمة الزهراء، كيف كيف، نادية أبو ستة.
0: نادية أبو ستة هو متكون من أربعة معناته حكايات معناته عندهم رابط فهمني، أنا نخدم في واحدة منهم فهمني الأخرانية معناته كل حلقة يمكن فيها 25-30 مينوت
1: كل قصة معنا
0: كل قصة أيه. معتا دونك أربعة في أربعة في ثلاثة معتا 120 مينوت حاجة
1: والدراما
0: المسلسلات
1: مازال ما فما شيء، وإحنا أربع شهور مازالوا على رمضان يعني ديما آخر وقت إحنا في تونس.
0: وخدمت أنا ما خدمت فيلم يخرج في 2027
1: مع كوثر بن هنية
0: صورت في مونتيلي معناتها هذيك معناتها خدمت هذيك في فرنسا في مونتيلي. ان
1: شاء الله بالتوفيق ليك سي محمد.
0: عندي فيلم اخر معناتها في اواخر سبتمبر
1: مع شكون؟
0: شي خرب عليا
1: الاسامي هربت توا، انا باش نخرج توا لازمني نثبت فيك صاحبك رجل اثنين ولا واحد. هذا النقاش نتاعي انا وسي محمد سياري البرة. شكرا ليك سي محمد سياري.
0: إيه خاطر خدمت في هو تعمل فيلم وكي عملوه مسلسل هذاك اول مسلسل هذاك نتاع صاحبك رجل خدمت فيه الثاني خدموه
1: عملوه فيلم وبعد تحاول
0: سنة عملوه معناتها تقريبا مسلسل ولا دوزيام معناتها تعمل يظل يتعدى في رمضان
1: على قناتنا سيزون 2
0: مانيش موجود فيه
1: ماكش موجود انت اصح الاعداد مازال شدة صحيح فرح خنشوفوا اصحابنا في اليوتيوب كنت تفرجت وقولوا لي سي محمد سياري موجود في الان والا في الدو هو اصح هو يعرف لاكيد انا نصدقك انت ما نصدق حتى حد اخر دونك انت المصدر انت تعرف روحك وين خدمت مش حد اخر سي محمد انا اتمنى لك برشا نجاح وتوفيق شكرا ليك مره اخرى على قبول الدعوه وإن شاء الله يا ربي موسم خامس وسادس وإن شاء الله نوصل للمية إن شاء الله معك.
0: عايش.
1: شكرا لك.
0: شكرا نميمة على الاستضافة.
1: يعطيك الصحة.
0: تحية ليك والمستمعين.
1: شكرا لك مرة أخرى الفنان القدير محمد سياري. نخرج فاصل صغير بعد شوية الفنانة وفي بوكيل باش تكون حاضرة بحضينا خليكم معنا راجعين مقبلة تجي بحضينا فرح مرواني تعطينا آخر الأخبار في ستاركتو. أستار
2: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوته كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرائب عجيب وغرائب تسمعها كل سبت وحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام
4: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6-8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام اسبورغرام

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7 أستار مع أميمة العياري.
1: هذه ساعة 22 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بلي اسمه فينا على ديوان أفام. تحية كبيرة ليكم، شكرا على اختياركم ديوان. سعيدة برشا بحضورها بحذية عندها مديدة غايب علي عامين تقريبا، قلت لها الوقت قداش يتعدى في ساعة
2: سنتين ولا حايل فيك
1: سنتين ولا حايل فيك. وفي بوكيل أهلا وسهلا،
2: أهلا بالسندريلا،
1: مرحبا. شنو هو الحوي؟
2: توحشتك برشا،
1: ربي يخليك. انت زيد
2: كلكم عامين، شفت عداو في ساعة في ساعة،
1: ما تحسش الوقت ولا يجري برشا، ولينا في وقت يجري برشا برشا.
2: انا كي نروح للكويت معايا باساج معاك مع برشا ناس نحبهم، المهم شي برشا ناس نحبهم، يعني لي برشا، يعني لي الكثير، يعني كما نقولوا بالتونسي، خنضحكك شويه، كنستبان دابيكم، وهذا شيء جميل في وقت انا قاعده نحاول فيه ونجتهد فيه ونخدم فيه باش نعمل حاجه مزيانه.
1: ربي يخليك وفاء، وانت تنور وتشرف. اي برنامج تحضر له، مسيره بين الغناء والاعلام، مسيره فنانه، بدايات كانت في تونس، من بعد اخترت وجهه مختلفه تماما عن البقيه. الاغلب كي نشوفوا فنانين يهاجروا يخرجوا من تونس، يا اما مصر او لبنان، او توا ولاو السعوديه الامارات، توا هذه ولات اغلب كانت مصر او لبنان. وفي اختارت الكويت، علاش الكويت بالذات؟
2: في التاريخ راهي الكويت في اخر الستينات والسبعينات كانت ايضا وجهه مهمه للفنانين التوانسه والفنانين من العالم العربي، يعني كانت بلاتفورم مهمه على فكره، يعني هذا في التاريخ معروف ومعلوم، ولست أدافع يعني، لكن هذا تاريخ وموجود وعنده دي ريفيرونس فنية ويعني مراجع فنية وتاريخية. الكويت علاقتي مع عام 2007 تقريبا، حفلات الدولة، دولة الكويت في تونس، ومن بعد عملت برشا حفلات في تلفزيون الوطن، تلفزيون دولة الكويت العزيزة، الإذاعات، يعني مارينا فام، فكنت نمشي ونجي زادة مارجن دي جرين الثقافي. 2000 ثورتنا وقتي
1: تعبت انا راهو من الضيوف اللي عنده ذكره ظالم الكون.
2: ذاكره السمكه مره كتبتها انا العرب وذاكره السمكه، كان مقال في جريده روز اليوسف في مصر، باعتباري اول مطربه عربيه تكتب في روز اليوسف المصريه كصحفي، مش التاريخ، خلينا نزيد شويه نهز المورال للروح. فكان كتبتها العرب وذاكره السمكه، ما علينا. مهرجان كان الثقافي في الكويت، ومن المهرجانات المهمه زاده كان في 2011 نعم 2011.
1: يعني تبنيت علاقة مع الكويت طبعاً. يمكن خليتك مرتاحة أكثر أنك تكون موجودة فيها أو مقيمة فيها وفاء،
2: ومشي كل شيء بنية رب العالمين على فكرة، يعني ما مشيش بالتخطيط مسبق، وأنا كيما كل ورقة اللي تركي قبيلة بتاع اللومب الوام بتاع وقتي ليه بتاعش مش نعم ليه بيشوف. أنا أؤمن جدا بالقدر وأؤمن برب العالمين أنه يكتب لنا دايما أقدار الطيبة للناس اللي تسعى في الحياة بطيب وبنوية خالصة لله. نحكي لك أنكدوت ما يعرف حد سر،
1: قل لي نموت على سرارة،
2: نموت على سرارة
1: والله نحبه.
2: أول حفلة في سفارة الكويت أنا مشيت باش نغني في العيد الدولة، يا أخي وما تفهمت على أجر لا حد شيء، قلت لهم راني لا شيء، معناها نحب الغناء الكويتي القديم
1: متطوع،
2: نحب إيه الحفلة الأولى، يعني شوفها كبش قولها فلوس فلوسهم وبش ناخذ فلوس، وانا كنت في تونس معناه والله العظيم مشيت خاطر نحب عبد المحسن المهنا، نحب عايشة المرتا، نحب الغنية الكويتي القديم، ووقتك العوام الأولانيين بعد طريق النجوم كن نفحة لي يا رب إن شاء الله تقعد نفحة متاع تحب تغني. راو الفنانين the real artist، الفنان بالحق الحقيقي كيما عمك عمار بوكيل في زغوين، راهو كي يصور تابلو ولا يعمل حاجة، أوكي أنا نحب الفلوس، أنا نموت على الفلوس ونخدمت بالفلوس برشا، خدمت زادة بليش ومش معناها مشيت للسفارة دولة خليجية معناها قطع حالة عينيه دولارات، نحب الفلوس. أما وقت أول حفلة وتبنيت علاقة طيبة،
1: أي هو هذا اللي يتقال
2: والله العظيم
1: تقريبا، هذا هو اللي يتقال، يقول لك الخليج دول لبس بهم ربي يديم عليهم النعمة، عندهم الفلوس
2: ويعزهم ويعزنا نحن معهم
1: إن شاء الله نولي وكيف هم في يوم ما يولي عنا برشا فلوس ونفس الكاليتي دفي وإن شاء الله، هذا اللي نتمناه وأهل بلادنا. يقول لك الأغلب يمشيوا على خاطر الفلوس الريال،
2: لا أنا مشيت على خاطر الدينار الكويتي، أنا مشيت نحب الكويت
1: والدينار الكويتي،
2: مش خلاني بعد ولا عندي علاقة دم بالكويت وعلاقة نسب، أنا أحب الكويت حبا كبيرا وهذا مش عيب، يعني مسقط الروح راه تنجم انت تاو تطلع زاوين تولي تحب تمشي لاكثر من داركم في الويكاند راه فهمت تز عائلتك وتز الحويطه وتطلع لنا زاوين تولي تحب زاوين مسقط مسقط الروح للانسان يختار انا نحكي على الناس اللي كيفي راني الناس اللي شبهوا لي اتليست مش نحكي على
1: كانت سهله يعني. بالنسبه ليك القرار انك تخرج من تونس
2: لا
1: شنو لا.
2: ديكلانشمون
1: شنو اللي خليك تخرج
2: انا عملت مسيره صحفيه مهمه في كتابه في الصريح وخدمت مع سي صالح الحاج ربي يطول لي في عمره ويفضله وقت هنا نقرا في الصحافه وبنت كامبوس منوبه مع الصحافه علوم الاخبار ف وخدمت مع سي ابو بكر الصغير ربي يخليه كان عارفي بعد ما كان عارفي راهو فكوك معناها شوف قداش عندي عروفات نرى لهم بالجميل ونعترف لهم يعني بهذا فقعدت نكتب وكتبت بليش وبالفلوس وما كلش يهمني مبيج انا بيجيست المهم عندي انا مقالات وفي بوكيل تطلع بالصوره ومن بعد وليت في مصر كان يهمني اني نوصل صوتي الى جانب رسالتي الفنيه عندي رساله اعلاميه فما فيديو جيت بحذاك عملتلي ضرب برشا كل قلت فيه راني انا نحب عندي ربي وعندي شعار الدوله شعار جمهوريه تونسيه من بعد امي وباب فما برشا الناس تفعلت معي بالبي فما برشا الناس ثبتني هل ترى مفهوم الوطنيه ان يكون حامل انا رساله بالحق رساله في الحياه ربي استخلفنا في الارض ما جعلنيش هكاك راني انا ماشي هكاك وباش نغني احلام الفلوس والبايات قلت لك الكلام هذا قبل قلتولك لي أكثر من مرتين ثلاث وراني الناس اللي نحبهم يطبعوا عندي طابع ما ننسيش كلامي لأني مانيش منافق ممكن اجتماعيا تعدى لحظات متاع مجاملات لكن عموما الناس اللي قراب مني يعرفوا مدى صدقي لدرجة أني في الأحداث الأخرانية متاع الماء والجاز والمشاكل هاي نقول لك حاجة أخرى زي السريخر تضحك علي نعرف كتير ما تضحكش خط قيمة مني وتعرف تعرف اغنيه يا ليلاني يا ليلاني مش فما مقطع يقول والسلام عليكم مصابني برنوس نغطيكم ساعات هكا نبدا واحد نقول نولي سوبر وومن نولي عندي برشا هكا باش نجيب ماء ونجيب تفيل تونس والله شدتني العبره صدقني ونجيب معناتها الحاجات الباهيه اللي عند الناس في بلدانهم لتونس انا نحب تونس برشا ودموع هذه كي نحكيها نحكيها في الكويت ونحكيها في تونس ونحكيها في كل مكان ونحكيها في في في دعوتي اول مره را مكه ودعوتي اول مره را الحرم الشريف ف حبي لتونس خلاني تتم هذيك نتاع خدمتي ال برا عاد ولات بسيكياتر امي
1: نسيش انا نسمع فيك
2: اي ما انا الصدق خاطر انت تطلع لي مرات الكونفيسيون هذوما الاعترافات كاني عند طبيب مي بون انا انسانه صادقه فني انا بشر معناها
1: جيبو بابي
2: اي نحب بلادي ويوجعني اللي صار في السيف يوجعني الصغيرات يوجعني الحال هذا وكان نلقى ولي عندي كيما قلت لك كردي ذاك الكبير ونحل به المشاكل هذاك نحكيو على كاليتي دفي مرسي
1: فرح.
2: فنحكيو على قبيله كما انت قلت كاليتي دفي نتاع الخليج انا قلبي رف على خاطر الحال وجعلي كبتي من داخل
1: الحب هذا وانا نشوف فيه معناها ونصدقك انا وفي ونعرف اللي انت عندك محبه كبيره لتونس بخيره والتعاليق رانا ما نجموش نحدوا الناس باش تشكر الناس باش تذم اللي من الاخر انا نقولها اللي اختار انه يكون في الواجهه يتحمل حتى هذيك هي واقعنا الله غالب ما نجموش نسكروا على الناس ولا نقولوا له قول كان كلمه طيبه ولا انقد نقد بنالي الكلمه اللي توجع على غالب موجوده حب هذا كل وعشقك لتونس وتخرج من تونس هذا شنو بشي تقال
2: هاي هوني هاي ديما هني هيك ريتها هيك ديما هوني ديما هوني وفي براسلي وفي قلبي وفي الدنيا كل شوف أحيانا يجبر الإنسان أنه يعمل اختيارات على حسب الظروف اللي هو عايش فيها الظرف قلت لك 2017 بعد ما عملت مسيرة الحمد لله اعتبرها بين هلالين نضالية لاني تكلمت في مسائل حارقة مفروض مطرب يشد ميكرو ما يغنيش ما يتكلمش فيها يعني نحن مستنسين في العالم العربي انت أميمة صحفية انا نغني ونقعد في البيتي والستيكة لكن لم يتعود المتلقي العربي ان يكون قدامه عنده فنان حاطت ساق في الفن وساق في الاعلام وهذا صعب لانه دفعت فاتورة كبيرة انا دفعت فاتورة والفاتورة كانت غالية لدرجة انه ضيق علي الخناق من برشا أطراف ما عادش نجم نتحمل وقلت خليني نخسر
1: يعني بسبب أرائك نقدك
2: نقدي وبسبب زادة أنه السوق التونسية في الفن أميمة العزيزة تحتاج لمراجعات متعب الأمر مش معناها أنا أنا عندي بضحكوا لها 22 سنة راني نغني 22 سنة تعرف كي جبتوا لي دراو في الفاكولتي راه تو نحضر باش ننزلوا مليك المرت معناها عمر عمر بتاع بشر عمر بتاع إنسان يعني تقريبا أنا دخلت كي خذيت الباك وطريق النجوم ما كانش عندي وقت باش نفكر حتى في قصص حب أو في عرفت ما عنديش وقت نحب نبني اسم وقدامي في الدار عفيفة اليوم عندها 27 سنة عفيفة في التلفزة نحب نولي كيفها نحب نعمل اسم ونحب بابا معروف نحب نعمل اسم نحب نعمل كينونة نحب نعمل ستاتيو عرفتك ستاتيو بتاعك كده يخرج يقولوا أميمة أميمة العيا إيه أميمة ريت بتاع الراديو عرفتك الخدمة ذيك كان لازمها برشة تضحيات لما ما عادش النجم نتحمل ليكو فرانشمون انت طلعت مني هذا طلعت مني اليوم برشا حاجات راه عصرتني قلت لهم راني قلت لماما راني مش خايف تعصر
1: المهم بعد ما تندمش كي تخرج
2: انا انا معاك عمري ما ننسى
1: لو بلوز امبورطون
2: لا لا واسمع وانت مراد مدومه ياسر انت انت انت حوته في البحر تعرف كيفاش تعرف كيفاش فهمت وانا قلت لك انا من الناس اللي نستبند بيك معناها يشرفني وخليني نقول لك الكلمه من قلبي انت تعرفني هذا نيشان يتحط وهذا فخر لي انا اني نطلع وشوف رغم السنين هذه الكل فما ناس معينين انا اللي معناها احيانا هاك سكت انا ما نتكلمش جيبوني اما ساعات تقول جيبوني اما راني انا نتشرف كيما قلت لك نيشان على على كتفي
1: والله وانا زاده وفاء نشرف بك رجع لي لك ما قلتليش
2: دونك لقيت روحي لازم نخرج
1: خنقوك ضيقوا عليك فاخترت انك تغادر مش نوع من الاستسلام هذا
2: ليه ليه انا مانيش في حرب ولو انه الحروب ياسر الا الحروب عشتهم معناها في وقت ما ما عادش نجم يعني في وقت ما لقيت اللعبه ما تشبهليش انا مانيش مليكه في النهايه لكن ما عادش نجم وقتها فخيرت اني نمشي و الكويت كنت لم ما كانش الموضوع اني نمشي باش نلقى العالم مفروش بالورد انا تلميذه مجتهده انا تلميذه جدا مجتهده وفيها تعب وفيها بعد انك خسرت تخاف انك شوف كل ما
1: تبدا من الاول صحيح تبدا من الاول يعني كانك عملت
2: مش سهل
1: رجعت لسه
2: برغم اني انا راني كل عام عامين هيك تشوفني نمشي الكويت ونعمل حفلات وكذا لكن مانيش مقيمه ما كنتش مقيمه انا كل المحطات في الاعلام الكويتي تعديت فيها من الاعلام الخاص للاعلام الحكومي بدليل ان اليوم انا مصنفه في وزاره الاعلام والتحيه لهم هذا راهو عمل كبير انك تنظم القطاع وكل وهذا تنرجع لهم بعد فلقيت روحي الحمد لله
1: حسيت روحك محاطه بناس بتوانسه
2: لا لا لا
1: فماش توانسه
2: لا لا
1: ما فماش جاليه تونسيه غادي
2: جاليه تونسيه صحيح في الفن معناها ملحنين ودرش ما فماش
1: ما فماش فنانين توانسه
2: لا ما فماش انا تعاملت معناتها مع فنانين حتى في تونس نتعاملوا بالميلينغ نتعاملوا من بعيد
1: مروة صغير في تونس
2: تغني مروة أي أي أي حفلات وكذا لكن ما فهميش معناها اللي تعاملت معهم أكثر كان أغاني خليجية اللي عملتها فنحكي على أنا يعني مشاريع الخاصة اللي أنا عملتها وانتاجاتي معناها
1: نحكي وفاء على الجانب حتى الإنساني مش لازم الفني التوانسة تقريبا اللي يكونوا خارج حدود الوطن في الغربة
2: أي
1: يبدأ يلوج على ريحة تونس يقول لك نعرف صديق تونسي جالية تونسية فما سفارة تونسية دونك من غادي يمكن فما اللمات
2: أنا كي جيت وقتها تكرمت من السفارة وتكرمت من معالي وزير الخارجية على مبروك. كل الحاجات اللي عملتهم وقتها جيتك
1: وفما مبروك مرة أخرى وفما جانب آخر أو رأي آخر يقول لك ما نعرفش صحيحة ولا غلطة العهدة عليهم من يقول لك التوانسة كي نبدأوا البرة ماذا بينا ما نقربوش لبعضنا برش
2: نتكلم على روحي شخصيا
1: احكي على روحك
2: ماذا بي تجربة. انا هاو الفيديو هذي بشابت فمش حد في الكويت والحمد لله لله الحمد كنت دايما اي شيء نجم نساعد به من بلادي اي حد من ولاد بلادي انا موجودة فما حالات معينة قانونيا مثلا في اشياء معينة لازم مثلا انسان يمشي اجر دار او ام لمواطن كويتي مثلا او شيء كانت مشاكل وخليها خبيئة بيني وبين رب العالمين مثلا من غير ما احكي على التفاصيل لكن كنت نحاول اي حاجه اي اي زاد دعم كما كلموني وقت السفر قالوا لي انه فما دي برودوي ولا حتى معارض نمشي لمعرض فما معرض يقام كل 6 شهور اكبر معارض العطور في العالم في بارتي للخزف والحاجات يعني لبس فلسطيني او كذا كل ما نلقى تونس نترمي وحدي وفما برشا حاجات انا اعتبر اني بعد تكريم عالي وزير الخارجيه لدرجه اني كلموني انه كل عام تعمل اغاني وطنيه يعني باسم تونس للكويت وهذا للتعزيز ايضا 100 سنه من الدبلوماسيه اقدم دبلوماسيه في العالم العربي 1923 عبد العزيز الثعالبي وبني الدوله الحديثه الحبيب بورقيبه وقت اللي اعترف باستقلال الكويت كدوله علاقه تونس والكويت من اعظم العلاقات يا اميم ومن احلاهم وخليني من قال واحد من منبري هذا الكويت شعب يحب تونس جدا ويتفكر بورقيبة وعنا علاقات جميلة وبدليل أنه أول محفظة استثمارية بعد استقلال الكويت كانت في تونس وأول مشاريع فياريت نتلفتوا شوية للجانب هذا أنا نحكي من جانب آخر الاستثمار والأمور الطيبة ذي الجميلة
3: يعطيك الصحة أنت الوفاة ديجا نشوف أنك أنت حتى في البرامج تحاول أنك تحكي على تونس وعادات وتقاليد
2: ما شاء الله.
3: تونس في طبعا. رمضان صور جزء من عمل الألبوم في سيدي بوسعيد في جربة باش تقدم صورة يمكن مختلفة على تونس عندك ألبوم هذية اللي نحكي عليه النغم الكويتي والأرض التونسية محاولة أنك تجمع بين البلدين كانك وليت شوية قاعدة تخدم في خدمة دبلوماسيين
2: شوف انا في نعمل انا ديما نقول لهم انسانه بسيطه اعطاني ربي موهبه واعطاني ربي حب من معناتها خليني ننفع به بلادي انا وقت اللي نشوف اسواق من بلدان اخرى تجي للكويت تدخل حتى في مارشين غير حتى على الهندي نحب هندي تونسي وكي نلقى كعب عوينه تونسيه نشريها ونعمل عليها كي نلقى 20 عائله كويتيه جات لتونس في ظرفها 3-4 سنين راهو معناتها أنا منيش وزارة سياحة ما أتمنى نكون معناها بهالخدمة البسيطة يا سيدي باي برا ولو أني أنا صرفت عليه ملايين معناها من جيبي حتى الأغاني الوطنية وأتشرف والأوطان كالأمهات يعني ما يتعايروش الوطن كما الأم سوى الوطن اللي اخترته بقلبي ولا تونس معناها ما هيش من باب المعايرة ولا من باب هني عملت معناها نتمزع على بلادي نفرح وكما قلت لك نتمنى تكون بلادي أحسن بلاد في الدنيا.
3: ريتك غنيت زيدا يا كويت العز هو عمل وطني كويتي بصوت تونسي.
2: نعم.
3: جنرالمون يكون عمل كويتي وطني ويختاروا صوت أجنبي ما يكونش تونسي مثلا في تونس نحكي مثلا نعم. ما يكونش تونسي في مصر زيدا كيف يصيروا كل البوليميك يقول لك ما وعنا فنانين مصريين علاش تجيب في فنانة تونسية في الكويت نتصور كيف عنا فنانين
2: لا على المهرجانات
3: هي ذيك حاجة أخرى عنا فنانين كويتيين علاش جايبين فنانة تونسية تغني أغنية وطنية كويتية سي ليجيتيم خلينا نقول
2: ما صارش بوليميك في الكويت هذا
3: وعليش ما صارش في الكويت ما مفتحين عادي ما همش متقلقين
2: لا ما صارش ال ال ال ال
3: ولا اعتبروا كويتي
2: نتشرف كويتي تونسي علاش ليه وبعد بالك شي عام عامين زاد نولي اكثر معناها يولي عرفت يولي بالدم وديما نقوله لكم نتشرف معناها ما لا, لا اتجرد من الحبين هذا مش عيب مش سب الغنية كانت في بداية الأحداث اللي صارت كلمات والحان دكتور راشد نويشر من أهم الأعلام الحديثة توا اللي قاعدة تخدم في حاجات حلوة لما رشحني أني نغني أغنية مش أول ما أول عام راه وحتى اللي قبلها زادة كويتنا العلي زادة كيف غانم فايز وأخوي عبدالله العماني ما هوش مش عيب أني نغني للكويت بالعكس هذا شيء يشرفني
3: ما قلناش عيب مش من جنبك أنت
2: تفهم معناه
3: نقصد ديما وانت تعرف وفي تو مثلا احنا في تونس تخيل معناه أنه احنا أغنية وطنية نحكي وطنية معناها
2: برشا غني والكل ولا ليه ماجدة وكل غني وغني
3: أغنية وطنية معناها إنتاج تونسي في محفل وطني
2: فهمتك
3: يقولك مثلا علاش ما تجيبش مثلا لطفي بشناق علاش ما تجيبش ما نعرفش صوت تونسي
2: بعد رجع لي بالليل مهرجانات باش نفسر
3: درة الفورتي أسماء بن أحمد فما أسماء تونسية معناها موجودة يا دغنوج لطيفة العارفة كي تلقى اسم آخر أجنبي في حفل وطني يتم هكا نقدو ما يتعاديش مرور الكرام.
2: الأغنية كنت هبطنيها في الريزو سوسيو وتعديت في الإذاعات.
3: انتاجك انت يعني انت
2: لا لا انتاج دكتور راشد النويشر وقت عمل الأغنية في أول أحداث شهر 3 إذا اللي أول مارس. شوف أميم فما عقلية في الكويت مختلفة جدا وفيها الترحاب بمن يعاش أو على فكرة عاشت عليا 4 سنين في السبعينات وغنيت غني حتى كويتيات ما غنيهوش مثلا النوع النمط السامري. حب الكويتيين للأصوات تبنيهم للأصوات تبنيهم يعني المادي والمعنوي والروحاني للفنان هذا موش جديد عليهم. فما مثل في تونس اسمه ما تصح الصدقة كان من زازي مالي الداء انا نحبه ياسر. تتمة لما سئلت عليه هنا الشهر اللي فات راهو ما تاخذيتش انا حظ او معناها فرصة متاع فنان كويتي وإلا بنعرف للشعب شي تقلق لا بالعكس الكويتي يفرح لما يشوف حد يغني له يعني التفتح الاستقبال الآخر من اللي جايني من برا عندهم بكل سلاسة ما فيهوش مشكل ولا المشكل له مادي ولا هو معنوي. تحب نرجع ونربطه بالمهرجانات ولا نخليك تسأل
3: أربط أنت أعلمية ونخلي لك أربط بسهم وفي أعملش تحب
2: أنا أختك الصغير لما تكلمت عن المرة أصغر منك
3: في المهرجانات أنت كنت من ناقدين وقلت عنا أصوات تونسية نعم. وعليش ما يتمش دعوة التوانسة نعم. وعليش يعني أنت فنانة بيك. تونسية مقيمة في دولة أخرى ولكن تنقد زادة في بلادك اللي مهرجانات نحكي تنقد في المهرجانات اللي يتم دعوة وإلا يفضلوا فنانين أجانب على توانسة.
2: فعلت ذلك
3: أعترف
2: وبشجاعة
3: ما في ولي تناقض هوني ولا
2: لحظة
3: قل
2: لما دخلت شهر 7 جيت شهر 8 اللي هو أوت مشيت نشري في باكو دوي اللي أنا وباكو دوي لنسيبي دكتور عاطف قال لي شري لي باكو دوي. دخلت فما أدوية ما عادش موجودة وعندي مدة مني أنا ما نكتبش وما نحكيش ما كبدا فما فيديو نتكلم. نحن نمر بأزمة خانقة وحكيت تحكي معاك في الاستوديو الموضوع من 2019 كنت تفكر انه علاش تكلمت على فيونين العام اللي فيه دوسويت كورونا وكنت تفكرني
3: او نتفكر
2: جعفر حي عملت ابيل يرحمها من يغزيل نعاود ترحم عليه كانت اول واحدة اول واحدة عطتني 10,000 دينار وأخذينا مطرانة ميكلة ودنيا وعملنا الزغوين وكلمت في الكويت العزيزة شكون في وزارة الخارجية اللي مدنا بشوية للفحص عن طريق السفارة مشكورين وعملوا ديدون اليوم اللي ماسكوا كل الغصرات اللي ناريتهم في بلادي اللي خلوني نبكي من شوية وقلبي يوجعني. تقول لي انت ما عنديش انا اليوم بانكا نمشي البانكا يقول لي ما نجمش نقول له راجلي بعث لي فلوس اعطيني فلوس يقول لي انا ما عنديش دو فيزا رجعني نهار اثنين. يا هل ترى يعقل في بلاد ما فيهش اولويات هذا سؤال
3: يعني تقصد
2: ما
3: انت
2: ما تضطرنيش باش نقارن
3: ما نخرجوش العمله الصعبه
2: اللي ما قلتش ما نخرجوش قلت لك ما تصح الصدق المزيزي ومالي الدار انا هنا تمخنقاك وتعبه ومريضه نمشي نعمل مانيكور سؤال ما بسيط نعمل مانيكور بيديكور الوان ماني نمشي نشنا
3: هاو يحب التونسي هاو يحضروا طاقة كومبلي يحب يحضر فنان
2: وبعد يبكي على الدواء
3: عربي
2: وبعد يبكي على الدواء
3: زاد باش يعيش هو
2: يقول لك على ليسانس وعلى الماء
3: معاك انا معاك متفاهمة معاك انا نعطيك الرأي
2: وصلتك
3: الرأي المخالف يقول لك زاد بالك شي كي نجيب انا نصيف زيتون نعطي اي اسم نصيف زيتون والا ما نعرفش شكون جيارة ولا غيره هما ناس يعبيوا المسارح هما ناس النجم انا كي نجيبوا اوكي نخلصوا ولكن انا زاد نربح فما مدخول فما حسبه تتحسب
2: دوله تربح مش تربح معظمها اكثرها
3: هما كلهم
2: سبونسورين
3: معناها دي حبيت معناها خلاص مش
2: انا دولة. انا قلت هيك ودمعتي لخصت اني انا ما نوصلش لا أتجرأ أني نقارن تونس بأي دولة لا أتجرأ أني نطيح قدر بلادي لدرجة أني فما دي فيديو وقت اللي تقص الضوء عملتهم تاع ضحكة نضحك نضحكوا ونقول لك حاجة وأقسم برب الكعبة ومن أحل القسم مرات فما حاجة نجيب باش نقدم حتى دي فيديو ولا باش نكتب والله مبطل
3: بطل.
2: قال الكويتي خياس هذا ما يمشيش لهنا يعني الخايب تاع هذا ما يمشيش لهنا والعكس.
3: لن يعني مثلا نحكيه على مهرجان قرطاج. مهرجان قرطاج الدولي يعني حسب تقديرك انت وفي بوكيل ماذا بك يكون تونسي 100%؟
2: مش تونسي، ما قلناش تونسي بالمئة بالمئة. تونس كانت دائما وجهه، هو مهرجان دولي، هو وجهه ل ل ل ل وقبله لفنانين العالم. راهو غنى عليه
3: شارل أسنافور، وردة، نجد الصغيرة،
2: This is a man's world، شو اسمه الحب وين الجاز، This is a man's world. شفت شفت شفت
3: حتى
2: شفت اللي صاير فينا بعد كورونا.
3: ذكرى ذكرى معاك
2: هاي هاك الدخل. طب شو غنوا عليه فنانين دمام، فنانين كبار. لكن سؤالي لك، هل يتجزأ مهرجان قرطاج والظروف تتعيشها البلاد من الدولة؟ أليست الدولة هي مظلة لمهرجان قرطاج وكل المهرجانات؟ إجابة أنا بركة. ثم تقنيا الأصوات اللي أنا ريتهم زوز مصريات مرحبا بيهم،
3: مي فاروق
2: البنات اللي غنيوا غنيوا أم كلثوم بهالحلاوة وهالتقنية وهالجمال.
3: محمد الأسود يقول لك لا،
2: شنو الإضافة؟
3: يقول لك اللهجة المصرية كي تبدأ فنانة مصرية تغني فما طابع آخر.
2: أنا أحب أخويا محمد، مش نقول كلمة تقولها مميت يا شومي. نحن من كثر ما نعرف ننطق اللهجات، أنا ساعات نبدأ في حفلة يقولوا لي ساعات ساعة كبار الكسامري والغنية متاع تدخل العروسة ومعناتها تدخل العروسة والزفة، يقولوا لي في حياتنا دايما من وقت عليا وأحمد حمزة ما فماش ما أحلى من اللسان التونسي في نطق الحروف في الخليج، وخاصة اللهجة الدومينانت الصعيبة اللهجة الكويتية. هيك شفت بناتنا ما شاء الله عليها جدا يعني يحلي عاد. وإحنا ما شاء الله عليا ومنيرة حامدي هاليا بالعيد ذكرى. أنا اليوم في العروسات نغني ذكرى، تعش معناها عرس نغني فزيت من نومي يعني ما فهميش. انا نحكي مع العازفين صحابي اللي خدموا معاها وعشوها ولا ملحنين، يقولوا لي اسم الله العظيم تتحول، معناه تولي كانه كائن اخر هبط من السماء. المراه
3: اي دغنوج تقول لك لي ما فما حتى اشكال انه انا زيدا نحب نسمع مي فاروق، نحب نتفرج في مي فاروق حتى كان انا نغني ام كلثوم.
2: ربي يفضلهم يعني بنت الكل.
3: اي دغنوج يدافعوا عليها وهي شخصيه مش متقلقه، قالت لك بالعكس والفبرمضان زاد كيف كيف، قالت لك مانيش متقلق.
2: فما كل عام عمي حسن ربي فضله. نمر لفاصل، نمر لفاصل خير. انا نشوف انا نتكلم، انا نتكلم ولا لا ناقه لي ولا جمل، راني لا ازيد على حد في حب تونس ولا يهمني في مواقف حتى حد. لكن انا ممكن باب المجاملات يقولوا هكا جو سي با، لكن خاطر زاد وجودك في تونس مش كيما من برا، خاطر كي نحطوا الكيس من برا وميمه راه مش كيما ندخلوا نشوفوا وصل البحر مش كيما من برا.
3: واضح.
2: لكن عموما بر صحه عليك.
3: نعملوا فاصل
2: هاي محليها نتاع محسن
3: فاصل غنائي.
2: تفضل
3: استر. ليه رجع لي رجع لي فاصل غنائي معاها هي
2: تينا غنيه
3: فاصل غنائي
2: معاها حبيت نفسي
3: ضحكني عزيز طول
2: عزيز كيفاش
3: وفي بوكي شنو تغني لي
2: انت تعرف انا عاد شكون نحب
3: ذكرى محمد الله يرحمها
2: متعلق.
3: الله يرحمها ذكرى مازالت كي احتفت بذكرى ميلادها هكا ولا اي
2: ذولي لو 18
3: سبتمبر الله يرحمها وينعم ذكرى قاعده الذكر ساعات يقول لك من اسمائنا لنا نصيب صدقها هذه
2: اي
3: وفاء
2: والله العظيم كثر الوفاء اللي فيا انا نحس روحي نهار ساعات نحب نشد نعطي روحي تريحه.
3: انا صدقتها في يوم ما الاسم انه عندك من نعم نصيب من نعم اسمك
2: وانت اميمة
3: صدقته.
2: مش انا وليت نعيط لك ام مايا بالخليج يعني الام شفت
3: هو تصغير ام
2: تصغير الام
3: اي
2: في الخليج يقول لك هذيك ام مايا الحنينه يعني كما يقولوا ميمه فهمت ف هكا وليت نتكلم بالخليج التونسي
3: كيما المصريين كيما التوانسه اللي يعيشوا في مصر.
2: هي هنا نعرفوا نتكلموا بين ننطقوا المصري يعني نعرفوا نغنيو كلثوم
3: عنده اذن موسيقيه. ما نجمش نناقش سي محمد الاسود الحقيقه انت ادرى زاده كيف كيف. انا ما نجمش هو يقول انه
2: فما بعضنا وخيال
3: فما حروف وتقنيات ما نجموهم كان المصريين لا. هذا اللي قاله سي محمد ما نرجعوا شيء
2: شنو باش تغني نغنيو احبك احبك موت نحبها برشا الاغنيه هذه انا برشا موت عليها

0: أحبك موت أحبك موت.
1: الله يرحم ذكرى.
0: أي نعم
1: تيك صحة وفي قبل ذكرى في يوم ما.
0: لا
1: عمرك ما قبلتها.
0: قبل واحدة من البنات قبل أول طريقة النجوم أول عام. لكن نهار عملت قهوة أنا ولطفي البحري لغون لطفي البحري.
1: سلم علي برشة سي لطفي.
0: نبوسه حبيبي ديما معي ديما معي يعني بالتليفون ديما مع بعضنا وعملنا فيديو محليه كان واقفة مع أخواتنا في الكويت وقت الأزمة ربي يحفظهم ويحفظنا. فكان هو أول واحد بعت لي الفيديو عملت فيديو بش هكا محليه صحفيين وفنانين قعدنا نحكيوا عليها جي ساعة أو يحكي لي يحكي لي. فقلت يعني إنسان مات شبع موت ليزي في العروسات اليوم نغني لها ليزي. قال لي أسرار غريبة وعجيبة أنا سمعتها فهو إن ما كونفيرمي الأشياء منها من كثر ما طيبها هو راهو بيسالش واحد خلي يقول. فقلت فما قلت شريت دار الحد بشي عرس معناه في تونس من إكيبها معناه. قال لي ليه باش نزيد نحكي لك حاجة تدوخك. مرة واحدة من العاملات في قسم الإذاعة باش تعرس الولدة عاملات يعني أخواتنا وكل فجيت من مصر سبيسيالمون في حي شعبي في تونس وغنيت
1: غنيت لها
0: وجبت لها قال يا عالية حية جبت عالية وصابر والكل منيرة يرحمها يرحم روحها الطاهرة وخيتي العزيزة ديما نتفكرها في صلواتي العزيزة الغالي. وبعد قتلها ابنتي انت جبت لي ذم الكل وانا امنيتي قتلوا وحياتي عندك معناه حقتلها الامنيه. بعد جيت خارجه قتلها ما عندي من عطيك معناه. شوف الكلمه اش قالت لها قتلتي انت اسمك على امي ولا يزي انت زميلتي في القسم كنا معناه انا كنت نغني. شوف العظمه متاع الانسان الذي يموت ولا تنقطع اعماله. انت فاهم علاش الدنيا حكي فارغه كما يقول بابا لطفي بوشنيق كل ما نكلمه ولا راه يقول يحكي فارغ. فشوف هذوما اللي ما يموتوش
1: الله يرحم ذكرى. ذكرت غنيه نحبها برشا
0: اللي هي
1: وحياتي عندك حافظتها
0: اي حافظتها
1: غنيك

0: أحلى الأغنية دي والقصة والقصة نتاعها أنه هي مريات حبيبها بشي يسافر وبشي هاجر زي ده هو وقالت له حب نمشي معك مريات ضحات بكل شيء واختارت أنه هي تمشي معاه وتخرج معاه لا يرحم ذكرى. تتفهم موقف العائلة أنه هما رافضين أي حفلات تقام بأغاني ذكرى؟ نعم. محمد
1: نعم طبعا. وكانت حفلنا وقتها في بيلي باش نمشي نتفرج في الكويت كانت حفلة وتلغات تلغات نهائيا
0: اللي يعني هي أي دغنوج ومحمد فضل شاكر
1: أي. والله حبيت نمشي نتفرج ونسلم عليهم زيد. أنا من النوع اللي نمشي لزملائي ونهز الورد في أي بلد في العالم هوني ولا هني ولا حتى عرس كبده زميل مش مصدق انا امشي اما انا ما يجيونيش مش
2: بدعيها لو
1: اسمع وليش بدي عليهم في الراديو ونقول مبروك ونكتب وانا ما يكتبوليش انا بيرسو 22 سنه الغن الاخلاق انا من نوع اللي نشري ونهدي
0: خلينا نبدرو بالحب وبالحاجات الباهيه
1: اتفهم
0: نستناوش مثالش
1: لا ما عادش نستنى شيء عاد بعد العمر الذايا هكا توا ما زلت كيس بغتشاري
0: نمشيو للكويز
1: يلا نمشيو كويز زي
0: الكويز من قبيلة وانتي تحكي وانتي تحكي لي على علاقتك بالكويت بالكويت بالكويت وتقول لي علاقة الدم علاقة الدم علاقة الدم
1: شنو
0: نفهم انه انتي دخلت قفص ذهبي قال لي الجمعة اللي فاتت جنجون ما تقولش قفص ذهبي المرحلة الذهبية الفترة
1: عنده
0: الذهبية
1: عنده حق جنجون محلي
0: هو على قريب شو اللي عروس زي ده كيف
1: هو ان شاء الله مبروك عليه
0: ان شاء الله بدو بالهني
1: ان شاء الله ربي يفتح عليه
0: امين يا ربي. دونك نفهم انه زوجك كويتي
1: وحب تونس اكثر من توقع اكثر من تصور في بالك يعني حب زوجي لتونس خليه سبب من الاسباب خمسي نعطيك كونفيسيون تحب انت الاسرار من الأسباب اللي خليت زادة أنا نقبل نتزوج بيه هو يحب تونس حبا جما وفي خدمته يفضل الجنسية التونسية
0: يعني في المجال الفني هو
1: لا لا بعيد في مجال
0: بعيد عن المجال الفني
1: يحب التونس لا بعد ما يكون عن الفن مستحيل فلكن ذويقه وسميع يعني فيحب أي شوف تونسي يقول لي الكفأة التونسية أنا في خدمتي يعني أنا نحبها ونعتز بها وحاجة أخرى وقت اللي صار كاس العالم العرق في الكرة يعني تونس أنتو شابل من قبل طوى ولا أكثر تونس أنتو يحبها وديما معناها يتكلم عليها بالباهي من زيت زيتونها لسياحتها الكعبة الكرموس الكعبة كعك الورقة أنا زوجي يحب تونس حبا جما يعني ووطني ما عندكش فكرة تقولش عليه ولد باب سويقة
0: اخترت أنك ما تتهبطش الصور هكا ولا دونك اخترت انه فما جانب من حياتك الخاصه طبعا. يكون محفوظ ليك وفاء
1: طبعا ربي اوصانا بالستر اول شيء و انا خدمت في عائلات نعطيك معلومه عائلات في جربه وفي في في الجنوب وفي توزر وفي برشا بلايص راهو فما خصوصيه كبيره في برشا عائلات في تونس انا مانيش انستغرامر وفهم برشا ناس عملت لي هدايا في عرسي ربي فضلهم من الفنانين لأصحابي للكل ربي فضلهم وخليهم لي حتى ناس اللي عملت حاجات وفهم حاجات اندفعتهم بفلوس يعني مش انستغرام انا نحب السترة لاني ماركة ترند ولاني بتاع بوزيت ولاني حد شيء
0: البوز وربي بخي السترة
1: اللي هو البوردونمون دو لاموش راهو سي ان فينومين عملوه أساسا في الصحافة البوز عملوه للعجالي عملوا الشركات بتاع الكرهب ولا الواحد راه ما واش البشر ربي باقي الستر
0: ربي باقي الستر شنو ننهي معاك بالصوره هذيا غابيدمون وفي خاطر جاي وقت الاخبار كي تغزر لها وانت كتبت ديجا تكست معناها مؤثر
1: كتكوته
0: احكي لي عليه شنو هو تشوف فيه وفي هذيك انت
1: وي باش دخلتني نبكي خرجتني نبكي
0: الله لا يبكيك لطف عليك
1: ان شاء الله ربي يبقي الستر على وليداتنا ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيني بنيه هكا
0: ان شاء الله
1: هاو بدينا بدموع فت بدموع
0: يا بالعكس ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله نشوفك ام يا ربي على قريب
1: يا رب
0: انا نؤمن بالدعاء دونك اي حد يتفرج فيا ادعي ولوفي بوكيل نعرفها في قلبها قداش تحب تكون ام وان شاء الله ربي يرزقك
1: وانا خالة زيد رد بالك
0: نعرف
1: خالة خالة رنية انا خالة راني
0: ربي خليك يا وفي وربي يعطيك على قد قلبك وربي يرزقك ويرزق الناس الكل ويفرحك يا ربي
1: أمين.
0: شكرا لكم سيبوكي
1: نحبكم برشا ان شاء الله ديما تحطوا غنياتي وما تنساونيش خاطر راني ديما كل ما نعمل جديد نحب نسمع على ديوانا فاء
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك, شكرا برشا ميمو,
0: ميرسي بوكو. وانا زيدا شكرا لكامل الفريق, شكرا وفاء, شكرا عزيز فرح في الاعداد وجدان كيف كيف الاخراج, صديقتنا مرام. نسلم عليك برشا مرام, شكرا لك مره اخرى, وليكم انتم اللي تتابعونا وقت الاخبار. باي باي, تشاو تشاو. أسر احنا صوتكم في سيركس على 91.2 ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثانية ديوان فام, مع السلامة. رئيس قسم الأعصاب بمستشفى الرازي ومدير مركز الزهايمر رياض غويدر يفيد في تصريح لديوان فم أن مركز الزهايمر يتعهد حاليا بمتابعة نحو 9000 مريض, وشدد على ضرورة إدراج مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض المزمنة نظرا لما يتطلبه هذا المرض من متابعة طبية ورعاية مستمرة. ووضح أن التكفل بمريض الزهايمر يمكن أن يمثل عبئا ماديا كبيرا على بعض العائلات, خاصة مع حاجة المرضى إلى متابعة طويلة الأمد ورعاية متواصلة, داعيا إلى مزيد دعم التكفل بالمرضى وبعائلتهم.
3: احنا عندنا في الباز نتاعنا 9000 مريض اللي هما اعتنينا بهم هنا, عندك تقريبا 800 مريض يجيوا يعملوا ايواء نهاري, العيادات في السنوات بالالاف. احنا في تونس اش عندنا؟ عندنا لابي, معناها انه الدواء الغالي اللي كنا متاخذ فيه, لكن يلزم الزهايمر يولي ابي سي اي, معناها من المرض المزمن اللي ياخذوه. مش معقول نخليه العائله هي وحدها تاخذ اللي باش يجي المعين المنزلي اللي باش يعي لي كوش ماكله اللي هي تولي شارج كبيره على العائله اللي هي كحسبناها تجي عاف الأجر الأدنى, معناه فما عائلات ما همش بيقدروا على عناية بالمريض أبدا.
2: عدد من متسكني المناطق الريفية تبعان معتمدية الهوارية من ولايتنا بل يشتكون من تردي خدمات النقل المدرسي في ظل تقدم عدد من الحافلات وكثرة الأعطاب بها, وهو ما تسبب في تأخر التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة وفق ما صرح به عدد منهم لمراسلة ديوان فم. وقال أحد متسكني منطقة الكرمانية تبعان معتمدية الهوارية أن تلاميذ المنطقة يضطرون إلى قطع عدة كيلومترات مشيا على الأقدام إثر تعطل الحافلة أثناء توجهها إلى المعهد الثانوي, مشيرا إلى أن هذا الإشكال متواصل منذ الأيام الأولى من انطلاق السنة الدراسية. مطار الملك خالد الدولي في الرياض يشهد اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات

0: جيش الاحتلال يهاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، ويعلن عن إصابة جنديين بجروح طفيفة صباح اليوم إثر انفجار عبوة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.
1: Musique, sport, actu. Allez, Diwan FM, mais foutez que
2: Flash Sport, Flash Sport.
3: مرحبا بكم في الفلاش سبور. غدوة يتلعب وزوز مواجهات متأخرة لحساب الجولة الأولى والرابعة من الرابطة المحترفة الأولى. بداية تم الأربعة متاع العشية لحساب الجولة الرابعة في المهيري في صفاقس. نادي صفاقس يستضيف نادي البنزرتي، تحكيم لحسام بن ساسي، وفي الفار باش يكون دافيد سماتش. في رادس نادي الفريقي يواجه الترجي الجرجيسي، تحكيم لحمزة جعيد، وفي الفار باش يكون أمير العيادي. وبالحساب الجولة الأولى اتحاد بن قردان يستضيف نادي حمام الأنف، تحكيم لنضال طيف، وفي غرفة الفار باش يكون هيثم جيرات. نذكر كل المقابلات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. في آخر أخبار الميركاتو، نجم الساحل تقدم بعرض رسمي للنادي البنزرتي من أجل التعاقد مع القائد وقلب الدفاع محمد أمين علالة. نذكر ميركاتو البطولة التونسية يوفى غدوة لحد 20 سبتمبر 2026. الترجي الرياضي التونسي اتفق رسميا مع المدافع الجزائري آدم عليلات. عقد عليلات مع الترجي باش يكون إلى غاية جوان 2028. إدارة الاتحاد المنستيري اتفقت مبدئيا مع اللاعب السابق للفريق فيصل المناعي من أجل العودة لصفوف الفريق. المناعي سبق له ولعب مع اليسمو من جويلية 2023 إلى غاية جانفي 2025. المدرب الوطني أنيس بوجلبان أعلن عن قيامة المنتخب الوطني تحت 23 سنة لمباراتي البنين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا. نعطيكم القائمة في الكاج، نلقاو كل من أنس الخرداني، ريان بسباس، ومعتز الحنزولي. في الدفاع نلقاو كل من محمد أمين علالة، أمين الياس، جرولر، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، علي الدربالي، جبريل مؤمن. في وسط الميدان نلقاو أمين الله، محرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، ريان عنان، لؤي طرعي، ومحمد الصادق محمود. وفي الهجوم نلقاو كل من أنس حاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وابراهيم السويسي. في الهوند اليوم السبت بداية من 5 متاع العشية تتلعب مباراة الجولة الثالثة ذهاب من بطولة قسم النخبة أكابر. نعطيكم البروغرام، المنزه الرياضي يستضيف النجم الساحلي، مكارم المهدية يواجه ترجي تونسي، نادي كرة اليد بجمال يستضيف سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات تواجه نادي سقيت الزيت، نسرة بولبا يواجه بعث بن خيار، واتحاد رياضي تميمي يستضيف النادي الإفريقي. الختام بالكرة في الأوروبا، نعطيكم أبرز مقابلات اليوم. 3 متاع العشية في الإنجليش بريمير ليج، برايتون يستضيف الأرسنال. في الكالتشيو 5 متاع العشية القمة في الأولمبيكو، روما يستضيف الإنتر. الزوز فرق يتواجدوا في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، وغاسبريني يسعى لتحقيق الفوز الأول على لأول مرة على المدرب كريستيان كيفو. وفي الليغا الإسبانية رقم 8 متاع الليل في البيسخوان، إشبيليا يستضيف برشلونة.
4: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 و2000 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 و2000 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 و2000، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-870

0: 76 111 أو 71 896 317 أو 71 896 488. رقم المكتب 55343.
1: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفاجابر، تقديم رامي الفراتي.
2: Women are being murdered.
3: Billy Bly, I'd like to introduce you to our publisher, Joseph Pulitzer.
2: It is a great honor.
3: The World newspaper would like you to infiltrate Blackwell's Island Lunatic Asylum for Women.
2: I will teach myself to be mad. Absolutely everyone must believe I am insane. How will you get me out after I once get in?
3: I do not know. Your very life may be threatened.
4: الصحافة الاستقصائية والعمل الميداني والتحقيقات اللي تتم في كنافة سرية هي خدمة كبيرة برشا، ومش أي واحد ينجم يعملها وينجح فيها ويوصل للنتيجة. وقصتنا لليوم البطلة متاحة صحفية متميزة برشا، غرامها بخدمتها وصلها المستشفى الأمراض العقلية. صحفية دخلت روحها في متاهة كبيرة وورطت روحها ومشيت بساقيها باش تعيش مع نساء يعانيوا من اضطرابات نفسية. انسى ذوما محبوسين في وسط برج كبير ومهجور، الداخل منه مفقود والخارج منه مولود. هذا كان نجمنا نلقاه وشكون نجح باش يخرج منه من أصله. الصحفية هذه لفت حبل المشنق على رقبتها بيديها وغامرت بحياتها باش نجم توصل للحقيقة، لدرجة انه تعمل عليها فيلم في عام 2015 اسمه 10 Days in Madhouse.
2: This is not a place that you wanna wait long.
4: معناها نحكي على 10 أيام في مستشفى المجانين. وتشهرت برشا في العالم على خاطر عشقها لمهنتها كان ينجم يحطم لها حياتها الكل. وهي الحكم تاع ربي جرات العادة، احنا نقولوا اعمل فيها مهبول تعيش، معنى اللي لا، المثل يتبدل يولي اعمل فيها مهبول تموت. اللطف يا ربي.
5: I understand you've been having fever thinking.
2: I curse all doctors, nurses, and public institutions for their treatment of people that have no advocacy.
5: Delusions such as these can be cured with medication.
4: زعما شنية الحكاية بالضبط وكيفاش كانت تجربة نيلي بلاي، والسؤال الأهم كيفاش انتهت؟ الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بولعريف. هاي سيدي ركزوا معنا كذا تفهموا تفاصيل الحكاية. مرحبا بكم في عالم أغرب صحفية استقصائية في التاريخ.
6: She faked insanity, got locked in an asylum, and exposed one of the biggest scandals of her time. Nellie Bly turned rage into fearless reporting and became a force in 19th century journalism.
4: نيلي بلاي الاسم ذاية دخل للتاريخ من الباب الكبير وولات من أشهر الصحفيين وفكت بلاصتها، أما باش وصلت للنجاح الكبير اللي حققته دفعت فاتورة غالية. الفاتورة هذه دفعتها من جهدها ومن صحتها، وشعر بركة للفاتورة كانت حياتها. وقبل ما نحكي لكم التفاصيل خلينا نتعرفوا عليها هي شكون بالضبط. تولدت نيلي بلاي عام 1864 في ولاية بنسلفانيا في عائلة أمريكية. اسمها الحقيقي هو إليزابيث جون كوشران، قبل ما تولي معروفة بنيلي بلاي. وتو من بعد نفسر لكم سر الاسم ذاية. من الصغرى نيلي كانت طفلة نشطة برشا وعندها الفضول وتسأل برشا وعاملة بعميلها، وهذايا كان علامة من علامات الذكاء عند الولاد الصغار اللي يسألوا برشا باش يفهموا ويتعلموا حاجات جديدة وما يقبلوش بأي حاجة وياخذوها مسلمة. هكا تربيت نيلي وظهر عليها غرامها بالصحافة من اللي كانت صغيرة، وكي بدأت تكبر زاد بين أكثر وأكثر، خاصة وقت اللي لاحظوا عائلتها اللي هي ديما تلوج على الجرايد والمجلات وتحب تقراهم ديما، وكانت ديما تكتب ملاحظاتها في أي خبر تشوفه. وقت وصلت لعمره 16 سنة نيلي بدأت بمحاولات متاع كتابة صغيرة، كانوا عائلتها باش يشجعوها يتصلوا بالجرايد ويبعثوا لهم مقالاتها، ولكن للأسف هما ما كانوش ينشروا فيهم. ووقت اللي وصلت لعمره 18 سنة كتبت مقال غير مجرى حياتها الكل. المقال اللي كتبته نيلي بلاي كان على شكل رد على مقال قراته في جريدة، مقال استفزها ومعجبهاش وقلقها. المقال اللي قراته كان يحكي على المرأة العاملة وكان يهاجم فيها بطريقة قاسية برشا، بحجة أن وظيفة المرأة الوحيدة هي اللهوة بالدار والإنجاب أكهو، وأنه العمل يلزم يكون حكر على الرجال فقط لا أكثر لا غير. نص المقال كان حاد ومناهض للمرأة وللحقوق متاحة، وهذايا في وقتها يعتبر مبرر، وهو مش مفسر لكم عليش. احنا نحكيه لهنا على القرن 19، وقتها كانت المرأة ما عندها حتى حقوق وكانوا يعتبروها مجرد أداة للإنجاب لأكثر لأقل. عقلية يا عزيزي المستمع رجعية، وش باش نقول لك، كان يلزمها ثورة كبيرة باش تتبدل. ولكن بالنسبة للي بلاي كانت شخصية استثنائية وعندها نزعة ثورية، وانها تقرأ كلام كاسح وختير برشا كيما هكا ما تنجمش تسكت. قالت لك والله لاني سكتت لك. هاي الرد متاعها كان قوي برشا، وسلاحها هو القلم متاعها، كل كلمة كتبتها كانت في بلاصتها، والرد متاعها كان قوي برشا ومكتوب بطريقة متميزة لدرجة انه مولى الجريدة بيدو ولا يلوج عليها بالريق الناشف، وما كانش من السهل انه يلقاها. على خاطرها بعثت المقالب امضاء اسم مستعار وهو نيلي بلاي، وذي الاسم اللي قلت لكم عليه في اول الحلقة واللي تعرفت به من بعد في عوض اسمها الحقيقي. واختارت انها تعمل كيكة باش تحمي روحها من المطاردات والمشاكل، على خاطرها كسحت اللغة برشا في الرد متاعها.
7: نيلي بلاي، a pioneering investigative journalist, captured the world's attention with her daring undercover reporting in the late 19th century. Her fearless exploits, including feigning insanity to expose abuses in mental institutions, broke barriers for women in journalism and championed social justice with unparalleled courage and tenacity.
4: التخفي وراء اسم مستعار كان الحل اللي اختارته نيلي بلاي، وما كانتش تعرف انه مولى الجريدة باش يلوج عليها. ولكن صحيح هو تعب وكذا وهاجم الجريدة متاعه وكذا، ولكن هو كان يعبر على انبهاره بها وباسلوبها في الكتابة وخاصة جرأتها. مولى الجريدة وقت وصلوا المقال متاعها اللي طالبت فيه بحق الرد، من كثرة ما عجبوا الكلام اللي كتبته نشرهولها في الجريدة متاعه. ووقتها نيلي تفاجأت وما كانتش متوقع انه باش يوصل ينشرهولها من اصله، وكان ماشي في بالها مقال وفرغت قلبها يتقطع ويطيش. اما السيد مولى الجريدة ما كانش يفدلك وقعد يلوج عليها حتى للي لقاها. أكثر من هكا، مولى الجريدة كلف اللي يخدموا معاه باش يلوجوا له عليها ويجيبوا هالو، ونجم يوصل لها وشكرها واقترح عليها باش تخدم معاه في الجريدة وكذا بصفة رسمية وبشهرية قارة، رغم اللي هي في وقتها ما زالت ما كملتش قرايتها الجامعية وما زالت ما خذتش شهادة التخرج متاعها كصحفية. بيتسبرغ ديسباتش اللي هي اسم الجريدة اللي تخدم فيها نيلي، ومن وقتها عجبتها الصدفة اللي حلت لها الباب باش تخدم فيها، وقررت انها تستحفظ باسمها المستعار اللي كان يعتبر بالنسبة لها بورت بونور. ووقتها الناس الكل ولت تعرفها باسم نيلي بلاي، وحتى هي بيدها استنست بيه لدرجة انها ولت متحب كان اسمها جديد. وفما حتى شكون من اللي يعرفوها ما كانش يعرف انه عندها اسم اخر وهوية اخرى جملة واحدة.
8: They told her a woman couldn't do it. So she packed one small bag and left around the world against the clock, chasing a record everyone thought impossible. But for her, the journey was never just about speed. It was about proving them wrong. Her name was Nelly Bly.
4: من اللي بدأت تخدم في الجريدة اللي تعرفت باللي هي جريئة برشا، وشي ما يوقفها ولا تتحل في برشا دوسيات مسكوت عليها وتشبت في السياسيين والريوس الكبيرة وخاصة رجال الأعمال اللي يأكلوا في عرق الخدامة. وكانت ديما بيانسور وفية إلى عاداتها والدافع على المرأة اللي كان في وقتها ما عندهاش حقوق. نيلي كانت تحكي على اللي يستغلوا فيهم وتفضح فيهم، وبدأت تعمل في برشا مشاكل. من الأول مولى الجريدة كان شيخ بها، عدد القراء ماشي ويزيد والأمور ماشية، أما كل لعب حراش كما يقولوا، وبدأت تجيه تهديدات من كل بلاصة وتصير له برشا مشاكل. وقتها عايت نيلي وقال هاي ركح الجو نيلي عايش أختي واسع بالك، وما عادش تدخلنا في هالدوالب هذية، ما كانش رانا باش نتورطوا. بالطبيعة موقف عارفها ما عجبهاش، وتنبزت وتناقشت معاه، وبعد برشا حديث أقنعها باش تشد الصفحة متاع الموضة. بيان سور عطيني في شوية أخبار فنية، عطيني بس نكذا، اتلازت إنها تخبر وش قولك والله شهري آه برا بركة قتلوا مريك. نيلي بعد ما روحت من عند عارفها ما عجبتهاش الحكاية ووجعتها روحها وغاضها كيفاش التعب وكذا ذايا، وهي حبت تبرز واحد هذا كله طاح في الماء، ولقات روحها في صفحاتش باش نقول لك ايشك بيشك الدنيا كذا، وما طلع عليها الصباح الا واستقالتها في يدها ومدتها لعارفها وقالت له اسمعني انا يستحيل نقبل بالعرض متاعك، وربي سمعنا على بعضنا علم الخير مريقل اي با. بعد ما استقالت نيلي سافرت لمدينة نيويورك ودبرت خدمة في مجلة اسمها The World، ومن اللي بدأت تخدم مولى الجريدة كان فرحان بها وكان عارف روحه على شنو قادم، يعرف أسلوبها في الكتابة وجرأتها ونقدها اللاذع. مولى الجريدة متاع The World كذا كان عامل جو كذا بنيلي وشيخ عليها ومحضر روحه لأي مشاكل باش تجيه من جرتها، والتشجيع متاعه كان متواصل لها وتمشي لبعيد أكثر وأكثر، برا همشي ربي معاك هي تقدم وهو وراها، وبرا عاد في التشجيع وكذا، وقررت إنها تدخل في مغامرة كبيرة لهنا من نوع خاص. أيوة حبت تتميز.
9: In 1887, Nellie Bly went undercover in one of the most dangerous places in New York City, the Women's Lunatic Asylum on Blackwell's Island, Feigning insanity, she was committed to the asylum to expose horrifying conditions endured by patients.
4: في الفترة ذيك يا سيدك يا بن سيدك كان فما سبيطار مشبوه مستشفى خاص بالأمراض النفسية والعقلية معروف باسم ماد هاوس. السبيطار ذي كان حتى حد ما يدور به ولا يقرب له، ودي ما يتحكي عليه حكاية غريبة وأغرب من الخيال على مصايب وتجاوزات كبيرة قاعدة تصير فيه. نيلي بلاي قررت تدخل السبيطار الغامض ذيك وتكتشف شنو اللي قاعد يصير وراء الأسوار العالية متاعه، واقترحت الفكرة على عارفها جديد مولا الجريدة، والمفاجأة أنه الفكرة عجبته وقرر يعاونها باش نفذها. بالطبيعة دخول السبيطار، سبيطار الرعب هذايا اللي كانت تحب تمشي له نيلي بلاي ما كانش دخول عادي، يعني ما كانتش ناوية تتصل بهم ولا تتحصل على رخصة باش تدخل لهم وتصور السبيطار، على خاطرها كانت عارفة ومتأكدة ملي باش يصير. ما يخفش عليكم انه اي مؤسسة فيها خور وتجاوزات كيف تسمع باللي فما صحفيين يحبوا يدخلوا لها اكيد باش تاخذ احتياطاتها وتبري ذمتها وترجل امورها الكل باش كيزوروها الضيف هذوما اللي رزان بالنسبه لهم ما يلقاوش ما يشدوا عليهم. والنقطه هذه بالذات نيلي عملت لها حساب وعملت خطه، فما كذا واحد وواحد باش تظهر ذكيه وفما اللي باش تظهر لهم خطه مهبوله انتحاريه ما عندها حتى معنى. وين قررت تدخل السبيطار نتاع الامراض العقليه الغامض مش كصحفيه ولكن كمريضه. زعما شنو اللي باش تعمل بالضبط وكيفاه باش تكون نهايه تجربتها؟ نحب نقولك لهنا السوسباس والاجواء الحلوه عادوا باش تحفل الدنيا في الجزء الثاني من حلقتنا. احنا فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش. يلا سيدي ياي.
1: بول عريف،
10: ضرب الجزاء، ركنيه ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: انفو ميوزيك سبور اكتيف على ديوان اف ام، ما يفوتك شيء. بول عريف،
4: رجعنا لكم في بول عريف، وفي الجزء الأول من حلقتنا بدينا نحكي لكم على قصة صارت في أواخر القرن 19، وين كان فما صحفية شابة قررت تعمل حاجة مش عادية بالكل. قررت أنها تدخل متخفية في شكل مريضة المستشفى للأمراض النفسية. المستشفى ذي يتحكي عليه برش حكايات مشبوهة وبش تكشف الحقيقة وتفضح الظروف اللي يعيشوا فيها المرضى. الصحفية هذه هي نيلي بلاي اللي عام 1887 قررت انها تنفذ مهمة صحفية خطيرة وعدت عشرة الأيام في سبيطار.
11: ادعت الجنون بكامل إرادتها، ليس لأنها عاقلة بل لتكشف للعالم الجحيم.
4: هاي سيدي، احنا في بلاك ويلز ايلاند في نيويورك. بعد ما اقنعت الاطباء انها تعاني من اضطراب نفسي، كيفاش نجحت باش تقنعهم اللي هي مجنونه اختنا الغاليه باش تدخل للسبيطار؟ وشنو شافت وعاشت في وسط المستشفى الغامض هذا؟ وشنو اللي خلاها تكتب تحقيق هز الراي العام بعنوان 10 days in a madhouse؟ وزاد تعمل عليها فيلم احكي قصتها كامله وكيفاش تحولت الايام العشره هذه الواحده من اشهر التحقيقات الصحفيه الاستقصائيه في التاريخ.
12: By killing them.
13: The job of a reporter is to tell the truth to the people.
4: أيامات ونيلي تحضر في روحها باش تدخل للسبيطار. أيامات هملت فيهم روحها، لا عادت تمشي شعرها ولا تحك سنها ولا تتلهي بروحها جملة، ووصلت حتى ما عادش تدوي الجملة لدرجة انه حالتها ولات باش نقولك حالة حليلة كما يقولوا بالضبط اكك، ولات تخرج الدور في الشارع حافية وتحكي وحدها. وهذا الكل باش تقنع اللي دايرين بها ان وضعيتها الصحية تحديدا العقلية تعبة برشا، وبالفعل هيئتها وكلامها وحتى غزرة عينها تبدلوا. ونشحت باش تقنع كل من يشوفها باللي هي فقدت مداركها العقلية. نشحت حتى في إقناع عائلتها وأقرب الناس لها. الحاصل بعد مدة عائلتها عرضوها على طبيب مختص في الأمراض العقلية، وهي ما قصرتش في الاختبار، عملتهم الكل باش تقنع طبيبها باللي هي ضائعة ومش فاهمة حتى شيء. أو يسيدك مرة تضحك مرة تبكي مرة تهستر مرة كذا، يا بودي عملتهم الكل، لدرجة أنه الطبيب منع عائلتها باش تقرب لها وصنفها كشخص خطير على الانتوراج متاعها، وأمر بنقلها بالوقت للسبيطار. وفي الحقيقة هذا اللي كانت نيلي تستنى فيه بدقيقة ودرج، وعملت برشة تضحيات باش توصل له. أما زعمة وصلت بالرسمي ولا لا؟
11: في عام 1887 خدعت الصحفية الأمريكية نيلي بيلي واسمها الحقيقي إليزابيث جين كوكران. خدعت الأطباء ودخلت أخطر مصحة نفسية في نيويورك 10 أيام مرعبة سجلت فيها كيف يربط المرضى بالسلاسل ويعذبون بالماء المتجمد خلف الأبواب المغلقة.
4: كانت الصدمة بالنسبة لنيلي أنه المساحة النفسية اللي حطوها فيها ما كانتش اللي حاشتها بها.
14: أيوة
4: لأ جمرنا بالغالد ولا العاملة وش عملنا تو؟ نيلي بلاي لقات روحها في سبيطار آخر جملة، وهذه النقطة بالذات ما عملت لهيش حساب بالكل، ولهنا وراقها الكل تفرست وخطتها طاحت في الماء. السبيطار اللي كانت حاشتها به كان في جزيرة بلاكويل كما قلنا، وأصلا حتى اسمه كان على اسم الجزيرة، وفما حتى اللي سميوه سبيطار البرج ولا قلعة الرعب. نيلي لقات روحها في وسط عدد كبير من سالعاني ومن اضطرابات عقلية كبيرة، وعدت ليلتها تبكي وتمخط في الفارغ ومن غير فايدة، وما هيش عارفة شنية باش تعمل، زعما لهنا باش ترمي المنديل وتسلم ولا باش تكمل للآخر وتحاول تلقى حل. يا سيدك أول ما طلع الصباح نيلي بلاي عملت ثورة في وسط السبيطار اللي هي فيه، وكانت كل شوية تزيد عقيدة كيما يقولوا. ما اكتفتش بالفازات اللي عملتهم عند الطبيب باش نجم تدخل السبيطار، وزادت هاجت ولا تضرب في نسال المرضى اللي معها، اللي هذه شدتها من شعرها وتسيح وتعيط بالقوي. الحاسيلو ما غير ما نطول عليكم في حكاية العركة ذي، عملت شطح باطح في السبيطار يا اخي، جابولها الطبيب اللي عاد عليها المرة الاولى، ودوب ما شافها سمعته يقول لصاحبه لا هذه ماش فيها دواء، لا يهزوها للبرج ذي، غاديك تتربى وتريد، هزها للبرج.
15: Throughout the 1800s the mentally ill population was alienated from the rest of society. This segregation was cruelly displayed in many institutions for the mentally ill. They were placed into asylums on separate islands miles away from society. For example, Blackwell's Island in New York.
4: نيلي بلاي وصلت اللي حبت عليه، وبالفعل لقات روحها في قلعة الرعب سبيطار بلاكويل، ومن اللي دخلت بدأت تلاحظ في حاجة غريبة وفي القسوة والإهانات اللي قاعدين ننسى المرضى يتعرضوا لهم. السبيطار كان أبعد ما يكون على أنه يعتبر مستشفى، كان يعتبر حبس على جميع المستويات، حالة إهمال كبيرة يعاني ومنها نساء، لفما دويات لرعاية طبية، وحتى في الماكلة يجيبوا لهم حاجات بيريمي وكذا ويوكلوه لهم. ونزيدك زيادة تتقلق ما تتقلقش المريضة بعد ما كلات الماكلة الفاسدة، يا ودي ما تتشي يهمناش أقل مريض بلا بركة دفعت البلاي هكا يخموا غادي والله. هذا الكل شافته نيلي بعينها، وكانت متأكدة إنها باش تشوف حاجات من نوع ذايا. السبيطار اسمه سبيطار الرعب مش من فراغ، وتقول لي منين جابت المعلومات هذو، ما نقول لك جابتهم من مقال قراته للأديب الإنجليزي المعروف تشارل ديكنز، اللي سبقوا إنه زار الجزيرة في الأربعينات وصف الحالة المروعة لنساء غاديكا، أما باللي تخيلت ما توقعتش إنها باش تشوف المشاهد المؤلمة هذه. نساء في عز الشتاء والبرد يرقدوا من غير فروشات ومن غير خطا ومن غير لبسة، حتى كي يجيوا باش يقيموهم من النوم يصبوا عليهم الماء البارد. من بين المشاهد القاسية برشا برشا واللي نيلي ما نجمتش تنساها، كيفاش واحدة من المسؤولين عن سيف السبيطار وقت اللي طلبت منها مريضة شربت ماء أجبرتها باش تحل فمها، وقعدت تصب لها في الماء في وسط فمها وخليتها تغفق قريب تتخنق وتموت. وهذا اللي الكل نيلي شافته بعينها وما صدقتوش، وزادت اتصدمت وقالت اوه على عاملة اوه. اللي يوجع أكثر إنه الممرضة هذه كانت تتعذب في المريضة وتضحك عليها هي وزميلاتها اللي معاها، كانوا سديين بأتم معنى الكلمة، يعني كانوا يتلذوا بتعذيب غيرهم، حتى إن اللي بيدها خذت بايها وتمرمدت برشا غادي، وشافت أيامات من أسوأ أيامات حياتها، ووصلت حتى شافت بعينها شنو صار المريضة، اتمردت عليهم وحاولت إنها تثور على وضعها، وشافت الأهم من هذا كيفاش كانت نهايتها. النهاية إنهم قتلوها، يعطوها طريحة ورموها في وسط بانو معبي بالثلج في عز الشتاء، ما طلع صباح إلا ما لقاوها متوفية في البانو. ولكن الصدمة أكثر إنه ما تحيرت لهم حتى شعرة، دفنوها وطفوا الضو متى حاجة مستنسين يعملوا فيها كل نهار 3-4، معناها حاجة رهيبة.
11: وبمجرد خروجها نشرت تحقيقا استقصائيا زلزل الرأي العام في نيويورك، وأجبر الحكومة على تغيير القوانين وتطهير المصحات.
4: هذا الكل كانت نيلي تشوف فيه بعينها وتحاول تحفظ كل شيء صار باش كي تخرج تحكيه وتكتبه وتوثقه، وكان تحدي كبير برشا بالنسبة لها إنها تحافظ على عقلها في وسط ناس كلهم مجانين، خاصة وإنه فما برشا دراسات نفسية تأكد إنه الإنسان السليم كان قاعد مدة كبيرة يدعي الجنون ينجم يجن ويهبل بالرسمي، على خاطر المخ يتدرب ويتعود ويتبرمج وكذا على الحاجات هذية ويولي كيكة معنا بتبيعته. قبل ما نيلي تحط ساقها في السبيطار هذاك وتاخذ الريسك، قالت لمدير الجريدة اللي تخدم فيها بالحرف كان فوت 10 أيام وما خرجش من السبيطار، ادخل واعلم الشرطة وخرجني ارحم بايك. وبالفعل بعد 10 أيام عرفت دخل وخرجوها من غادي. وكانت الصدمة بالنسبة للقائمين على السبيطار اللي تفتحوا فضيحة ما كانت لهمش لا على البال ولا على الخاطر. 10 days in a madhouse، هذا هو اسم الكتاب اللي كتبته نيلي بلاي بعد ما خرجت من سبيطار الرعب. قالت صعوبات كبيرة من الأول باش ترجع تتأقلم مع حياتها الطبيعية، والكتاب متاعها عمل ضجة كبيرة وتحول من بعد الفيلم في عام 2015. مغامرة نيلي جابت نتيجة، وعام 1894 تم إغلاق سبيطار الرعب. سبيطار بلاكويل أغلق بصورة نهائية، وتم رفع ميزانية إدارة المؤسسات الاجتماعية والصحية بعد اللي صار. وبالنسبة لنيلي بلاي كملت حياتها في نفس المجال اللي عشقته حتى للي توفيت عام 1922، ودخلت للتاريخ كواحدة من أشهر الصحفيات اللي غرامهم بخدمتهم خليهم ياخذوا الريسك وإنهم يدخلوا في مغامرات نهايتها كانت نجم تكون خايبة برشا، وكانت حتى نجم تتكلف لها حياتها.
15: Only a few months after her death in July 1887, Elizabeth Cochran, commonly referred to by her pen name Nellie Bly, continue to advocate for the immensely ill.
4: قصة نيلي بلاي تعتبر من أغرب القصص. وأنا قبل ما نختم نخليكم مع السؤال هذي، شنو رأيك في المغامرة الغريبة ذي اللي عملتها؟ معناها كان جيت صحفي أنت تتجرأ ولا تقرر نهار في حياتك تعمل حاجة هكا ولا لا؟ وسافولكو ولا لا؟ فهمتني عزيزي المستمع؟ أنت خمم بينك وبين روحك. في الأخر في الأخر بعد اللي عملته والمغامرة والريسك ذي أنقذت برشا مرضى، والله يا فيها الخير نيلي، إن شاء الله ربي يرحمك على دينك أختي الغالية. يلا سيدي احنا ان شاء الله نتقابلوا كالعادة في نفس الموعد على ديوان فهم. تقول لي وقتاش؟ نقول لك سبت واحد مساعتين، امريق البابا امريق لي يا باشا. يلا سيدي الى اللقاء وباي باي تشاو.
1: بالعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فهم. نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي. خليك قريب فيم وراجعين
14: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: الفنان يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكايات غريبة أما صارت، تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: خليك قريب. فيم وراجعين.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
3: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
2: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
4: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا، وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
3: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
2: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
5: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: موجز والثالثة ديوان فهم عسلمة. مختصون في طب الإنجاب يؤكدون اليوم أن تراجع الخصوبة في تونس أصبح ظاهرة متعددة الأسباب، في ظل انخفاض مؤشرات الخصوبة وتراجع عدد الولادات بالتوازي مع تنامي صعوبة الإنجاب لدى عدد من الأزواج. ولفت المختصون خلال النسخة الخامسة من أيام طب الإنجاب للجمعية التونسية لطب النساء وتوليد بالعاصمة والتي تتواصل على مدى يومين، لفت إلى أن هذا التراجع لا يرتبط بعامل واحد وإنما تتداخل فيه عوامل اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية. وتؤكد بيانات المعهد الوطني للأحصاد المنحة إذ تراجع المؤشر التأليفي للخصوبة من 2.4 طفل للمرأة سنة 16 و2000 إلى 0.5 سنة 24 و2000، فيما انخفض عدد الولادات من 219441 إلى 126401 خلال الفترة ذاتها. يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر، وذلك ببهو المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. في هذا الإطار أفادت أستاذة طب الأعصاب بقسم الأعصاب بالمستشفى الدكتورة نهى فرحات بأن هذا اليوم التحسيسي يهدف إلى التعريف بمرض الزهايمر وأهمية التشخيص المبكر، إلى جانب توعية المواطنين بأبرز أعراض المرض وطرق الوقاية والعلاج. ووضحت أن التظاهرة تشهد مشاركة نحو 25 طبيبا من اختصاص طب الأعصاب واختصاصات أخرى، إلى جانب توزيع نحو 400 مطوية تتضمن معلومات حول أعراض مرض الزهايمر وأسبابه وطرق الوقاية منه وسبل العلاج والتكفل بالمرضى.
1: حملة تحسيسية لمرض الألزايمر بمناسبة اليوم العالمي لمرض الألزايمر اللي هو 21 سبتمبر، قمنا اليوم السبت 19 سبتمبر تحت إشراف وزارة الصحة والإدارة الجهوية ومستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس بالتقصي المبكر لهذا المرض الألزايمر. وقد شارك في هذه الحملة المستشفى قرابة 25 طبيب في جميع الاختصاصات، القطاع العام والقطاع الخاص، أطباء استشفائيين باختصاص الأعصاب وأطباء الاختصاص في جميع القطاعات. قمنا بتوزيع 400 مطوية توعوية فيها كل ما يخص مرض الألزايمر من أعراض أسباب طرق وقاية والعلاج من هذا المرض.
0: وقالت الأستاذة في طب الأعصاب نهى فرحات بأنه تم خلال هذا اليوم التحسيسي إجراء نحو 100 تقييم ذهني أظهرت نتائجها وجود خلل في التقييم الذهني لدى 30 شخصا. وأضافت أنه تم توجيه هؤلاء الأشخاص إلى عيادة الذاكرة بقسم الأعصاب بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لإجراء تقييم ذهني مفصل وتثبت من حالتهم الصحية.
1: قمنا أيضا بإجراء 100 تقييم ذهني في بهو مستشفى الحبيب بورقيبة، وحسب هذا التقييم اكتشفنا خلل في التقييم الذهني عند تقريب 30 مريض، حيث تم توجيههم فيما بعد إلى عيادة الذاكرة في قسم الأعصاب مستشفى الحبيب بورقيبة للقيام بتقييم ذهني مفصل اكتشاف والبحث عن هذا المرض عند المرضى اللي التقييم الذهني اكتشفنا خلل سواء في الذاكرة وإلا في النطق وإلا في الوعي بالمكان والزمان اللي وجهناهم القسم الأعصاب في المستشفى وبالتحديد العيادة الذاكرة باش نقوموا بتقييم مفصل ونطلب

0: 13 من سبتمبر الحالي أن إيران نصبت غطاء قماشيا كبيرا فوق بقايا المنشأة المحصنة الواقعة تحت الأرض، مما يحجب الأعمال الجارية في الأسفل عن الأقمار الصناعية وعمليات المراقبة الجوية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوت

0: الكروان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف أغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة تعايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت

0: كيات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك. عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.
1: ديوانا فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: De l'info. Flash News.
1: Bonjour Rabi Hadi, on a fait ma slama. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 26741 زيارة رقبية أمنها 1198 فريقا في الفترة الممتدة من 1 حتى 15 من سبتمبر وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرة اليوم. وتوزعت المخالفات بين مخالفات في التجاوزات السعرية والاحتكارية وشفافية المعاملات ومخالفات في التلاعب بالدعم ومخالفة أخرى في الجودة والمترولوجيا وبقية المجالات. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بعدد من التوصيات توقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتدعوهم إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. كما تدعو وزارة الداخلية المواطنين بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء. الأمطار الغزيرة المسجلة مساء أمس خاصة بتبار وتبرسق ومدينة بجة تسببت في أضرار هامة بالبنية التحتية للطرقات واستوجبت تدخلات مكثفة من الحماية المدنية وعدد من مكونات لجان مجابهة الكوارث لإزاحة الأشجار وشفط المياه ولتسهيل حركة المرور وفق ما أفادت به مصادر متطابقة. وقال معتمد تبار أنه تم تدخل لتسهيل حركة المرور في الطريق الجهوية رقم 75 الرابطة بين تبار وتبرسق بعد تجمع المياه بها نتيجة تهطل 30 مليمترا من الأمطار بكل من تبرسق وتبار في وقت قياسي، إضافة إلى تسهيل حركة المرور في الطريق الرابطة بين جبة وتبار ومسح عدد من الطرقات وشفط مياه من منزل مواطن بحي ابن خلدون. في العالم، وكالة الأنباء العمانية تفيد بأن وزير الخارجية العماني بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني السبل الكفيلة باستئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا دعم جهود خفض التوتر والتصعيد بما يعزز فرص تثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام. ما يفوتك شيء.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجة زو الخامسة، دي ون اف ام، عسلامة. الأستاذ المبارز في الجغرافيا وعلم المناخ عمر بحبة يؤكد خلال تدخلي في برنامج جوي كاند على الكيف أن الوضع الجوي خلال الساعة القادمة سيشهد تقلبات جوية بالشمال، لكنها ستكون أقل حدة مقارنة بالوضعية التي شهدتها تونس خلال اليومين الماضيين، وأن الكمية المتوقعة وفق المعطيات الحالية لا ينتظر أن تتسبب في سيول أو في فيضانات.
2: خلال ساعات مساء فما تقلبات تكون حتى موجودة في شمال تونس، حتى في العاصمة، في الولايات المجاورة، ولكن يعني أقل من الوضعية اللي عشناها السابقة منذ يومين. نجم نقول الوضع يعني عادي، تقلبات عادية. حتى الخريطة متاع اليقظة اللي أصدرها المعهد الوطني للرسم الجوي معناش لون البرتقالي، تعرف الألوان البرتقالية والحمراء هي اللي تخوف، عندنا ألوان صفراء. فما أمطار، الأمطار تنجم تكون غزيرة في وقت وجيز في بعض الأحيان، ولكن ماشي الكميات اللي تنجم تعمل سيول أو تعمل فيضانات إن شاء الله. هذا المتوقع طبعا، ولكن الأمطار مازال باش تواصل الايام القادمه، وربما خلال بعض الايام القادمه نجم نسجلوا وضعيات نتاع كميات امطار نجم تكون مهمه، وان شاء الله حتى يوم غد حتى الليله راه ثم تقلبات باش تكون على السواحل الشرقيه في جهه الساحل مثلا، حتى في مناطق اخرى. غدوه زاد باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول امطار نجم تكون يعني بكميات زاد طيبه وحتى مهمه نسبيا. عموما بدائيا ماشي تقلبات اللي تنجم تعمل مشاكل كبيره، اما لازمنا نردوا بالنا لانه التوقعات تقول اللي الفتره القادمه حتى الاسبوع القادم زاد ثم تقلبات، ثم امطار باش تكون غزيره في عده مناطق تونسية، ممكن أكثر على السواحل الشرقية.
1: معتمدية بير الحفيمن ولاية سيدي بوزيد شهدت ليلة أمس وصباح اليوم نزول كمية هامة من الأمطار تسببت في سيلان واد لاشين بين منطقتي ولد خليفة وحاسي الفريد، وأدى ارتفاع منسوب المياه إلى تراكم الأتربة وتعطل حركة المرور وفق ما فدى به معتمد بير الحفيمن لمراسل ديوان فم. وقد تدخلت المصالح المحلية لفك العزلة وفتح المسالك أمام حركة المرور، حيث تم تسخير آلة جارفة تابعة للبلدية إلى جانب آلة ماسحة تابعة للمندوبية الجهوية للتجهيز والإسكان. أعوان وشرطة البلدية بالاشتراك مع وحدات منطقتي الأمن بالحمامات وإسمين الحمامات نفذوا حملة للتصدي للانتصاب الفوضوي مدعومين بالوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة. وبحسب ما فاد بمصدر أمني لديوان فم، فقد أسفرت العملية المنجزة خلال الحملة تحرير 12 مخالفة صحية وإزالة 32 نقطة انتصاب وإنجاز 38 عملية حجز مختلفة، إلى جانب تحرير 3 مخالفات في المجال البيئي وتحرير 7 محاضر عدلية. في العالم، كبير مستشاري ترامب لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس يقول أن الرئيس يتوقع انتهاء الحرب التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها قريبا، مؤكدا أنه مصمم على وضع حد لها ويعمل على تحقيق ذلك. وأضاف بولس في تصريحات لقناة يور نيوز أن الرئيس يمنح المفاوضات والمناقشات مع إيران فرصة، مشيرا إلى أن الرئيس أظهر صبرا كبيرا ومعربا عن أمله في أن يسود السلام في النهاية. وأكد بولس أن الرئيس في المقابل لن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM.

0: القروين، القيروان، بيجا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبورغرام.

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: عريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم
0: حكايات ما تلقاليش تفسير لحظة غريبة عشتها أصوات سمعتها أحلام استغربتها وصدفة مش لوجيك عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحب نسمع الحكاية منك أنت نحاول نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام وتابعنا كل حد من العشرة لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار
1: L'essentiel de l'info Flash News
2: موجز وسادسة ديوان FM عسلمة مدينة وثقافة بالعاصمة احتضنت اليوم وغدا فعالية الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي تنظمها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالتعاون مع المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية وبمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات التونسية والجهات الدولية وقال مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة نجد الخلفاوي بأن هذه التظاهرة تهدف إلى تعريف الشباب بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال والتنقل الدولي سواء في تونس أو الخارج مع تركيز خاص على فرص الدراسة والتكوين والعمل في ألمانيا أوضح المتحدث بأن هناك أكثر من 259 اختصاصا موجودا في هذه التظاهرة مشيرا إلى أن الشباب سيتعرفون على فرص التشغيل وشراكة سيما مع ألمانيا
3: فرصة ستريت اللي هي الإديسيون السابعة الحقيقة اللي تم تنظيمها بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني أترابير لفوي نتاع الجي زد والسنتر تينيزو المون الحقيقة هي فرصة انه باش نقربوا للشباب نوريوا الخدمات اللي تقدمها العديد من الوزارات على غير وزارة الشباب والرياضة وزارة التشغيل والتكوين المهني فرصة ستريت انه باش نوريوا الفرص التشغيل المتاحة في تونس كيف كيف فرص المتاحة خارج تونس كيف كيف نحكيوا على الانتربرونوريا هي فرصة باش يشوفوا ساعة لابيرانت اللي هي موجود فيه الخدمات المقدمة من ليزانستيتيسيون انستيسيونيل معناتها في تونس وخارج تونس كيف فما مجموعة من الرشات اللي باش يطلعوا فيها الشباب على الفرص المتاحة الحقيقة في على مستوى التشغيل والتكوين المهني الفورماسيون بروفيسيونيل لونتربرونوريا بعض المشاريع مرافقة الشباب في تطوير أفكارهم وهذا الحقيقة أدوارنا احنا كوزارة الشباب والرياضة خاصة الوقت اللي نحكيه على لاكس الواء اللي هو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في الاستراتيجية الوطنية للشباب
2: مختصون في طب الانجاب يؤكدون اليوم ان تراجع الخصوبه في تونس اصبح ظاهره متعدده الاسباب في ظل انخفاض مؤشرات الخصوبه وتراجع عدد الولادات بالتوازي مع تنامي صعوبه الانجاب لدى عدد من الازواج ولفت المختصون خلال النسخه الخامسه من ايام طب الانجاب للجمعيه التونسيه لطب النساء وتوليد بالعاصمه لفتوا الى ان هذا التراجع لا يرتبط بعمل واحد وانما تتدخل فيه عوامل اجتماعيه واقتصاديه وصحيه وبيئيه وتؤكد بيانات المعهد الوطني للإحصاء هذا المنحة إذ تراجع المؤشر التأليفي للخصوبة من 2.4 طفل للمرأة سنة 16 و2000 إلى 1.5 سنة 24 و2000. المندوبة الجاوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة زهور العجيمي تفيد بأنه تم هذه السنة رصد 120 ألف دينار لفائدة 160 طفل من مكفولي الدولة وأشارت بأنه تم توفير ألبسة وأدوات مدرسية لهم بمناسبة العودة المدرسية إلى جانب التكفل ب 1750 طفلا ممن هم في سن ما قبل التمدرس من خلال إدماجهم في روضات خاصة وذلك في إطار برنامج روضتنا في حومتنا. وأوضحت المتحدثة بأن برنامج تمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي توصل إلى توفير مشاريع تنموية لفائدة 36 امرأة بتكاليف جملية تقدر بنحو 267 ألف دينار، لافتة لأن البرنامج يهدف إلى توفير موارد رزق للأمهات لمساعدتهن على تحقيق التوازن الأسري الكفيل بضمان نجاح أبنائهن في دراستهم وتجنب الانقطاع المدرسي. في العالم، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن الرضائي يقول إن بلاده اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن قرب حاملات طائرات أمريكية، مشيرا إلى أن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الأخيرة من مذكرة التفاهم. وقال رضائي إن طهران أصبحت مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الهجمات الجوية الأمريكية لمعرفتها بنقاط ضعف جيش الولايات المتحدة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: 90.5 انتم تسمعوا في استاد الديوان مع محمد امين خنوش على ديوان اف ام.
1: مساء الخير، اهلا بكم 8 دقائق بعد الساعه 6، اهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان اف ام من توي لغايه الساعه 8 ليلا. ساعتين نعملوا فيها ريكاب لاهم ما صار في خلال 24 ساعه. المنتخب الوطني يستعد لزوز مواجهات مهمه امام منتخب بوتسوانا واوغندا. اخر اخبار الميركاتو قبل 24 ساعه من نهايه فتره الانتقالات، ونعملوا زاد ايضا لافون ماتش لثلاثة مقابلات متأخرة. زوز لحساب الجولة الرابعة، سيساسي يواجه السيابيون، نادي الفريق يستضيف فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، وفي بنغردان فريق اتحاد بنغردان يواجه نادي حمام الأنف. كالعادة تلقونا في الباج سبور باي ديوان اف ام، في الاشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، أو تسمعونا في السيت www.unfm.net ولا على بوند اف ام بتاعنا. كالعادة نادر بن شهيدات في الإعداد، محمد زعبار في الإخراج الفني، ونفس الإكيب تاع الموسم الماضي. نبدأ بيك خال، مساء الخير.
2: مرحبا بك محمد الأمين، مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات ديوان اف ام. مرحبا بنادر، مرحبا بزعبار.
1: ياسين أهلا بك.
3: مرحبا محمد الأمين، الخال أنيس، نادر زعبار، سيد المشاهدين سيد المستمعين. عندي مديدة،
1: مرحبا. عندنا مدة قبل يكون جاي
3: مدة بيان سور، إن شاء الله كما عودناكم عودنا سيد المستمعين، إن شاء الله الإضافة تكون موجودة ستيلة ساعتين هذوما.
1: شكرا لك ياسين. بوجه مساء الخير.
4: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا فوزي، ياسين، نادر زعبار، وكل المستمعين ومشاهدي استاد الديوان.
1: شكرا لك. والبداية أكيد بشكون مع منتخبنا الوطني يوم 24 سبتمبر يوم الخميس، مواجهة أولى في إطار تصفية كأس أفريقيا أمام منتخب أوغندا، وكيف زاد في تونس مقابلة ثانية ضد منتخب بوتسوانا يوم 28 سبتمبر. معين الشعباني المدرب الوطني الجديد وجه يوم أمس الدعوة 29 ملاعبي، أبرز الملاحظات بالطبيعة غياب مرة أخرى لغيث الزعلوني، غياب لفراس شوات، علي العابدي، وعدم توجيه الدعوة لكل من عمر بن علي وكذلك الياس سعد اللي كان موجود في كأس العالم. في المقابلة الأولى لصادق قديدة، محمد نصراوي، وكذلك محمد أمين الشرني. في المقابلة عودة على غرام، وكذلك علي معلول، حمزة رفيعة، المستور يسجل الحضور رغم مشاركته في ثلاثة مقابلات فقط منذ نهاية المونديال. نبدأ معك ياسين، قائمة معين الشعباني نوعا ما صنعت شوية جدل بخصوص غياب بعض الأسماء، في المقابل أكيد برشا أسماء أخرى عودة سجلت حضورها كما علي معلول، فرجاني سيسي، وكذلك عيسى العيدوني، مع تأكيد حازم المستوري، وعودة أيضا حمزة رفيعة.
3: صحيح، بون للامانه خلينا نقولوا انه الشوا اللي تبناه معين انه عوده الحرس القديمه وعوده اللاعبيه اللي عندها اكثر اكسبيرونس واكثر فيكو في تايمينغ في وقت اللي ترى علينا الناس الكل بعد ديسيبسيون الكبيره اللي صارت في كاس العالم انه مش تكون فما تغييرات كبيره، انه مش نشوفوا اشياء اخرى، لكن فتره التعيين نتاع ولا الشوا انه نوبتان شوا بتعيين إطار فني وطني شاف وراء إنه عنده نجاحات. وخلينا نكون واضحين، معين شعباني من أنجح المدربين في

0: السنوات الاخيره نحكي ما نجح المدربين التونسي هذا ما يجموش يشكوا فيه اثنين. دونك الشوا انا نقول انه اخذا انه يجدد العهد مع كلكو نون اللي قادرين انهم يسيريو ترانزيسيون في فتره حساسه نتاع ليكيب ناسيونال هذه, وفي نفس الوقت تصير تيوري جديده او اشياء جديده في
1: افكار جديده,
0: افكار جديده بطريقه اخرى, بتمشي اخر, بتواصل اخر. خلينا نكون واضحين, بتتر الاشياء الايجابيه انه ما فماش وجوه اللي يعني ما فماش وجوه كانت بعيده على المنتخب, ما فماش ملاعبيه اللي ما تجمش تعطي البلوس. نحكي على ملاعبيه اللي كانت عندها باع وذريع وعندها صيت في ليكيب ناسيونال, نحكي على الفرجاني, نحكي على العيدوني, نحكي على علي معلول. ملاعبيه قادرين انهم في الوقت الحالي في التايمينغ هذا, ما حكيش على عام ولا عامين ولا ثلاثة سنين القدام, نحكي في التايمينغ هذا انهم يعاونوا ليكيب ناسيونال في مقابل بعض الاشياء اللي تسالنا عليها الناس كل. ما نجمش نقول سلبيه, نجم نقول ان شوام تاع مدرب, عدم دعوه الزعلوني, عدم دعوه شوات, عدم دعوه بن علي. سيرتو انا نشوف الزعلوني اللي كي ناخذوا احنا الملاعبيه الموجودين على الجهه اليمين بالترتيب نشوفوا الملاعبي للامانه كان من كان بالامكان انه يكون موجود
1: للامانه.
0: نحكي في ترتيب مع في ترتيب مع الدوزارير, نحكي على فاليري ونحكي على النفاتي. بصراحه انا نشوف الزعلوني كان ينجم يكون قبل على الاقل احد الاسماء هذه. كيف نشوف انه مركز مهاجم محطه تاع كونستاسيون بتاتر نجم يكون تصور, ولا الاختيارات هذه على حسب شوا ولا طريقة لعب معينة في ذهن معين الشعبين.
1: مش
0: يعتمد برشا على التكونستاسيون الملاعبي اللي يعمل الديفياسيون. دونك هذاك علاش الاختيارات فيها جانب وفيها أشياء إيجابية وفيها أشياء
2: واضح
0: تناقش, منحبش نقول سلبية تناقش, لكن على العموم نشوف أنه توفق بنسبة 70 إلى 75% في اختيار القائمة.
1: هذا انطباع أول من اسم بوشعلي انتخار.
3: أنا بالنسبة لي أنا لأول مرة تحت إدارة فنية سير هذا الجدي, برافو عليه, تحت ثلاثة مسؤولين أعضاء جامعي المكتب الجامعي اللي مكلف المنتخب الأكابر معز المستيري, مكلف المنتخب أقل من 23 سنة وسام الطيف, والمكلف المنتخب أقل من 20 سنة سي معز النيلي. فما التنسيق بين ثلاثة مدربين تحت شرف رضا الجدي بين معين الشعباني وأنيس بوجلبان ونبي طرابلسي. أنت بالنسبة لأقل من 20 سنة عندك كأس اتحاد شمال أفريقيا اللي يخولوا كأس أفريقيا اللي باش تحول لمصر, وقل من 23 سنة عندهم زادة مقابلات يعني للترشح كاس أفريقيا اللي يخولوا للأولمبياد. وبالنسبة للمنتخب الأول يعني معين الشعبين بعض اللاعبين يعني كانوا كيما عمر بن علي كان باش يكون في القائمة قائمة المنتخب الأول, لكن بأكثر لاعب خذوا في المنتخب 23 أقل من 23 واللي من مواليد 2007 تحولوا مع الفريق أقل من 20 سنة يعني تحولوا مع نبيل طرابلسي. هذا نعتبره تنسيق إيجابي لأول مرة ثلاثة مدربين متاع المنتخب الوطني ينسقوا مع بعضهم, وانت عندك ثلاثة مباريات في تونس, وعندك مباراة يعني زوز رسمين وزوز ودين. عندك باش المنتخب التونسي باش يلعب زوز مباريات يعني اللي في رادس كما انت قلت على التاريخ, وعندك مباراة أوغندا وبوتسوانا رسمية, المالي ودية وموريتانيا ودية في انتظار تثبيت وين باش تلعب. ثلاثة مباريات باش يلعبوا في رادس كما قلت محمد أمين, يعني المنتخب في سكة صحيحة. عام سامي شوشان يعني أول مرة وقع دعوته يعني في الطريق الصحيح بالسياسة دم جديدة شوية. أنا حاجة بارك اللي تعتبر برافو رضا الجدي المدير الفني, يعني التنسيق بين أنيس بوجلبان بين معين الشعباني بين نبيل طرابلسي, وخاصة بين ثلاثة مسؤولين أعضاء جامعة مكتب جامعي كما قلت لك وسام الطيف 23, معز النيلي أقل من 20, ومعز المستيري الأكابر المنتخب يعني المنتخب الأول. لذا إن شاء الله في الطريق الصحيح. بالنسبة للأمور الفنية اختيارات بارك الله وياسين يتكلم ونشوفوا هني صعب قادر بوجل بيشنو بيش يقول على الاختيارات.
1: هو كان من الأفضل الجامعة التونسية نتهبط معنا من الأول, تقول رأى عمر بن علي بيشكون هكا منتخب ما
3: نشم لعبية اللعبة بتاع نيتس فيقس يراقي اللي وقع انتدابه
1: وليد ذويق
3: تراي زيادة مع
1: من الأفضل تصير كومينيكي كما قال ندرس هاي كومينيكي زوية رأى عمر بن علي من الأول رأى مهوش مش يمشي
3: المنتخب. بلاخر نحو
1: مش كان في تونس ذا موجود
3: لا الكومينيكي. احنا مثلا بارح في ساعة متأخرة من الليل السيد خميس الحمزاوي اعتاد ديما بالصور في المسابقات يعني يوم شاء الله لعب بعض
1: شنو الرول نتاعو جديد خميس
3: انا بالنسبه لي انا ماذا بيا الجامعه هي التوان هذا اللون بعض اللون بعض الجامعه
1: هنرو ما ضابط كومونيكي هكا ولا
3: ضابط كومونيكي كما حكيت على الكومونيكي لكن هذه يمكن الامور الفنيه يحكوا في كما نقولوا احنا في اداره فنيه لكن مثلا الشيخ ميس الحمزاوي مكلف بالتنسيق في رابط الهوات هو المنسق التدريبي معز الناصر معز النيل وللجنه المسابقات في الهوات والرئيس وشكون التدريبيه معز المستيري بالله ثبتونا الجامعه ثبتونا بيان نحس واحد كيك اللي شد القرون واحد يحلم تيمون المنسقين تابعين معز النيل والمنتخبات تابعين واللجنه المسابقات تابعين
1: صحيح.
3: انا ذي نحب توضيح كما قلت انت توضيح كلمه بالي قال علي نادر توضيح كيف طريقه التعامل الفنيه وكيف اختيارات اللاعبين كان يجب يكون فهمنا صحفيه زاد للتساءل بعض النقاط اللي تو احنا اثرنا لهم بالنسبه للشيخ ميس حمزاوي ربي يحفظك اشهر اظهر عضو جامعه به اعطينا شنو التاش بتاعه بالضبط مش لعبه تفهم هي
1: انتم عارفين رساله موجهه للشيخ ميس الحمزاوي
3: لا مش الشيخ ميس
1: الجامعه
3: نحترمه انا نحبه ياسر الشيخ ميس حتى اللي يعمل به اما البيان تخرجوا الجامعه التونسيه كره قدم مش اول مره لو ديما نسمع ويج او تعيين او مش تعيين راهي الصفحه الرسميه الوحيده اللي تعطي الاخبار ولا بيان ولا تسمى هي الجامعه التونسيه كره قدم
1: انيس حمزه رفاعي يعود علي معلول يعود فرجاني العيدوني في المقابل كما قلنا غياب مره اخرى لغيث الزعلوني وكذلك غياب لفراس شواط عمر بن علي مشى المنتخب الاولمبي في المقابله الاولى لصادق قديده وكذلك محمد النصراوي مدافع استرال الكرواتي مع عوده علي غرام اللي كان زاد نوعا ما ظلم قبل كاس العالم لانه تمت دعوه ديلان برون وعلي غرام لا وديلان برون وقتها ما يلعبش وعلي غرام يلعب فوكانه فما على الاقل شويه مريت في الدعوه اللي على غرام
2: هو شوف هو كل تكنيسيان وكل
1: عنده اختيارات صحيح
2: للمنتخب عنده راي في القائمه انا نشوف اللي نسبه نجاح معين في القائمه الاولى هذه بنسبه كبيره نسبه نجاح كبيره صحيح الحقيقه ديما فما اسماء اللي كنا نتوقعها احنا كفنيين وجودها في المنتخب والا في قائمه المنتخب هي تقريبا توا كل الخطوط تمست من بعد المشاركه
1: كاس العالم
2: كاس العالم اللي كانت
4: باستثناء حراس المرمى
2: باستثناء حراس المرمى الثلاثي اللي حافظ على مركزه ومكانهم بقيه الخطوط كلها تمست دونك فما ملاعبيه رجعت فما ملاعبيه لاول مره انا الحقيقه كي نشوف دعوه سامي شوشان لاعب ديجون اللي قاعد يتالق بدايه
1: الموسم
2: نعتبره معناتها استدعاء في محله فما دعوات اخرين اللي لبعض اللاعبين كيف ما نحكيوا على الفرجاني والعيدوني متوقعه جدا بعد غياب حنبال والا اعتزال الصخيري والخضيره اللي كان موجود دونك تقريبا وسط الميدان تمس بنسبه كبيره يلزم الشومباردمون هذا اللي صار لازم تعمل كومبونساسيون باللي بالملاعبيه القدم اللي عندهم الخبره والتجربه وهذا انا حسب رايي
1: هذاك علاش مشى المعلول وفرجاني
2: لا ريزون اول حاجه بالبيرفورمانس اللي قدموا فيها الملاعبيه في الديبيو دي سيزون كلكو سوا برمضان ولا صخيري ولا عيدوني مش صخيري قلنا برمضان
1: مستحق
2: ولا فرجاني ولا عيدوني دونك الثلاثي هذا يستحق الدعوه بالنسبه لبعض المراكز انا بار اكزومبل نحكي على زعلوني اللي فريمون معناتها ديما يقعد نقطه استفهام عدم دعوته لان علاش مش لاسباب معناتها معروفه اول حاجه الملاعبي سيفري راهو خليني نكون واضح معناتها الفورمه نتاع السيزون هذيه ماهيش نفس الفورمه نتاع الموسم الفارط نفس الشيء بالنسبه للرفيع واضح بالنسبه للزعلوني فورمته اقل لكن تيتولير يلعب كابيتان اللي تم دعوته في مكانه اللي هو انا حسب رايي معتز
1: النفاتي هو في
2: يلعب
1: كيما العاده نفس
2: السويد ما هوش خير من الليغ دو في السويد ما هيش خير من بطوله الرابطه المحترفه الاولى ما هيش خير من كلوب افريكان الجمعيه اللي يلعب فيها دونك يستحق انا حسب رايي الزعلوني يستحق باش يكون موجود في المكان هذا بون نحكيو زاد على رفيعة بار اكزومبل رفيعة الموسم الفارط عامل فان سيزون ممتازه لكن الموسم هذا ماهوش ريغولي فرونتمون نتاعو حتى المستوى نتاعو ماهوش مستوى عالي انا الحقيقه معناتها كنت نخير والا كنت نشوف حاج محمود اقرب منه لانه حاج محمود كان موجود في قائمه المنتخب اللي موجوده في المونديال بون سون دي شوا باش تحكي لي على سونتينيل سونتينيل في الاخر ماهوش بيرلو هو راهو باش يكون بالريتم هذاك وانا ديجا قديش مره قلت
0: حمزه في عرام ماهوش ماهوش ديكلاري كسونتينيل
2: هو في
0: الريليو سي
2: تاع الريليو هو سي تاع الريليو
0: هو كيفاش خمم فيه المدرب
2: خمم فيه كسونتينيل بون شوف انا قلتها عديد المرات بالنسبه للرفيعه علاش ما نجمش يتعدى بالي وستونديك اخر بعد ليتشي وحكيتها لهنا معك
1: حتى بعد يوفي حتى
2: قلت لي انه الريتم اللي لعبيه يلعب بريتم تريلون في التريو نيفو في النيفو العالي ما نجمش يتعدى نبي با فرانشير النيفو هذا
1: كريت قبيله روما انتر الشوط
2: الاول قاعد يطيح في النيفو نتاعو اليوفي ليتشي وبعد ما يلعبش
1: قعد في ليتشي عام
2: ما يلعبش براتيكمون مرتاح جا البطوله التونسيه اللي هي
3: يلعب في البطوله التونسيه حاج محمود على ماهوش احتياطي حاج محمود زوز مباريات
1: يا ملعب فما مشوات لعب هما قداش لعبوا اربعه ممكن معنا قسموا الزوز ماتشوات
2: على البنك قعدوا الاثنين مع بعضهم بون فما ملاعبي كنت نتوقع انه يكون موجود الحقيقه اللي هو رائد الشيخاوي لكن رائد الشيخاوي شنو اللي خلاه مش موجود هي المنظومه الدفاعيه
1: بداية
2: اللي هي المنظومه الدفاعيه الضعيفه للترجي وهنية انا نقول اختيارات ريكي كام فضلت الشيخاوي باش يكون في المنتخب لانه ما عملش عزيز ديفونسيف قويه اللي خلى رائد الشيخاوي خاطر رائد الشيخاوي نحكيه على بوتونسييل وامكانيات كبيره ودايور كان موجود في الكوب دي موند الاخرانيه ولا انتجري الجروب نتاع ليكيب ناسيونال سينيور دونك دون لا كونتينيتي كان ينجم يكون موجود دونك نحكي على عمر بن علي بون فسرنا يعطيه الصحه
1: لا لا واضح هكا
2: واضح
3: وفراس شواط راه ما التحقش بالتربص مع الاهلي بنغازي ما مشاش لمصر معاهم والتحق
1: مشى ليبيا طول
3: مشى ليبيا وهي كانت قربت 21 يوم
1: قعد في مصر صحيح هو عمل حتى ماتش كان مع الاهلي المصري
3: يعني الحقيقه ما هو بالواحد
2: باللوجيك ما يتوقعش دعوته خلينا نكونوا واضحين
3: والعابدي اسباب تاديبيه
2: العابدي متفاهمين فيه
3: اسباب تاديبيه
2: متفاهمين فيه لانه العابدي
1: مش عاودوا يعيطوا له مثال
3: مثلا ليه عاقبوه كل يعني الكلام هو حتى هبط تدوينه
1: انا نجم يرجع المنتخب
3: بالطبيعه هي عاود تدوينه فيسبوكي يعني في الصفحه نتاعو ولا في ستوري ولا
1: قال في ستوري الانستغرام نتاعو
3: قالوا انا فهموني فهمتوني بالغلط يا ودي علي هو راهو نقول لك حاجه كشخص باللي اذا حلب ياسر تلقائي علي العاب
1: مزاد خال ساعات ظهر تلقائيه
3: انا بالنسبه لي انا هو عرف كيفاش يتكلم ولا شنو يحب يقول لكن هو اللي يعمل يخلص
1: اسمع لي هو كلامه واضح قال لك انا بالنسبه لي نيس يتخلص فيها حبيت نقعد مع نيس ولا منتخب هذا كلام واضح معني انا نحبه ما عندي ما حتى مشكله
3: يقولوا في الفستير
1: يحترموا ولا ما عندي ما حتى
3: يقولوا في الفستير
1: هو الكلام هذاك سي بون تسجل سي
3: تنجم تمشي الرئيس نيس تحترمه يقولوا بارك الله فيك يرحم والديك ما عليك وانا قعدت على خاطرك سكرناش الموضوع
1: نواصلوا مع نيس وبعد نجيك
2: سي اللاعب اخر اللي انتظرنا الحقيقه الدعوه نتاعو اللي ملي بدات السيزون ديجا عملت نظره على في الفلاسكور على الروندمون تاعو اللي سعد يلعب تيتولير في الفريق نتاعو واللي هو موجود ريغوليرمون في ليكيب ناسيونال وعمل كوب دو موند بون كان نسحب
1: نرجع
2: شوات بالنسبه لشوات راهو شوف كملاعبي كونفيرمي وملاعبي لان دي ميور اتاكون في السنين الاخرى في تونس اما طونك ماهوش كومبيتيتيف طونك الشامبيون نتاع
1: ليبيا في اكتوبر
2: وما هوش يلعب في الليم وكما قال فوزي
1: ما كانش حاضر في الاستاج
2: مازال ماهوش حاضر 100% ديجا ما تنجمش تعيط دونك انا نعيط للومي ولا نعيط لعمر بن علي اللي هما صغار واللي هما ينجموا معناتها يكونوا في المستقبل القريب ياخذوا ان بلاس في ليكيب سينيور في ليكيب ناسيونال سينيور دونك يل فو ميو اني نعمل هكا بون فما ملاعبي اخر
1: كنت اتمنى
2: انهم يجددوا الاتصال به رغم اللي هو خير المنتخب الالماني ايفن فرحات لانه اليوم وحكيتها راهو انا في الوقت هذاك
1: كنت معنا معنا حتى في الخلخال وقتها موجود
2: وقت لي وقت لي
1: قلت حاب يجي حتى مع نيس بوجلبان
2: لا بار هذاك من بعد اما قبل وقت اللي خرجت لي رومور كنت اتذكر في الكوب دي مون وقتها قالوا كنت اتذكر فوزي قالوا
1: انه اختار
2: بليسي وفما لا بوسيبيليتي لتغييره وقتها صار ديجا لو بروبليم مع مع لؤي بن فرحات مع صبري اللاموشي قلت انا في الوقت هذاك يا حبذا لو كان يعاودوا مثال لشي كونتاكتيوه اذا صح انه المستوري بليسي ماهوش ماشي نرجع لؤي بن فرحات نزل اليوم خسرنا ملاعبي كان موجود وقعد تهميشه في ستاج بتاع كندا لعبوه نص ميتون خرجوه دخلوا ربع ساعة ولا درجين كونتر اي تي لعبوا ميتون كونتر كندا. اليوم يجيك مدرب يخسرك في تورنوا يخسرك في ملاعبية يخسرك في يطيح لك في الليماج بتاع ليكيب ناسيونال
0: ولا خسرك في مراكز
1: انت اليوم برشا ملاعبية تخمم مرتين قبل ما تجيزه
2: صحيح
1: بلادنا ونحبه واي ملاعب يتمنى يلعب في المنتخب الوطني التونسي ما مش يخمم مرتين
3: نقطة هذه برك انا زاد برافو لنيس بوجربان تشوف القائمه اللي مدها عديد اللاعبين اللي يلعبوا البر
2: اي
3: فهم اي من تورا اي من تورا الانتماء الانتماء نتاع المنتخب وتونس من تورا
1: ان شاء الله يكمل هكا.
3: انا بالنسبه لي وقت ناديهم توا باش يمشوا الاولمبياد ويقل اجواء باهيه مش وقت بعد يكمل كاريره وكما عديد اللاعبين ما
1: يولي يخمم بعض وقتها في المنتخب
3: يقول خلينا نمشي للمنتخب التونسي على خاطره فان كونترا باش يطلع الكوتا نتاعو
2: خسر لنا ديجا فوزي وقال علاش انه عند فما ليكيب اولمبيك عندها تصفيات مهمة
1: وعندنا برشا ما لعبناش اولمبياد هو المرة اللي فاتت معايا في الصيف حكينا على الاولمبياد راه مهم ياسر
2: قبل كل شيء
1: باش تلعب انت هي مؤهلة هي المؤهلة
2: تنجم تتأهل للألعاب
3: لا عمر بن علي هو اللي يلعب غاد يلعب مع ليكيب سينيور
2: اما هو زاد عمر بن علي تو ملي بدات الشامبيونات في تركيا هو براتيكمون كل ماتش يلعب
1: فما ماتش
2: فما ماتش لعب
1: فما ماتش لعبت
2: ستة ماتشوات في كل في ستة ماتشوات هذاك خذا طونجو
1: والانتجراسيون ديما مش كيما تونس ولغة أخرى وكمان بلاد أخرى وبطولة أخرى معناها عادية باش يلقى شوية صعوبات
2: ما تلقاش شوية صعوبات أما قاعد يلعب قاعد يشارك كل ماتش قاعد
1: لا لا كتير في الجمعية
2: فوالا دونك إن شاء الله أنا في الـ في الـ في لي دو ماتش هذوما نحب نشوف
1: أنا فقط عندي عندي سؤال على الحقيقة هذه مش أول مرة صرنا قبل صرتنا مع جيريمي تسوتزيك ملاعب ألماني تونسي خضيرة يسعد سامي خضيرة زاد كيف كيف زاد قبل ديما عندنا مشكلة مع الملاعبية التونس اللي مولودين في ألمانيا ديما تصير فيها من
3: بن فرحات راهو
1: ديما لعيب بن فرحات زاد فكرني تصير في المشاكل هذوما
3: لاعب صبري لموش يعني على الكلمة وعاودوا تو عاودوا اتصلوا به نفس الطريقه
1: هو راه
3: يعني
1: هو
3: نفس الطريقه
2: هو اللي كونفوكي في ليكيب
1: هو راه بالنسبه للويب فرحات عاود شجع قدوم كلوب لانه يعني كلوب باش يبدل كل شيء في المنتخبات الكل دونك عاود شجع برشا الشوا نتاع يورغن كلوب شجع المدرب نتاع ايفان تايا اللي هو ليو انطونيو دي سالفو اللي هو عنده نفس لاجون نتاع الويب فرحات اقنعوا وجابوا المنتخب
2: وحتى لاعب مغربي
1: دونك حتى لاعب مغربي معناها هو
2: راه باش يكون في
1: يسعد
3: وظهر لي زاد
2: يسعد يسعد نفس الشيء يسعد كيف
1: يلعب راه في ناشفيل يلعب
2: على في في لاميليس في في الدوري الامريكي
1: انت جبت العاشوري في لاميليس يا سعد في لاميليس
2: ما فماش علاش دونك انه ما يوقعش دعوته لل لي دو ماتش هذوما دونك بون هما شوف
1: راه
2: كل مدرب عنده الفيلوزوفي نتاعو عنده لي بوست خاطر تو كي تشوف ديجا كي تشوف الريبارتيسيون تاع لي جوار بار كومبارتيمون واضح اللي باش يمشي في الكاتر واتر
1: بعد باش نحكيو بعد الموسيقى باش نحكيو في كوتوسكي
3: التشكيله داو تاعو زاد ممتازه في محلها
1: فاصل موسيقي بعد نحكيو على الصدقه الجديده

0: احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكايه غرام.
1: رجعنا معكم في استاد ديوان.
2: متواصل معكم من توي لغايه الساعه الثامنه. وقفنا عند صادق قديده اللي بطبيعه قدوم ويعتبر قدوم جديد للمنتخب الوطني، مع بطبيعه غياب علي العابدي اللي كما قال الخالي تبدو فما عقوبه ليه بخصوص شنو قال مع نادي هنيس، وتم اقصائه نقول احنا من القائمه هذه. رايك ياسين في زوز اسماء؟ طبعا
3: حكيت على قديده، انا حكيت عليها اول الموسم، حكيت عليه اخر الموسم الفارط. قلت الملاعب هذايا رغم انه ما خداش طون جو كبير في النادي الافريقي، لكن مين ما يدخل يكون حازم. اول حاجه اللي كاليتي مورفولوجيك والكاليتي اللي عنده، خاصه في توسكي بلاسمون جو تيت. الحاجه اللي زادت الملاعب هذايا وكنا حكينا عليها هو قدوم مير كانزاري. للامانه تحسه خذا ديمونسيون اخرى في النادي الافريقي، راهو فما حاجه هامه برشلونه، لا كونيكسيون ما بين اللاعب والمدرب ديما لازمنا نحكيوا عليها. راهو فما ملاعبيه تنجح مع مدربين بيان ديترميني، وهذا وملاعبيه لا، راهو عباره يعرف مفاتيح تشغيل اللاعب. هذه هي
2: الكود
3: نتاع الملاعبي. دونك هذا كاليريناه في النادي الافريقي منذ قدوم الكنزاري، رغم خروج شوات، رغم الاشكاليه كبيره، رغم طريقه اللعب اللي ما كانش واضحه برشا، لكن فما برشا دي ديسيزيون تخذات في وسط اللعبة من الملاعب هذايا بالذات، وين ما دخل وين ما كان موجود، وين ما فما دي بلوك، فما بلوكاج لا سيتياسيون، دي بلوكاج كان عن طريق قديدة. أنا علاش حكيت عليه زادة برشا الملاعب هذايا؟ عرفت ملاعب اللي عنده هامش متاع تطور، ظاهر الملاعب قادر أنه يتطور. هذه كونديسيون بيان ديترميني، نحكي على الكاليتي متاع الانترينمون، الكومينيكاسيون، اي سيرتو توظيفه في الملعب. الملاعب هذايا يلعب في خطط معينة ديما في 4-3، وما يكون ملاعب ما حتى صعيب باش تلقاه في الكات كدو دو اتاكون باش يكون بيرفورمون وحاسم، وين ما يلعب وحده في كراس حربه يكون ديسيزيف، لانه ملاعبي كما قلنا يحذق اللعب بالراس، يحذق الديفياسيون، اي سيرتو ملاعبي جيد جدا على مستوى التوزيعات. انا نشوفها با اون افون بالنسبه للملاعبي، وحتى
2: تحسب لي معين
3: تحسب لي معين، لانه راهو بالكاليتي هذيك في التايمينغ هذا راهو سي با فاسيل انك تاخذ ديسيزيون. هذه حاجه جيده المعين. باش نرجع شويه على الالعاب دي، انا بتاتر حكيت زادة كيف عشي خاوي، فما كلام قالوا نيس ماذا بيا نرجع له. علي العابدي بصراحة، علي العابدي نحب أن نكمباري ما بين زوز فترات عشتين. علي العابدي ملاعب جينيرال، ملاعب اللي ما يحسبش، الملاعب اللي يعطى برشا ليكيب ناسيونال، لكن في السنوات الأخيرة ورينا نشوفه في في في في مشهد آخر، في ملاعب آخر. وأنا ما نحبش نكون قاسي معاه، لأني لعبت معاه بيرسونالمون في جي اس كا في القروان، نعرف الكاليتي نتاع الملاعب وين كان صغير. بتاتر أنا نقول هو دخل في في في في التبرير، دخل في إنه في حاجات ما تعنيش، دخل في انتقاد قرارات في وقت بيان ديتيرميني. نحكيو على النكسه الكبيره اللي صارت ليكيب ناسيونال في المونديال، راهو من اسباب الملاعبيه ومن الاسباب زاد الاشياء الكلام اللي تقال. نتذكروا كيفاش خرج علينا ذات يوم بعد النكسه يبررنا وينتقد في اختيارات، وينتقد على تشبيب، وحكى في حاجات مش من مشمولاته،
2: حتى كان غلطين راهو،
3: حتى اذا كان صحيح
2: حوايج ما عنده بها حتى علاقه.
3: الحق تحكي، انا بتاتر ما نحبش الملاعب هذايا ان سيرتان مومون. كيف نحكي على الكلام اللي تقال على الصفحه الرسميه في نيس، اي تونسي اسمع الكلام هذايا من حقه باش يتقلق. وحكينا الناس الكل فما كلام راهو لازمك، انت راك ماكش تمثل نفسك فقط، راك تمثل البلاد، وانت عندك واجب ودوار ديما نحكي، وراك انت عباره لابس مريول للبلاد، عباره هز الكوش لابس كومبا وهز السلاح وتحارب على بلادك. كيف التايمينغ بالنسبه لي الغلطه القاف الكبيره اللي عملها، التايمينغ نتاع التبرير او الاعتذار اللي خرج في وقت قبل سابق بيوم
2: للقائمه، وقت كنا نعرف روحه كان
3: يجي أي متابع عادي للشيء الرياضي يفهم انه نوع من الاستدراك او الاعتذار في محاوله انك تكون موجود بالقائمه. وانا بالنسبه لي نبارتاجي الشوا نتاع المدرب انك تعمل، ولو انك كنا نتمنيه ونعملوا على ملاعبيه شبان ملاعبيه صغار، لكن بالنسبه لي ماهيش حاجه جراف انك تعمل على ملاعبيه اكبر شويه في العمر. نحكي على علي معلول لانه الامباكت نتاعها باش يكون واضح في لبس صغير نتاع وقت. خلينا نرجع للشيخاوي
2: بسرعه،
3: تعقيب على نيس حكى انه الشيخاوي ضرر من المنظومه الدفاعيه نتاع ريغينكا. انا نقول لك يا نيس راني نختلف معك لسبب بسيط.
2: الشيخاوي زاد علاش ديما تختلف معه بالذات
3: في المستير؟ نسخه الشيخاوي المستير تختلف 180 درجه على نسخه الشيخاوي في الترجي والاسباب. انا جيتك
4: مستير ديفونس
3: ممتاز، انا جيتك
2: في العام هذاك.
3: انت بطريقه او باخرى، انت بطريقه او باخرى تحكي على التهور نتاع ريغين كان في انه لعب انسرت مومون كيما في جي في ضد جي اس او ضد العمران لعب بدون دوزارير لعب ثلاثه في اللاكس دونك اضر نوعا ما راهو الملاعبي الملاعبي اللي يحب يلعب في نيفو معين يكون موجود في كيب كبيره كيما الترجي وتلعب في مسابقه قاريه وملاعبي انترناسيونال راك لازمك تكون بوليفالون تلعب في دفاع بثلاثه تلعب حتى في في في في فترات في في في في, في وقت من اوقات في في في وسط اللعبه في الكرة انك تكون في ديزيكيليبر انك تكون في الان كونتر ان انك تكون في في في ديسيتياسيون كريتيك للملاعب انا بالنسبه لي خليني نكون واضح وانا ديجا اعطيت رايي في في الشيخاوي كيف كيف الصحراوي ثنائي محور دفاع الترجي في الوقت الحالي باستثناء جلاسي اللي نشوفه رغم انه اقدم رغم انه لي كونديسيون الكل تشوف انه جلاسي مع مريح باش يكونوا هما الملاعبين اللي كانوا موجودين قبل في الترجي اليوم نشوف انه جلاسي هو رقم واحد في دفاع الترجي لانه لحد الان الشيخاوي والصحراوي ما نشعوش انهم
2: يقدموا بيقدم مدافع اخر تو طبعا نحكي عن ميركاتو
3: انا نحكي على الموجودين في الاربعه وخمس مقابلات اللي تلعبت في الشامبيون دونك بالنسبه لي اللوم اكثر في اتجاه اللاعب ونشوف انه عدم تعويل معين شعباني على الشيخاوي في في في المحور يشوف انه بتاتر ما هوش ما قنعوش دونك هذاك علاش انا
2: خال عندك تقول
4: انا بالنسبه لي انا يعني كان جاء معين الشعباني بعد صبري الممش ولا بعد خروج سامي طرابلسي يعني يكون افضل هل حتى في المسابقه في كاس العالم يعني
2: هو يكون في كاس العالم
4: أي الاختيارات اللي اختارها مش انا راه مش على بريمير شوال زي مشوال يعني هل هي ميساج من معين الشعباني بيقول صبري لموش الاختيارات اللي اختارتها هما حتى نفس الاختيارات بينه وبين سامي طرابلسي مش بعد ياسر بين معين الشعباني وسامي طرابلسي بعض اللاعبين لكن نفس العباد يعني تجمل نفس اللاعبين موجودين بنسبة كبيرة عند سامي ولا عند معين الشعباني معين الشعباني وصل ميساج صبري لموجي بيكون اختيارك على المنتخب راك اختيار غلط واللي جابك راهو غلط ووصل ميساج كبير ياسر معين الشعباني في اختياره في اختياراته اللاعبين في الفترة هذه للمشاركة في أربع مباريات زوز رسمية وزوز ودي
2: واضح أنتم التوبريس كل حكيته بالبيه مش نحكي على القصة متاع صادق قديدة كيف جاند الفريقي صادق قديدة مشى لعب في ملعب بيتو مشى انتقل لمونتينيغرو ملعبش لأنه لقى نيفو آخر متاع كورة ولقى مدافعين قد طوله مرتين كيفاش جا الكلوب عن طريق احمد الطويري هو اللي اختاره وما كانش هو الشوالول في الكلوب كان فما فيليبي جيكي طقم واحد اخر نيجيري قعد المهاجم هذايا جمعه كامله في الجمعه الاخيره نتاع الميركاتو كل نهار يقول اي نهار الاخر يقول لا اي في لا نهار 29 جان في اختارت نادي الفريق تاخذ شوا نتاع انه تسكر الدوسي نتاع النيجيري هذا فيليب جيكي اللي هو مهاجم ممتاز يلعب في بلغاريا وتجيب صادق قديد
4: مش كان في الملعب التونسي
2: لا مش لعب في مونتينيغرو وملعب حتى ماتش وخذيت الكلوب وخذيت الافريكان ريسك نتاع جوير ملعب حتى ماتش
4: حتى ماتش الملعب التونسي
2: بعد الملعب التونسي مشى مونتينيغرو مشى الجبل الاسود
4: ملعبش
2: ملعب حتى ماتش خذيت الريسك هذاك تجيب جوير بلاس ملعب 6 شهور
5: صار ان الكلوب الافريكان قعدت سيزون كامله ولا بارتي الاولى نتاع السيزون
2: شوات كهو صحيح
5: دونك يزم
2: خمو في اتاكون اخر
5: رومبلاسون الشوات اي سورتو بعدها هذاك حمزه المنصري
2: مشى المتلاوي بري
5: دونك وقتها الحكايه
2: يجي كي هذا يعرفوها نادي الافريقي الناس اللي تخدم في الفريق يعرفوها
5: منا محمد امين دونك دون لوبليغاسيون يلزمك رومبلاسون صادق قديده لو بروفيل
2: بنار الميركاتو معناتها
5: لو بروفيل نتاعو اي سورتو الباساج اللي عمله مع ستاد تونيزيان في الفتره الاولى وقت اللي قبل ما يمشي يحترف كان الحقيقه مقنع والبروفيل والمورفولوجي نتاعو ما تتنجم تخلي منه ولا ترجع منه مهاجم ممتاز.
2: وهذاك اللي صار عملوا الشو هذاك في انه المهاجم مش قاعد يلعب وجابوه
4: سامحني انا بلي منذ موسم الفارت ولا منذ جونفي الفارت يعني صادق قديدة ما رغمه باش تلقاه اساسي ديما ديما لا حتى السنة ديما في التغييرات
2: اي مسنا ولا الاول سنا ولا الاول
4: اما هو التغييرات يوم اللاعب زاد راهو خاصه الهدف نتاع الديربي الهدف نتاع الديربي يعني في هيك اللحظه يعني ياخذ كوره ويمشي في 105 يعني
2: هدف زعلوني صح
4: هدف زعلوني لكن اللقطه هي نتاع صادق قديده
5: صادق قديده شوف طول المارج نتاع اللي معناتها الشوال بور ان اتاكون الحقيقه بدات تتوسع بدات اليوم في الشامبيونات عندك صادق قديده وعندك لوليد بواسيده اللي قاعدين الاثنين قاعدين معناتها يثبتوا في مكانهم برمي لي ميور
3: هذا دوسي كبير لازمنا نحكيو فيه
2: بسيطه تنحكيو
3: تنحكيو فيه في وقت خاطر نحكيت عليه هذا قبل الناس الكل
5: نحكيو على القائمه نتاع المنتخب بوجود المستوري بوجود شواط ان شاء الله ترجع الكومبيتيسيون نتاع ليبيا ويرجع كومبيتيتيف دونك فما شواء اخر مع بن علي اللي مش يمشي ليكيب اولمبيك مع ريان اللومي دونك اليوم الحقيقه لاتاكون بوست داتاكون في تونس بديت نوعا ما نلقاو في حلول رغم انه
3: تو الكلام هو انت سامحني انت تحكي على 4-3 والشوا نتاع ديسبوزيتيف تكتيك سولون القائمه الموجوده راهو كي مش تحكي على مش تولي ديزيكيليبر اش معناتها انا مش يكون عندي 4 إلى 5 ملاعبيه هجوم رؤوس حربه وعندي مشاكل على مستوى الاطراف
5: بيان سور شوف القائمه فما 4-4
3: لازمك انت سامحني انت انا كي نشوف
5: هما 7 لا انا حبيت بس انا شفته مقريتها اللي عندك 4 اللي هما
3: ملاعبي موجود ورومبلاسون تاعو
5: اللي هما خليل العيالي وسيف الطايف مش يكونوا يا اما سيف الطايف يا اما الياس العاشوري باش يكونوا على اليمين وعلى اليسار تونيكتي والا سيف الطايف والا العاشوري دونك هذوما الاربعه اللي عاكلوا وعندك تروزا تا كون دو بوانت اللي فيهم ديجا ملاعب صغير اللي هو ريان اللومي اللي نجم ياخذ معناتها يتعود على الاجواء
3: واللي للامانه راهو ما اقنعش الراي العام في تونس هذا متفاهمين فيه احنا ديجا انا فما دي بوان دانتروغاسيون على مستوى اختيار ريان اللومي
5: دونك انا بون حبيت نرجع على عوده علي العابد اللي هي بوسيبل برشا وهذاك علاش احنا حكينا تو قبيله شويه حكينا علاش ما صارتش كونفرنس دو بريس باش توضح بعض النقاط هو في العالم تو ما عادش فما لي كونفرنس دو بريس زيدان اللي هو اول كونفوكاسيون زيد ليكيب ناسيونال تاع فرنسا تعديت في الباج اوفيسيال تاع الفيديراسيون فرونسيز وتعديت الكونفوكاسيون ما غير كونفرنس دو بريس اما جوست هو ممكن ما صارتش كونفرنس دو بريس لانه المنتخب حاب يبعد على الضغوطات حاب يبعد على توت بوليميك بوسيبل معناتها في بعض شبيه هذا وقع استدعاء وهذا علاش ما وقعش استدعاء وعلاش هذا اللاعب جاء علاش اللاعب
3: تفاديا اللخط وقلوا احنا لسوء التفاهم انا عندي
5: انا بالنسبه لي هي بالنسبه لي
3: خليك تكمل لفيتا
5: كان عندي هي بالنسبه لي انا ممكن سياسه ذكيه خلي نبعد الجروب على توت بوليميك بوسيبل
3: باش نرجع
5: نستعلي على عوده علي العابد عودة على العابد اللي
2: كيف مستقبلا بتباع باش ما يسمعونيش العباد
5: انه هي راي بوسيبل على الاخر انه العابدي يرجع خاطر في الاخر سي فري غلط اما من نجموش زاده ملاعبي عطاه برشا لليكيب ناسيونال وضحى وعطاه ولعب با مال دو ماتش هو بليسي انه اذا عنده الرغبه وعنده الامكانيات سيرتو عنده الامكانيات مش الرغبه خاطر الرغبه ماهوش هو عنده الامكانيات انه تسمح له باش يكون في ليكيب ناسيونال مرحبا بي اما جوست راهو توا علي العابدي باش يقعد يستنى باش يقعد يستنى رهين الفورما نتاع الشيرني وبن حميده وعلي معلول اذا الثلاثه خويا جابوا رواحهم راهو باش يرجع من بوان دو ديبا باش يقعد يحارب على بلاصه اذا معناتها البوست نتاع اريال غوش لاتيرال غوش ولا اكسونتري غوش ما زالت ما هيش كيما نقولوا معناتها القينا الملاعبي اللي يملى البلاصه توا علي العابدي يعاود يرجع في الكورسه ويعاود يرجع وياخذ بلاصه في
4: علي العابدي مش فنيه بارك بالله علي العابدي كفنيه سي حاجه كونفيرمي منذ البدايه منذ الموسم اللي فرط رقبناه باش يمشي كاس العالم علي العابدي استان جوال لي داخ علي العابدي استان لاعب حجره ملابس لاعب الستار بوساط انسان يعرف لعبه كل تحترمه بالطريقه التعامل مع اللاعبين انسان نظيف في مخه هذا الكل راهو بليس للمنتخب الوطني وللاعبين الموجودين خاطر يقدروه ياسر يقدروه ياسر علي العابدي على خاطر هو يجيب الاحترام والقدر روحه
5: هو زاد حاجه اخرى مهمه علي العابدي
2: بسرعه
5: يرجع للكيب ناسيونال لانه توا لي جوار كادر اللي هما فرجاني واللي هما معلول واللي هما العيدوني لي جوار كادر تولي في ليكيب ناسيونال خاطر راهو خلينا نكونوا واضحين في ان سيرتان مومون راهو عندنا لي جوار كادر لي بي ناسيونو ولي جوار كادر اللي هما خرجوا من الشامبيون تاعنا واللي هما لعبوا في الشامبيون تاعنا
3: باي انا مش
5: دونك اليوم لي جوار كادر الحقيقه اللي هما موجودين تو في ليكيب ناسيونال اللي هما خرجوا من الشامبيون تاعنا حسب اللي نعرف انه علاقتهم ممتازه
3: شو هذه النقطة نجم تكون لوجيك وأنا معاك إنه علي العابدي نجم يكون موجود لكن ما ننساوش القاف اللي عمله راك كي خرجت هذيك انا اشوفها قاف، راهو قاف مش معنا احنا مع التوانسه ولا مع مع, مع, مع الجماهير، راهو حتى مع الناس المسؤول على القرار في المنتخب الوطني. انيس راهو سي تري امبورطون، لازمك انت ديما تكون سياسه ضبط النفس ملاعبي، مهما كانت تاثرك مهما كان السيتياسيون اللي انت فيها كريتيك، ما لازمكش تخرج وتحكي بطريقه او باخرى انت تنصلت من المسؤوليه. وانا ديجا عندي مؤاخذات حتى على الامور الفنيه، ولكن في الاخير هو لتونس، ونتمناو احنا ديما اذا كان جاهز واذا كان يكون موجود انه يرجع ليكيب ناسيونال ويعاون ليكيب ناسيونال. ديما نرجع نقول ولو ان نشوف البوسيبيليتي هذه بعيده برشا لعده اعتبارات، ونعرف انا بتاتر بعض الكواليس. انا باش نرجع نحكي على معين الشعباني، انت على نقطة التواصل، راهو صحيح توا بتاتر تشوف انت زيدان وتشوف انت دي سيليكسيونير كبار على مستوى العالم، معاش يخرجوا يبروا، معاش يخرجوا يحكيوا، هذه الرائج مع مع مع تقاليد معينه في في في اختيار القوائم ولا اختيار اللاعبين. راهو لازم ديما ناخذوا سبيسيفيسيتي نتاع تونس، راهو سي تري امبورطون. انك انا باش نقول لك انا علاش معين ما خرجش، شوف راهو فما زوز اعتبارات. الاعتبار الاول بتاتر كيما قلت انت وتحكي، نبعدوا على الضغط ونخرجوا على ما تصيرش لغط وما تصيرش تواصل غير جيد او غير محسوب او سلبي مع الصحفيين. اما راهو توا راهو سي امبورطون انك تكون فما يعني مرحله جديده، احنا قادمين على مرحله جديده، لازم يكون تواصل، لازم فما اسئله تطرح نفسها. راهو من المطلوب انك تكون عندك سياسه تواصليه جيده. وانا مش نعطيك المدرب في حد ذاته معين الشعباني، احنا كنذكر معين الشعباني مدرب الفرق وليس مدرب المنتخب. معين الشعباني راهو كانت عنده بعض بعض المشاكل او بعض الاستفزازات مع صحفيين، نتذكروا في المغرب، نتذكروا زادة كيف في مصر صارت له بعض. يعني معين شعباني كتمبيرامون كمدرب انا ما نختلفش وما شكش اثنين في كفاته، ومن اكثر المساندين لي في الفتره الحاليه، والشوا هذا انا مقتنع به للامانه. لكن على مستوى التواصل معين شعباني راهو من المطلوب، راهو ما فماش عيب انا كمدرب اني نحاول اني نحسن من سياسه التواصليه، نحسن من طريقه التواصليه. انا اليوم مدرب منتخب ولست مدرب فريق، راهو اليوم فما ملفات حارقه، فما ملاعبيه برشا ناس تتسائل عليهم، ما هيش مشكله صحيح، لكن راهو مطلوب اليوم انت
2: الاجابه على الاقل
3: انك تجاوب وتخرج تقول علاش انا اليوم ما اخترتش اني نعيط للصحفيين.
4: فما يجم فما حوار مثلا، يجم فما دعوه يمكن
3: مثلا انا علاش حكيت توا خال، علاش
2: حتى راه الصفحه الرسميه نتاع
4: الصفحه نتاع الجامعه
2: حتى توا
3: بارفوارك انت كي مش تخرج وتحكي وتكون بصدر رحاب تتواصل مع الصحفيين، اكيد باش تتجاوز برشا حاجات باش تخلي جو العام المحيط بالمنتخب باش يكون ايجابي.
4: ياسين احنا جربنا ما تسالش عن حتى زملاء الصحفيين والبعض مانيش باش نعمل، يعني ساعات اسئله استفزازيه الحقيقه انا قاعدين نشوفه في الندوات الصحفيه تخرج على اطار. انت قلت في المغرب وفي مصر شوف الشجراء، يعني سؤال قالوا انت قلت بكون ما تحبش المغرب
3: وقلت يعني استفزازي نعرف
4: يعني نعرف. الطريقه انا بالنسبه لي يمكن تو انت زيدان المدربين الكل اللي اختاروا يعني النادي الصحفيه ما فماش ملغات وتقديم اللاعبين تصير شي برمجوا حوار بالتنسيق
2: مع المرحله الصفحه الرسميه
4: يبدا ولا حوار يقوموا به ما تسأل شو تعمل. خاطر انا نشوف ساعات راهي تخرج على نطاق تخرج على ايطاليا
2: الكونفرنس
4: بريس. انا بالنسبه لي بسكر باش نسكر حاجه برك ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب. انا فرحان ياسر بوجود معين الشعباني مدرب عندك الوقت سي معين تجم تعمل كل شيء وربي يوفقك، خاصه انا ديما نرجع خاصه في التنسيق بين المدربين الفريق الاولمبي واللي اقل من 20 سنه والمدرب الاول المنتخب الاول، انا ذي هي اللي باش تعطي ثمار الخدمه كل. احنا قبل طلش يعمل ليكيب ناسيونال يفكر بتاع ليفانتروا دون تشاور كيما عمل سي صبري والمدرب كله كل واحد يلوج على مصلحته، هي المصلحه الوحيده هي مصلحه تونس ومصلحه العلم والرايه التونسيه والمشاركات في المحافل الدوليه بامتياز. العوده الى الاجواء اللي نحبوها في تونس هي التنسيق بين ثلاث المنتخبات ولما لا 17 سنه و16 سنه وما دام وجود اداره فنيه زاد رضا الجدي قاعد يخدم في عمل باهي، خاصه في وقت عوده فتح برج السدريه مركز تكوين كي راهو باش يعطي ثمار كبيره ياسر. هيك اول المدرب الاول نتاع النادي الافريقي تو كان هو اول ما بدا مسيرته التدريسيه والتدريب في برج السدريه هو ماهر الكنزاري.
2: واضح 4 أيام اللي ماهر الكنزاري ولا 5 أيام من اجل ايجاد نقول احنا احسن خطه ممكنه لمقابله اوغندا الاولى واللي بعدها مش كون بعدها مقابله بوتسوانا.
5: هو انا نتصور حسب الكونفوكاسيون وحسب الاسماء نتصور باش يمشي في الفا اوبتي لو شوا نتاع الكاترو اترو ما نتصورش باش يبدل حاجه كبيره سيرتو ادوميسيل وفي ملعب محمد العقربي بيرادس
4: نتصور لا تصليح المعلومه انت قلت ماهر الكنزاري هو معين الشعبان المدرب انت اي قلت ماهر
2: معين الشعبان
5: الشعبان
4: معين الشعبان دونك حياتنا زيد خذيت انت عليها في اللي ستعي الماهر
5: دونك نتصور 4-3-3 حتى التشكيله ما نتصورش باش يلقى برشا صعوبات باش يحددها نتصور دحمان في الكاج فاليري على اليمين غرام او عروس سويفون ليتا نتاع البلوسور نتاع غرام اللي ما نعرفش شنو هي اكزاكتومون طالبي بيان سور مش يكون في الاكس بين معلول وما بين بن حميده اكتويلمون معناتها
4: الاقرب معلول
5: في روندمون ليكسيبسيونيل اللي قاعد يعمل فيه الحقيقه علي معلول
4: داخل الاداء نتاعو منذ بدايه الموسم
5: وعنده بلوسور صغيره زاد عنده يظل عنده بلوسور صغيره دونك فرجاني باش يرجع سور باش يرجع للتشكيله برمضان نتصوروا باللي تاتفورم زاد اللي فيه مع فريقه الشمال يظل باش يرجع لتيتولير مع اسماعيل الغربي
2: عمل بدايه موسم ممتازه في ليغانيس
5: بدايه موسم ممتازه مع ليفان
2: سجل ليغانيس
5: عياري نفس الشيء نتصوره باش يلعب تيتولير ويظل لي سي لو مومون انه باش يولي ياخذ بلاصه هذيك في بلاصه اليمين اللي عندنا سنوات عندنا مشكله في الكلوار اليمين اون بوان نتصوره يبدا بالمستوري بالمستوري على اليسار نتصور تونكتي الاقرب من عاشور
2: واضح زين
3: كيف وانا ما نبعتش برشا على التصور ولا الريزونمون تاع انيس لانه كيما قلنا ظاهر معين انت من الاختيارات ومن ريبارتيسيون تاع الملاعبيه على لي بوست بالالفا اوبتي شوا تاع الكاتر وتروا لكن فما زوز الى ثلاثه اسئله هي اللي مش اول حاجه على الكومبليمونتاريتي على مستوى محور الدفاع شكون الديو اللي مش يكون اكيد الطالب باش يكون موجود الفا سوري هذيك ترانزيسيون من الفيكو للفيكو والخبره للطموح دونك شكون في الديو شكون باش يكون معاه الان الاقرب نشوف انه عروس باش يكون لانه كيما قال انيس بتاتر الاصابه نتاع غرام زاد كيف ان سيرتان مومون عروس زاد في الـ في الـ في الـ في الاكسبيريونس الاخرانيه في الكوب دي موند الاخرانيه كان موجود في الاستيلاجي السؤال يطرح نفسه الظهير الايسر في ظل عدم وجود العابي اسكو باش نلعبوا بالكاتر واترو دونك لاريير غوش باش يكون ملاعبي مطالب بالقيام بالمهمات الهجوميه ويسيري السوبريتي نوميريك على مستوى في الديكالاج على مستوى لي مونتي وفي نفس الوقت يقوم بالادوار الدفاعيه خلينا نكون واضحين النقطه هذه انا نشوف علي معلول من افضل اللاعبين لكن في السنوات الاخيره خاصه في الفتره الاخيره في النادي الرياضي صفاقسي بال 3-5-2 ملاعبي اكسونتري ينجم يكون افضل وافيكاس كي يكون اكسونتري يكون متحرر من الاعباء الدفاعيه دونك هنا لازم يكون الاطار الفني المنتخب فيجيلون يعني الاختيار نتاع علي معلول اكيد اون كومباريزون مع
4: حميد قال لي معين قبل سامحني ياسين لعب ظل البطوله المصريه 3-5-2
5: ينجم يكون علي معلول الاهلي المصري
4: لا مش الاهلي نحكي لك على معين شعباني واخترنا في مصر
3: انا
4: الخطه التكتيكيه ظل يلعب 3-5-2
3: انا شوف انا نعطي في تساؤلات والاكيد هو المدرب هو اللي باش يختار هو الادى على حسب الجاهزيه وعلى حسب البلان جو نتاعو دونك هنا الاختيار يكون بتاتر انا نقول الاختيار يكون اكثر واقرب لبن حميده من علي الثلاثي نتاع وسط الميدان اسكو باش يكون بيفو سنتينيل دو ريليور اسكو باش يكونوا دو بيفو يعطي صنع اللعب للغربي اللي باش يكون هو الاقرب في ظل غياب حنا بعد لي دو جوار دو كولوار متوافق برشا عنيس على الاختيار انا نشوف العياري توا هو الملاعبي الاول اللي باش يكون في مرحله وباش يقود المرحله الجديده نتاع ليكيب ناسيونال رينا فنيوتو الكبيره في دانكيرك رينا قداش متحرر بتاتر الحاجه اللي كانت تنقصه العياري وقتاش يوظف خصائصه الفنيه والبوتنسيال التكنيك نتاعو لفائده المجموعه وريناه توا كي خذا اكثر كونفيونس وخذا اكثر طونجو واكثر ثقه خاصه حتى من زملائه ومن الجماهير في دنكيرك اصبح الملاعب يعرف وقتاش يستعمل الفنيات ويمشي في الان وفي الان كونتر ان وان كونتر دو وقتاش الملاعب يعطي تمريره لوحده وهذه هي نقطه السر بالنسبه ولا السؤال اللي يطرح نفسه بالنسبه للملاعب العياري لافون سونتر باش يكون المستوري اكيد بيان سور العاشوري تونيكتي نشوفه الاقرب حكم اكثر جاهزيته
2: نختم معك خالي موضوع المنتخب
4: انا بالنسبه لي انا راهو فما زوج مباريات وديه زادها ابار رسميه زوج مباريات رسميه ظهر لي فما الاختبار زاد بعض اللاعبين يمكن لك علاش وقع الدعوه لعديد اللاعبين خاطر بعد زوج مباريات وديه هما زاد باش يحكموا على البقاء او ابعاد اللاعبين ولا تجديد لاعبين يعني مازال المنتخب بيبان المنتخب محلوله في وجه اللاعبين عليهم اللاعبين كل اللعب خاطر بعض زوز مباريات هذوما اللي قال عليهم يوم 24 يوم 27 هكا
5: محمد 28 هذوما مقابلات رسميه
4: وفما زوز
2: مباريات تصفيات هذوما
4: فما موريتانيا وفما مالي كلهم ثلاثه مباريات في رادس ومباراه موريتانيا اللي وقعت تحفيز
2: في بالي فما مقابله فين في نوفمبر في الستاج الجاي في
4: لا تو
5: الستاج في الفتره
4: هذه
5: فتره
4: هذه ما عندك زوز ماتشات في فاز هذا والفهم وهذه تصفيات المهم هما بالنسبه لي انا الباب مفتوح للجول اللاعبين وفما امتحانات يعني اختبارات اللاعبين يجم يواصل يجم يوقع بعد ولا تغيير من بعض اللاعبين الاخرين
2: واضحك ثلاث ساعتنا الاولى باهي راوجي في الاخبار بعدنا نرجع في الساعه الثانيه نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو وما قبل مقابلات غدوه من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم
1: استاد ديوان سويي اليرت البرمجه الشتويه على كارت رجعت الشتويه من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح

وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Moujazoua Sebea Diwan FM Aslim. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفق 2026 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 أي بزيادة بلغ 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. وفسر المرصد هذا التطور بارتفاع الصادرات بوتيرة فقط وتيرة نمو الواردات فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 20.7% لتنتقل من 5 مليارات دينار في موفق أوت 2025 إلى 6 مليارات دينار في 31 أوت 2026 ويعود ذلك بالخصوص لارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 39.5%. تونس تعمل على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجم عن نشاط قطاع التبريد إذ تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات اعتبارا من غرة جانفي 2027. وينص مشروع مرسوم عدته السلطات التونسية على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزلية المنفصلة التي تعمل بغاز التبريد فضلا عن موزعات المياه المبردة وثلاجات التجميد المنزلية والثلاجات التي تعتمد في تشغيلها على نوع من الغازات بحسب وثيقة تم نشرها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون. إلى الشأن الدولي، الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من منتسبيه و12 مسلحا من جماعة أنصار الله الحوثيين في معارك جبهات محافظات مأرب وتعز ولحج، في حين كشف مسؤول حكومي عن مقتل قيادي حوثي وستة من مرافقيه في جبهة كهبوب القريبة من مضيق باب المندب في وقت تتواصل المعارك وعمليات القصف المتبادل بين الطرفين على أكثر من محور. قوى الأمن الداخلي في سوريا توقف خلال سبتمبر 15 ضابطا في سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد المخلوع، موضحة أن تلك التوقيفات تأتي ضمن عمليات ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام المخلوع المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة السورية. الرئيس الروسي السابق يقول أن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا، وكان الرئيس الأمريكي قد وقع الجمعة الماضي قانونا يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا بعد إقرار من الكونغرس تأخر أشهر.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت.

0: أكيد آخر الأخبار في ليبيا، نادي أهلي بنغازي كما قلنا تقدم بعرض رسمي الأسبوع هذايا لضم علي معلول، وبالنسبة للراتب السنوي متاع علي معلول اللي تقدم به فريق أهلي بنغازي والعرض سيبقى صالح إلى غاية الأيام الأخيرة في الميركاتو في ليبيا، هو $1,000,000 في كل موسم عرض نادي أهلي بنغازي من أجل إتمام التعاقد مع علي معلول. نبدأ معك أنيس، خبر وتعليقه
1: اليوم
0: متشبث علي... الفريق الليبي بحسب ما سمعت حتى عن طريق أحمد الزوي مدير رياضي متاع الفريق الليبي.
1: المردود اللي قدم فيه علي معلول رغم تقدمه في السن، لكن المردود اللي قدم فيه يخلي الأندية الكبيرة في الساحة العربية تهتم بملاعبي في قيمة علي معلول. دونك موش غريب أنه اليوم يجيو دي زوفر لعلي معلول في السن هذا وبدي مونطون مهمين للملاعب والا للكلوب نتاعو للنادي هذا الصفاقسي. دونك شوف الحقيقه سؤال التفريط فيه من عدمه الحقيقه يزمو برشا برشا ريفليكسيون برشا بالحق
0: برشا تفكير
1: برشا تفكير وبرشا لانه يزم يكون مبني قبلها على استراتيجيه نتاع ريكروتمون في النادي وعلى برشا خدمه كبيره تصير. شوف لانه تو ممكن الكلام هذا راهو ما يعجبش برشا ناس اما راهو اليوم كي نحكيوا علي معلول راهو علي معلول ان جوور ليجوندير، معناتها كي تحكي على تشكيله مثاليه لتونس مش على سي اس اس مش تلقاه موجود في التشكيله المثاليه
0: على المنتخب على
1: في التشكيله معناتها في ال20 ملاعبي في التشكيله المثاليه نتاع
2: تاريخ
1: تاريخ كره قدم السعوديه باش تلقاه موجود
2: كلمه اساطير هكا
1: فوالا ملاعبي ليجوندير وملاعبي كبير برشا به. اليوم يجيك اوفر في القيمه هذه انا شو نقول راهو في الفتره الحاليه اذا يخرج علي معلول راهو مشكله كبيره راهو سي اس اس باش يفقد برشا من امكانياته الفنيه وامكانياته الجماعيه ومن قدرته انه يكون موجود في ادوار متقدمه في الشامبيونا. لكن انا شو نقول راهو اليوم انك تبيع ملاعبي وتعرف تستثمر فيهم هذه راهو حاجه باهيه برشا، اما احنا مالوريزمون في تونس ما تعودناش بالسياسه هذه، احنا مالوريزمون نبيعوا ملاعبي باش نجريو لو كوتيديان، باش نخلصوا شاري، باش نخلصوا مدربين، باش نخلصوا بريمات، باش ربي خليني نكمل فوزي
2: لحظه،
1: اما لو كان نبيعوا ملاعبي باش نستثمروا فيه في دي ريكروتمون، علاش قلت لك تكون فما استراتيجي مش كان على سي سي اس راهو نحكي جينيرالمون راهو بارتو كيكون فما استراتيجي فما ريكروتمونات سيبلي ودي ريكروتمون تعوض بهم وهذاكم الريكروتمونات هذاك باش يعطيوك رياضيا وبعد مده يعاودوا يجيبوا لك معناتها دي زوفر اخرين. انا مع السياسه هذه راهو تقول لي خاطر هذيك امكانياتنا في تونس وما تنجم تعيش في تونس كان هكا، اما اذا تبيع ملاعبي باش نخلص شهريه باش نخلص مدرب باش نخلص لي جون راه نقول لك هذه سياسه فاشله على طول الخط وراه يولي بقاء علي معلول لازم يكون في سي اس اس وما يزموش يتباع. اما مالوريزمون احنا ما نخططوش احنا ما نعملوش سياسه واضحه واستراتيجي واضحه نتاع انتدابات. راهو انا ديما نعاودها ونقول راهو شفت السوق الافريقيه راي سوق مليانه صحيح الملاعبيه الممتازين يا رمشوا احترفوا
0: لوروبا ومشيو ما عادش يجيو لهنا
1: اما راهو ديما موجود في القاره الافريقيه هكا شفنا كي لعب الترجي جرجيس ولعب السي اس اس ولعب كلوب افريكا مازالوا موجودين ملاعبيه في افريقيا. شفنا نمرو 11 بتاع اللي لعب كونتر الكلوب افريكا، شفنا نمرو 14 اللي لعب كونتر جرجيس، شفنا الملاعب اللي لعب اللي في الوسط اللي لعب كونتر السي اس اس. دونك فما ملاعبيه ديما فما ملاعبيه. اما مالوريزمو احنا اليوم في تونس سياسه ولا استراتيجيه نتاع الريكروتمون ما حاطينهاش جمعيات فلوس ما حطولهاش امكانيات، هذيك علاش اليوم ولينا ما عادش نستقبلوا نجيبوا مع انه الشامبيون نتاعنا مع الخلاص نتاع الملاعبيه اللي هو ما عادش مغري بالنسبه للافارقه ولا يخيروا يمشيوا ليبيا ويخيروا يمشيوا المغرب ويخليهم يمشيوا لمصر وسي تان بوكل في الاخر اللي
2: عمل على روحك والدلاب لي سونتر اللي عندك لوطا
1: مثلا
2: الشبان بتاعك علي معلول من الاول المبدا نتاعو هو اعتزاله في النادي الرياضي الصفاقسي حتى العقد نتاعو مربوط 3 سنوات هي المئويه. علي معلول ماهيش كوتي فلوس كوتي رد الجميل للنادي الرياضي الصفاقسي وحتى يجي اي عروض ماهوش باش يخرج علي معلول حتى الهيئه تحب تخرجه علي معلول ما يخرجش. نعرفوا علي معلول بكونه الباساج اللي عمله في النادي الصفاقسي ووقع يعني وقع تفريطه النادي الاهلي

0: عمل كارير كبيرة في نادي الأهلي الحمد لله ربي عليه معلول شقت في نادي الرضا الصفاقسي ومهما كانت العرض يعني احنا ما حنش نحكيوا على محمد طرابلسي اللي ينقل العباد قالوا شبيه مش في المنتخب هو بداع الإصابة يعني كان يجي يقول هذه ثاني مرة محمد طرابلسي زاد أيام كأس العالم كانت إصابة ويمكن زاد المدرب ملعبوش في المكان اللي لازم يلعب فيه
1: خلينا في عليه معلول
0: ايه مدلاش بدنا بعض اللاعبين التفريط في اللاعبين الشبان اللي تحكي عليهم إذا ممكن تعاول على السونتر اللي عندك تعمل على الشبان بتاعك إذا أنت تو تحكي على بيكون لإجراءات كبيرة في إفريقيا يعني اللاعبين ما قاش يحبوا يجوا تونس زاد نجم ونخدموا خير من إفريقيا وتجم لسونتر تعمل ميزانية كبيرة ياسر للشبان وزعديد اللاعبين اللي خرجوا من مراكز الشبان الأندية أنت كما أيمن عبد النور من خرج علي معلول من خرج اللاعبين عديد اللاعبين اللي احترفوا حتى مطرابلسي من خرج وقت أنت فما إرادة وفما استراتيجية متعمل في الشبان تجم تقع روحك تستغنى حتى على الأجانب اللي تحب تنتدبهم وبالنسبة للي المعلول رأي مهم تجاه لمئوية نادي الرضا الصفاقسي يبدأ النادي الصفاقسي مسابقة إفريقية وتتعدى مئوية باهي ياسر وهذا يحب يرجع الجميل متاحة علي معلول
1: ياسين
2: والله الأمان عندي رأي آخر مختلف كلي أنا بتات رانيس أحكي على ملاعبي ليجوندير ملاعبي أوكي ملاعبي ليجوندير لكن في الأهلي تقول لي أنت أفضل لاعب أجنبي في الأهلي نقول لك أكيد وثابت وما يختلفوش الثين أفضل لاعب أفضل ظهير أيسر في تاريخ النادي الرياضي الصفاقسي معاك لكن أفضل من أفضل ومن أفضل 20 ملاعبي ليجوندير المنتخب الوطني التونسي هذا الكلام فيه برشا رأي مخالف أنيس أنا نجم نقول لك علي معلول نسخة علي معلول في المنتخب تختلف كليا على نسخة علي معلول في النادي الأهلي وفي النادي الرياضي الصفاقسي وهذه حقيقة أكيدة وثابتة بالأرقام بالمشاركات بالنمبر دو ماتش جوي برشا حاجات به وهذه ماهوش مشكل في حد ذاته لأنه الملاعبي ممتاز ومن الأفضل ومن خيرة الملاعبين اللي جاوا في الـ في الـ في, الـ في الشيرة اللي صار نحكي أنا على الملاعبين
3: شكون اللي يرقوش
2: على جاي هاني جاي على مر التاريخ نحكي لك على الشعبي نحكي لك على هذه المنافسة نحكي لك على خوزي كليتون الملاعبين هذوما الكل ثبت بالمشاركات وبالتتويجات وبالمساهمات اللي هما كان عندهم أفور أكثر في منطقة ولا في البوست نتاع الظهير الأيسر لكن هذا مش موضوعنا الآن الموضوع
3: موضوع علي بن غازي لا لا لا ما نخرجوش على السياق السياق نتاعي عارف هذا
2: هذا راي هذا راي هذا راي ولي زرقي مو نتاعي ولي نجم بالنسبه لي نكملوا في المركز التويك على أهلي بن غازي راهو رد الجميل راهو الأكيد والثابت ديمونسيون نتاع سي اس اس ككل كي جا علي معلول تغيرت لأنه ملاعبي نجم يكون هو سنتر دو جرافيتي نتاع ليكيب الرول نتاعو حتى مش في اللعب فقط حتى في لونكادرومون لكن راهو بارفوا سيتياسيون كريتيك سيرتو نحكي على سيتياسيون فينونسيير نتاع الفريق من ابجديات رد الجميل ولا انك تحب تعاون الفريق النجم يكون حل الخروج حل من الحلول طونك اللي ما فماش بدائل طونك اللي ما فماش وهذا كلام واقعي للاسف مش كلام فيه حلم وفيه راب وفيه كل شيء هذا كلام واقعي دونك انا نشوف اذا كان خروج علي معلول باش تكون عنده منفع بالنسبه لي هو اي سيرتو بالنسبه للسي اس اس ينجم يكون حل مطروح سيرتو انه البدائل الموجوده نحكيو بون مالوريزمون الاصابه نتاع بكار هي اللي خلت
1: السي اس اس على فوق
2: والوقت زاد كيف دونك انا بالنسبه لي نشوف انه من حاجات اللي نجم خلينا نحكيو واقعي ينجم يكون علي معلول خروج وحل كبير للسي اس اس الفتره القادمه
1: واضح انيس ادم عليلات مدافع جديد في الترجي الرياضي التونسي بعقد لمده زوج مواسم قادم من الاتحاد الليبي مدافع جزائري عزز بها خط الدفاع وكانوا فيه نوع من التأكيد أن خط الدفاع كانت فيه مشاكل في بداية الموسم
3: ريكروتمون نتصوروا بشي يعاون برشا المنظومة الدفاعية للترجي لكن ما هوش مش يحل مشاكل الدفاعية للترجي التونسي لأن المنظومة الدفاعية ما تبداش كان من اللي دو زاكسيو والديفونسرات دونك منظومة جامعية لازم عمل دفاعي جامعي يبداوها لي جوار دو كولوار وانا حكيت با مال دو فوا قلنا اليوم الادوار نتاع لي دو جوار دو كولوار اللي في ليسبيرونس كيلكو سوا بليلي ولا كيلكو سوا فراج ولا كيلكو سوا ريبيرو ولا توا فرنانديز الملاعب الكاميروني دونك اذا ادوارهم ما يقوموش سيرتو هذوما ما نحكيش على تاكون دو بوينت نحكي على الادوار نتاع لي كولوار اذا ما يعاونوش في الريكوبيراسيون وفي الريبلي وفي الضغط راهو حتى بعليلات مشاكل الدفاعيه مازالت مش تتوجد راهو اليوم انك تدافع بسبعه ملاعبيه من غير لي جوار دو كولوار وما غير لاتاكون ما غير لاتاكون بسبعه برك راهو مع جمعيه ممتازه كيف ما ماميلودي سان داونز ولا كيف ما حتى
4: اليوم فاز على اهلي جده
3: اليوم فاز على اهلي جده دونك راهو باش تلقى صعوبات وشفنا الصعوبات اللي لقاهم الترجي حتى في الشامبيونان نتاعنا كونتر لي توال سجل قبل زوز اهداف كونتر العمران قبل ثلاثه اهداف دونك راهو المنظومه الدفاعيه ما تتحسن كان بعمل دفاعي جماعي يبداو لاتاكون ولي دو جور دو كولوار بون لي كاليتي نتاع ليليت باش تنقص من الضعف الدفاعي اللي ظهر في الاسبيرونس
4: اللي صايره
3: ماشي ماشي نقص خاطر اي بلو رابيد بارابور لي زاكسيون الاخرين وقلنا راهو كي تلعب الضغط العالي وتضغط القدام وتطلع القدام لازم عندك دي زاكسيون رابيد دونك مع شيخاوي بلوز موا اللي في الـ في الـ في الـ في الروبلي لي اغريسيف وفي حتى في الفيتيس اسرع شويه نوعا ما دونك باش يحل جزء لكن الحل راهو ما يكمل وما يكون الترجي عنده منظومه دفاعيه كامله الا انه ريجي كامف معناتها يعطي لوبليغاسيون دي جوور دو كولوار انهم واللينيا داتاك انها تبدا الضغط وتبدا الارسيلمون على الادفيرسير وينقصوا من الكور اللي تمشي ديريكت وتخترق ديريكت العمق الدفاعي للترجي التونسي دونك يلزم بالاحرى يلزم كي توصل الكره للديفونس يلزمها توصل بلوز موا ميته ما توصلش كره حيه راهو حتى بدفاعات يا اخي اليوم ريال مدريد عندها دفاع عندها ملاعبين ناقصين قيمه
2: توت لانيماسيون ديفونسيف
3: يا اخي كل جماعه تقبل في الاهداف يا اخي برشلونه اللي هي برشلونة عملوا المشكلة الدفاعية يا أخي كوبارسي خايب ولا لأنه فما منظومة جماعية دفاعية ما هيش قاعدة تخدم دونك ما هوش لأنه كوبارسي خايب كوبارسي هاز كوب دي مونت اللي عمره 20 سنة دونك ما هيش مشكلة ملاعبية راهو التنظيم ولا التنظيم ولا الدفاعي والصلابة الدفاعية راهو مسؤولية الفريق الكل ما هيش مسؤولية كان المدافعين
2: واضح معك بنسبة كبيرة نيسرا التنشيط كيما فما تنشيط هجومي فما تنشيط دفاعي
3: تنظيم
2: توت يعني اللي رول المسندة لكل لاعب في كل منطقة على مستوى العمل الدفاعي لكن راهو أنا علاش بتاتر قبيلة حكينا شوية على شيخاوي نقول ديما فما ملاعبية اللي تعمل لك لو سور دي باسمون دو فونكسيون لازم ملاعبي كبير في جمعية كبيرة راك في أغلب الأوقات باش تلقى 6 إلى 7 لاعبين مشاركين في العملية الهجومية أنت كمدافع في ترجي الراديو التونسي لازمك تكون أهل ولا عندك كل يعني تعرف تتعامل مع الوضعيات الصعيبة فما حاجة أخرى نقطة هامة ومش متأكد بالشاطرني فيها الرايرة وعم ناول فما ملاعبي كان يعمل إكليبر كبير برشا في الترجي الراديو التونسي نحكيه على أوكبيلو راهو خروج أوكبيلو كاسيو الملاعبي البيفولي كثر عليه الحديث ورينا انه بتاتر انا ما نشوفوش الملاعب اللي قادر انه يسيري لا كوفرتير على لي زارير يسيري كوفرتير على زاكسيو ولا الملاعب اللي يطيح وسط زاكسيو دونك هنا سؤال يطرح نفسه في الترجي اكيد علي ليت باش يكون الاضافه نتاعو واضحه لانه ملاعب ممتاز وانا كما قلت باش نشوف هو الاقرب باش يكون مع جلاصي في محور دفاع الترجي لانه شيخاوي لحد الان والصحراوي للامانه رغم تسجيل الصحراوي لهدف في المقابله الاخيره ما نشوفوش الملاعبيه هذوما في مستوى
4: الترجي في الكتاب أنا أقصد مش
2: كل معلينات أنا أقصد لي أنا نشوف أنه مشكلة التنظيم مرتبطة أكثر بالملاعب بيفو سنتينيل اللي بش يكون موجود في
3: أنا نشوف
4: خلي تعطي كلمة بعد
0: هل التراجي قادر يعني تحضير فريق المباراة الصويح لي يعني احنا التوقع نحكيه يعني التراجي احنا حكينا منذ الصيف قلنا التراجي راه في مهمة صعيبة يلزم الانتدابات تكون مدروسة وحكيت أنا هوني على دفاع التراجي قلت وقت أنا قلنا الهجوم يعني التراجي انتدابات بها لكن الدفاع راهو عنده عديد النقائص هل هذا القادر يعني الإطار الفني واللاعبين يعني يولي انسجام بيناتهم في محور الدفاع راه مباراة تصويح مباراة تصويح اللي هي المقياس للترجي الرياضي وحكينا قبل قلنا راه مباراة التراجي السنة بدأ بالانتدابات لكن الدفاع راه ما همش انتدابات كبيرة خاصة بعد خروج ياسين مريح وعدم تجديد عقد ياسين مريح التراجي راه في مهمة صعيبة ياسر الدفاع تحب تهاجم أول حاجة الدفاع ظهر لي هذا فنيون يجم يقولوا الدفاع أكثر حاجة ديبارتمون تاع ديفونس أول حاجة يبدأ بها المدرب إن شاء الله التراجي كما نقولوا احنا يتجاوز المشكل هذا ونقاو يعني ترشح لدور المجموعات. مباراة صعبة ياسر, صعيبة وصعيبة, مباراة الموسمية, مباراة السويحلي
3: بسرعة. جوست انا حبيت نعطي رأي في اللي دوزاكسيو. انا الحقيقة نشوف اللي عليلات والشيخاوي ينجموا يعملوا اون بير كومبليمونتير في محور دفاع الترجي التونسي. بون ياسين شاف
4: هو رايك
3: جلاسي ولا انا رايي
2: انا عطيت رايي عطيت لي زارغيمون قلت انا لي
0: زارغيمون يا جماعة مثلا جلاسي لاعب اصل الاصل سنتينيل يعني التراجي انت مسايك تحكي على حمزة رفيع واللاعب شكون قلتوا يجم يقول لي سنتينيل هو يجم يقول حمزة جلاسي يجم المدرب يعول عليه يولي الكرة ما قاش تمشي حية للدفاع يلزم هذه تركيبة ما هو اللي طار فني هو اللي باش يقرر لحداش الاساسيين والمراكز بتاعها.
3: اي فوالا
1: نمر للاخبار. المولي النجم الساحلي بوبكار مبو بيسقط في الاختبار الطبي بنسبة كبيرة, لن يتم التعاقد معه. في المقابل مفاوضات مع مدافع, فما زوز مدافعين على طاولة النجم الساحلي, فما اتصالات معه, مفاوضات متقدمة مع اسكندر الصغير مدافع الملعب التونسي اللي قد يقوم بفسخ عقده ويغادر الملعب التونسي نحو النجم الساحلي. كما زاد فما مفاوضات بين النجم الساحلي وفريق نادي البنزرتي بخصوص امين علال, ولانه العرض المادي نتاع فريق النجم الساحلي لم يتجاوز 150,000 دينار. يبدو أن الفريق السيابي زاد رفض العرض هذايا. إذا كان فما مدافع بنسبة كبيرة سيكون اسكندر الصغير, سينتسكر الميركاتو في الليتوال, لأنه مع أنه الوقت يداهم النجم الساحلي إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد أجنبي يبدو أنها صعبة.
3: هو الحقيقة المرحلة الحالية للنجم الساحلي إلى بزوان دي ناتاكون دو بوان في المرحلة هذه بالذات. دونك المدافع ينجم يستنى لديسمبر, ينجم يستنى للميركاتو الجاي وسافوار بعد فما منع
4: المفاميش ولا شوف براكوني زاد هذاك عليهم
3: شوف براكوني ولا
4: ما معناتها مازال ناقصين مدافع تونسي ولا خاص تونسي ولا
3: هو بالنسبه للعلاله الحقيقه شوها ممتاز برشا. يلعب مع انيس بوجبان في ليكيب اولمبيك وشفته في لي دو تورنوا في فرنسا في التورنوا نتاع موريس وشفته مع
4: طولون
3: بتاع طولون
0: الهداف المهاجم
3: لا مدافع وشفته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الحقيقة مدافع عنده إمكانيات جيدة وممتازة وكيف كيف حتى صغير لعب برشا إكسبيريمونتي نجم يفيد. لكن في المرحلة الحالية هي بريوريتي قصوى بور ان اتاكون بوتور ان اتاكون دو بوينت, لأنه فما مشكل الحقيقة في رقم 9 اليوم في الليتوال. وهذاك علاش قلت لك الديفونسور نجم يستنى الديسمبر, لا تاكون ما نجمش يستنى الديسمبر من هنا لديسمبر فلا ليه معناتها دونك يزمك حل معناتها تي رابيد
4: مون تلقى ولا 24 ساعه
0: سينو مازال على ذمة الإطار الفني ولا
4: مازال ما كيفو كيف موسى سنغور
3: هو قال حل ما فهمتش. بون فيليب الفرنساوي التونسي
4: فيليب لو كونتان
3: لون كونتان موجود
4: فما عدم رضا على الدفاع
3: فما
4: اوتشيكبو
3: فما اوتشيكبو أوتشيكبو اللي ينجم يلعب أكسيال ولعب دايور بابكر دياتا وفما دياكيتي
4: ذلك ما هو زاد أنيس وما يحسبوا عدد الأجانب
0: مش فوسترا دونك والله أنا وقت نسمع فماش لافس في مراكز
3: في الليجون
4: فما محمد حسين على مقعد بودلو محمد حسين ابن النجم الساحلي
0: العظيم الدولي عندنا عندي عطيه ودي شو ما فما شبان النجم الساحلي والنتفيكس
3: والنتفريك شوف
0: شو
4: بارفوا مدرب يفرض عليك
3: بارفوا جي جينيراسيون فيها اتاكون به في ملو التران به
4: بارفوا
3: فيش دي ديفو اليوم
0: سمعني
3: واضح ما فماش ديزاكسيو به
0: في الليتوال خوزي نتاع الاهلي المصري واقتد الاهلي المصري وايمات يعني الالقاف الاهلي المصري حكم على الليجان على الشبان نتاع الاهلي المصري اللاعب نتاع 352 شبان كل والاماكن اللي فيها يعني مشاكل في الاهلي المصري الكل تخدم هكا هي هذا ما فيها شيء. انا بالنسبه لي انا مش فاهم
3: نحكيوا على كاليتي سورتو مش على كاليتي
0: ما فماش مدافعين فما شيء
4: ياسين رايك في زوز اخبار مبوب يسقط في الاختبار الطبي مفاوضات مع علاله وكذلك اسكندر الصغير
2: بون انا بيتيت خليني نكون واضح. الازمه الماليه اللي خرج منها النجم الرياضي سعد تخلي
4: دون وهي اللي اثرت
2: في المهاجم.
4: والله كلام مش نقولها تو
2: هذه
4: اللي هي اللي اثرت في اختيار المهاجم يكون معناه يخلص برشا فقعدوا يلوجوا بريود.
5: هو ديجا عندهم
2: انا ديجا جايه
4: تفضل حبيت نوضح هذه
2: مازال
4: ماكش مختلف.
2: لا لا مانيش مختلف اليوم مش برشا مختلف. انا نشوف الشوا نتاع اسكندر صغير ملاعبي نشوف انه نجم يعاون برشا النجم الرياضي الساحلي. اول حاجه لانه ملاعبي عنده اكسبيرينس كبيره في البطوله ولعب مع فرق كبيره كيما لعب التونسي كيما الاولمبي البيجي وقادر ان سيرتا مومو انه حتى على المستوى المادي النجم الرياضي الساحلي بالنسبه نشوفه بريوريتي هي تكريم العكروت انها تكون بادنى حد وبادنى قدر ممكن من الموازنات الماليه يحقق اكتفاء ذاتي. لكن ديما نقولوا لوبليغاسيون طريقه لعب النجم الرياضي الساحلي الحاجات الايجابيه الكل راهو اللي ريناها مع براكوني واللي بالنسبه لي توجد في ماتش الترجي اللي رينا ماتش اكسبسيونيل وليجوندير للنجم الرياضي الساحلي. خليني نكون واضح الكره ماهيش ماشيه مع ليتوال, الكره ماهيش ماشيه مع المدرب. المدرب هذايا من اكثر المدربين اللي قادر انه ياهل الملاعبيه الشبان نتاع السونتر دو فورماسيون نتاع ليتوال. نحكيوا على محمد حسين نحكيوا على ملاعبي اخرين. براكوني قادر لو كانت توفر اكثر رغبه واكثر احاطه من الناس القراب في القرار. لكن ديما نقول الشواء انا كنت نتمنى انه النجم الرياضي الساحلي يمشي في شواء انك تستجلب مهاجم لانه طريقه لعب الفريق لانه لي زوكازيون اللي قاعده تتخلق في كل مقابله راهي ديما ناقص الملاعبي. رينا سينغور ما نجحش, رينا الملاعبين اللي تتخلق في الهجمه اللي يجي من الوسط نحكي على عبيد ونحكي على غيره ملاعبيه ما هيش قادره تسجل. دونك نشوف انه لوبليغاسيون ولو انه قضي الامر الذي فيه تستفتي نتصور انه النجم الرياضي الساحلي مش يكمل الهكات وبدون مهاجم. لكن انا نقول للملاعبي الملاعبيه والمدرب والاطار الفني قادرين بطريقه او باخرى انه يولي يعاول اكثر كما قلت على الملاعبيه اللي يتخلقوا في وسط ميدان على الملاعب ممتاز. نتصور حتى السيابي ماهيش مش تفرط فيه لانه ملاعبيه نشوفوا المستقبل نتاعو والشواء انه يمشي في تجربه نتاع احتراف اكثر منه يكون موجود في البطوله التونسيه.
4: فنادي الافريقي الفريق يؤجل تعاقده مع متوسط ميدان دفاعي الى الميركاتو الشتوي. كان فما مفاوضات مع النيجيري ايداوا كينتولا ولكن نظرا لضيق الوقت وغياب الميزانيه اللازمه لاتمام هذا التعاقد رغم اقتناع ماهر الكنزاري بامكانيه اللاعب وطلبه بالاسم ولكن مهدي ميلاد لم يطم هذا التعاقد لاسباب ماديه وكذلك انه النادي الافريقي ما نجمش يفسخ عقد المدافع الكاميروني تيني ويلي. دونك الافريقي ما عندوش بلاصه اجنبي اضافي فتم انه هذا التعاقد يتاجل حسب ما فهمنا يتاجل للميركاتو الشتوي على اعتبار اللاعب عاد يقعد يستنى بعد الميركاتو الشتوي ولا لا. ولكن حاليا الافريقي ماهوش مش متوسط ميدان دفاعي تم تاجيل التعاقد معه.
0: سمع النادي الافريقي من اذكى الانديه اللي تفكر بالكدا. تذكر وقت الدفاع لعبت كل تلوج يعني شكون باش تندب فما لاعب باش تنتدبه هي مخليها واحد سينيغالي مدافع. النادي الافريقي نحب نتساءل هل هو القانون يسمح للفريق اللي شارك مسابقة الافريقية ترسيم اي لاعب في الفترة هذه ولا وقع غلق؟
4: لا ما زلت في مقايم اخرى هذيك هي مش تكون اخر واحدة.
0: القائمة هي في بعد دخول مجموعة
4: صحيح
0: يعني حتى التراجي باش تفكر على الدفاع هل هو قادر باش يرسم لاعب ولا لا.
4: هو فهم قائمة تبعث قبل التور الثاني كما عملت السي اس اس اضفت فيها ريد ذويب والترايعي وجاكم بي وفما قائمة إذا ترشحت لدور المجموعات قائمة أخرى
0: يعني التراجي
4: يعني كان ينجم كان جاء الجوار هذا ينجم يكون
0: موجود والتراجي كيفاش باش تصرف يعني في المدافع
4: هذيك
0: مع مباراة السويح هل هي قادرة باش تلعب ولا
4: لازم يخلط قانونيا يخلط
0: خاطر أول دور يعني
4: أول دور صحيح قائمة جديدة وما لعبش هو مع الاتحاد الليبي. دونك
0: يعني نادي الافريقي كما قال محمد أمين مع تأجيل التنفيذ يعني تو بالنسبة للنادي الافريقي باش يعول على اللاعبين هذا خاطر إذا باش تفسخ حتى اللاعب الأجنبي ما تجمش تقيد اللاعب هذا تقول خلي اللي فيكتيف موجود اللي مسجل في القائمة الافريقية على الأقل مباراة المازامبي يعني تخلي أكثر حظوظ اللاعبين وأكثر حظوظ للمدرب باش يجم يدخل دور المجموعات.
4: لا ياسين مار الكنزاري طلب التعاقد مع متوسط ميدان دفاعي نظرا بالنسبة لي أنه يشوف الفريق لازم متوسط ميدان دفاعي قبل مقابلة مازامبي قبل ربما دخول دور المجموعات. كان فما اسم يدور في الـ يدور يعني داخل الإدارة نتاع الكلوب تم التأكيد عليه تفاوضوا معاه عرفوا شنو الطلبات وعطات النادي الإفريقي عرض. العرض نتاع الملاعب بعيد شوية ممكن مش بعيد برشا حسب ما نعرف ولكن في النهاية الإفريقي قرر أنه ما يتمش التعاقد مع الملاعب هذا لأسباب مادية مش فنية والأسباب زادة أنه ما فماش بلاصة أجنبي واحد آخر.
2: الحاجه الباهيه في مال الكنزاري انه طلباته او الاشياء اللي سطر لها يعني لوجيك واضحه، وهذا
4: هو يعرف شنو
2: قيمه المدرب. المدرب اللي يستبق، فما فرق بين المدرب اللي يشتغل بما بالموجود ويشتغل بالظروف الموجوده، وبين مدرب يحاول انه بطريقه او باخرى يحاول انه يصلح الاخطاء. لانه من الاشياء اللي لاحظناها في المباريات، نحكي على البطوله وحتى في لي كومبيتيسيون افريكان اخرتها مقابله جوليبا، النادي الافريقي ما عندوش هذاك البيفو سونتي،
4: يقبل في برشا لعب،
2: يقبل في برشا لعب، وكان عنده مشاكل كبيره على مستوى الكرات الثانيه. نذكر الكرات الطويله تلعبت من الدفاع، ديما لقى مشاكل على مستوى الكرات الثانيه في مستوى الميدان، لانه عندهم لاعبيه وسط ميدان جيدين، لكن الشريمي وسيدو خان لاعبيه ديريليور اكثر منهم، يكونوا دي سونتينيل منذ خروج زمزمي. زمزمي اللي تعرض لانتقادات كبيره، احنا حكينا في فتره من الفترات على اشياء سلبيه على زمزمي، لكن بعد انا ديما نقول الميريت يرجع لفوزي بن زرتي، اقرب مدرب خمم وراء انه البلاصه هذيك يستحق زمزمي، وصار فيها توازن كبير في النادي الافريقي. اليوم مال الكنزاري على خطى على خطى فوزي بن زرتي، يرى انه نيسيسيتي ويرى انه اوبليغاسيون يكون النادي الافريقي تكون عنده. لكن ديما نقول وديما نحكي، نادي الافريقي ما بين الثمانية وما بين الاشياء اللي يحب يقوم بها فما واقع مالي، فما واقع، ولو انه نجم نعذره راه الناس مسؤوله على القرار. مهدي ميلاد بصراحه قاعد يتصرف بذكاء، وحكيت انا على
4: بالميزانيه اللي عنده،
2: بالميزانيه وبالامكانيات الماديه المتاحه ليه، دونك قاعد يتصرف. لكن راك اذا كانت تحب تطلع بالي اخرى، راه ديما نحكي انا نادي الافريقي صاحب بطوله الموسم الفارط، بطل الموسم الفارط السنه بالنسبه لي بدايه ولا اروع، لانه بالليبتي بوبو بشويه المشاكل على مستوى اللعب على مستوى الامكانيات الماديه تجيب لي ريزولتا هذوما، وخاصه الكاليفيكاسيون هذه. اليوم انت مطالب باش تجتهد اكثر، مطالب انك تستجلب موارد اخرى وتصلح برشا في الميركاتو الشتوي، لانه نادي الافريقي اذا كان يحب يراهن على المراكز الاولى سواء في البطوله ولا حتى على المستوى القاري، لازم يزيد يدعم بزوز الى ثلاثه لاعبين اخرين، خاصه في منطقه وسط الميدان وخاصه على مستوى الهجوم.
4: انت تعرف الملاعبين يصيروا اللي
3: الملاعبي اكيد ميدان طلبوا مير كانزاري، دونك عنده ثقه في الملاعبين
4: يعني في اختياراته هو
3: بيان سور انه باش يفيد الجروب، باش يفيد النادي الافريقي الفتره الجايه. لكن اللي هو معناتها احسن حاجه في الحكايه هذه انه المهدي ميلاد وهيئه النادي الافريقي عارفين حدود امكانياتهم الماديه، وما يحبوش يعملوا حاجات فوق طاقتهم، وهذه سياسه كيف ما قال ذكيه، وسياسه لازم الناس الكل تتلف وراها. باش نعمل اليوم ما عنديش الصوارد كيما نقولوا،
0: سامحني يعني نسرك في مسابقه فرقيه اقل مسابقه،
3: اي ما عنديش الصوارد
0: ندخل معمل، سامحني
3: في كمل فوزي، انا فهمتك، انا اليوم ما عنديش امكانيات وما عنديش فلوس، ما ندخلش نهار اخر جمعيتي في متاهات نتاع تاس ومتاهات نتاع ديون ومتاهات نتاع شكايات، دونك نمشي باللي موان دو بور نتاعي. وكيف ما قال ياسين، وحاجه باهيه انه مير كانزاري متفهم الوضع المادي نتاع النادي، وقاعد يحاول يجتهد ويصلح لي ديفايونس الموجودين، وقاعد يجتهد، واللاعبيه قاعده كي نشوفوا الماتش روتور نتاع الكلوب افريكان وشخصيه الفريق الاكستيريور، بون ماهوش نفس الماتش اللي باش يجي من بعد، اما كوميم اليوم النادي الافريقي ما تحسوش بعد برشا على المسابقه هذه، ما تحسوش ليفيكتيف نتاعو ديفايون
4: بارابور خبره امريكان ساري،
3: فما خدمه. دونك هذاك علاش قلت لك المدرب متفهم، والمدرب قاعد معناتها واضحين الخطا نتاعو مع الفريق. واليوم انا ندعم السياسه هذه، نمشي باللي موان دو بور اللي عندي بامكانياتي، ما نحاولش كيف ما نقولوا نتجاوز حدودي ونتجاوز امكانياتي، ونخلي الفريق اليوم في شكايات ومتاهات،
4: ولو انه هو حسب ما عندي من معلومات بار سيزون مش شكل الهاي فلوس معناها واو، هو ممكن اكثر حاجه بخلت الكلوب
3: الفسخ نتاع
4: تيني، هو اللي يكون مش يكون مكلف لانه مش خلصوا في عمل.
2: والله هذا سؤال
4: يطرح نفسه، وراه ماهوش شكل السالير الكبيره، راه شوف شوف معناها ما نحبش
2: كل نعطي الرقم كل موسم ثلاث مواسم او زوج مواسم تيني هذا
4: نفس الحكايه تتعاود
2: ديما في فتره التحضيرات يكون متالق ويكون موجود ويكون
4: اللي لا يقول كل
2: بعد
4: يختفي وبعد يولي هو يعطل معناها.
2: راهو بالحق راهو انت كمسؤول، انا علاش بتتر فما شويه لوم مسؤولين النادي الافريقي، راهو صحيح راهو فما عقد يربطك باللاعب وفما مسؤوليات وفما كذا، لكن انت تنجم تلقى الحلول. راهو بالنسبه ليا طونك اللي انت ما حاجتكش بيا اي سيرتو الاطار الفني والمدرب ما حاجتكش بملاعبي وما هوش باش يكون مش يضيف حاجه للمجموعه، لا تدخل دون لوبليغاسيون، لازمك لوبليغاسيون انك تلقى حل معاه
3: وانك تربي حل جوست حل
4: زي ثالث ميركاتو يقول لي نادر الفريق يتخمم تفسخ له باش تجيب لاعب اخر
2: ويبقى
4: في اللاعب الاخر ما يجيش ويبقى
3: في الاخر ما فماش كان القرار نتاع الفسخ شويه ممكن اجتهاد تمشي تعطيه
4: فريق هذاك وقت اللي هو قابل هو ماهوش قابل
3: هو اصلا
4: هو
3: مش قابل
4: هو قال لك تعطيني عاميني نخرج تعطيني عامي نتاعي ما نخرجش انا قاعد عقدي يحميني
2: يتقال على البنك فيه بارامون لجون اللي عنده
4: بكل موضوع ها
2: لجون يعني كوي برشا على
4: مستوى ذكرنا هو كامروني هو كامروني فرنساوي
3: هو يظل يذكرني بالكامروني اللي جاو قبل تذكر الكامروني اللي جاو قبل ما لعبوا حتى دقيقه وخذوا برشا فلوس من
4: البنك عملية خروج وسهلة برشا تعطيه العامين يخرج ما تعطيهش خليك هاني قاعد برناك في الجرادان في دارنا هاني قاعد
3: امين نعش توا ممكن نادر يذكر
4: هذا واضح
3: ذكر ذكر دو كامروني جيو قبل يعني مانيش غلط
4: ماكش غلط انت كيفاش مانيش غلط الامور هذه ما تغلطش
3: وانا جيو ما لعبوا حتى دقيقه سمعنا بهم بخذوا
4: مليارات
3: ملايين ما نقولوش مليارات ملايين
4: كل ميركاتو يعطل لك جي ما عاد تجيب انت جوار تخمم في جوار
3: انا جير هذايا اللي يتابع اللاعبين تاع الكامروني لازم
2: يحتاطوا منه امور تعاقديه امور امور امور لكن نجم ينجم ينجم هنا المسؤول يتدخل وقادر فما طرق اخرى قادر انه ياثر على الملاعب ويلقى الحل في افضل وقت ممكن.
1: نمر للاخبار الموالية اتحاد المنستيري هو فما اتفاق مع فيصل المناعي فما انقسام كبير في جميع الاتحاد المنستيري بين عوته وعدم عوته والاتفاق موجود معه هل يتم التوقيع معه في اخر نهار في الميركاتو ويتحطوا معناتها الجمهور قدام الامر الواقع نعم ام لا هذا مش نشوفوه كيف في الاولمبي البيجي منذ بالحد وكذلك ربيع الحمري يرجعوا للفريق ربيع الحمري كان في نادي المدينه منذ بالحد كان في مستقبل سليمان اتحاد المنستيري فيصل المناعي برشا بوليميك على فيصل
2: بوليميك يعني كبيره والحقيقه يعني الامور خلينا نسميو الاشياء بمسمياتها فما برشا غضب من الجماهير انا بتاتر ليزيكول جينا من المنستير الملاعبي في حد ذاته لانه هو الملاعبي في صدامه مع النادي اشكاء بالفريق اليوم تلقاه موجود السؤال يطرح نفسه واللي انا بالنسبه لي نحب ان شاء الله الناس تفهمني حتى ما بين الاصل شكون يحكم في النادي في الاتحاد المنستيري
4: هما بينهم الجمهور
2: شكون الشخص وشكون الاشخاص اللي يحكموا اللي يترسيوا في السياسه بتاع الانتدابات في النادي ويسيروا حاجه اخرى زاده هامه فما شويه انا بتاتر من ليزيكولوجي زاده الاختيار التشكيله المدرب شكون جابه المدرب كيفاش يشتغل صحيح الانتصار هذي انتصار في جرجيس في يعني مش مكان سهل ونعرفوا احنا جرجيس فريق صعب ميراث في ميدانه ملاعبيه اللي جات فما ملاعبيه ماهيش قاعده تلعب فما ملاعبيه لازمها تكون تلعب دونك فما برشا اسئله تخلي الامور مش واضحه والجماهير الامانه تحب تفهم يعني سياسه الانتدابات شكون اللي يجيب في الملاعبيه وشكون الفريق اللي قاعد يسير في الفريق حقيقه مش يعني بطريقة واضحة من وراء الكواليس هذه نحبوا نفهموا
3: أنا بالنسبة لي فيصل المناعي ملاعبي لن يضيف شيئا للاتحاد المنستيري الموسم
4: بكل وضوح
3: أنا شوف نتذكر فيصل المناعي أن سيرتان مومون وقتها كان بروبوزي على مسؤولين النادي الرياضي السياسي
4: صحيح
3: وقع استشارتي في الفترة هذيك من أحد المسؤولين قلت له انتداب ما ينفعش النادي الرياضي السياسي رغم أنه في العام هذاك
4: في الوقت هذاك في البيك
3: في الوقت هذاك سوا ديزون خذا امبلور وديمونسيون حتى وقعت دعوته للليكيب ناسيونال انت مذكر مليح دونك وقعت دعوته وانا وقتها في البيريود هذيك الملاعبيه اللي يلعبوا بالريتم هذاك كيف ما حكيت قبيله شويه على رفيع اللي يلعب بريتم
4: صفر في الصناعه
3: راهو خاطر شوف الفوتبول نحكيو على ديكالاج ونحكيو على اكسيليراسيون
4: ريتم روما انتر كيفاه
3: فوالا دونك راه
4: هنيك توجع
3: فوالا دونك انا بالنسبه لي الخصال هذه مع ملاعبي لون على الكولوار ولا حتى بون ريجيسور بليز موا في الميليو تاعنا لكن شوف كيف كي تقيم الملاعبي اسكو يفيد النادي ولا ما يفيدش انا نتصور
4: الظروف هذه
3: نتصور الفترة الحالية الاتحاد المنستيري ما يستحقش فيصل المناعي
4: واضح كانت هذه فترة
2: فما ملاعبي ما نجموش ما نحكيوش عليه الأمانة نحكي على بواسيد
4: مش نحكيو على فوالا مش نحكيو بعد على تفضل
2: مثالش
4: من بين المفاجآت تاع الميركاتو هو غازي العيادي
2: مثالش خليه ما نحكيو على المفاجآت
4: هو غازي العيادي
3: غازي العيادي
0: شكون أنت أنا أحمد بواسيد
4: كل شكون
0: إيه أحمد بواسيد لا
2: مرحبا فوزي مرحبا بيك
0: أنا أحمد بواسيد اللاعب اللي كان في سكرادي صفاقسي وقع يعني انتدابه النجم المتلوي فيه قضية في موضوع على خاطر
4: خرج ب50000 دينار
0: فما كونفونسيون اتفاقيه بين نجم تلوي سكر حديث فيخسي على 20% في صورة تفريط فيه في اي اول عرض
3: فهمتك مشى للترجي وقتها
0: طلعت الكونفونسيون يعني مش مصبوبه في الجامعه يعني فما قضيه الهيئه الحاليه
4: مش عقد معناها ولا
0: هي فما اتفاقيه
4: بين الزوز
2: النوادي
0: ما تصبرش على غرام ما تصبرش لا الحاليه نتاع سباديس فخسي يعني راه طالب انت وين مشي الكونفونسيون اذا فيها 20% هي مصحه بين زوز هيئات لكن هي أم تعسيك كل هي متلو خاصة هي
4: مؤكدة زي خالة
3: لا المطالبة سيكاك هي اللي
0: هي صبت الكونفنسيون موجودة تو القضية راهي القضية موجودة
3: أكور.
0: هي القضية موجودة وقد استدعى الأطراف قاعدة ماشية في القضاء خليه القضاء ياخذ مجراه موضوع للمتابعة يعني كيفاش أنت لاعب كيما بعصيدة تشوف أنت على غرام شو عمل لسك الحديس فيخس يعني في ظرف وجيز 850 مليون أنقذ فريق الرلبي أيمن عبد النور كل تنقل يعني يمشي وعاد يدخل 20% جمعيته
4: وخذيت فلوس وقت علول 50000 دينار وتباع مع أنه فما 20% صحيح على
0: الربع
4: على ترانسفير هي وقتها خذيت الرلبي
0: ما خذيتش
4: نحكي لك وقتها حق الترانسفير فيه فما فلوس ولكن هذه
0: التنقل
4: الترجي ما خذيت عليه حتى فرنك
0: أيوه هو خاطر عطوه بمبلغ يعني كما نقول احنا مبلغ مش كبير ياسر كما فاست على غرام كما العلي وقف ما اتفاقية ما صارتش يعني ما تثبتش في الجامعة
4: بدنا توحمد بسيطة بداية موسم قوية برشا وكما قلنا من بين المفاجآت متاع الميركاتو هو غاز العادي هو هدف البطولة بثلاثة أهداف من خمسة محاولات فقط ياسين
3: وسجل
4: ثلاثة وأحمد بسيطة دخل في 24 أكسيون تاع هجوم معناها حتى ما نقول احنا كورة لوطة ومساهمات في الهجومات يساهم زاد مع أنه قوي في الثنائيات إلى غير ذلك سجل باليمين سجل باليسار
2: بتتر من أكثر الناس اللي نجم نحكم ونجم نعرف
4: ولكن يعني تطور على قبل
2: لأني متابع وكنت انسرت مو موجود حتى في ليزونترينمون سبيسيفيك كان يترين عندي مش معناتها راني نحكي هكا لا الملاعبي موهوب بالفطرة والملاعبي
4: مخه في الكورة برشا
2: الملاعبي ممتاز جدا كنت من القليلين اللي راهنت عليه في سيتياسيون كريتيك بتاتر راهو ديما لا جيستيون دو كارير اهم حاجه في كره القدم راهو من الهفوات ومن الاخطاء اللي صارت للملاعبي في بالمتلوي ديريكتومون
4: نقول لك حاجه
2: الترجي
4: ما كانش ما حاب يمشي للترجي
2: نعرف
4: ما كانش عنده رغبه
0: نعرف الافريقي
4: او الافريقي
2: انا نعرف
4: لكن تفرض عليه انه يلعب في
2: شوف
4: بعد اقتنع بطبيعه ومش تفرض معناه ما يحبش ما بعد
2: المجالس امانات وفما بعض التفاصيل
4: هذا اللي في بالي بي
2: لاني ما نحبش نحكي على برشا اشياء لكن بتتر باش نحكي على الكادر جنرال نحكي على الشوا نتاعو ان سيرتان مومون رغم كان قابله ولا مش قابله ولا تحط فيه لكن في الاخير ومشى
4: للجروند
2: ايكيب شال فريق كبير راهو البريسيون والضغط راهو ينجم يكون سلبي برشا على الملاعب في بداية خطواته علاش انا نحكي على الملاعب هذا كان سيرتا مومو عنده مادة خام يعني مادة للصقل جوهرة ملاعبي ممتاز على مستوى المورفولوجي على مستوى الطاقات البدنية الطاقات الفنية ملاعبي يستعمل ساقه اليسرى عنده ديزاكسيليراسيون عنده كل شيء ملاعبي مهاجم عصري بها تم معنى الكلمه شنو اللي فرق بتاتر نقول هو الانفيرونمون او الحاجه اثنين الترافاي سبيسيفيك اللي خدمه كان بيرفورمون في ان سيرتان مومون
0: ان بعد بن يونس راهو
2: مع عماد بن يونس
4: تطور برشا
2: خروجه للترجي اللي صار ديسيبسيون ونعرفوا كي تصير ديسيبسيون في الكارير نتاع الملاعب راهو صعيب برشا انك تروبوندي فورس دو كاركتير نتاع الملاعبي الشواء اللي عاود تريكتيفه وتصلح وهذا بالنسبه له حاجه الباساج نتاعو في سليمان كان بيرفورمون واليوم نرى انه الشواء الحقيقي اللي ترلونسا في كارير الملاعبي هذا انك تمشي الفريق فريق كبير نحكي على الاتحاد المنستيري لكن فريق يخليك في اجواء جيده
0: برافو عليك بن يوسف عديد اللاعبين
2: برافو عليك
0: مشاو للاتحاد المنستيري
2: ورينا ديجا في لابس دقيق راهو تودريسيت كبيره برشا في خمسه محاولات سجل ثلاثه دونك تودريسيت فوق 70%
4: في المقابل
2: ومازلنا ننتظروا منه برشا الامان
4: في المقابل من بين مفاجات الميركاتو الاخرى زاد هي البدايه نتاع غازي العيادي في ثلاثه مقابلات زوز اهداف من ثلاثه محاولات سجل زوز اهداف من ثلاثه محاولات ووصل 12 كره صحيحه لمنطقه المنافس اتحاد بن قردين في المجمل صنع 14 فرصة جاب منهم 6 أهداف وعودة من بعيد لغازي العيادي وبداية موسم ممتازة برشا مفاجأة الحقيقة
3: هو مفاجأة ما نشوفهاش مفاجأة الحقيقة
4: ما كانش بعيد على هدف في آخر ضد السياسي
3: ما نشوفهاش مفاجأة لأنه نعرفوا إمكانيات غازي العيادي ملاعبي عنده إمكانيات كبيرة شفناه مع الكلوب أفريكان شفنا نذكر ذكرتني بوتو سجلوا كونتر السياسيس في ظلي في الثواني الأولى من بداية
4: أسرع هدف
3: أسرع هدف دونك ملاعبي عنده إمكانيات كبيرة الحاجة الباهية واللي تحسب للملاعبي أنه قبل أنه يريديماري واليوم إلى في لو تري بون شوا مشى الاتحاد بن قردين حسين جمعيه ممتازه
1: مع سفيان الحدوسي.
3: مع سفيان الحدوسي جمعيه ممتازه شفناها زاده الجمعه هذه في اكيب محترمه تزيد تحضر سير البلون فيزيك وعلى المستوى البدني مش تزيد تقلق برشا جمعيات دونك خاطر شوف في الاخر سيفري معناتها اليوم في جمعية ممتازة كما اتحاد بن قردان أما الحقيقة تقول زادة أنه كان يلعب في
4: نيفو
3: في نيفو أعلى
4: أفضل أفضل
3: في نيفو أفضل شوية في نيفو أفضل لعب في الأفريقي بشي احترف
4: ملعب تونسي
3: لعب في الملعب التونسي
4: بشي في الكوكب السعودي
3: بشي احترف في البرة دونك واليوم لاعبي قرر أنه يعاود يبني مسيرته اليوم يعني أنا علاش قلت لك يعطيه الصحة وبالحق يلزم من لاعبية الكل يفكروا كيف ما يفكر غازي العادي أنه راهو اذا ما تمشيش معاك من الاول ولا تنجم زيادة انت ما تخليهاش تمشي لانه كومبورتمون تاعك ولا ماكش ديسيبليني ولا ماكش سيريو دونك ما تسلمش كبش في الكاريير نتاعك خاطر فما برشا ملاعبيه مالوروزمون كانوا في نيفو ورفضوا ولا ما تاقلموش وما نجموش يلعبوا في نيفو اقل شويه دونك الحقيقه كي تعمل تشوف ليكزامبل هذايا حاجه ان تخلي برشا ملاعبيه يعاودوا يفكروا في مسيرتهم ويفكروا انهم يعاودوا يبنيوا كاريرهم من الاول جديد.
1: واضح. فاصل قصير بعد نحكيوا على مقابلات البطوله غدوه اتحاد بن قردان يستضيف حامل الانف الافريقي يواجه ترجي رجيس والنادي الصفاقسي يستضيف نادي رياضي بنزرتي.

0: اخر مره كيفاش نحكيوا على المقابل
1: داخل
0: اخر اخر اخر اخر موسيقى هذه قبل ما تاخذوا طوف الحسن نحكيوا على مقابله غدوه نادي الصفاقسي يواجه نادي رياضي البنزرتي اللي هو الموسم هذا بعد اربع مقابلات يعتبر ثالث اكثر فريق صنع فرص للسي بي ب 23 فرصه في البطوله سي اس اس بعد ثلاثه جولات خمس نقاط وزوز تعادلات ونادي البنزرتي بدون هزيمه منذ بدايه الموسم هذا بعد مرور ثلاثه مقابلات لاول مره منذ سنه 2020 سته مواسم كامله للسي بي لم يعمل بدايه متعثره باستثناء الموسم هذا مع المدرب وليد عزيز بطبيعه للسي بي والسي اس اس
1: محمد
0: عزيز عفوا للسي اس اس غدوة في ملعب طيب الأمير يانيس
2: ماتش بالنسبة للسي اس اس تريز امبورتون ماتش للمصالحة نقول مصالحة جماهير السي اس اس مقابلة لتهدية الأجواء سيفري اليوم تلعب ضد السي بي اللي عمل ديبار متاع سيزون ممتاز لكن صحيح الأرقام زاد في صالح سي بي
0: هجوميا
2: ذكرت انت هجوميا لكن ما نشوفش الأرقام في الماتش هذايا بالذات معناتها مهمة لأنه اليوم سي اس اس أدوميسيل مع لوبليغاسيون نتاع الانتصار مع جماهيره سي اس اس الماتش الاول ربح على ميدانه سي فري ما ربحش على الاكستيريور لكن على ميدانه
3: ربح زوز على زوز
2: ينتصر قاعد ينتصر فوالا دونك معاه زاد الغضب نتاع الجماهير نتصور ردة فعل كبيره من
0: هو راهو الغضب لن ينتهي الا بتحسن اداء الفريق معناها باش
2: عادي
0: هو يعني عادي راهو اللي هو طبيعي جدا
2: شوف تنجم تكون سحابه عابره وتتعدى على روحها
0: مش حاجه معنا مش حدث
1: انا بالنسبه لي انا انيس انا بالنسبه لي انا مساج فعلا مع
0: غير معاش
1: انا مش افضل مباراه باش عملها نادي الصفاقسي امام نادي البنزرتي غدا
0: انت تقول
1: دون ضغط دون ضغط
2: لا بالعكس الضغط نشوف موجود برشا ضغط
1: ما غير ماراثون نتاع لي وروتور كاس افريقيا وسخانه جات فتره نتاع السخانه نادي رياضي الصفاقسي قدر باش يقدم مباراه خاصة بعد دعوة علي معلول وأيمد حميل المنتخب جوا ممتازة يعني باش تحس بكون مباراة ما أنا نحس مباراة غدوة هي غدوة مباراة ممتازة باش يقدموها اللاعبين نادي الصفاقسي على خاطر بالحق ما عندهمش راهو قبل راهو نادي الصفاقسي راه في مباراة متأخرة والماتش الذهاب نادي الصفاقسي منهزم هدف لي صفر لازم انتصر زوز أهداف يعني إن شاء الله بداية الصحة لنادي الصفاقسي ونادي البنزرتي زاد فريق راهو صعب صعب خاصة في التنقلات الموسم هذا ماهوش في 15 اكتوبر برك نادي بنزرتي زاد يجم يكون ند مع نادي صفاقسي غدا
0: عندك مضيف يا سيدي
4: مباريات عودتنا المباريات سي اس اس والسي بي دي ما تكون مباريات مفتوحة نذكروا الموسم الفارط مباراة كانت فيها تسابق وتلاحق خلينا بريود الأولى كان فيها ضغط السي بي ومن بعد السي اس اس انتصر هدفين مقابل صفر على ما أعتقد النتيجة بتاع الموسم الفارط ديما الماتش مفتوح ديما المقابلة تلقاها متوازنة ديما فما أونجو وبلوس العلاقات الكبيرة ما بين جماهير فرق راهو نحكيو على جماهير السي اس اس اللي مشات للبنزرت الموسم الفارط وجماهير السي بي اللي جات للصفاقس لهنا دونك هنا بتاتر الكادر جنرال نتاع مباراة يشجع على تعطي كرة قدم صحية وجيدة اللي نحبوا
0: نشوفوها
4: السي اس اس في التايمينغ هذا صحيح الأداء ما تحسنش وما ارتقاش للطموحات الأحباء الفريق لكن خلينا نكون واضحين فما شوية تحسن من الناحية البدنية رينا المباراة الأفريقية مباراة القارية رينا الفريق انسرتمام وحتى كي صار بلوكاج على مستوى الهجوم ديما الحلول على مستوى الكرة الثابتة التوزيعات والتمريرات العرضية متاع علي معلول الفريق قاعد يتطور خاصة اللي فورم تعمل لعبية وسط الميدان السي بي عنده اسيس ديفونسيف ممتاز عنده تيم زاده ممتاز عنده علالة في اللاكس دونك نتصور مباراة باش تكون مفتوحة وباش تكون
0: تحسن على عمليو تحسن ماجري
4: اكيد اكيد
0: شيحي
4: وحتى على مستوى الجو العام للفريق رينا انه السي بي بالحق يعني فريق تحسه على عكس السنوات الفارطة اول وافضل ديبار منذ سنوات نتصور باش يكون على المستوى الذهني والبسيكولوجي باش يكون جيد وحاضر للمباراة القمة نتاع غدوة
0: النادي الافريقي واجهت فريق الترجي هذه الجرجيسي في اخر ثلاثه مقابلات الافريقي لا يعرف تعمل فوز امام الترجي الجرجيسي حتى في رادس زوز مقابلات واحدة هزيمه واحدة تعادل الافريقي نسخه ماهر الكنزاري بصفر هزيمه الموسم هذا ومرور الى الدور الثاني في دوري ابطال افريقيا مباراه اصبحت قمه مباراه قمه غدوه في ملعب محمد العقربي رادس بين زوز فرق يلعبوا لتاك زوز
2: صحيح صحيح اليوم بون اخر ديفيت للكلوب افريكان في ملعب حماد العقبي راتس كنت
0: ترجي جيس مع انيس بوجلبان
2: مع انيس بوجلبان 2-1
0: فرق قداش عنده معنا
2: عام وشويه عنده عام وشويه
0: من الافريقي معنا عنده عام اكثر
2: ما خسرش في ملعب حماد العقبي
0: ريكورد تاريخي في الخدمه التونسيه
2: بون الكلوب افريكان كان ربح بالحد الادنى واحد شيء واحد شيء بون مازال ما قبلش اهداف بالنسبه لترجي جرجيس براتيكمون في كل ماتش يقبل حتى في الكوب دافريك حتى في الشامبيونا
3: لانه تغير
2: مازال الدفاع مازال ترجي جرجيس فوالا متغير كل
3: كامل.
2: متغير كل من الهجوم للوسط للدفاع مازال يبحث عن نفسه ترجي جرجيس مازال ما ثبتش اقدامه في الرابطه المحترفه الاولى ماتش صعيب برشا على ترجي جرجيس وبالنسبه للكلوب افريكا ماتش ديما نقول ماتشات الكلوب راي تحضيرا ديما للماتش نتاع الشامبيونز ليغ وديما زاد الريزلتا مهمه باش يقعد ديما في كوكب الطليعه حاجه باهيه الماتش تاع نهار الاربعاء ما تلعبش خذوا اكثر طون معناتها طون دو روبو للملاعبيه باش يكونوا جاهزين للماتش هذا
3: ولو انه هو ترجي جرجيس في المواعيد الكبرى خارج ملعبه في تونس
2: يعمل بريستاسيون باهيه يتبدل
3: 180 درجة دونك شاء الله يتعدى ماتش
2: ان شاء الله نشوفوا فوليوم دو جو نشوفوا كاليتي جو باهيه ان شاء الله زاد البلوز تكون باهيه بعد المطر
3: وسافوار حتى غدوه فما
2: ماشي وان شاء الله نشوفوا ماتش ممتاز
3: ياسين
4: انا مش نربط بكلامكم لانه الترجي هذه جرجيسي والخطه التكتيكيه والديسبوزيتيف اللي يلعب به هو اكثر من اكثر الفرق اللي قلقت النادي الافريقي في راسه نرجو حتى صحيح. بتاريخ ال 3 5 2 اللي تلعب اللي تلعب بها الترجي جرجيس الشوا نتاع زون دو ريكوبيراسيون تكون اللي بلوز موا عكس الفرق الاخرى تكون با مع ديما مع النادي الافريقي في رادس يكون مويا وساع احيانا او دون قلق برشا النادي الافريقي النادي الافريقي اللي مطالب انه صحيح ريزولتا ماشي يعني الانتصارات في برشا حاجات ايجابيه لكن راهو الامتحانات الحقيقيه للنادي والمير كانزاري انا نشوف مقابل ترجي جرجيس باش تكون مباراه كبيره لزوز فرق مباراه باش تكون باش تلعب برشا على جزئيات خاصه على المستوى التكتيكي وفي منطقه وسط الميدان ولو انه ديما نقول ان الحلول اصبحت في النادي الافريقي واضحه الان الصعود نتاع الأظهرة بن علي والزعلوني كيف كيف لابور وتوا الفورمة الكبيرة نتاع صادق قدر قادر يلقى الحلول كيف كيف ملعبية وسط الميدان اللي تخلق في الهجمة بار كونتر بالنسبة لي ترجي جرجيس ولو انه الكاليفيكاسيون نتاعو باش تعطيه يعني أبور كبير على الصعيد النفسي والبسيكولوجي قادر انه يكون موجود غدوة خاصة انه بترو 5 2 قادر مومون في لي ترانزيسيون يقلق النادي الافريقي
3: واضح كيف كيف زاد مقابلة متأخرة على حساب الجولة الأولى اتحاد بنغردين يستضيف نادي حامل انف بداية من الساعة الرابعة غدوة موعد جديد من استاد الديوان مش كون معكم في نقل مباشر المقابلة تضم بداية من الساعة الثالثة ويتواصل المشوار لغاية الساعة الثامنة شكرا خالد على قدومك مرة أخرى
1: لا ديما نلوج على المعلومة لا مباراة
3: بصراحة خطرة معني شخص
1: لا ما هو بالتحديد هذه مباراة الجولة الأولى
3: الجولة الأولى متأخرة بعد ما صارت الحادثة نتاع
1: هي أنا حاجة برك بعد تكملوا المباراة
3: زعبار عملك هكا كمان
1: المباراة يعني شكون هو الأندية هل هو التراب هذا في صالح ما
3: مو نشوفه
1: نشوف يعني تركوا
2: ديبا ديبا
3: ديبا ديبا جمعة
2: جاية
3: شكرا خال شكرا ياسين أنيس نادر زعبار غدوة موجود من استاد الديوان بير عوجي في الأخبار تصبحون على خير
5: استاد الديوان ديوان اف ام على فرد موجة اخر الاخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان اف ام صوتكم كل صبحية سبت وحد على غاديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي ديوان اف ام صوتكم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
6: موجز الثامنة ديوان اف ام عسلمة ونبدأ بالوضع الجوي لهذه الليلة حيث يتميز بهطول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر يكون قليل الاثراف متموجا فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 26,741 زيارة رقابية أمنها أكثر من 1,198 فريقا في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 سبتمبر، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتوزعت المخالفات بين مخالفات في التجاوزات السعرية والاحتكارية وشفافية المعاملات، ومخالفات في التلاعب بالدعم، ومخالفة أخرى في الجودة والمترولوجيا وبقية المجالات. فرقة حرس المرور بقفصة تتمكنوا من حجز 150 ألف قرص مخدر على متن سيارة بالطريق الوطني رقم 3، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فم بالجهة، موضحا أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بالاحتفاظ بسائق السيارة والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. إلى الشأن الدولي، إيران تقول أنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكالة رويترز تنقل عن وزير الخارجية التركي قوله: قد تكون للسعودية احتياجات عسكرية وسيتم بحثها بإطار الاتفاق الثلاثي مع باكستان، وإن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصادياً.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوت

البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل

الصبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجة التاسعة، دي ون اف ام، عسلمة. المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد لرقش يعلن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26، وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2. وأوضح أن 4 بلدان من بينها تونس قدمت ملفات لترشيح ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن هذا السجل، وهي الجزائر باعتبار أن ابن خلدون كتب فيها كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وتركيا التي تحتفظ بأقدم مخطوطات المقدمة، ومصر التي أمضى فيها ابن خلدون جانبا من حياته وأكمل فيها عددا من كتاباته. منطقة سيدي سهيل التابعة لمعتمدية تالا من ولاية القصرين شهدت تهطل كمية هامة من الأمطار في ظرف زمني وجيز، مما تسبب في انقطاع طرقات وتسرب المياه إلى منازل المواطنين وإلحاق أضرار ببعض الممتلكات، وفق ما أفاد به النائب بالمجلس المحلي بتالا عن منطقة سيدي سهيل فيصل الكسوري لمراسل ديوان فم بلجيا، لافتا إلى أن مطالب أهالي سيدي سهيل لا تتركز على الإعانات أو المساعدات، بل تقتصر على توفير بنية تحتية أساسية وتعبيد الطرقات لتمكين السكان والفلاحين من التنقل والعمل ومواصلة نشاطهم الزراعي. إلى الشأن الدولي، القضاء الإيراني يعلن إصدار لوائح اتهام بحق 159 مسؤولا سياسيا وعسكريا أمريكيا وإسرائيليا في ملف اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من القادة وإحالة القضية إلى المحكمة. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن بلاده اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن قرب حاملة طائرات أمريكية، مشيرا إلى أن طهران توصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجية تجاه واشنطن بعد انسحاب الأخير من مذكرة التفاهم. وقال رضائي إن طهران أصبحت مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الهجمات الجوية الأمريكية لمعرفتها بنقاط ضعف جيش الولايات المتحدة الأمريكية. شرطة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تعلن إحباط مخطط لاستهداف قوات أمنية وعسكرية ومنشآت ومواقع حيوية، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين عسكريين من الحوثيين أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لتركيب رادارات قربها.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: احنا صوتكم في سياقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجزوة العشرة ديوان اف ام عسلمة. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بعدد من التوصيات توقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي لارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية، وتدعو لتوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار، فضلا عن الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء. افتتاح أول وحدة تجريبية متكاملة مخصصة لتطوير وتوسيع نطاق إنتاج المواد البيولوجية الفعالة بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، في خطوة تعزز قدرات البحث العلمي التطبيقي في البلاد وتدعم الانتقال من النتائج المخبرية إلى مرحلة التطوير التجريبي والتثمين الصناعي. وتعتمد الوحدة الجديدة على منظومة تخمير متطورة للمواد البيولوجية تضم مخمرات بسعة تصل إلى 150 لترا، وهي تمثل بنية تحتية تكنولوجية متقدمة تتيح الانتقال من إثبات الفاعلية على المستوى المخبري إلى الإنتاج على المستوى التجريبي وشبه الصناعي. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن وزير الداخلية الباكستاني سيزور العاصمة طهران غدا الأحد في إطار المشاورات الثنائية، مؤكدا أن الوزير لن يحمل أي مبادرات أو رسائل خاصة إلى إيران. وأوضح أن الزيارة تهدف إلى متابعة التفاهمات السابقة ولا سيما تلك التي جرى التوصل إليها على مستوى قادة البلدين، لافتا إلى احتمال أن يرافق الوزير أحد الوزراء الاقتصاديين الباكستانيين. وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد أن طهران أعلنت لواشنطن 7 شروط لبدء أي مفاوضات، مضيفا أن رسالة إيران واضحة لا لبس فيها، مفادها أنه لا سبيل أمام واشنطن سوى قبول حقوق إيران وشروطها إذا كانت تريد الخروج من المأزق الذي صنعته بنفسها وتجنب التورط فيه أكثر.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. غدوة تجرى 3 مباريات مؤجلة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الأربعة متاع العشية عبر منصة ديوان سبور، مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى، اتحاد بن قردين النادي الرياضي لحمام لنف، حكم المباراة نضال الطيف في الفار هيثم جيرارد، زوز مباريات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة، النادي الإفريقي ترجي جرجيس، الحكم حمزة أجعيد في الفار أمير العيادي، والنادي الصفاقسي نادي البنزرتي حكم المباراة حسين بن ساسي، حكم تقنية الفار ديفيد سمي تش من سلوفينيا. ترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عن تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري آدم عليليت، صاحب 27 عام بالنسبة للمدافع الجزائري، أمضى عقد مع الترجي يتواصل إلى غاية جوان 2028 في صفقة انتقال حر. الناخب الوطني للمنتخب التونسي تحت 23 عام أنيس بوجلبان أعلن عن قائمة الملاعبين المدعوين لخوض غمار تصفية كأس إفريقيا، بالنسبة للقائمة فيها الحراس أنس الخرداني، كذلك ريان بسباس ومعتز الحنزولي، المدافعين محمد أمين علالة، بالإضافة إلى أمين إلياس جرولر، جوزيف الطيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، بالإضافة إلى أنيس دوبيل وريان الرحيمي، علاء الدين الدربيلي، جبريل مؤمن. في وسط الميدان أمين الله المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنان، لؤي الترايعي، محمد الصادق محمود. في الهجوم أنس حاج محمد، بالإضافة إلى وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، إبراهيم أسويسي. اليوم دارت مباريات الجولة الثالثة من بطولة النخبة الكبر لكرة اليد. نتائج المنزه الرياضي: انهزم ضد النجم الساحلي 32-28، نادي كرة اليد بجمال انهزم ضد سبورتينج المقنية 27-26، جمعية الحمامات انهزمت ضد النادي الرياضي بساقية زيت 27-26، اتحاد الرياضي تميمي انهزم ضد النادي الافريقي 44-29، مكارم المهدية انهزمت ضد الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 27-22. فرع كرة السلة أكابر بالنجم الرياضي الساحلي تعاقد مع لاعب أمريكي وآخر كرواتي الأمريكي كريستيان هارفي صاحب 26 سنة، يشغل خطة لاعب مركز واحد، والكرواتي ميتاج رادونيك صاحب 30 عام يشغل خطة لاعب مركز خمسة. ختام أبرز ماتشوات أوروبا اللي تلعبت اليوم في الليغا: في إسبانيا سيلتا فيغو يضرب بقوة ضد ريسينج سانتاندير 5-0، برشلونة يحاول تأخره ضد إشبيليا في ملعب لويس بيشخوان فرنانديز إلى ثلاثية بعد ما سجل إشبيليا هدف التقدم، يرجع رافينيا هدف الليغا هدف برشلونة بثلاثية كاملة. الأسيست على الهدف الأول كان من كريستنسن، وأسيست الهدف الثاني والثالث كان من متألق لامين يامال. في البريمير ليج في انجلترا، برايتون يطيح بالجانورس، ارسنال حامل اللقب بثلاثيه نظيفه، نيوكاسل يونايتد ينتصر ضد هال سيتي 2-1. في السيري ا في ايطاليا 2-2 بين روما انتر، ذئاب العاصمه كانوا متقدمين 2-0 في شوط المباراه الاول، والانتر يرجع في الشوط الثاني بزوز اهداف. في نيسا ينهزم ضد لازيو المتالق الموسم هذا 2-0. في البوندسليغا في المانيا في مرسيدس بنز ارينا شتوتغارت ينهزم ضد بوروسيا دورتموند 1-0. في الليك ا في فرنسا اولمبيك ليوني واصل عروضه القويه بالفوز 4-0 ضد نادي رين. وفي الدوري التركي اليوم ترابزونسبور يفوز ضد جالاتا سراي 4-0، ثلاثيه لمحمد صلاح وساهم ايضا باسيست الهدف الثاني للنجم المصري محمد صلاح.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يفتتح المؤتمر الوطني السابع للجمعية التونسية للطب النفسي الأورام ويؤكد أهمية الإنصات إلى مخاوف المريض ومرافقة عائلته إلى جانب العلاج بما يحفظ كرامته ويعزز الثقة بينه وبين الفريق المعالج وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. ويبحث المؤتمر سبل تعزيز الدعم النفسي ضمن مسار التكفل بالسرطان وتطوير التعاون بين فرق علاج الأورام ومختصي الصحة النفسية لمساندة المرضى وذويهم منذ التشخيص خلال مختلف مراحل العلاج. مركز النهوض بالصادرات تدعو الشركات التونسية النشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 2026 المقرر تنظيمها من 8 إلى 11 نوفمبر بالمعرض الدولي بطرابلس. ويعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والبنية التحتية بالمنطقة المغربية والمتوسطية. ومن المنتظر أن تجمع هذه الدورة أكثر من 830 عارضاً بالتوازي مع تنظيم 3 معارض متخصصة تشمل مجالات التكييف والتدفئة وتقنيات المياه والكهرباء والتصميم الداخلي. الوكالة الوطنية للدواء والمنتوجات الصحية تعلن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجل الممنوحة للمخابر. وأضافت الوكالة في بلاغ لها أنه تم بصفة استثنائية التمديد بالنسبة لملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية التي تم إيداعها السنة الماضية ولم يقع الشروع في معالجتها من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر القادم. وبالنسبة للملفات الجديدة التي تم إيداعها السنة الجارية فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من مارس القادم. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية التركي يقول إن أنقرة وواشنطن تعملان على أفكار وصفها بالإبداعية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا على خلفية شرائها أنظمة الصواريخ الروسية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM.

0: ساعتي على ديوان FM ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف الليل ديوان FM عسلمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا وعلم المناخ عامر بحبة يؤكد في تصريح لبرنامج ويكند على الكيف على ديوان FM أن الوضع الجوي خلال الساعات القادمة سيشهد تقلبات جوية بالشمال، لكنها ستكون أقل حدة مقارنة بالوضعية التي شهدتها تونس خلال اليومين الماضيين، وأن الكميات المتوقعة وفق المعطيات الحالية لا ينتظر أن تتسبب في سيول أو فيضانات. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفق أوت 2026 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغ 43.7%. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يقول لمراسل ديوان FM بالجهة أن صبة الزيتون المتوقعة لهذا الموسم تعد جيدة، ومن المنتظر أن تكون قريبة من مستويات الموسم الماضي أو أقل منها بقليل، مؤكدا أهمية العدد المسبق لمختلف مراحل الموسم من الجني والنقل إلى التحويل والخزن والتسويق، داعيا جميع الأطراف المتدخلة على غرار وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والديوان الوطني للزيت إلى جانب الفلاحين وأصحاب المعاصر إلى الاستعداد المبكر لموسم جني الزيتون الحالي. المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد لرقاش يعلن عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعلن استعداد بلاده للنظر في الاحتياجات العسكرية السعودية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيون اليمنية، وذلك في إطار اتفاق دفاعي ثلاثي يضم باكستان.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: احنا صوتكم في سفيقس
0: على 91.2 ديوان FM.